0: صدق الله العظيم. كنا ننصت وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس. إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام في رحاب القرآن الكريم، القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي يتلو ما يتيسر من كتاب الله العزيز.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال لل

أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم

قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون

واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد

فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون.

أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: مشهودا.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: أذكار الصباح، أذكار الصباح، أذكار الصباح، أذكار الصباح، أذكار الصباح.

0: القبر.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ جمال شاكر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون.

المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم

عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون.

الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم

وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن

كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون

والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد

فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق

بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا

الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون.

قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى

صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات

وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين

يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون.

البر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه.

وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات.

واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق.

لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما

بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع

الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه

عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم.

لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم

ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي، ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران.

يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله

ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم.

وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم على ما

يقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير

فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما

فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، وبشر المحسنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا،

الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا

وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها

ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم.

فَأَتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ

فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم

ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا

لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل.

الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون.

فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر

رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون.

وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن

أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون.

سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة

أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم

مبلسون. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وهو

بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة

0: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون
1: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون.

وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون.

عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم

لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند

لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة.

أولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا

ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجةً

الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن

عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم

ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ

إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم.

بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم

أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.

لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

أثقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا

ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم.

هم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا.

تولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم

يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون.

إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله

العقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن

ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد

من بعد يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم

قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم

أصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله

جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم

يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي

كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا معي.

أموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون.

ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله

يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأ

فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا

عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته.

الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون

والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم.

لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس خير

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
1: الإسلام والرياضة.

0: هل استمتعت اليوم بالسباحة يا أدهم؟
1: الماء جميل ونقي ودافئ والشمس رائعة.
0: حسنا حسنا، وهل فرحت بصحبة أصدقائك؟
1: طبعا، فالجو كان حميميا جدا.
0: أدام الله عليك الفرح والسرور.
1: شكرا يا أبي. والآن قل لي، ما حكم الإسلام في رياضة المشي؟
0: بداية أريد أن أقول لك إن الأبحاث العلمية قد أثبتت أن المشي نصف ساعة يوميا يقلل ضغط الدم الشرياني إلى حدوده الطبيعية، كما أنه يعمل على تحسين عمل القلب.
1: ألهذا ينصح الأطباء مرضى القلب بممارسة المشي؟
0: تماما، فلقد اكتشف العلماء أن المشي يفيد في تحسين أداء القلب والمحافظة على صحته وخفض الكوليسترول وخفض ضغط الدم وتحسين التمثيل الغذائي والاستفادة من العناصر الغذائية.
1: حسنا، هذا من وجهة نظر طبية.
0: أما إسلاميا فأقول لك إن الأمر الذي يجب الإيمان به والاقتناع التام بجدواه هو ضرورة المشي على أي حال من الأحوال. فالخالق سبحانه وتعالى حين جعل المشي سمة في كل إنسان علم أنه سيحفظ توازن الإنسان ويحافظ على لياقته بأبسط أنواع الرياضة، فبمجرد المشي يكتسب الإنسان الكثير من اللياقة البدنية ويقضي على الكثير من الأمراض التي يمكن أن تعتريها.
1: أفهم من كلامك يا أبي أن المشي هو الرياضة الوسط بين الرياضات، فلا هو بالعنيف فيجهد الجسد ويؤدي إلى تضخم العضلات، ولا هو سيء لدرجة وصول الإنسان معه إلى الترهل.
0: نعم، هذا ما أقصده، ولذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمشي إلى المساجد، ليس مرتين أو ثلاثا في الأسبوع، بل 5 مرات في اليوم الواحد.
1: كيف هذا يا أبي؟
0: اسمع، لقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الجماعة في المسجد، وبين أن في كثرة الخطى إلى المساجد الأجر الكبير، وأنه كلما كانت المسافة التي يقطعها المصلي أبعد كلما كان الأجر الذي سوف يناله من الله أعظم.
1: وما هو الحديث؟
0: هو ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشا فأبعدهم. ولما كانت آلة الذهاب إلى المسجد هي المشي على القدمين، فإن كل مسلم مأمور أن يذهب إلى المسجد في كل يوم 5 مرات، فكل مسلم يستغرق ذهابه إلى المسجد والعودة منه على أقل تقدير 5 دقائق. فبعملية حسابية بسيطة نجد أن كل مسلم يمشي كل يوم ما لا يقل عن 25 دقيقة كأقل تقدير. وقد جاءت الأبحاث العلمية بنتائج ودراسات علمية تبين فوائد المشي الصحية، وأصبح الأطباء يدعون الناس إلى المشي كل يوم 1/2 ساعة للمحافظة على صحة الجسم.
1: أسمع من يقول إن أوجب الواجبات عند ممارسة رياضة المشي هو إعطاء الطريق حقها.
0: نعم، وهو ما أوصى به رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم حين قال إياكم والجلوس بالطرقات. قالوا يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال فأما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حقه؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
1: الحديث يحتاج إلى شرح يا أبي.
0: إنه حديث فيه وصايا عظيمة وفيه دلالات أيضا. وأول تلك الوصايا أنه لابد للإنسان إذا خرج من بيته أن يعلم أن عليه حقوقا وأن له حقوقا، وهذه كثير من الناس يغفل عنها فيظن الخروج من البيت مثل أي خروج.
1: وما هي تلك الحقوق؟
0: أولا غض البصر عن حرمات الناس، وذلك حتى لا تتحول رياضة المشي إلى طريق للمعصية، لأن السير في الطريق غالبا ما يفاجئ المرء بأمور غير متوقعة، وبالتالي على الإنسان المسلم أن يكون مستعدا فيغض البصر.
1: وماذا أيضا؟
0: هناك أيضا كف الأذى، وهو واجب على كل مسلم بأية حال، سواء باللسان أو بالقول. فإذا ما رأى الإنسان أذى في الشارع، كحجارة تعيق الناس أو قطعة زجاج قد تؤذي أحدا، فبادر إلى إزالتها فله أجر.
1: نعم نعم، وهذا ما قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه إماطة الأذى عن الطريق.
0: تماما، وهناك أيضا رد السلام، وهذا فيه التأييد لما تقدم معنا أن الجالس له الحق، وأن المار هو الذي يسلم، ولو مر جمع كثير على قليل، فإن الحق للقليل ما داموا جالسين.
1: وهذا أيضا أعلمه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا فيه أن نفشي السلام.
0: صحيح، بارك الله فيك يا أدهم.
1: لماذا المار هو من يبدأ السلام دائما؟
0: لأن المار بمثابة الداخل على الإنسان في مجلس، ومن دخل على قوم فإن السلام مشروع في حقه، هو الذي يسلم، ولا يبدأ بالسلام من هو جالس، بل يسلم من دخل.
1: أنت محق يا أبي.
0: يبقى لدينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،
1: وأعتقد أن هذا أمر واسع يشمل العديد من الأمور التي قد تحدث أثناء سير الإنسان على الطريق.
0: نعم صحيح، ولكن المهم أن تعلم أيضا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون بالطريقة الحسنة وليس بالغلظة والشدة. فرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله رفيق يحب الرفق.
1: طبعا، فالله تعالى قد أمرنا بهذا فقال: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.
0: صدق الله العظيم. وبالتالي إذا ما التزم المسلم بتلك الضوابط أثناء ممارسته لرياضة المشي، اكتسب صحة وحافظ على سلامة جسده، ونال من الأجر ما لا يعلمه إلا الله تعالى.
1: يبقى أمر واحد يا أبي.
0: وما هو؟
1: ألا يعتبر المشي ضمن الأجواء النقية والصحية أفضل؟
0: صحيح، وهذا أمر فيه إعجاز، فالله تعالى قد خلق لنا الطبيعة التي تناسب أجسادنا وتزودها بكل ما ينفعها.
1: ولكن معظم الشوارع والمناطق الآن غير صحية، ألا يؤدي ذلك إلى نتيجة عكسية؟
0: لا، ليس لهذه الدرجة، ولكن ما أريد أن أبينه لك هو أن إفساد الطبيعة مرفوض في الإسلام أيضا، فالله تعالى يقول: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم

0: كنتم مؤمنين.
1: إذن الأفضل أن يمارس الإنسان رياضة المشي في الأماكن النقية والخالية من الملوثات.
2: طبعا هذا أمر معروف.
1: والأفضل أيضا أن يكون المكان مناسبا لصحة الإنسان.
2: نعم.
1: والأفضل
2: أدهم، إلى أين تريد أن تصل؟
0: أنا
2: أدهم قل.
0: لا شيء، ولكن أعتقد أن شاطئ البحر هو أفضل مكان لممارسة رياضة المشي.
2: يا سلام، لما؟
0: لما؟ الأسباب كثيرة، كما أن المشي على الرمال مفيد جدا كما يؤكد معظم المختصين.
2: أدهم قل ما تريد دون مقدمات. ماذا؟ هل توعدت مع أصدقائك على أمر ما؟
0: لا، إنه ليس موعدا، لكنه اقتراح بأن نرتاد غدا شاطئ البحر لنمارس رياضة السباحة، فهي مفيدة كما أن الإسلام شجع عليها، أليس كذلك؟
2: أما بشأن الغد فلا بأس، اذهب أنت وأصحابك. وأما بشأن السباحة وموقف الإسلام منها فهذا موضوع سنناقشه في الغد إن شاء الله تعالى.
0: حسنا، شكرا يا أبي، وإلى الغد
2: إن شاء الله تعالى.
3: استمعتم إلى برنامج الإسلام والرياضة.

عوني واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هوني.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم
1: نساء في صدر الإسلام. التقديم
0: رفعة النجار
1: وبرهان سعادة.
0: التسجيل والمونتاج
1: إيهاب عطاري.
0: إعداد وإخراج
1: برهان سعادة. أسماء بنت أبي بكر، أبدلك الله بنطاقك هذا نطاقين في الجنة. نحن اليوم على موعد مع زهرة غالية غرست في حقل الإسلام وسقيت بماء الوحي، فنثرت عبيرها في الآفاق على مدار الأيام والأعوام، فكانت سيرتها وما زالت تطيب القلوب والأسماع بذكرها.
0: هي صحابية جليلة، لو أردت أن أجمع مناقبها كلها في كلمة واحدة فسوف أقول إنها أسماء بنت أبي بكر وحسبها أنها ابنته. فمن هي أسماء؟
1: إنها شجرة مباركة، ولا يفوتنا أبدا قبل أن نتعايش مع سيرتها المباركة أن نلقي الضوء على تلكم الشجرة التي جمعت المجد من أطرافه كلها. إنها شجرة ثابتة الأصول، وأما فروعها فقد بلغت عنان السماء حتى عانقت النجوم.
0: أما أبوها فهو خير من طلعت عليه الشمس بعد الأنبياء والمرسلين، إنه أول العشرة المبشرين بالجنة، أبو بكر الصديق. وأما زوج أختها فهو سيد الأولين والآخرين، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وأختها لأبيها هي أم المؤمنين عائشة أم المؤمنين، وجدها لأبيها أبو قحافة الذي أسلم ونال شرف صحبة الحبيب صلى الله عليه وسلم. أما جدتها لأبيها فهي أم الخير سلمى بنت صخر، التي أسلمت ونالت شرف الصحبة النبوية الشريفة.
1: وأما عماتها الثلاث من الصحابيات، وهن أم عامر وأم فروة وبنات أبي قحافة. وأما زوجها فهو حواري رسول الله وابن عمته وأحد العشرة المبشرين بالجنة وأول من سل سيفا في سبيل الله، إنه الزبير ابن العوام. وأما ابنها فهو الخليفة عبد الله بن الزبير الذي كان علما من أعلام العبادة والجهاد. وأخوها الشقيق هو عبد الله أحد الصحابة النجباء. وأخوها لأبيها عبد الرحمن شقيق عائشة، وهو من الشجعان والرماة المذكورين.

ومن أجل ذلك قيل: لا يوجد في أي بيت من بيوت الصحابة أربعة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا كلهم صحابة.

0: الصحابة وبعضهم ولد بعض إلا في بيت أبي بكر، فأسماء أبوها وجدها وابنها ابن الزبير أربعتهم صحابيون رضي الله عنهم.
1: ولدت أسماء بمكة قبل الهجرة النبوية 27 سنة، ونشأت في بيت والدها الصديق الذي جمع خصال الخير كلها، فكان أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه الذي قال له في حقه: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه بها إلا الصديق، فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة، وما نفعني مال أحد قط قدر ما نفعني مال أبي بكر، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن صاحبكم خليل الله.
0: فعاشت أسماء في بيت أبيها الصديق، فتعلمت منه الأخلاق السامية، ونشأت على حب الفضيلة. فلما أشرقت شمس الإسلام على أرض الجزيرة العربية، كان أبوها أبو بكر الصديق أول من أسلم من الرجال، ثم أسلمت أسماء مبكرا، وكانت من السابقات إلى الإسلام، وكان رقمها في سجل القافلة الإيمانية 18. فلم يسبقها إلى الإسلام إلا 17 مسلما ومسلمة، فكانت بذلك من الذين قال تعالى في حقهم: والسابقون الأولون.
1: وهي من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وشاء الحق أن يتزوج أسماء رجل من العشرة المبشرين بالجنة، ألا وهو الزبير بن العوام، حواري رسول الله، وكان فقيرا، ولكن حسبه أنه مؤمن بالله سبحانه وتعالى.
0: وهكذا تكون الزوجة الصالحة. عن أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت: تزوجني الزبير وما له في الأرض مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسه. قالت: فكنت أعرف فرسه وأكفيه مؤونتها وأسوسها وأدق النوى وأعلفها وأسقيها الماء وأعجن، ولم أكن أحسن الخبز، فكان يخبز لي جارات من الأنصار، وكنا نسوة صدق. قالت: وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي، وهي على ثلثي فرسخ.

0: ولما اشتد إيذاء قريش لأصحاب الحبيب أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى المدينة، فنزلوا في رحاب الأنصار الذين وضعوهم في الجفون وأغلقوا العيون خوفا عليهم من نسيم الهواء. وبعد ذلك أذن الله لرسوله بالهجرة إلى المدينة المنورة، فهاجر هو وصاحبه الصديق، فقامت أسرة أبي بكر بأعظم دور في التاريخ كله لخدمة الإسلام ولخدمة رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم.
1: فكان عبد الله بن أبي بكر يكون في قريش بالنهار ليسمع ما يقولون، ثم يأتي إلى النبي وأبي بكر ليخبرهما الخبر اليقين. وكان عامر بن فهيرة مولى أبي بكر

0: بكر يرعى في رعيان أهل مكة، فإذا أمسى أراح عليهما غنم أبي بكر فاحتلباه وذبحاه. فإذا عبد الله بن أبي بكر غدا من عندهما إلى مكة، اتبع عامر بن فهيرة أثره بالغنم حتى يعفي عليه، أي يطمس آثار قدميه. وأما أسماء فكان لها دور عظيم أيضا، فإنه لما أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة من مكة إلى المدينة، جاء إلى أبي بكر وقال: قد أذن لي بالخروج. فقال أبو بكر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم.
1: قالت عائشة: فجهزناهما أحدث الجهاز، وصنعنا لهما سفرة في جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب، فبذلك سميت ذات النطاقين. وعن أسماء قالت: صنعت سفرة للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي أبي بكر حين أراد المدينة، فقلت لأبي: ما أجد شيئا أربطه إلا نطاقي. قال: ففيه. ففعلت فسميت ذات النطاقين. قال الزبير ابن بكار في هذه القصة: قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبدلك الله بنطاقك هذا نطاقين في الجنة. فقيل لها: ذات النطاقين، والجزاء من جنس العمل.
0: وها هو موقف من مواقفها الإيمانية العظيمة، إنه موقف يعبر عن صدق إيمانها وسرعة بديهتها وحسن تصرفها في الأمور الطارئة. وقالت أسماء بنت أبي بكر: لما توجه النبي صلى الله عليه وسلم من مكة حمل أبو بكر معه جميع ماله، 5000 أو 6000، فأتاني جدي أبو قحافة وقد عمي، فقال: إن هذا قد فجعكم بماله ونفسه. فقلت: كلا، قد ترك لنا خيرا كثيرا. فعمدت إلى أحجار فجعلتهن في كوة البيت وغطيت عليها بثوب، ثم أخذت بيده ووضعتها على الثوب، فقلت: هذا تركه لنا. فقال: أما إذا ترك لكم هذا فنعم.
1: وعن ابن إسحاق قال: حدثت عن أسماء قالت: أتى أبو جهل في نفر فخرجت إليهم فقالوا: أين أبوك؟ قلت: لا أدري والله، أين هو؟ والله لا أدري. فرفع أبو جهل يده ولطم خدي لطمة طير منها قرطي، ثم انصرفوا.

أرأيتم كيف وصل السفه بأبي جهل أخزاه الله أن يتخلى عن أخلاق العرب وعن الشيم العظيمة في الترفع عن إيذاء المرأة، وأن ينزل بنفسه الحقيرة إلى الدرك الأسفل من الإسفاف والسوء، فقد عجز عن مواجهة الرجال فضرب امرأة حاملة. إن عمل أسماء هذا يعجز عنه الرجل الشجاع لما فيه من مخاطر وظلمة ووحشة، ولما يحتاجه من جرأة قلب وقوة أعصاب وتحكم بالمشاعر. لم تتوقف شجاعة أسماء عند هذا المقدار فحسب، بل لكم أن تتصوروا مدى صبرها وتحملها للمشقة إذ كانت حاملا بابنها عبد الله، ولكم أن تتصوروا أسماء في هجعة الليل وهي تحمل طعاما وتسلك الطرق الوعرة الطويلة وتصعد جبالا وتنزل وديان لتصل إلى الغار، غار ثور. كان

0: تجتاز كل هذه المخاطر وعيون المشركين تتابعها، ولكنه لطف الله سبحانه الذي أحاط بها وعينه التي حفظتها.
1: وفي ظل الخلفاء الراشدين حظيت أسماء بالمكانة اللائقة التي تستحقها، فجميعهم كان يعرف فضلها ويقر بسابقتها، فقد كان سيدنا عمر رضي الله عنه قد فرض للمهاجرات الأول 1000 لكل منهن، ومنهن أسماء بنت أبي بكر وأسماء بنت عميس وأم عبد الله بن مسعود، وكانت أسماء زكية النفس، نقية السريرة، موصولة القلب بالله سبحانه وتعالى، تراقب نفسها مراقبة شديدة في السر والعلانية. ومع هذا كله كانت ترى التقصير في نفسها.
0: وسقط عبد الله بن الزبير شهيدا، وصلبه الحجاج في المسجد الحرام، ولما قتل الحجاج بن الزبير دخل على أسماء وقال لها: يا أم، إن أمير المؤمنين أوصاني بك، فهل لك من حاجة؟ قالت: لست لك بأم، ولكني أم المصلوب على رأس الثنية، وما لي من حاجة، ولكن أحدثك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج في ثقيف كذاب ومبير، فأما الكذاب فقد رأيناه، وتعني مسيلمة، وأما المبير فأنت. فقال لها: مبير المنافقين.
1: وبعد قرن من الزمان عاشت أسماء بأفراحه وأحزانه التي تمت بقتل ولدها، نامت على فراش الموت لتلحق بالأحباب الذين سبقوها إلى دار النعيم والخلود. قال ابن سعد: ماتت بعد ابنها بليال، وكان قتله 17 خلة من جماد الأولى 73. رحلت ذات النطاقين بعدما سطرت على جبين التاريخ سطورا من النور. رحمها الله وأرضاها ورضي عنها. وإلى اللقاء في حلقة قادمة.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم الذين يحبهم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله.

0: ما أعطنا إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الفوز في القضاء، ونزل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء. اللهم إنا ننزل بك حاجتنا، فإن قصر رأينا وضعف عملنا افتقرنا إلى رحمتك. فنسألك يا قاضي الأمور، يا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة الثبور، ومن فتنة القبور، يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد. نسألك الأمن يوم الوعيد، والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالعهود. إنك يا مولانا رحيم ودود.
1: ونتابع حديثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين، حبيب الحق ورسوله الأمين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة ورفع الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فصل عليه صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا.
2: إخوة الإيمان، لقد أرسل الله تبارك وتعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للخلائق عامة، مؤمنهم وكافرهم، إنسهم وجنهم، وجعله رؤوفا رحيما بالمؤمنين خاصة. فمن قبل وشكر هذه النعمة سعد في الدنيا والآخرة، ومن ردها وجحدها خسر الدنيا والآخرة. ولقد اختص الله تبارك وتعالى عبده ورسوله محمدا دون غيره من الأنبياء بخصائص كثيرة، تشريفا له وتكريما، مما يدل على جليل رتبته وشرف منزلته عند ربه.
0: ففي الدنيا آتاه القرآن العظيم، المعجزة المحفوظة الخالدة، ونصره بالرعب، وأرسله إلى الخلق كافة، وختم به النبيين، إلى غير ذلك من الخصائص الربانية. وفي الآخرة أكرمه الله بالشفاعة العظمى، والوسيلة والفضيلة والحوض وسيادة ولد آدم، وأكرمه بخصائص في أمته لم تعطها غيرها من الأمم. ففي الدنيا أحل لها الغنائم، وجعل لها الأرض طهورا ومسجدا، وجعلها خير الأمم. وفي الآخرة بأن جعلها شاهدة للأنبياء على أممهم، وجعلها أول الأمم دخولا الجنة.
2: وغاية إكرام الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن جعل وجوده بين أصحابه أمنا لهم من العذاب، بخلاف ما حصل لبعض الأمم السابقة حيث عذبوا في حياة أنبيائهم فأمهل عصاة أمته ولم يعاجلهم العذاب. روى الشيخان من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال أبو جهل: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فنزلت الآية الكريمة في سورة الأنفال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون.
1: كما أقسم الله سبحانه وتعالى بأشياء كثيرة من مخلوقاته الدالة على كماله وعظمته، ليؤكد المعنى في نفوس المخاطبين. فأقسم تعالى بالشمس والقمر والفجر والسماء وغير ذلك، بينما نجده سبحانه وتعالى لم يقسم بأحد من البشر إلا بالرسول الكريم حيث يقول جل شأنه في سورة الحجر: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون.
0: وقد خاطب الله عز وجل رسوله في القرآن بالنبوة والرسالة، ولم يناديه باسمه زيادة له في التشريف والتكريم. أما سائر الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام فخوطبوا بأسمائهم. قال تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. وقال: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. بينما قال لأنبيائه: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي، يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك.
2: ومن تمام إكرام الله سبحانه وتعالى لرسولنا الكريم أن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأخبره بهذه المغفرة وهو حي صحيح يمشي على الأرض. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم، واحشرنا معه يا أكرم الأكرمين.
1: أقوال وآثار. قال سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا.
2: وقال جل شأنه في سورة الفتح أيضا: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا.
0: وقال تعالى: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا.
2: وقال عز وجل في سورة الأعراف: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون.
1: وقال جل جلاله: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما.
0: وقال أيضا: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وله عذاب مهين. صدق الله العظيم.
2: عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا، أي بينا ظاهرا يفهمه كل من يسمعه.

روي أنه لما صعد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى وأصبح قاب قوسين أو أدنى قال: ربي لا أسألك فاطمة ابنتي ولا خديجة زوجتي ولا صفية عمتي والعباس عمي، ولكن أمتي أمتي. قال: يا حبيبي، إن أمتك ضعيفة وربها لطيف ونبيها القرشي الشريف، فوعزتي وجلالي لأقسمن القيامة بيني وبينك، أنت تقول أمتي أمتي وأنا أقول رحمتي رحمتي. صلى عليك الله يا علم الهدى، يا جلاء النفوس وذهاب الهموم ونور الأبصار وغذاء الأرواح.

أحبتنا في الله، إن من يستقرئ سيرة وحياة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يشعر كم نحن بعيدون عن سنته ونهجه، كم نحن بعيدون عن تعاليمه ومبادئه، كم نحن مقصرون بحق نبينا وحق ديننا وحق أنفسنا. أيها الإخوة، إن من الواجب الديني والشرعي علينا أن نعود إلى جادة الحق والصواب، وأن نجعل قائدنا وقدوتنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فوالله ثم والله لن ينفعنا شيء إذا تخلينا عن ربنا ونبينا وديننا.

وبسر حبيبك محمد وبحبك لحبيبك محمد وبقرب سيدنا محمد من جلالك وعظمتك، وفقنا لالتزام هديه والسير على نهجه ومتابعة سنته. اللهم احشرنا مع حبيبك محمد يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وارزقنا دخول جنتك برفقة خير خلقك يا أرحم الراحمين.

السابعة صباحا، الساعة الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله.

نحييكم في أولى فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم ونستهلها بأبرز العناوين. رئيس الديوان الملكي الهاشمي يؤكد أن جلالة الملك يولي المواطن الأردني جل اهتمامه ويضع تحسين مستوى معيشته والارتقاء بالخدمات المقدمة له في مقدمة الأولويات الوطنية. الأردن يعرب عن تضامنه ووقوفه الكامل مع مملكة البحرين ودعمه كل إجراءات حماية سيادة وسلامة مواطنيه. 8 قتلى بضربات إسرائيلية جنوب لبنان. ومحليا إدارة ترخيص السواقين والمركبات تعلن بدء العمل بتعليمات الفحص الفني الجديدة اعتبارا من اليوم. تفاصيل النشرة من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي أن جلالة الملك عبد الله الثاني يولي المواطن الأردني جل اهتمامه ويضع تحسين مستوى معيشته والارتقاء بالخدمات المقدمة له في مقدمة الأولويات الوطنية، انطلاقا من إيمان جلالته الراسخ بأن قوة الدولة تبدأ من كرامة الإنسان وتمكينه وتوفير الخدمات له في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال لقاء العيسوي في الديوان الملكي الهاشمي بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنعان البلوي نحو 350 شخصية من أبناء وبنات محافظة الزرقاء، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني خلال زيارته الثلاثاء الماضي إلى المحافظة، وذلك لمتابعة طلبات وأولويات المحافظة واحتياجات أبنائها التي تم طرحها خلال الزيارة الملكية. وفي مستهل اللقاء الذي أداره محافظ الزرقاء فراس أبو قعود، نقل العيسوي اعتزاز جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني ولي العهد بأبناء وبنات محافظة الزرقاء، مثمنا ما قدموه عبر عقود من تضحيات وجهود أسهمت في حماية الوطن وصون منجزاته وتعزيز مسيرة الدولة الأردنية الحديثة. وشدد العيسوي على أن محافظة الزرقاء تحظى باهتمام ومتابعة مباشرين من جلالة الملك لما تمثله من عمق وطني وتاريخي وإنساني ولدورها المحوري في مسيرة بناء الدولة الأردنية، مؤكدا أن التوجيهات الملكية المستمرة تركز على تعزيز المشاريع التنموية والخدمية في المحافظة وباقي المحافظات أيضا، بما يسهم في توفير فرص العمل وتحسين البنية التحتية والارتقاء بالواقع المعيشي لأبنائها. أعرب الأردن عن تضامنه ووقوفه الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة ودعمه كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان رفض الأردن واستنكاره لمخططات التنظيم الذي كشفت عنه الأجهزة الأمنية البحرينية ولكل ما من شأنه المساس بالبحرين الشقيقة، مشددة على رفض المملكة لجميع أشكال العنف التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار. وكانت وزارة الداخلية البحرينية أعلنت الكشف عن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني والقبض على 41 شخصا منضوين فيه في أحدث الإجراءات المشددة التي تنفذها السلطات منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط. وتعرضت البحرين ودول خليجية أخرى على مدى أسابيع لهجمات أطلقتها إيران، وقالت إنها رد على الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 من شباط الماضي. دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجوم الإرهابي الذي استهدف

مدينة سمارة في المملكة المغربية الشقيقة. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكاملة مع المملكة المغربية الشقيقة ودعمها الكاملة لحقوقها السيادية المشروعة في الصحراء المغربية، ولما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها، مشددا على رفض المملكة لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار. أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية على واجهتها ثلاث محاولات تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونيا، وجرى رصدها من قبل وحدات حرس الحدود والتعامل معها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. ونتحول إلى الشأن اللبناني، حيث تتجه الأنظار

0: الإسرائيلية إلى 7 شهداء من بينهم طفلة و15 جريحا بينهم 3 أطفال. ومن جهة أعلن حزب الله إطلاق محلقة انقضاضية على تجمع لجنود في شمال إسرائيل، مشيرا إلى أن ذلك يأتي ردا على مواصلة إسرائيل ضرباتها في لبنان رغم الهدنة بين الطرفين. وفي غزة استشهد فلسطيني وأصيب آخر جراء استهداف الاحتلال دراجة نارية في منطقة الفالوجة غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة. شككت إيران في جدية الولايات المتحدة في التوصل إلى تسوية دبلوماسية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، مع مواصلتها إعداد ردها على المقترح الذي تقدمت به واشنطن في ظل وقف لإطلاق النار خرقه الطرفان على المديان على مدى اليومين الماضيين في مضيق هرمز. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في تصريح للصحفيين إن الولايات المتحدة تترقب رد إيران على مقترح واشنطن، في حين شكك وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في اتصال هاتفي مع نظيره التركي هاكان فيدان في جدية واشنطن في التوصل إلى تسوية. إلى ذلك هدد الحرس الثوري الإيراني باستهداف المراكز الأمريكية في المنطقة والسفن المعادية إذا هوجمت ناقلات النفط التابعة لها، وفق ما أوردت وسائل إعلام. وعودة إلى محلياتنا، حيث بحث وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة مع مجلس إدارة غرفة التجارة الأوروبية في الأردن سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الأردن والدول الأوروبية وآليات استقطاب المزيد من الاستثمارات إلى المملكة بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. وأكد أبو غزالة خلال اللقاء أهمية البناء على الشراكة الاقتصادية القائمة بين الأردن والدول الأوروبية، مشيرا إلى أن المملكة تمتلك فرصا استثمارية واعدة في العديد من القطاعات الحيوية يتطلب تكثيف الجهود الترويجية والتسويقية لإبراز ميزات البيئة الاستثمارية الأردنية أمام المستثمرين الأوروبيين. في معان، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة تطوير معان المهندس محمد أبو تايه جاهزية الواحة في معان بجميع مرافقها لاستقبال قوافل الحجاج المسافرين برا إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج. المهندس أبو تايه تحدث لمندوبنا قاسم الخطيب عن جاهزية الواحة لاستقبال قوافل صفوف أو ضيوف الرحمن وقال:
1: مع قرب بدء توافد قوافل الحجاج برا نحو الديار المقدسة، يسعدني أن أزف لكم اليوم باسم شركة تطوير معان الجاهزية التامة للواحة بكافة مرافقها اللوجستية والفنية. لقد عملنا بجد وتنسيق متكامل مع محافظة معان ووزارة الأوقاف والجهات الأمنية لتكون هذه الواحة بوابة إيمانية ومحطة راحة وسكينة، سواء من الحجاج الأردنيين أو من الدول الشقيقة المجاورة كسوريا وفلسطين ولبنان. قمنا بتجهيز استراحات رحبة ومكيفة ومصليات واسعة ومرافق صحية حديثة تعمل على مدار الساعة، كما حرصنا على أن تكون الواحة صديقة للجميع ومجهزة بالكامل لتسهيل حركة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بكل أمان ويسر. ولأن الكرم هو عنوان أهل معان الأصيل، فقد هيأنا البيئة المثالية لاحتضان سبيل الحاج، حيث يتشرف أهالي المحافظة بتقديم الضيافة والمأكولات والمشروبات للحجاج بحب وترحاب. كما أقمنا بازارا داخل الواحة لدعم مشاريع أبناء المحافظة ليكون فرصة للتعرف على منتجاتنا المحلية خلال استراحة الحجاج والمسافرين نحو الديار المقدسة.
0: أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات عن بدء العمل بتعليمات الفحص الفنية الجديدة اعتبارا من اليوم. وبيّنت الإدارة أن التعليمات الجديدة لترخيص المركبات تتضمن إخضاع المركبات، مركبات الركوب الصغيرة والدراجات الآلية والنقل المشترك الخصوصية التي لا يزيد عمرها على 5 سنوات للفحص الفني مرة واحدة عند تسجيلها لأول مرة، كما تتضمن إخضاع مركبات الركوب الصغيرة والدراجات الآلية والنقل المشترك الخصوصية للفحص الفني مرة واحدة كل سنتين بغض النظر عن سنة صنع المركبة، بحيث يتم إعفاء المركبات حسب سنة انتهاء الترخيص مع آخر رقم للمركبة، مثلا نهاية

خاصة في جنوب المملكة، وتكون الرياح الشمالية غربية معتدلة السرعة بإذن الله تعالى. أيها السادة والسادة، في نهاية هذه النشرة إليكم إعادة لأبرز موضوعاتها. رئيس الديوان الملكي الهاشمي يؤكد أن جلالة الملك يولي المواطن الأردني جل اهتمامه ويضع تحسين مستوى معيشته والارتقاء بالخدمات المقدمة له في مقدمة الأولويات الوطنية. الأردن يعرب عن تضامنه ووقوفه الكامل مع مملكة البحرين ودعمه كل إجراءات حماية سيادته وسلامة مواطنيه. 8 قتلى بضربات إسرائيلية جنوب لبنان. ومحليا، إدارة ترخيص السواقين والمركبات تعلن بدء العمل بتعليمات الفحص الفني الجديدة اعتبارا من اليوم. أيها السادة والسادة، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا إليكم أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دارة الأخبار محمد شوكة المجالي، رد كريشان وياسين القيسي، ومن التنفيذ الهندسي والإخراج محمد رمضان، ومني حابس الخضير. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
1: تعلم كيف تنجح. تعلم كيف تنجح.

0: ما هو ثمن النجاح؟
1: تقصدين القول ما المطلوب منا عمله كي ننجح؟
0: هذا صحيح. هل هناك وصفة معينة تضمن لنا النجاح؟
1: إجابة السؤال الثاني هي لا بالتأكيد، لأنه لو كان هناك وصفة للنجاح لكان كل منا قادرا على اتباعها ولاستطاع تحقيق كل ما يحلم به.
0: لنتحدث عن متطلبات النجاح إذن.
1: ما نلاحظه يا سارة أن من يحققون نجاحات مستمرة طوال حياتهم يشتركون في صفات ثلاث، هي الجد والاهتمام بالكيف لا بالكم وحده، والاستعداد لبذل كل شيء في سبيل النجاح.
2: الاجتهاد هو بذل قصارى الجهد في أداء العمل، وهو العمل الجاد وتكريس طاقتك لتؤدي عملا ضروريا لأنك مطالب بتنفيذه. وهذا يعني بأبسط صوره أن تشمر عن ساعديك وتركز على عملك. والاجتهاد في العمل يعني أن تؤدي ما عليك بدون تسويف ولا اختلاق أعذار ولا بحث عن طرق مختصرة لأداء العمل. والمجتهدون هم أولئك الذين ينصب تركيزهم على ما بأيديهم، لأن مدى التركيز وتكريس الجهد الذي توليه للعمل يرتبط ارتباطا مباشرا بالنتائج التي تعود عليك في المقابل. ولنستمع الآن إلى ما سيقوله سارة وعبد الله.
0: إذا أردت أن تحصل على إجازة مثلا، فإن الاجتهاد سيتطلب منك أن تبحث في تكاليف السفر بالطائرة أو الإقامة في فندق واستئجار سيارات للتنقلات الداخلية، أليس كذلك؟
1: هو كذلك، ولكن بعد البحث أنت مضطر للقيام بأعمال الحجز وحزم الأمتعة والتأكد من وصولك المطار قبل موعد رحلتك الجوية بوقت كاف.
0: وأي تقصير في أداء أي من تلك الخطوات قد يفوت عليك فرصة قضاء الإجازة، أو قد يضطرك إلى مواجهة صعبة بمجرد وصولك.
2: وهكذا قد تضطرك أهدافك في الحياة إلى إعادة ترتيب كل أوراقك وأفكارك وطريقة تناولك للأمور، وأن تعيد تقييم أمورك، وأن تثابر في سبيل تحقيق غايتك. وبعض الأهداف قد تتطلب منك الكثير لتفعله، والبعض الآخر قد لا يتطلب سوى القليل. فبغض النظر عما هو مطلوب منك، فإن التحدي الذي هو أمامك هو أن تفي بالتزاماتك.

0: ابحث عن الجودة.
1: أينما التفتنا حولنا هذه الأيام تنهال علينا إعلانات عن منتجات وخدمات، من سيارات للإيجار إلى حلى الماس إلى معجون أسنان. يحاول كل إعلان إقناع المستهلك بأن المنتج الذي يقدمه أو الخدمة التي يعلن عنها أفضل مما سواها.
0: ورغم كثرة عدد الإعلانات فإنها كلها تشترك في مضمون الرسالة التي تقدمها: ابحث عن الجودة.
1: ورغم أن الجودة قد تعني لك الجهد، فإن هناك فارقاً بين استغراق ساعات لإنجاز مهمة واستغراق الوقت المحدد لإنجاز المهمة.
0: كذلك هناك

0: هناك فارق بين العمل الجاد والعمل الجيد، فأنت في الأول تؤدي العمل، وفي الثاني أنت تسعى نحو التميز.
1: وعندما تقدم منتجاً جيداً ستجني ثمار سعيك، أما عندما تبحث عن الطريق الذي يختصر لك الوقت والجهد والمال مضحياً بجودة منتجك أو الخدمة أو الجهد الذي تقدمه، فستنعكس عليك نتيجة هذا التساهل سلباً.
2: تنبه لما تبذله من جهد عزيزي المستمع، فالجهد دون حماس لا يجلب إلا النتائج المتواضعة، أما الجهد الرائع فدائما يجلب النتائج المدهشة. هناك مثل يقول: نحن كل ما نستطيع أن نكونه. وعلى الرغم من بساطة هذا القول، لكنه دعوة لإخراج قدراتك الكامنة، وإذا ما تفنيت في عملك فلن تجد الوقت لتندم على ما فاتك، كما أنك إذا ما تفنيت في عملك من البداية فلن يكون هناك شيء يطلب منك عمله في النهاية.

0: كيف نعرف التفاني في العمل؟ إن التفاني يعني أن تبذل جهداً إضافياً طالما أن العمل يحتم ذلك،
1: ويعني أن تتعلم ما يلزمك كي تنجح في مساعيك،
0: وأن تثابر وأن تواصل في سبيل إنجاز عملك.
1: وعندما تتفانى في عملك فإنك تستغل جميع مواهبك وذكائك وجهودك ورغبتك في إحراز النجاح. أراد سعد أن يترقى في عمله، حيث كان يتطلع إلى وظيفة شاغرة، ولذلك قام بوضع خطة عمل لنيل تلك الوظيفة.
0: بدأ بالتقدم بمذكرة إلى رئيسه في العمل، متناولا فيها أسباب تقدمه لهذه الوظيفة، ومدرجا فيها الأدلة التي تبرهن على كونه أنسب المرشحين لشغل هذه الوظيفة.
1: كما اشتملت مذكرة سعد على أسباب أحقيته للوظيفة بخلاف كونه مؤهلا لها،
0: ولم يتوقف عند هذا الحد، بل اتصل سعد بالموظفة السابقة التي كانت تشغل هذا المنصب والتي انتقلت للعمل بشركة أخرى،
1: وأجرى معها لقاء استعلم منها فيه عن ماهية الوظيفة وتفاصيلها. وعندما اكتشف أن إجراء المقابلات له دور كبير في اختيار من يشغل المنصب، قام بإجراء مقابلة في الشركة ليظهر للإدارة مدى استعداده للتحدي،
0: واستمر في طريقه، حيث أتبع لقاءه بالإدارة لقاء آخر برئيسه المباشر، وكتب مذكرة إلى المدراء موضحا لهم المبادرات الجديدة التي يتطلع إلى تنفيذها إذا ما واتته الفرصة.
1: ولم يكن مفاجأة عندما نال سعد الترقية.

عندما تتفانى في عملك وتؤمن بتفانيك وتشعر به في كل خلجة من خلجاتك، وعندما تنحاز إلى غايتك وتفعل ما يتطلبه منك تحقيقه، عندما يتحقق لك كل ذلك ستصبح قوة مؤثرة يحسب لها ألف حساب. والنجاح مثل المرآة، يظهر لك بالضبط ما تعرض أمامه، فيظهر أمامك ما تجسده وما تقدمه كنتائج ملموسة. فإذا ما جهدت من أجل غايتك فستظهر النتيجة أمامك، وسيحدد عملك وكيفية أدائك له نصيبك من النجاح. فإذا ما كنت صادقا في رغبتك في النجاح فعليك أن تقيم مقدار الوقت والجهد والطاقة اللازمة ثم تبدأ التنفيذ، وستجد أن النتائج تستحق.

0: وزير خارجية أمريكا الأسبق: إن لم تكن تعرف إلى أين تتجه فلن تصل إلى أي مكان.
1: وهناك قول لأوليفر ويندل هولمز يقول فيه: الأهم من أن نعرف أين نحن أن نعرف في أي اتجاه نتحرك.
0: ومع هذه الأقوال المقتبسة من الخبرات والتجارب لبعض الخبراء والعلماء، نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج تعلم كيف تنجح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تعلم كيف تنجح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يقول جرانت تينيكر: في البداية سنكون الأفضل، وبعدها سنكون الأوائل.
1: أردت دوما أن أكون إنسانا عظيما، لكن كان يجب أن أكون أكثر تحديدا في أمنيتي، قالتها ليلي توملين.
0: ويقول هنري كيسنجر:

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: تمام الثامنة، ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذا موعد برنامج البث المباشر من عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والحمد لله رب العالمين. صباح الخير أحبائي وأعزائي المستمعين، مستمعي إذاعات المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية صوت الحق. أهلا ومرحبا بكم أحبائي وأعزائي في حلقة جديدة من حلقات برنامج البث المباشر من عمان. صباح الخير أيضا لمتابعين عبر الموجات العاملة والتابعة لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، راديو عمان FM، إذاعة إربد الكبرى، وأحبائي الذين يتابعون هذه الحلقة عبر خدمة اللايف، أكيد عبر صفحتنا الموجودة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. أهلا ومرحبا بكم جميعا، وأسعد الله صباحكم بالحب والخيرات والبركات، وأهلا ومرحبا بكم.

0: اليوم أحبائي هو الأحد، فاتحة أسبوع إن شاء الله جديد، أسبوع كله خير عليكم جميعا أحبائي وأعزائي، وإن شاء الله خير فيه وبركات، لأنه راح تبدأ طلائع إن شاء الله بعثات الحج المتوجهة إلى المملكة العربية السعودية، ستبدأ إن شاء الله هذا الأسبوع. ربنا يتقبل من كل يعني من انتوى ونوى أو قرر أن يتجه إلى الديار المقدسة لأداء هذه الفريضة العظيمة، ربنا يتقبل من الجميع. صباح الورد والياسمين أحبائي وأعزائي، اسمحوا لي أن أقول لكم تحيات فريق العمل. طبعا خليني أذكركم اليوم الأحد، اليوم هو 10 من أيار مايو، 10/5 10 مايو للعام 2026، اليوم هو 22 من ذي القعدة للعام الهجري 1447. صباح الخير للزملاء في غرفة المراقبة الرئيسة، ومعنا من هندسة الهواء والأثير والإخراج الأستاذ مأمون شحادة. صباح الخير يا أستاذ مأمون، أسبوع هذا إن شاء الله سيتجه إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج، ادعينا بالله وادعي لكل المستمعين، دعينا بالهداية، دعينا بالمحبة يا أستاذ مأمون، الله يرضى عليك ويتقبل منك يا الله. صباح الخير تمارا النهار من السوشيال ميديا، من الإعداد معين الخصاونة وسهر الجبور.
1: وديلي سلامي يا رايح للحرم،
0: يا رب اللهم تقبل يا رب ويسر أمور كل ذاهب في هذه الرحلة، وأن يعيدهم سالمين إلى أهليهم، يرفلون بثوب الصحة والبركة والعافية يا رب.

بدنا نسمعه كلمة، ما بدنا نزعله. تعرف الواحد بضل حافظ في قلبه ليروح يسلخنا دعوة هناك ولا هناك. بعدين يعني اليوم قاعد بمارس طريقة غريبة في التعامل. هو على خير، ضامن إن شاء الله يتجه إلى الحج وربنا راح يكفر كل سيئات، فبقول لك هذا اليوم بقدر أعمل فيه سيئات. فأنا اليوم كثير محتاط من الأستاذ مأمون. صباحكم برد يا سمين وعطر ومحبة وخير وود ووئام. الله يحفظ هذا الوطن، يحمي يا رب العالمين من كل شر. اللهم احفظ فلسطين، اللهم احفظ سوريا، اللهم احفظ كل الدول العربية من حولنا، واحفظ يعني وانشر السلامة في كل مكان في هذا العالم يا رب العالمين.

الله يحييكم جميعا، طمنونا عنكم، ان شاء الله اموركم تمام، ان شاء الله اموركم كويسه. هذا الصباح بحكي لاحد زملائي بالاذاعه، بقول له طمنا عنك شو اخبارك، قال لي والله صافي وافي ولا في شيء جديد. قلت له الانجليز عندهم مثل حلو بقول نو نيوز جود نيوز، يعني حتى لو يعني عدم وجود اخبار، عدم وجود شيء جديد، ترى هذا بحد ذاته شيء كويس. يعني احمد الله سبحانه وتعالى انه لم يمتحنك خلال الايام الاخيره، ما جد عندك شيء صعب، ما جد عندك مصيبه، ما جد عندك مرض، ما جد عندك يعني شيء يعكر صفو هذه الحياه. يعني صحيح ما جد شيء جميل، لكن بالمقابل ما جد شيء سيء. فنو نيوز ما فيش اخبار، جود نيوز خبر جيد انه ما فيش شيء يعني صار خلال الايام الماضيه. يعني ان تبقى على حالك افضل اخير احسن من ان تبتلى او تمتحن بمصيبه جديده. فالحمد لله رب العالمين، قول الحمد لله يا اخي، قول الحمد لله يا لا أستاذ مأمول بقول رجل متجه إلى الحج، وإحنا اتفقنا اليوم ما نيجي فيه، لازم نلقى اليوم شخصيا نعلق عليها شماعة كل تسميعنا للكلام. لا ولا تمارة عصبية أصلا، بدنا نحاسبها على شغلات كثير، في حساب كبير، جردة حساب بينه وبينه. ممكن اليوم بإن نحكي شوية على الأستاذ مهاب ريشة، تتحملنا أم مراد. ممكن صاحب الشنطة السوداء هذا راح يضلوا قصته معاكم مثل قصة مين، بتذكر المسلسل الكرتون صاحب الظل الطويل؟ هي سانديبل ولا لا مش سانديبل، جودي أبوت صاحب الظل الطويل. ضلينا أنا آخر حلقة بدنا نعرف من هو صاحب الظل الطويل، وأنتوا راح تطلقوا كنت تعرفوا مين صاحب الشنطة السوداء. طيب على فكرة مشيء بالشيء يذكر، هلا جودي أبوت هي الجميلة العزيزة إيمان هايل، كلكم تعرفوها، الفنانة الأردنية الجميلة إيمان هايل، أدت أدوار وإحنا صغار دوبلاج كان روعة، كان جميل جدا، كان رائع جدا. إذا سمعتوا ماروكو هي إيمان هايل، ماروكو إيمان هايل. سالي هاي قصة ابنة المليونير الهندي، ترى قصة يعني شهيرة وحقيقية، قصة المليونير الهندي. سالي هي برضو إيمان هايل، فنانة الأردنية الجميلة، وأدوار كتير، سبانك وجودي أبوت وغيره وغيره من الأعمال اللي تعودنا عليها بطفولتنا، كانت بصوت الجميلة العزيزة على قلوبنا، وأنا والله بحيي هذا الصباح الأستاذ الكبيرة إيمان هايل.

0: فوق المين.
1: والله يوم من الأيام بدنا نحكي معها الصبح، شو رأيك يا أستاذ مأمون؟ خلينا في يوم من الأيام نحاكي الأستاذة إيمان هاي. يعني هذه الامرأة الطيبة كانت جزء لا يتجزأ من طفولتنا، صح ولا لا؟ يعني ما كان يمر يوم ما نسمع صوتها في الأعمال الكرتونية المختلفة. فمن يعرف إيمان هايل، أو إن كانت إيمان هايل تستمع إلينا، صباح الخير أيتها الياسمين الأردنية. صباحك ورد وياسمين، أستاذتنا الكبيرة. والله يا أستاذ مأمون أنا تشرفت ترى بالمناسبة بالعمل معها، اشتغلنا دوكيومنتري أنا وياها على ما أعتقد عن الحرب العالمية الأولى، دوبلاج صوت. هي كانت تمثل دور الممرضة الموجودة بالمستشفى، وأنا كنت أمثل دور الجندي. أمثل مش يعني تمثيل حقيقي، بالصوت دوبلاج، دوكيومنتري بسموه ديكو دراما، بالصوت وأدوار عديدة. صباح الورد لأستاذتنا العزيزة.

0: وأنا صغير كان أكثر عمل كرتوني يجذبني لأنه كان كمان أيضا يحزنني جدا. أستاذ مأمون تتذكر كان اسمه مخلص صديق الحيوان. يا الله، ترى بالمناسبة الراوي في هذا العمل كان الأستاذ نصر، لا نصر عناني، ودارت الأيام وأصبح الأستاذ نصر عناني يعني مديرا للإذاعة، تشرفنا بالعمل معيته. ما بعرف أنا ليش الصبحيات يعني والله يعني شيء مش مرتب والله العظيم، لكن يعني هيك الواحد هذه الأيام طفولتنا ارتسمت بهذه الأصوات الجميلة، وأعتقد أنه كان لها دور بتثقيفنا وتوعيتنا، لأنه كان كرتون يرقى إلى ذائقة الطفل. ما كان يعني في عبث، ما كانش في عنف، ما كان في فوضى، بالعكس كان ينقل قصص جميلة وعالمية ويحث على اللغة العربية السليمة وتفاصيل عديدة وكثيرة، فكان شيء جدا جميل جدا جميل للأمانة. ما بعرف هيك حبيت أتذكر هذا الصباح، وكل واحد فيكم الآن بتذكر قديش هاي الأعمال والذي أبدع فيها الفنانون الأردنيون هذا الإبداع. معي على الهواء الأستاذ إيمان هاير، والله الشباب جابوها. صباح الخير يا أستاذ إيمان.
1: صباح الأنوار، أهلا وسهلا.
0: تعرف يا أستاذ إيمان، بدأت الحلقة ولا أعرف ما الذي أجبرني أو ما هو الخاطر الذي أيقظ في حس الطفولة حتى يعني أتيت على ذكر جودي أبوت صاحب الظل الطويل، وبعدين ذكرت سالي، وبعدين ذكرت سبانك، وبعدين ذكرت ماروكو، فأيقنت أنه الشيء الذي يجمع كل هذه التفاصيل هو إيمان هايل. والله لا يوجد لدينا إلا أن نقول لك صباح الخير فقط، يعني اتصالنا.
1: أستاذ صدام شكرا جزيلا، وما في أجمل من الطفولة يعني، والبراءة والسلام اللي بيحتوي هذا الطفل الجميل، وانتو أجمل ناس جد أخ صدام، يعني انت كمان بكلامك
0: الله يخليكي،
1: وبهالإذاعة الرائعة اللي انت عم بتبثولنا الأشياء الجميلة، ودائما إن شاء الله تكون جميلة
0: يا رب. يعني أستاذ إيمان، أنا بدي أسألك سؤال، ما هي ردة فعل كل أردني بالشوفي؟ وأظن هذا الشيء كثير بتواجهي حينما يعلم أنك أنت كنت جزء

0: شو والله إنه الدمعة تكاد يعني تنزل
1: تفر من تفر من عيونه
0: تفر والله فعلا تعبير جميل حقيقة يا الله شو إحنا ناس فينا طفولة جميلة حلوة كل إنسان حتى لو كان بمركزه وكبير في السن بس يتذكر هاي اللحظات جد عنده شعور وعاطفة صادقة تنبثق منه يعني أنا قابلتهم وقلت لهم لا تبكوا ليه قالوا لي نتذكر نفسنا وإحنا في أحضان أمهاتنا وأمي يعني ضامنتني
1: يا الله وأنا بسمع لهاي الشخصية ما هو أقرب عمل إلى قلب إيمان هايل من هذه الأعمال الكبيرة والكثيرة أنا بعرف أنه يعني كلهم أبنائك تعتبر كل شخصية ابن إليك لكن دائما وأبدا يعني القلب يعني يميل إلى عمل مرات بتكون ظروفه مرات بتكون الفترة التي رافقته مرات الزملاء الموجودين فيه يعني ليس بالضرورة هو الشخصية بحد ذاتها ولكن بشكل عام ما هي أقرب شخصية لإيمان هايل من الأعمال الكرتونية العديدة التي قدمتها
0: والله صراحة يعني اللي أثر فيه واللي أثر عند الجميع يعني حسب مقابلاتي ومشاهداتي معهم إنه شخصية سالي هاي الطفلة البريئة اللي تعرضت لظلم كبير من المجتمع وبالآخر
1: ابنة المليونير الهندية ترى قصة يعني شهيرة
0: بصبرها وكذا فقدرت إنها تواجه هاي علمت ناس كتير إنه الإرادة والتحدي والصبر قديش ممكن يوصل الإنسان لمراحل كتير عظيمة وإنه يبقى على تواضعه مهما كبر ومهما كان ثروته وغناه فهذه أثرت فيه أنا شخصيا حتى يعني حتى الآن بحس بهاي الطفولة الموجودة فيه
1: تتمني أن تستحضري هذه الشخصيات حتى تكبر معك يعني عمرك تخيلتي سالي وهي كبيرة ماذا كانت لتقول لو عاشت في هذا الزمن المليء بالمصاعب
0: سالي يعني أتصور إنه لما كبرت إنه إنسانة كانت كتير طيبة وفعلا هي سالي قصة حقيقية
1: طبعا
0: هذه اللي هي برنسس سارة العمل
1: سارة
0: هي اللي سارة عملت مدرسة للأطفال اليتامى وللناس المساكين وقدمتها بشكل يعني بدون أي نفقات فكانت تغدق على الأطفال وأكيد لا شك أنها تركت بصمة كبيرة في المجتمع وقتها في المجتمع البريطاني
1: من أبله شخصية قدمتيها يعني شخصية ساذجة عبثية كنت تتمني أنه فعلا هاي بتنفع في الحياة عايشة بكل إشي بتمشي أمورها
0: ماروكو هلا احنا عملنا الجزء الثالث من ماروكو
1: في جزء ثالث لماروكو
0: نعم
1: يا سلام
0: يعني عم بشتغل فيه هلا باصواتنا الاصليه كنا كل التميلات والزملاء
1: معقول استطعتم ان تجمعوا الفريق الذي ادى يعني الجزء الثاني والاول ان تجتمعوا من جديد
0: هي شركتي قطر هي الله. اللي جمعتنا بصراحة
1: الله جميل
0: يعني
1: طيب
0: كلنا
1: ما هو العمل أو الشخصية التي وددت بينك وبين ذاتك لو كنت أنت من أديتها أكيد يعني زي ما احنا تابعنا وحبينا أنت كنت تتابعي من هي مثلا الشخصية التي تم تأديتها وقلت بينك وبين نفسك أخ لو يعني لو أنا اللي كنت في هذا المكان شخصية بحبيتيها وأنت يعني لم تحظي بشرف المشاركة بهذا العمل
0: والله في كتير أعمال عملوها الزميلات وأخذوا شخصيات جميلة مثل ليدي ليدي فكان وقتها في هذاك الأثناء الحقيقة أو في بونبون مثلا تلك الفترة كنت مشغولة بأعمال مثل سالي ومثل صاحب الظل الطويل
1: طيب يعني أين ذهبت هذه اليوم هل كل بسمعوني هذه الأعمال اللي كنا حتى الكبار أذكر أنه أبي وأمي وأخواني الكبار يتابعوا معانا يعني كانت القصة تستحق أن يتابعها الكبير والصغير أين ذهبت هذه الأعمال الكرتونية ليش اليوم الكرتون إحنا ما بنفهمه حتى الصغار ما بيفهموه ليش يا أستاذ العزيز
0: بصراحة هو أكيد في أعمال ممتازة يعني عم تنتج حاليا أو بالأمد القصير هذه الأعمال يعني ثمينة جدا يعني والمنتج ما بيقدر يعني على انه ينتجها او انه يشتريها فلا شك انه في

0: أعمال جميلة وفي ناس متخصصين للأطفال بينتجوا مثل هيك أعمال. لكن فهم يلجأوا إلى أعمال شوي اللي منخفضة السعر مثلاً حتى إنه يشتروا. هاي الأعمال الجديدة اللي اعتمدت على الحركة والصخب والموسيقى والعنف.
1: بس لكن للأسف ما هي يعني نراها كثيرا هذه الأعمال على حساب الأعمال التي أشرت إليها التي تتسم بالجدية وفيها المعلومة وفيها الثقافة وفيها التوعية وفيها برضو الشكل الجميل للمتابعة. يعني أقصد هذه الروايات العالمية اللي كنا نشوفها، أليس في بلاد العجائب، سالي، ليدي جودي أبوت، هاي الشخصية ليش اليوم مش قاعدين نشوف هاي القصص حتى يروها أطفالنا ويحكوها بس يكبروا على خير؟
0: عادي، هاي مهمة التلفزيونات
1: تعرف يعني. أنا سألتك سؤال فأنت أجبتيني، لكن إذا كنت أردت أن تسأليني أنا شو كنت حاب أسمع صوت إيمان هايل بأي عمل؟ كنت أتمنى بيني وبين ذات كنت كان نفسي، علما هو العمل عراقي على ما أعتقد أو خليجي، كنت بتمنى أنك تكوني صوت لينا اللي في عدنان ولينا. أنا شخصيا
0: هذا العمل قديم جدا
1: قديم جدا يعني نعم قديم جدا، لكن أنا شخصيا يعني شخصيا كنت أحب جدا عدنان ولينا وكنت نفسي أنك أنت تكوني لينا.
0: اسمع، هلا في عوده للاعمال القديمه وان شاء الله انه
1: هاي الاعمال ان شاء الله. هو عموما على سيره عدنان ولينا، احنا معنا اليوم ضيف عدنان، بس مش عدنان اللي في الكرتون، معنا بطل ثاني، مهندس عدنان السواعير، وهو رئيس مجلس مفوضي العقبه البتراء، لاحقا راح يكون موجود معنا ان شاء الله.
0: ان شاء الله تحياتي لكم جميعا الاستاذ عدنان، وان شاء الله بضلكم فرحانين وفيكم هذا حس الطفولة الرائع الجميل.
1: بدي أقول لك مع السلامة يا سالي.
0: شكرا.
1: أقول لك يا سالي ولا شو يعني أنت كيف حابة أودك؟ بأي شخصية أودك؟ بشخصية سالي. إلى اللقاء يا ستي، السلام عليكم. صباح الورد والياسمين يا أستاذ إيمان، حبينا نقول لك صباح الورد، أنت عزيزة على قلوبنا، وبين الحين وبين الآخر بنحب نحكي نطمن عليك، كل الحب والاحترام لك.
0: شكرا
1: يا أستاذتنا، شكرا
0: كل المحبة.

يعني على بساطة هذا الموضوع سامعين حميدو، في ناس لحقوا حميدو، على بساطة هذا الموضوع إخواني، إلا أنه له أثر كبير في حياتنا. صدقوني هذه الأعمال أخذت جزء من حياتنا، والله جعلت منا بعض الأشخاص جسورين، جعلت منا بعض الأشخاص جريئين، جعلت منا من بعض صبايا عنا الوحدة تكون أكثر ليدي، أكثر أنوثة. فهو جدا مهم. ليش؟ لأنها اليوم متعلقة بحياتي أطفالي. في ناس بسمع بقولك يا أخي شو الموضوع حاكين فيه، هو والله وليد اللحظة، إلا أنه يستحق حتى هذه الكلمات، وحتى هذا بتسمعوها يعني الكلمات تشبه القصائد في مقدمات الأفلام الكرتونية إخواني. يعني اليوم أين كل هذا؟ أين كل هذا؟ من الذي يعمل الأفلام الكرتونية لأبنائنا؟ من الذي يعمل يقدم هذه المادة لأبنائنا؟ من هم؟ إلى أي درجة فعلا يستحقون أن يكونوا في هذا المكان؟ أنا ما بعرف يا أستاذ مأمون، تذكرت كلمات مقدمة ماوكلي. ماوكلي يعني قصة شهيرة بالعالم، هذا الطفل اللي ضاع من أهله وتربى بين الذئاب. القصة يقول أنا أصل مرتبطة بحي ابن يقظان اللي كتبها ابن المقفع، يقال هكذا، ولا روايات غيره وغيره. بس هو بقول المقدمة شوفوا الفلسفة، شوفوا العمق، تخيلوا كيف كان الطفل يسمع ويفهم هذا الكلام. كان يقول في الغابة قانون يسري في كل مكان، الغاب اللي احنا بنقول عنها شريعة الغاب التي نصفها بالسوء، تخيل احنا بنقول عنها شريعة الغاب، اذا واحد تمرد على الاخرين شو بقولوا؟ بقولوا شريعة الغاب. لكن شوفوا وجهة نظر الحيوانات ماوكلي واصدقائه، بقول في الغابة قانون يسري في كل مكان، قانون اهمله البشر ونسوه الان، اخلاص حب دافئ عيش فطري هانئ، لا ظلمة لا خوف لا غدرة ولا أحزان. تخيلوا هاي مقدمة فيلم كرتوني، يعني أنا دمعتي بدها تفرد لهذا الكلام الجميل، إنه هاي الغابة أقل ما فيها لا فيها غدر لا فيها ظلم لا فيها خوف. راح يقول لي لا مو الحيوانات تغدر في بعض لأجل يعني فقط قوتها يعني يا ريت احنا بنعتدي على بعض لأجل أن نأخذ حقوقنا، نحن نعتدي في بعض الأحيان لأجل مزاجنا. هناك فعلا الأسد يثب على الغزال، لكن يثب لأجل أن يأكل، وإن كان شبعان لا يقترب، يعني لا يقترب. وقيسوا على ذا، بقول لك هذا ما فيها ظلم ما فيها خوف ما فيها أحزان الغاب. تخيلوا خلاص خلينا نطلع من عالم الكرتونية. رجل انت دخلتني في طابق أستاذ مأمون، أخشى أنني لن أخرج منه طوال هذا النار، لا أرجع وأطول كل أفلام الكرتون. تفضلوا اسمعوا هالكلام أحلى. والله إني قلبت المواجع على الناس أنا. طيب خلينا نروح من الكرتون لمرحلة عمرية أكبر شوي، مرحلة الشباب، الاهتمام بالشباب يا أستاذ مأمون الحبيب. طيب سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني امبارح طلب من الأردنيين أن يصوتوا للنشم ابن النشامة موسى التعمري لنيل جائزة أجمل هدف في الدوري الفرنسي. ترى المفروض على ما أعتقد أنه بكرة الاثنين راح يتم توزيع هذه الجوائز في حفل سيقام مساء له علاقة بال... أنا تحملوني شوي، أنا بحب دائما أخذ الأمور من زوايا أخرى. أن يقدم الأمير المحبوب الفارس الأردني عبر صفحته، وأنتم تعلمون أنه منشغل عن آخره في قضايا بالسياسة والاقتصاد وغيره وغيراته، يعني قد تشعل الرأس شيبة من كثرتها ودقتها وصعوبتها في مرحلة مش يشهد أو يشهد لها على أنها من أصعب اللحظات والفترات ضمن البشرية. هذه الأعوام هي الأصعب في البشرية. لكن أن يلتفت ولي العهد حتى يتذكر هالشاب في وقت كنا ما تذكرنا بالمناسبة، ويكتب عبر صفحته، ترى الأمر لا يحمل يعني لا يحمل إلا حب واضح. يا أردنيين ابنكم أخوكم بحاجة للتصويت، صوتوا له، يذكر الأردنيين. ترى اليوم راح نشوف فعاليات كبيرة، راح نشوفوا كيف يعني المؤسسات كلها راح تتلقى هذا الطلب
من سمو ولي العهد والناس يتفاعلوا. لكن شوفوا ما أجمل ولي العهد أن يلتقط هذه الإشارة، ترى بعض الأمور تفاصيلها. طيب أنا اليوم قلب هذا الشاب ترى سيخفق حبا أكثر لأردن، هو أردني والله، حتى النخاع موسى التعمري يحب الأردن، لكن اليوم راح يحبها أكثر وأكثر، وسيبذل من أجلها الأكثر والأكثر، والرجل سيعطي كل ما لديه في الأيام القادمة لصالح منتخبه، لأن هذه اللفتة بحد ذاتها ستعيشه حتى نهاية حياته، الله يطول بعمره وهو يرويها إنه والله ولي العهد تذكرني وطلب من الأردنيين أن يصوتوا لي، وأنا يعني موجود الآن بالدوري الفرنسي، أنا مش بالدوري الأردني، وألعب إلى صالح نادي فرنسي والدوري فرنسي. لكن هذا هو الحب، هذا هو الانتماء، هذا معنى أن تكون قائدا، هذا المعنى الحرفي، هذا هو الفرق بين القائد وبين المدير. فهمتوا شو الفرق؟ المدير يتعامل مع صيغ مع... لا لا بنحكي عن قائد، قائد يؤثر في الناس، سمو ولي العهد قائد، قائد يشعر بأبنائه بإخوانه بزملائه بأصدقائه. هو اليوم يتعامل مع موسى التعمري ليس على أنه مواطن أردني فقط، هو يتعامل معه لأنه نجم أردني، شخصية أردنية مقدرة تستحق الدعم، تستحق أن ندعمها، تستحق هذا الرجل إذا دعمته سيدعم الوطن، سيقدم شيء للوطن، يعني يراهن على موهبة هذا الشاب وزملائه اللي إن شاء الله سيذهبوا إن شاء الله بعيدا في كأس العالم وبعدها في آسيا. بالمناسبة أجريت قرعة آسيا وفي 2027 وراح نكون إحنا في مجموعة فيها كوريا الشمالية وفيها أوزبكستان وفيها مين الدولة الثالثة على ما أعتقد، هلا بتذكر الدولة الثالثة مين على ما أعتقد، على ما أعتقد دولة عربية، البحرين، البحرين، البحرين وكوريا الشمالية وأوزبكستان راح يكونوا بمجموعتنا ب 2027 وجدا مهمة كأس، يعني أنا أعول عليها كثيرا، حينما نعود من كأس العالم راح نلعبها إن شاء الله على خير. لكن هذا هو حس القيادة، هكذا تزرع الحب في قلوب الناس، هكذا تثبت انتماءك وحبك لوطنك. يعني تعلموا أيها الشباب، تعلموا من أميركم المحبوب، من فارسكم البهي، من هذا الشاب الأردني الهاشمي الأصيل، شوفوا هذه اللفتات ما أجملها، شوفوا اتصال، راقبوا اتصالاته اليومية مع بعض النجوم، مع شاعر، مع فنان، مع مغني، مع شاب، مع عامل وطن، مع هذه على بساطتها تصنع الفرق، تشرح لك الشخصية، تشرح لك من هو الحسين بن عبد الله الثاني، تشرح لك هذه الشخصية اللي تربت منذ اليوم الأول على أن تكون قيادية ملكية راسخة عميقة تاريخية مثقفة عالمة بكل شيء. هذه الشخصية انظروا إليها، شوفوا هذه اللفتات الجميلة التي نتابعها يوميا لسمو ولي العهد. والله لا أقول هذا الكلام رياء، أقوله لأن سمو ولي العهد يستحق أن نشير إلى هذه اللفتات الكثيرة. طبعا يعني تعلمها أكيد، يعني تعلمها من جلالة الملك عبد الله الثاني، وأكيد جلالة الملك يعني لعب دورا كبيرا، هو جلالة الملكة رانيا برسم هذه الشخصية الهامة الأردنية التي يوميا بنشوفها بتكبر وتكبر وتؤثر أكثر وأكثر ولها عمق أكبر وأكبر. و يعني اليوم ترون هذا المشهد، ترون وقوفه إلى جانب الشباب في الرياضة بالفن، زيارة كبار السن، المتابعة الحثيثة للمشاريع التي يحث عليها، إن كان في موضوع البيئة، إن كان بموضوع السردية، اليوم نحكي بموضوع السردية وهو مشروع يعني قدمه أو أعاد إنتاجه ووجه سمو ولي العهد بشأنه، موضوع البيئة، موضوع النظافة، واليوم في جهد كبير ومشروع كبير من قبلها اللغة ومؤسسة ولي العهد وكل المبادرات المنبثقة عن هذه المؤسسة الكبيرة العظيمة التي تلعب دور كبير جدا في احتواء الشباب واستثمار طاقاتهم وتفجير مواهبهم حتى يقدموا أنفسهم على أنهم أردنيون مميزون. يعني هذه الإشارات يجب أن نلتفت إليها. الله يحميك ويحفظك أميرنا وفارسنا المحبوب الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.
طيب نطلب من الجميع صوتوا لموسى، بعرفش إذا في وقت للتصويت لكن أتوقع ما زال موجود، أنا شخصيا فت وصوت، ارجع وصوت لموسى، الرابط منتشر كله عبر وسائل التواصل. خلينا نسمع هذا الخبر الجميل أنه موسى التعمري حقق إنجاز صاحب أجمل هدف في الدوري الفرنسي 2026.

نسمع هذه الأغاني الجميلة بنأكد أنه تم إجراء قرعة آسيا 2027. المنتخب الأردني وقع في المجموعة الثانية إلى جانب كوريا الشمالية، البحرين وأوزبكستان. بالتوفيق لنا شامل.

صباح الخير للصديق الحبيب أحمد الطورة، كل الحب والاحترام لك يا صديقي. بتوجيهات ملكية العيسوية التقي 350 شخصية من الزرقاء. طبعا بسأل يعني ما هو هذا التوجيه؟ طبعا جلالة سيدنا كان بالزرقاء، وجرت العادة بعد لقاءاته مع المواطنين مباشرة يكون في طلبات المواطنين.

وغيره وغيره، بكون في لقاء يترأس عادة يعني رئيس الديوان الملكي لمتابعة هذه القضايا والتفاصيل والمشاريع التي طرحت أمامه لدن جلالة السيد. أنا بحب أقرأ الخبر وأشرح لكم عليه. الترخيص بدأ العمل بالتعليمات الجديدة لفحص المركبات اليوم الأحد. ترى بدي أقول لكم شيء، أنا أجريت لقاء مع عطوفة مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات، وفي ناس كثير فاتوا علقوا قالوا والله المذيع ما خلى الرجل يحكي شيء وبظلوا يعيد بنفس الفكرة. إخواني تحملوني، أنا عدت نفس الفكرة لأنه لقائنا مقتصر على هذه الفكرة، يعني نحن ما استضفنا عطوفة مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات لأجل أن أطرح معه كل أسئلتكم. هو كان في أمامنا خبر أنه مجلس الوزراء اتخذ هذا القرار، فأخذنا الاتصال معه وعدنا مرة ومرتين، وعندنا دورنا نعيد الفكرة مرة ومرتين حتى نوضح الفكرة بعيني. طبعا أنا بتقبل كل آرائكم، محببة بالنسبة إلي والله، وتعاملت معها بمنتهى العفوية. أنا بفهم وبقدر أنه ناس بكون عندها أسئلة كثير، بس هو كان اللقاء هكذا، يعني ما كانش جوهر اللقاء أن نسأل كل أسئلتكم حتى يجيب على كل أسئلتكم. والفكرة واحدة يجب أن نوضحها، أما حكاها ورجعت أنا يعني شرحتها ورجعت طلبت منه يعيدها، يعني وهكذا كان هدف اللقاء. لكن ممكن اللي ما بتابعنا، خاصة أنه يعني هذا الفيديو صار عليه أكثر من 300-400 ألف أو قريب نصف مليون مشاهدة، كان في ناس ما بيعرفنا، فيوم شاف اللقاء فجأة مقتطع على هذا النحو يعني اتهمنا بما ليس فينا، لكن أنا مسامح الجميع طبعا. صباح الخير لكم جميعا. لعد اليوم تبدأ قرار مجلس الوزراء حول موضوع الترخيص. يزن الخضير أو الخضير مديرا لمهرجان، والله الخضير أو الخضير مش متأكد من الاسم لأنه في الخضير وفي الخضير، مديرا لمهرجان جرش خلفا لأيمن السماوي. بالمناسبة ترى جرش راح يبدأ ب 22 تموز وراح ينتهي ب 2 آب. هاي المرة راح يفتتح، راح يكون حفل الافتتاح عمر عبد الله صوت الأردن، يمكن هاي المرة رقم 16 بيشارك فيه مهرجان جرش. ماجد الرومي راح تكون موجودة، جورج وسوف راح يكون موجود، عباد الجوهر راح يكون موجود، تامر حسني، أليسا، ونخبة من الفنانين العرب أيضا وأكيد الأردنيين. الأمم المتحدة، إسرائيل أجبرت نحو 40 ألف فلسطيني على النزوح من الضفة الغربية. تخيلوا هذا بس من مطلع العام، من مطلع العام إخواني 40 ألف يغادرون الضفة. هذه هي السياسة الإسرائيلية، انظروا إليها تابعوها. ارتفاع الصادرات الأردنية للاتحاد الأوروبي في شهرين إلى 112 مليون دينار، خبر جميل. الثقافة، المشاركات في قصص الأردن، هذه إخواني منصة بتقول أي واحد عنده قصة أردنية يبعث لنا. طبعا في شيء كيدي، في واحد يسوي فلان بطل، واحد يسوي جده هو أزعم واحد، ما سردية الأردنية بنجمع على تاريخ الزرتي. فوزارة الثقافة بتقول لك يعني مش معناه أنك أنت أرسلت قصة خلاص يعني ستدون، لا، في عندنا ناس موثقين وبيأرشف وبتأكدوا من المعلومات الواردة في هذه المنصة. لكن أنا بسأل سؤال بيني وبين وزارة الثقافة، من هم هذولا الذين سيستطيعوا أن يفصلوا بكل هذه القصص؟ انخفاض أسعار الذهب محليا ل 95 دينار فاصلة 80 قرش. كمان شوية بدنا نروح للبترة. أنا بعرف أنه برنامجنا متابعة كبيرة في وادي موسى والمناطق المحيطة فيها أيضا، الشوبة، كل هاي المناطق. إخواننا أهل البترة الأعزاء، لكل أيضا من يأتي ضمن سلطة إقليم البتراء، اسمعونا كويس. المهندس عدنان السواعير سيلتحق بنا بعد قليل إن شاء الله يكون موجود معنا، بدنا ندردش شوي ونحكي. الرجل كلف واتخذ قرار مجلس وزراء بتكليفه رئيسا لمجلس مفوضي سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي بشهر 2، وإحنا اليوم بشهر 5، خلينا نشوف شو صار. لكن خلينا نقرأ بعض الأسامي قبل ما نبدأ في هذا اللقاء، نتابع معكم يلا.

زملائي بصححوني، الاسم هو الخضير، يعني الخضير من بني صخر. يا زلمه الخضير، يعني اكيد بنعرف الخضير من بني صخر، بس لانه في اسم الخضير اسم اخر، فانا يعني اشتبك علي الامر، ولكن يعني بت في الامر، حمر النواظر بتوا فيها، قالوا هذا من الخضير. ونعم ونعم ونعمين. طيب صباح الخير لأم ياسر ننعيمات عزام القصراوي، صباح الخير جهاد الكسواني، تحية لك ولوالدتك يا عزيزي. علي الحمايدة كل الحب والاحترام لك، سلامي سند، كل الحب يا صديقي، أهلا وسهلا.

صباح الخير لرزقة اللاوي، كل حب الاحترام ل قاعد اقول مأمون شحاتي وشاهد. صباح الخير ليوسف الشوبكي، زميلنا وصديقنا الاديب والشاعر الكبير عبد الرحمن مبيضين. يوسف الهزايمي بقول الف الف مبروك الحسين بطل الدوري، والله غابت عني. الف الف الف الف الف الف مبارك، تريليون مبارك لنادي الحسين الملكي الجميل الذي توج للمرة الثالثة بشكل متتالي بطلا لدوري المحترفين الأردني. يستحق، هارد لك للفيصلي، ويستحق الحسين، والله أبدعتم وأحسنتم. واسمع، عطينا شملت ونية إربت، ونعم تستاهلوا والله.

صباح الخير لرائد السرايرة، مبسوط انها سمعت صوت ايمان هايل، وقمر برضو بتقول نسمع له صوت قمر الصفدي في سوار العسل. بس سوار العسل على متوقع سهير فهد كانت سوار العسل. سهير فهد. ام ايمن صباح الخير، فتنا بريزات، كل الحب والاحترام لياسمين السعود على طريقة فان باستن، خرافي يا موسى ولا احلى من الجول. الهولندي هذا وضع الهدف يشبه هدف، والله هدف ابن نحلة. شو هالحكي. نور سلامي صباح الخير، وعصام صمادي ونور سلامي صبحنا عليها. تحياتي لأبو محمد الدمنهوري، هذا واضح انه من مصر. صباح الخير سيدي. أم مراد تحياتي لك، وهلا أبو الرب، أهل البتراء الأعزاء تابعونا، تعالونا اسمعوا هذا الكلام اللي راح يصير كمان شوي. دكتور حازم سعيد بني نصر بقول صباح الذكريات الجميلة. شجون العبادي صباح النور، دكتور عم محمد عبد الرحمن الرحامنة العبادي، كل حب والاحترام سيدي. محمد البكار حي الله. مجد أبو ضياء صباح الخير، أهلا وسهلا يا سيدي. وصباح الخيرات يا عناية القاضي، لاحقا ما تنسى دحيتها يا أستاذ مأمون، الله يسامحك يا مها، هي اللي خلت الناس يسير. رجاء صنقرط صباح الخيرات. سحر السيتية أهلا ومرحبا بك، كوكب المعايطة قوك يا ستي. طلال صالح الزعبي، كل الحب والاحترام لك يا سيدي. أخونا الحبيب أبو شاكر الخلايلة من نعيم الجميلة، لؤي الكفارنة صباح الخير. عماد أبو عمشة، محمد العودات، صباح الخيرات لخالدة لزريقات، وبهجة العبويني من عروس الشمال إربد. حط لي أغاني لإربد. جماعة محتفلين، أغاني للحسين إربد، أغاني لإربد حط لي. أيوة يعني أنا بعتقد أنه إربد

0: امبارح واول امبارح ما نامت فرحا ويستحقوا والله وبيستاهلوا. والف مبارك عليكم، ابدع نادي الحسين والله ابدعتم، والله نفتخر بهالنادي لانه بالنتيجه هذا ترى فخر للكره الاردنيه، الفيصلي والحسين والوحدات والرمثة، هذا فخر، فخر لكل أردنيين. يعني أي تقدم لأي نادي هذا ينعكس على الكرة الأردنية، وشكرا للحسين الذي خلق منافسة ابتعدت عن الشكل التقليدي اللي كان موجود منذ سنوات. تحية كبيرة عظيمة لكل أهل إربد وتحديدا لمشجعي نادي الحسين إربد. يلا يا زملائي نحاول نتواصل مع البتراء، أهل البتراء الكرام اتجمعوا اتجمعوا، تعالوا اسمعوا يلا، واللي عنده سؤال يرسلوا إن أهل البتراء أهل مكة أدرى بشعابها. صباح الخير لعبد الله السردي. إيمان أبو ليلى صباح الخير. أي نور سلامة بتقول من البتراء قاعدين بنسمع، يلا خبر كل، خلينا اسمعوا رئيس مجلس اقليم البتراء شو بيحكي، يلا ان شاء الله يكون موجود معانا. صباح الخير لا خالد العشران، عدنان شاهين، ابو سامر النمروطي، مازن العواد، وفاء صوالحه، احسان بني نعيم، ام عبد الله، الفيصل الزعيم، والوحدات زعيم، والله كل الأندية الأردنية محبب، بس احنا الآن بنبارك للنادي الذي حاز على دوري الأردن، استحق ليش لا. صباح الخير ل علي العسود، سلطان العاشق. أيها الأحبة أيها الأعزاء، يعني أعود وأقول التالي، الحمد لله رب العالمين، برنامج البث المباشر يجد أذانا صاغية، قد يكون لا ينافسنا أحد في وادي موسى وفي البتراء وفي المناطق المحيطة لها، وأنا بشكر كل متابعين، عدد كبير الآن قاعدين بيسمعونا من البتراء ويتابعوا تفاصيل هذا اللقاء. اليوم وددنا أن نتوقف قليلا عند هالمدينة الجميلة، عجيبة من عجائب هذا الكون، البتراء الساحرة التي يحج لها السياح من كل مكان. ترى الكلمة يعني لا تعتبروها غلط، يعني الحج بالدين أن تتج إلى الديار المقدسة، باللغة أن تقصد مكانا بعيني، ما فيش مشكلة، فأن تحج إلى مكان ما يعني أن تذهب إليه. هالبتراء جميلة وساحرة وروعة، وأهلها يتقنون صنعة السياحة المرتبطة بها، إلا أن واقع السياحة ليس في البتراء فقط بل بعموم المناطق السياحية، وقد تمتلك البتراء خصوصية خاصة أنها تتأثر مع أي متغير، خاصة ما يتعلق في الأمر في الأمن، وحينما يقع أي شيء في المنطقة الشرق الأوسط تتأثر كافة المواقع السياحية. البتراء جزء لا يتجزأ، الأردن جزء لا يتجزأ من هذه الدول، ويعني أنتم تعلمون على مدار السنوات الماضية لم تخلو سنة من أي منغص يعطل أو يعكر صفو الحياة، والبتراء تتأثر في مرات عديدة، أصحاب الفنادق يغلقون أبواب فنادقهم، أصحاب المحلات التي توزع التي تبيع التذكارات وغيره، أبواب السياحة، لكن البتراء برضو إلى خصوصية غير ذلك، يعني هي مقصد للسياح أو السائح القادم من الخارج، واحد لا يوجد فيها أنواع سياحة قد تبني عليها، مثلا سياحة علاجية كالبحر الميت حتى تدفع السياحة الداخلية أن تتجه لها على سبيل المثال. طيب أمام هذا المعيق، إضافة إلى السعة والمكان، إحنا بنحكي عن بتراء، عن سيق، عن خزنة وعن التفاصيل الأخرى لا تتسع إلى الآلاف المؤلفة بالنتيجة. يسرني أن أرحب بالمهندس عدنان خلف السواعير، رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي، ضيف برنامج البث المباشر هذا الصباح. أهلا ومرحبا بك يا سيدي، ووفقك الله في عملك أنت وزملائك في المجلس. صباح الخير.
1: صباح النور، ويسعد صباحك أخي صدام، ويسعد صباح جميع المستمعين.

0: بداية أهلا ومرحبا بك، شكرا لوجودك معنا عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان. وأنا أتحدث معك الآن يعني صفحة اللايف، عدد كبير من أهل البتراء قاعدين بتابعونا ينتظرون أن يستمعوا إلى رئيس مجلس مفوضي سلطتهم، سلطة إقليم البتراء التنموي. يوم أمس المنتدى الاقتصادي عقد جلسة حوارية بعنوان البتراء خارطة الطريق نحو المرونة والتكييف أو التكيف. استضافك هذا المنتدى وكان لك حديث واسع، نسلط الضوء على بعض التصريحات التي أشرت إليها، لكن لابد أن أقول التالي، بأنه المهندس عدنان يعني عين بقرار مجلس الوزراء في 15 من شباط للعام 2026 رئيسا لمجلس مفوضي إقليم البتراء، يعني نحن على بعد أيام كي يتم 3 أشهر تقريبا في هذا الموقع. ماذا شاهدت؟ ماذا تابعت في البتراء؟ ماذا كونت فكرة؟ ما هي الخطة للأيام القادمة؟ كلنا آذان صاغية لك، وتحديدا أهل البتراء بسمعونا. تفضل يا سيدي.
1: أول شيء شكرا على هذه الاستضافة، وكما أتلف شكرا لحضرتك ولجميع ولليذا على استضافتنا لاستضافتي في هذا البرنامج.
0: شرف لنا سيدي.
1: وللحوار لسماع أيضا أسئلتكم. يعني البتراء يعني حقيقة بعد تقريبا ثلاث أشهر، لأنه صح عينت 15 ولكن مارست عملي بعد هيك بشوية.
0: صحيح صحيح.
1: على أي حال البتراء يا سيدي لها خصوصيتها زي ما تفضلت. البتراء مدينة رائعة ومدينة من عجائب الدنيا السبعة، المدينة الوردية، يعني تملك كل مقومات السياحة، لكن هي السياحة اللي تهتم بالبتراء هي السياحة الوافدة، السياحة الخارجية التي تأتي، وخاصة خلينا نحكي من الدول الأوروبية ومن أمريكا، لأنه الاهتمام التي تجده البتراء لدى السياح الغربيين هو اهتمام كبير ودارسين، ويأتون إلى الأردن زي ما حكيت في المقابلة نفسها إنه 83% الذين يقصدون الأردن هم يقصدونها من أجل البتراء. يعني هاي النسبة العالية من السياحة الوافدة أنهم جايين على الأردن من أجل البتراء، وهذا إحنا بنعرفه طبعا. هذا معروف لدى لواء أهالي لواء البتراء ومعروف بالأردن، لذلك كانت التوجه أهل لواء البتراء دوما هو باتجاه الاستثمار بالسياحة، لمعرفتهم إنه البتراء هي مقصد لهؤلاء السياح. الاستثمار بالسياحة نتج عنه الاعتماد الكلي، خلينا نحكي من جانبين. أول إشي اعتماد أهالي المنطقة بالكامل على السياحة كاستثمار رئيس، وكاستثمار إنهم يستثمروا مدينتهم في الفنادق، في الجمعيات السياحية، جمعيات الرواحل، الأدلة السياحيين، كل ما هو موجود بالبتراء هو يعمل من أجل السياحة. أيضا سلطة إقليم البتراء كقانون لعام 2009 يعتمد ماديا إقليم البتراء على السائح بالدرجة 90%، يعتمد على السائح الأجنبي. هذا خلق عنا إيش المشكلة؟ إنه إحنا عايشين من عام 2009 بأزمات متتالية، يعني بديش أرجع حتى الأزمات اللي قبل 2019 عفوا مش الكوفيد، بديش أرجع قبل 2019 لأنها أيضا كانت في أزمات أخرى واجهتها البتراء، بس ولكن من 2019 هي الأزمة الأكبر أنا بنظري، من 2019 لليوم وهي في أزمات متتالية.
0: صحيح. صحيح.
1: سنتين وسنتين ونص لمرحلة الكورونا إذا بتذكر.
0: نعم. لكنني أذكر السنة التي سبقت الكوفيد كانت الأعلى، يعني كان في كانت مميزة جدا على البتراء. أذكر أن البرنامج نزل في ذلك العام، يعني أجرينا حلقة من السلطة. للأمانة كانت الأمور جدا جميلة مهندس في ذلك الوقت.
1: صحيح، لأنه إذا كلنا بنذكر أنه الكوفيد اكتشف بنهاية 2019.
0: صحيح صحيح.
1: فكانت البداية مليونية.
0: أعتقد أنه حققت في ذلك العام 1,000,000 زائر على ما أعتقد.
1: أيضا عام 2023 وهو عام الحرب على غزة 7 أكتوبر 23، قبل 7 أكتوبر كان أيضا مليوني.

0: صحيح.
1: يعني بتجيك الأعوام يعني 2019 2030
0: ما بنقدر نتغلب على هذه المعضلات، يعني أن تبقى البتراء رهينة الظروف من حولنا، وخاصة أنها تتأثر أكثر من غيرها كما أشرت أو فهمت في كلامك بأنها تعتمد على السائح الوافد. يعني كيف لنا أن نخلق شيئا يدفع الناس على الأقل محليا لزيارة البتراء؟ يعني اليوم الناس يخلقوا بعض الأنشطة، يخلقوا بعض التفاصيل في مواقعهم السياحية، ومصر يعني ترى يعني واحدة من الدول المميزة على مجال السياحة، تدفع أيضا لاستقطاب فئات وأشكال وناس وجنسيات جديدة إلى هذه المواقع. ماذا علنا أن نفعل في البتراء؟ أو هل فكر المجلس بطرح أنشطة، أفكار جديدة، يعني تفاصيل أخرى ممكن الناس يعني تدفعهم لزيارة البتراء؟
1: سيدي يعني هي المشكلة وين تصير؟ لما بتصير أعوام زي هيك، مع أعوام أزمات بمنطقتنا، أول شغلة تحدث إنه الطيران يبطل يجي على المنطقة.
0: صحيح.
1: الطيران هو الرافد الأساسي والرئيس للسياحة الوافدة الأجنبية عنا بالأردن. فإحنا ب 2019 على سبيل أغلقت كل الطيران والمطارات، بتذكر عام بطل يجي السياحة الأجنبية اللي هي الرافد الرئيس. عام 23، من عام 23 لليوم، يعني من 7 أكتوبر 23 لليوم، وإحنا نعيش أزمات متتالية، أزمات إحنا بنعرف تخللها الحرب على غزة، وحربين إيرانيات مع إسرائيليات، يعني تخللها توقف كامل للطيران. يعني إحنا أمام توقف الطيران، وأمام إنه السائح الأجنبي بيجي يعني بالتأكيد يجي من خلال الطيران. لا لا لا، يعني رغم كل النشاطات أو المبادرات اللي نقوم بها، ولكن بالنسبة سواء لأهالي لواء البتراء أو بالنسبة للسلطة نفسها، السائح الأجنبي لا يعوض. يعني عدم مؤاخذة، إحنا بنبيع تذكرتنا على السائح الأجنبي 50 وعلى الأردني بدينار، وعلى الأردني من خلال برنامج أردننا جنة مجانا.
0: نعم.
1: وين ما فيش المقارنة،
0: ما فيش مقارنة، صدقت،
1: ما فيش مقارنة. يعني هذا الشيء طبعا هو نتيجة يعني تراكمات منذ أن بدأت السياحة الحديثة، خلينا نحكي بالبتراء، إنه الاعتماد على السياحة. فيعني كان لابد أنا بنظري من تنويع، وهذا إشي مش سهل، خلينا نحكي لك أخي صدام بكل صراحة، إنك أنت تنوع الاستثمارات بالبتراء. اليوم بدك تبدأ من الأساس. يعني إحنا حالياً معلمين إن بدنا نعمل منطقة صناعية، صناعات خفيفة في منطقة الطيبة، بدنا ونقدم ما نستطيع للمستثمرين حتى يكون في هناك توجه للصناعات الخفيفة. بس يعني هذا كلها برامج يعني، وحتى تشوف نتائجها بدك شوية. يعني مش إنه اليوم عملت منطقة، أخذت القرار بمنطقة صناعية، بكرة بتشوف النتائج. ايضا عنا احنا على سبيل المثال كليه البتراء للسياحه والاثار، انها تكون كليه، انا بنظري الافضل لهذه الكليه ان تكون كليه تطبيقيه وليست كليه تعليميه اكاديميه، لانه احنا عنا بالبتراء ايضا 84 فندق، واحيانا كثيرا لما تكون السياحه ماشيه ما بتلقى ايدي عامله، فليش ما بتستغلها؟ شوف احسن.
0: كم عدد العاملين في هذا القطاع في البتراء، اذا عندكم ارقام سيدي؟
1: العاملين يعني لما بتحكي على 84 فندق، يعني انا بالفتره الاخيره اللي نتيجه هاي الازمه فقط الذين تاثروا من الفنادق انهم بدون عمل حاليا تقريبا 4000 شخص. على مدينة يعني عدد سكان، على لواء عدد سكان 42 ألف نسمة، تكون 4000 يتأثروا من القطاع، يعني عدد كبير.
0: فإذا صحيح طبعا.
1: أنا بنظري يعني هو العاملين من 42 ألف نسمة، يعني على الأقل 15 ألف شخص، بدهم على الأقل 15 ألف عائلة، أو إذا يعني بديش أبالغ، على الأقل هي تعمل بالسياحة. يعني السياحة ليست فقط الفنادق والجمعيات، برضو أهالي البتراء، أهالي اللواء البتراء عندهم البي إن بي، الفنادق، الغرف اللي بيأجروها، يعني كل العائلات تحتاج من السياحة.

0: السياحه خلينا
1: طبعا
0: نحكي
1: طبعا.
0: بصراحه.
1: طيب
0: هذا هو الوضع. فيعني
1: انا بحاول يعني هذا تحدي كبير اليوم
0: 100%.
1: امامكم، لكن ماذا فعل المجلس ويرأسه المهندس عدنان السواعير للتخفيف من وطأة هذه المؤثرات؟ وما هي مشاريعكم؟ ويا ربي تستقر الأحوال من حولنا حتى نستطيع يعني أن ننفذ هذه المشاريع ويعني أن نسقطها على واقعنا خلال الأيام القادمة. بماذا تفكرون؟
0: يعني إحنا المجلس أول شيء يقدم ما يستطيع. هو المجلس بالنهاية في لغاية أمور معينة مكبل اليدين، خلينا نحكي بصراحة. ليس المجلس مثلا من يقرر سعر تذكرة السائح لأجل برغم أنه غير موجود، وهذا أنا بنظري يعني أنا ضد أي تخفيض، لأنه أصلا في السياحة أجنبية ما زال. لكن البتراء واجهة وطنية، واجهة الأردن السياحية. أنت أساس أنك أنت بدك تساعد البتراء وأهالي لواء البتراء بعدم التأثر، المهمة ليست على عاتق مجلس المفوضين لوحده، خلينا نكون
1: وإنما
0: يعني سلطة العقبة لها دور، الحكومة لها دور، وزارة السياحة لها دور، هيئة تنشيط السياحة لها دور كبير. فإذا لم تتضح
1: هل هناك تعاون بين المجلس والجهات التي أشرت إليها الآن؟ تجتمعوا بتقعدوا بتنسقوا في ترتيب سيدي؟
0: يا سيدي هيئة تنشيط السياحة تضم جميع هاي الأطراف، ولكن إحنا دائما ولكن يعني خصوصية البتراء تصطدم ببعض الأمور التي يعني ما بتقدر تحل مشكلة البتراء من ضمن حل لا لا لا السياحة بالأردن مثلا. يعني خصوصية
1: لأنه لها خصوصية
0: بالضبط. أنا بنظري وبعدها ثلاثة أشهر ما دام يعني بنحكي بهالمن، أنا على قناعة تامة إنه لازم تكون هناك هيئة تنشيط سياحة محلية. إحنا صراحة كمان واحدة من الشغلات اللي بادر فيها مجلس المفوضين، أنشأنا غرفة عمليات يعني حاليا عم نتناقش ونجتمع بدنا ايش اللي نقدمه بالفتره الباكج اللي ممكن نقدمه لدول زي دول الخليج التي تصل برا للسائحين اللي بيجونا من مصر عبر بيصلونا برضو عبر القوارب وعبر البواخر بيجوا على العقبه من مصر وبيجوا عنا يوم واحد وبيروحوا.
1: يعني انا سمعت انه هذه الوفود من مصر ومن غير مصر تأتينا ليوم واحد ولا صحيح. تدفع أي شيء بخلاف فقط بيجوا بيقول لك حتى شبسهم معهم عصيرهم معهم. أنا هيك سمعت والله عطوفتك، يعني يدفعون فقط 50 دينار ويدخلون يوم كامل ويعودوا أدراجهم من حيث أتوا.
0: يعني مش كل السياحة اللي تأتي للعقبة تأتي إلى البتراء، خلينا كمان هذا الشيء خلينا نوضحه. يعني الذين يأتون إلى البتراء من العقبة هم السواح الذين يأتون من مصر بالأغلب وليس مناطق أخرى كما أشرت، يأتون لأنهم بجايين على مصر ومتكون من ضمن برنامجهم أنه يوم بالبتراء فبيأتوا الصبح وبروحوا المساء، وممكن تكون متحققة الظروف اللي أنت بتحكي فيها أنهم ما بيصرفوش إلا التذكرة. لكن واحدة أيضا من الأهداف الاستراتيجية اللي بعمل عليها مجلس مفوضي البتراء، لأنه إحنا اسمع بالنهاية لازم نشتغل بأيام الأزمات لأيام الرخاء. يعني لازم نعمل يكون عندنا برامج لما ترتع السياحة، والسياحة بالبتراء ستعود لأن البتراء تمرض ولا تموت، يعني هذا خلينا نكون واضحين.
1: جميل هذا الوصف. نعم.
0: فإحنا بأيام زي هيك لازم نشتغل على أساس كيف بدنا نشتغل أيام الرخاء، وبأيام الرخاء لازم اللي بيخطط
1: نشتغل لأيام الشدة
0: لأيام الأزمات. يعني لازم يكون في عنا
1: تحملني بالسؤال مهندس، يعني أعطيك مثال، أنا بحب أطرح الأمثلة في العقبة وهناك أيضا تحدي باختلاف الظروف والوضع، يمكن الأمور أسهل شوي بالعقبة لكن برضو عندهم تحديات في الظروف الإقليمية وأيضا جائحة كورونا وغيره وغيره وغيرات، وبرضو عندهم تحدياتهم. لكن أنا بذكر تلك الفترة لأنه عشناها وتابعنا ونزلنا وغطينا، صار في تفكير لفكرة أنه بدنا نطول أمد وجود السائح في العقبة.

0: العقبة. يعني هيك صار التفكير، انه انا بدي اسعى اخلي السائح بدل ما يحجز ليلة يحجز ليلتين يحجز ثلاثة. صحيح. طيب ليه يجب ان نخلق مجموعة من الاشكال الثانية اشتغلوا على موضوع سياحة المغامرة، عملوا في آيلة، شفت يعني ملعب الجولف، ذهبوا لاتجاه يعني خلقوا أشكال جديدة، صنعوا أشياء جديدة لإطالة أمد وجود السائح في مدينة العقبة. أنا بفهم إنه الوضع والله مختلف تماما مهندس عن العقبة، ولكن هل مجلس مفوضي البتراء يذهب يعني يبحث عن خيارات مشابهة لإطالة أمد الزائر الوافد، خاصة إنه إحنا بنعتمد عليه أكثر من السائح الداخلي؟
1: بالتأكيد، وهذا هو هدف استراتيجي. يعني إحنا إذا بنعرف إنه مدة إقامة السائح بالبتراء اليوم هي 1.2 يعني بين واحد يوم وبروحه، هذا معروف لدينا، إنه فأنت إذا بدك تشتغل ويكون هدفك واحد من أهدافك الاستراتيجية إنه إطالة مدة السائح عنا بالبتراء، لابد إنك يعني على سبيل المثال احنا بنعرفه، وانا سمعت مقدمتك اللي حكيتها انه البتراء بالنهايه هي لا تستطيع، يعني احنا صح بودنا يكون في احنا حتى نكون بتعادل، يعني خلينا نقول بمهامنا كسلطه لازم يكون في عندك 1700 سائح اجنبي يوميا، وهذه الارقام احنا بعيدين عنها حاليا. ولكن اللي بنخططه للايام لما ترجع السياحه انه طالت مدة إقامة السائح تعني إنه أنت بدك تعرف السائح الأجنبي إنه البتراء مش بس الخزنة.
0: جميل.
1: البتراء اليوم فيها من الخزنة للدير، قصر البنت، قصر الزنطور، البتراء ليتل بتراء، يعني
0: فكرة المخيمات التي انشأها اهالي البتراء جميلة، والناس بيناموا فيها وبعضهم بيناموا في مغر، يعني برضو يعني جاذبة. يعني الشباب الاردنيين اليوم بينزل على البتراء بروح على هاي المخيمات، يشعر فيها بحالة تجلي بينه وبين الطبيعة على سبيل المثال الحصر.
1: مناطق جميلة جدا صراحة، جميلة جدا. يعني انا صراحة شفت المقومات اللي موجودة جميلة، ويعني السائح أصلا يعني حتى أنت تشوف البتراء ككل لا يقل عن 4-5 أيام لازم تقضي. حتى
0: جميل جميل جميل.
1: فإحنا واحدة من الأهداف اللي برضو نشتغل عليها لإطالة مدة إقامة السائح هو أنه يكون في عنا مسار دائري، مش أنك تنزل من السيق وترجع أصلا.
0: وهذا مشروع بتشتغلوا عليه مش هيك مهندس؟
1: نعم. المسار الدائري مشروع بنشتغل عليه، وعم بنحضر للطريق الطوارئ الجديدة ونبني عليها مشاريع تنموية، ويعني أهدافنا كثيرة، ولكن ما ينقصنا هو المال بالنهاية صراحة.
0: عندكم مديونية بتتجاوز 40 مليون مش هيك سيدي؟
1: مديونية عالية، وهي هاي مسألة المديونية بعتقد إنه من أسهل خلينا رغم الرقم، ولكن أتأكد إنه بوجود الحكومة ودولة جعفر حسان راح نحل هاي المشكلة، على الأقل نبدأ من ناقل.
0: طيب علاقتكم مع أهل البتراء، بقصد عن علاقتكم مش الود، أهل البتراء طيبين يستقبلون كل من يأتي لديهم، ومن يأتيهم ناس كرام أبناء كرام، لكن أنا بحكي عن العلاقة العمل. يعني دائما وأبدا بصير في قضايا متعلقة في البنية التحتية، سلطة مسؤولة عن تفاصيل عديدة، مسؤولة عن إقرار وإنفاذ مجموعة من القوانين، بصير في اصطدام مع المواطنين. وتردنا إحنا يعني تردنا عمل برنامج كثير من الشكاوى، ونتواصل مع كل إخواننا المفوضين في المجلس المفوضين. اليوم كيف العلاقة تصفها بين المجلس الجديد بحلته الجديدة وأبناء لواء البتراء؟
1: صراحة من أول يوم كان التوجه إنه يكون إحنا إنه المجتمع المحلي هو شريك بعملية التنمية. هذا التوجه اللي من خبرتي السابقة يجب أن يكون شريك، وبناء أول شيء عدنا بناء العلاقة اليوم مع المجتمع المحلي، فتح المكاتب مفتوحة كل يوم اثنين للمجتمع المحلي، عملنا زي ما فتحنا كل وسائل التواصل للتعليق كانت مغلقة.
0: جميل.
1: عدا عن ذلك عملنا المجلس اللي زي ما حكيت لك مجلس مبادرات،
0: مفهوم.
1: يكون زي هيئة تنشيط سياحة للمنطقة.
0: نعم.
1: لقاءات مستمرة. يعني المجتمع المحلي ما بنقدر إحنا نستثنيه من أي عملية تنموية. يجب أن تتم العمليات التنموية اللي إحنا بصدد عملها بالتشارك وبالتشاور مع المجتمع المحلي. كل هاي المبادرات خلقت حقيقة، وهذا بشعره أنا وأنا موجود هناك بالمنطقة، إنه في ردة فعل كثير إيجابية تجاهنا، ومقتنعين إنه يعني إنه إحنا وياهم شركاء وبنفس الخندق. لأنه أنت شايف يعني بالنهاية لابد من العمل سوي، يعني غاب السائح الأجنبي غاب الإيراد للسلطة وغاب الإيراد للمجتمع المحلي، فمعناته إحنا من هاي المعادلة بسيطة، إحنا بنفس الخندق، واضح يعني.
0: جميل.
1: فلابد من التعاون. وأنا حاط يعني في، وهذا من أول يوم صراحة، يمكن لخبرتي السابقة إنه يعني لازم إنه يكون في هناك تشاور واجتماعات مستمرة مع المجتمع المحلي، وهذا إحنا بنقوم فيه على فكرة، يعني بنلتقي بالمجتمع، الجمعيات، بالتجمعات السكنية اللي موجودة في لواء البتراء، وهي 6 تجمعات سكنية يعني عم في خضم رغم كل الأزمات اللي بنعيشها، لكن ما ما ما ما أغفلنا
0: أبدا. إن شاء الله مهندس الأيام الجاي بيكون في انفراجة على مستوى الإقليم تنعكس على البتراء تحديدا. سؤالي الأخير لك عن علاقتك مع أعضاء مجلس مفوضي سلطة إقليم البتراء، إلى أي درجة في تناغم، في تنسيق، في متابعة؟ إلى أي مدى هذه المستديرة التي تجلسون عليها أو المستطيلة يتم طرح الأفكار وتفكير بصوت عالي وممارسة العصف الذهني، إلى أي درجة في تفاهم وتناغم بين الفريق الموجود اليوم سيدي؟ تفضل.
1: سيدي، التناغم والتفاهم يجب أن يكون 100%، يعني لأنه لا تستطيع أنك تترك مجال للشك أو مجال 1% أنه فيش تفاهم. ممكن إحنا كأطباع يعني بنختلف عن بعض، وهذا شيء يعني إنساني، يعني أنه
0: وبالعكس الاختلاف ويولد الأفكار الجديدة والطروحات الجديدة.
1: لكن على مجال العمل أنا على العكس، أنا بستمد منهم كثير القوة والخبرة، وهم لا تنسى أنهم قبلي بالبتراء.
0: نعم. دكتور يعني شاكر العدوان، نعم. فاطمة هلالات، مهندس يزن المحادي، محمد الهبارنة، نعم،
1: الهبهبة عفوا يعني، ويزن محادين يعني كمان، حتى تكون كل الأسماء موجودة.
0: ذكرنا يعني المهندس يزن، يا سلام، ما نقدر نتجاوزه.
1: حلو ننسى حدا منهم؟
0: لا أبدا،
1: كلهم يفوقوني بالخبرة من ناحية إنهم قبلي، وأنا ما عندي أي مشكلة إنه أمور كثيرة بحكم مثلا يقولوا لي لا مش هيك، وهذا بالتفاهم لا تعمل هيك، بناقش يعني، وأنا يعني هيك طبعا ديمقراطيتي غالبا
0: طبعا يعني. فكرك الحزبي أكيد مؤثر عليك وتوجهك للديمقراطية والمشورة، وهذه أشياء كنت تنادي فيها يعني، وتابعناها وعرفناها عنك مهندس قبل توليك شرف المسؤولية.
1: يعني واحد لازم يستفيد من كل التجارب.
0: طبعا طبعا طبعا طبعا. نتمنى لكم التوفيق والله مهندس.
1: الله يبارك.
0: ونغبطك يعني أن تنام في وادي موسى لها سحر خاص، احنا جربنا نمنا فيها جمال وهدوء وسكينة وطمأنينة، وفيها ناس
1: يعني
0: أطياب
1: مرتاح ومبسوط.
0: شكرا جزيلا مهندس عدنان السواعير، نتمنى لكم التوفيق. برنامج البث المباشر يعني اعتبروا، نقول دائما وأبدا لكل ضيوفنا، أداة من أدواتكم الإعلامية، أي شيء بدكم تعلمونه وتخبروه. عدد كبير عندنا من متابعينا من لواء البتراء، فبنتشرف فيكم بأي لحظة، عندكم أي إعلان، أي توضيح، أي شيء، بنتشرف أن نتشارككم يعني هذا الجهد خدمة لأهالي البتراء ووادي موسى. فشكرا جزيلا لك مهندس عدنان، يسعد صباحك، نتمنى لك التوفيق ولكل زملائك، وإن شاء الله القادم يكون أفضل أحسن، إن شاء الله
1: إن شاء الله يا رب.
0: شكرا جزيلا، يسعد صباحك سيدي.

2222. وبإمكانكم أيضا التواصل معنا إلكترونيا عبر خدمة الرسائل في صفحتنا، وصفحتنا هي البث المباشر من عمان. أرسل موضوعك ورقمك وأكيد سنتابع هذه القضية. تحملونا في ضغط كبير يمكن في الملاحظات. نتابع معكم برنامج البث المباشر من عمان الممتد والمستمر حتى الساعة 10 صباحا. يحياكم الله.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد أحبائي وأعزائي. ينضم أو نتابع معكم على الهواء قضاياكم وملاحظاتكم، وينضم إلي أو ينضم إلينا المواطن أحمد. صباح الخير يا أحمد.
1: صباح النور يا هلا. صباح الوطن، صباح الوطن الجميل.
0: من وين بتحكي معي يا أحمد؟
1: من عجلون كفرنجي يا سيدي.
0: ونعم ونعم في كل هالكفرنجي. تفضل سيدي.
1: يا أخوي، إحنا منطقة عجلون قرية راجب منطقة دحوس بالضبط، صار لنا شهرين المي مقطوع عندنا من مرة. عملوا شبكة جديدة، والشبكة الجديدة بداية المنطقة، وإحنا جينا آخر المنطقة، فكل نشرب أول شيء من عين أم قاسم. حلو، بقت أمورنا كويسة لما إجوا نقلونا للشبكة الجديدة. الشبكة الجديدة الخط تاعنا سكر، وقدمت أكثر من مرة، رنيت على شكاوي المياه أكثر ثلاث شكاوي عندي موجودات، وبلغناهم إنها المي ما بتجينا.
0: نعم.
1: المي ما بتجينا ولا حياة اللي من تنادي الشكاوي ما فيه. قلت لهم يا أخوان روحنا على الموظف اللي بيفتح المي بيجيب لنا المي. شو بقول لنا؟ بقول لنا والله أنا تاع عجلون يأمروني، تاع محافظة عجلون يعني سلطة المياه اللي بعجلون يقولوا لي وودوني قطع وأنا بشتغلها. حلو.
0: من هذا اللي قال لك؟ من الذي قال لك؟
1: اللي بوزع المي عندنا، اللي مشي الدور.
0: يعني إذا خبروا إذا خبروا الشركة، شركة المياه، مياه اليرموك يعني؟
1: مياه اليرموك. فأجي وإنه بقول بس يجيبوا لي قطع، بس يجيبوا لي آليات، بس يجيبوا لي، لأنه بده يحفر على الخط وبده يقسمه عشان رجعنا على المنطقة القديمة. وإحنا صارنا على السلافة هاي، بنطلع على عجلون، شو بقولنا؟ إلكوا تشربوا مي. واحنا صار لنا شهرين ان بنشرب مي، وبالرغم تجينا فواتير، اجتني اخر فاتوره 3 دنانير كلها هوا. يعني ولا في شيء، مش داري كيف صرفوا لي 3 دنانير اللي خد خدمات.
0: طيب
1: يعني هم من ذات الطبيعه، هم لازم يعرفوا ان انا مواطن مشترك عندهم. يا اخي لما اقدم انا على مركز الشكاوي، اقدم شكوى على مركز الشكاوي وما يتم متابعه شكوتي وما يتم ملاحقه، عاد وش هو مكتب الشكاوي؟ أنا عندي أرقام 3 شكاوي موجودات عندي.
0: الرقم الموحد سيدي؟
1: الرقم الموحد، نعم، ولا حدا رن علي ولا حدا قلق فيه، لعد فيش داعي له هذا رقم الشكاوي. أنا مواطن، أنا لما أقعد 20 يوم والله العظيم إنه مي ما في. يعني الصبح أنا يعني ما يعني أقول لك منين أروح؟ ما ضلش إلا أجيب من التكتات من هذول اللي بيعوا المي الملوثة وأصير أشرب وأصير أغسل. يعني أنا لما أكون مشترك ودافع رسوم اشتراك ولازم السلطة تخدمني، أنا ما طول ما عليش دمم وما عليش فواتير وما عليش شيء، لازم السلطة ما طول فيه قدمت أنت شكوى لازم يتم متابعتها، مظبوط ولا لا؟
0: خليك معي. ينضم إلينا أيضا أخي المواطن هلال. صباح الخير يا هلال.
2: صباح النور أستاذ صدام.
0: تفضل سيدي.
2: سيدي أنت سألني وأنا أجاوبك.
0: ديش أنا أسألك وأنت؟ أنت شو ملاحظتك، شو شكوتك؟
2: أنا شكوتي على سلطة مياه المبرق.
0: طيب شو المشكلة سيدي؟
2: شو المشكلة؟ صرنا 3 أشهر عندنا خط مياه مبزور يعني مكسور.
0: نعم.
2: عند مدرسة الذكور لأعيال.
0: نعم.
2: وأنا بلغت المهندس المسؤول ومراقب الخطوط منذ 3 أشهر.
0: طيب.
2: والله كل أسبوع أستاذ صدام، كل أسبوع وأنا أحكي معهم لا حياة اللي من ترادي. حتى أضرب تليفون على مدير الدائرة.
0: يعني لازم يجي بسرعة يعني لازم يجي بسرعة ويشكروك إنك مخبر عن هذه المسألة.
2: والله لازم يا أستاذ صدام والله. يعني مية هذه حياة المواطن.
0: قديش بالله قديش إلك بتبلغ عنها؟
2: والله 3 أشهر.
0: 3 أشهر والمي والمي تسيل من هذه منها من الماسورة.
2: ومصورة عند مدير القضاء.
0: لا إله إلا الله.
2: وشافة مدير القضاء.
0: لا إله.
2: مصورة مع مدير القضاء.
0: لا إله إلا الله.
2: مدير القضاء يشهد على كلامي كمان.
0: طيب خليك معي، ينضم إلينا على الهواء معتز عبيدات الناطق باسم شركة مياه اليرموك. صباح الخير أخي.

0: معتز.
1: صباح الخير يا سيدي صدام.
0: يعني سمعت الملاحظتين، نعم. انا بعرف انه عندك اجتماع 9:30، تفضل حتى الرد مكتوب.
1: سيدي، اول شيء بالنسبه للاخ احمد عنانزه، صحيح يعني كلامه مضبوط 100%، عنده خط مسكر في منطقتهم، المنطقه يتم تزويدها بالصهاريج. نعم. الان هو انا حكيت معه بقول له طب ما بعثوا لك صهاريج، بقول لي لا انا بقدرش افضى اروح بشتغل بمياه هنا وما بقدر. احنا عاده ما نقول مش شرط المواطن يروح، يعني اي ابنه جاره اخوه اي واحد
0: يروح شو يعمل سيدي؟ شو يروح يعمل؟
1: يروح يعمل عشان يتاكد انه الزلمه هذا ما وصلتوش المي، بده تنك مي مشان يعطوه فيشه، بيعطوه 8 متر لاسبوعين. اليوم ان شاء الله راح يكون في عمل على الخط مشان عمليه فتح الخط وتزويد المنطقه بالمياه. يعني صحيح كلامه مضبوط، هو من شهرين تقريبا.
0: طب خليك معي، خليك معي، هو يعني لازم يروح يحجز عشان تبعتوا له تانك؟ ماذا طب خليك معي، ما ذنبه؟ نعم. هو لازم توصلوا المي، هو مشترك، هو
1: صحيح كلامك مضبوط 100%،
0: واذا صار في مشكله باغلاق بالخط، ليس هو الذي يتحمل وزر هذا التاخير فيبادر هو بالذهاب ليحجز دور. المفروض انه يتم التعامل، او يعني يقطع فيشه
1: بالضبط،
0: صح
1: بالضبط.
0: مش
1: بالضبط.
0: انتم يجب ان توفروا هذا الامر له، ولا انا غلطان؟
1: صحيح احنا بنوفره، بس اخ صدام احنا عاده هسه اي مواطن لما بيجي لعنا بعرف انه ساعتها بحاجه لمي. هسه في مواطن مثلا مش بحاجه لمي، ليش انا اروح ابعث له مي؟ ما هو مش بحاجه، بيكون اكتب عليه فيشه واودي له تانك مي، هو مش بحاجه. احنا مشان نتاكد انه المواطن بده فيشه بيجي لعنا.
0: في طريقه اخرى غير انه يجي عندكم، ما تواصلوا معه هاتفيا، تستقبلوا شكوته، يزودكم برقمه الوطني، يعطي رقم عداده، وهذا يثبت الامر، لا يحتاج ان ياتي اليكم ليوقع ويطلب هذه الفيشه.
1: في طريقه اخرى اللي هي عن طريق الواتساب، ببعث للواتساب الشكاوي الموجوده في مياه عجلون للجماعه المسؤولين عن الصهاريج. بيبعثوا لهم على الواتساب وبيتاكدوا انه هاي هو من ضمن المنطقه اللي ما وصلها مي، وبيبعثوا له بهاي الحاله، بده يبعث رقمه الوطني ورقم التليفون وبالاضافه لاسم صاحب الاشتراك.
0: اعود لاحمد. احمد جربت هذا الشيء يا احمد؟ احمد جربت هذا الشيء؟
2: يا سيدي انا لما انا بدي كمان بدي اوضح لسيد محتز، انتم هسه عندكم فريق تعيين الشكاوي، طب تعيين الشكاوي ولا ما بقدم شكوى؟ طب ليش ما بتم متابعه شكوتي؟ طب ليش ما بيتم الاهتمام بي؟ انا لما بقدمها قبل من يوم الخميس ويوم الاربعاء والاسبوع المضى وقبل 10 ايام شحكينا مع الشكاوي، طب ليش ما بتم متابعه الشكاوي؟
1: احمد
2: انا لما اكون عندك مشترك سيدي، انا لما اكون عندك مشترك حلو وبدفع وقايم بكل شيء، برضو انا بحط على الموظف اللي حاطينه عندنا بوزع المياه، لازم هو بلغكم وانتم اخذتوا الاجراء. مش شرط انا حتى اروح اتصل واقدم شكاوي واقدم العارف شو عارف، احنا مش مشترك واحد، احنا ثمن مشتركين قطعت فينا السبل، ولا حياه اللي من تنادي، ولا حياه اللي من تنادي، فيش مسؤول. طلعنا على عجلون ونقول خلص الكم تشربوا مي، هاي الكلمه عندهم، الكم تشربوا مي، وما يخلنا نشرب مي الله اعلم.
0: تفضل
1: يا سيدي. يا سيدي انا بعتبره هذا الحكي اللي قلته انت وكله صحيح يا احمد، هذا بعتبره تقصير من جماعه الصيانه الموجودين في مياه عجلون. وانا بقول لك يعني انا تاكدت من معلومتك 100%.
0: نعم.
1: وتاكدت انه جيرانك وصلهم تنكات لكن انت ما وصلك، ولما حكيت معك قلت لي
2: يعني ولا اخوي ولا جارك الثاني والله ما وصلنا مي
1: بالضبط، وانا اخذت منك رقم الاشتراك ورقمك حكوا معك مشان رقمك الوطني.
2: نعم مزبوط، بارك الله فيك.
1: اليوم ان شاء الله راح يزودوك بتانك مي ل 8 متر لمده اسبوعين، واليوم راح يشتغلوا على الخط اصلا
0: ان شاء الله.
1: لكن انا بعتبرها كانت هي عباره عن تقصير بكل صراحه.
0: شكرا جزيلا يا معتز، شكرا. خلينا نروح لهلال. أخونا هلال يبلغ من مدة شهور عن ماسورة مفزورة على حد وصفي مكسورة، ويعود كل مرة مصورها مقدمها لمدير القضاء، بتواصل معاكم مع الشكاوى، ولكن الفرق لا تأتي لإصلاح هذا العطل.
1: الأخ هلال من بوظة الإعلامات.
0: نعم.
1: أنا تأكدت من معلومته من خلال مدير الصيانة والتشغيل في المفرق، بيقول لي صحيح الخط مكسور من شهرين، هي عبارة عن يعني خط صغير جدا، لكن احنا المشكلة إن مشغولين بخطوط ناقلة مكسورة، يعني قلنا من أجل هذا الخط عم نخلص الخطوط اللي هي الأكبر.
0: بالله عليك يا أستاذ معتز، هذه إجابة؟ بالله عليك،
1: لا أنا بالنسبة لي مش إجابة،
0: أستحلفك إجابة. بالله العلي العظيم على الهواء، يعني شهرين لا يستطيع أن يخرج واحد، أنت تقول ماسورة بسيطة صغيرة، معناها موظفين من فريق الصيانة يستطيعون يتعامل معها. أضف إلى ذلك إحنا بنحكي، نحن نقول إنه تصنيفنا العالمي كأفقر دولة أو ثاني أفقر دولة في العالم، نحن نحتاج إلى القطرة، قطرة الماء أستاذ معتز، هل يعقل أن

0: قول والله انشغلنا عنها، إن شهرين انشغلنا عنها ونرجع بنسويها بعدين يا أستاذ معتز.
1: لا هذا مش عذر، ليس عذر، ليس عذر. أنا صدام واضح معك جدا.
0: نعم تفضل.
1: ليس عذر. لكن اليوم في عندهم شغل في المنطقة، إن شاء الله راح يتم إصلاح الخط.
0: طيب خلنا نتابع بكرة، راح نرجع لأخونا هلال نتأكد. أنا بعرف أنه عندك اجتماع، آسف على التأخير. شكرا أخي معتز عبيدة.
1: شكرا لك
0: أخي. شكرا هلال وأحمد، وبكرة راح نرجع نتابع معهم ونشوف شو بصير معهم، ما راح ننسى الموضوع. لكن مؤسف جدا أن تأتيك الإجابة أنه والله فرقنا مشغولة بمشاريع أكبر، فلذلك لا نستطيع أن نصلح هذه الماسورة التي تنزف الماء منذ شهرين. أخونا المواطن بيقول منذ 3 أشهر تنزف ماء. تخيلوا هذه الإجابة، والله يجب أن نبروزها هذه الإجابة، نقطعها هيك وننشرها للناس أو نبعثها للمسؤولين، نبعثها لهم نقول هذا هو رد. هل هذا هو رد منطقي عقلاني؟ لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: أحبائي وأعزائي متابعين معاكم في برنامج البث المباشر من عمان. تعرفوا المفروض في نهاية شهر 5 ضمن رواتب متقاعدي الضمان إنها الزيادة المرتبطة بالتضخم تظهر في راتب شهر أيار. أنا بقول الزيادة المرتبطة بالتضخم اللي كل سنة بشهر 5 يعلنها أو تعلنها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تنعكس في رواتب شهر أيار. يا ترى قديش قيمتها هاي الزيادة السنوية مقدارها هذا العام؟ راح نعرف كمان شوي وأظن عندنا متابعة. بس خليني أبدأ أرحب بأخي طايل اللي صاحب ملاحظة. طايل صباح الخير.
1: صباح الخير خالد صدام.
0: تفضل سيدي.
1: يسعد صباحك.
0: حياك
1: يا سيدي. احنا نشتغل في الشركات الخاصة.
0: نعم حياك الله.
1: خدمتي واحد 20 سنة بعد شهرين بطلع ضمان.
0: نعم.
1: يعني راتبنا حد الأدنى الدور معترف انه 290 دينار.
0: طيب.
1: يعني بس اطلع ليش مثلا برجع من 290 دينار من 270 يعني بمسكن 270 دينار. برجع على 200 دينار او

0: 90 دينار، وين صار حد أدنى من الجوع؟ معناته إحنا ما بحاسون حد أدنى من الجوع، لما تقاعد ما بحاسون عليه، معناته هو ظل واحد بأخذ 200 دينار. يعني إحنا عبارة عن جمعية خاشين معاهم.
1: طب خليك معي يا طايل. نعم. أنت بدك وأنت على رأس عملك بتأخذ 290، بدك بس تصير متقاعد تأخذ نفس المبلغ اللي كنت تأخذه وأنت على رأس عملك تنجز وتعمل كل يوم؟
0: لا ماشي، ما خليك معي ماشي. طب مثلا
1: يعني هل يستوي يعني هالمنطق، هل قاعد بيداوم على رأس عمله يتقاضى نفس المبلغ للشخص المتقاعد؟
0: احنا راتبنا محدود، حد الادنى للاجور 290 دينار.
1: ما هو هذا لا ينطبق، الحد هذا الحد الادنى للاجور للعاملين، بس ما فيش شيء اسمه الحد الادنى يعني ينطبق هذا الرقم على الحد الادنى للاجور للعاملين على المتقاعدين. متقاعدين الضمان في لهم حد ادنى اخر، مش هذا الحد الادنى تبع العاملين.
0: مثل قد ايه الحد الادنى الاخر؟ يعني حتى الزياده لو بقوا مثلا بقولوا 10 ليرات احنا ما بيجينا شيء.
1: طيب خليك معي بس يعني انا استغربت سؤالك، مو اكيد اللي على راس عمله هلا اي واحد بيشتغل اي واحد بيشتغل اكيد راح يفرق راتبه التقاعدي عن عن عن راتبه هو على راس عمله، اكيد راح يفرق.
0: طب ماشي شخص قدام مثلا احنا هسه مثلا قد ايه بحاسبونا، مثلا احنا قد ايه بحاسبونا مثلا طالما طبعنا
1: انت الان بتاخذ 270 دينار
0: مثلا قد ايه بيعطون مثلا قد ايه حتى لدى لي بس هذا قاعد.
1: طيب خليك معي. ينضم إلينا على الهواء مباشرة الأستاذ شامان المجالي الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. صباح الخير أستاذ شامان.
2: صباح النور أستاذ صدام، يعطيك العافية ويسعد صباح أخونا طايل.
1: حفاك الله.
2: ومنا له الخير.
1: حياك الله. يعني يعني ملاحظتنا أو متابعتنا معك ذات شقين، شق شخصي متعلق بإجابة أخونا طايل وشق متعلق في يعني الزيادة السنوية على رواتب الضمان الاجتماعي المتعلقة بالتضخم المفروض تنعكس في رواتب المتقاعدين لهذا الشهر أيار. تفضل سيدي.
2: يا سيدي بالنسبة لأخونا طايل بعتقد أنت يعني جاوبت 99.9%.
1: طيب ضمونا لفريق الإعلام تبع المؤسسة، خلينا نستفيد يا زلمة.
2: الله يقويك.
1: أنا أستاذ شباب.
2: يعني زي ما تفضل أخونا طايل، في 1/8 بيكون عنده حوالي 250 اشتراك تقريبا.
1: نعم.
2: 21 سنة.
1: نعم.
2: إلا شهرين.
1: نعم.
2: رواتب أخونا طايل لما نتطلع على رواتبه في آخر فترة في 26 و25 والفترة اللي يحسب على أساسها متوسط الراتب هي بتتراوح ما بين 260 دينار و290 دينار اللي هي على الحد الأدنى للأجور.
1: تمام.
2: زي ما تفضل وحكى، لكن متوسط الراتب اللي على أساسه راح ينحسب لأخونا طايل هو 275 دينار. لأنه احنا بنأخذ متوسط راتب في آخر 3 سنين.
1: تمام.
2: على أخونا طايل وعندك معالين أخ طايل، السؤال له في عنده في الزوجة موجودة طبعا؟
0: موجودة.
2: في عندك أبناء أقل من 23 سنة؟
0: لا ما في
2: ولا واحد، كلهم فوق 23. في بنات عازبات؟
0: لا ما في.
2: طيب يا سيد العزيز انت بطلع لك راتب تقاعدي حوالي 200 دينار و90 قرش 200 دينار، وهذا الراتب اللي بناء على مدتك وبناء على راتبك، الراتب يعني قليل هو اصلا الخاضع للضمان زي ما حكى لك استاذ صدام. يعني متى بتوصل لهذا الراتب إذا كانت سنوات اشتراكاتك أكثر من هيك؟ على أنت الآن عندك في 1/8 بكون أقل من 21 سنة. فهذا هو القانون وهذا هو الراتب. يعني فعليا أنت كنت تستلم من راتبك كان ينخفض من راتبك تقريبا 20 دينار ضمان اجتماعي، فميتين وسبعين فعليا القيمة الفرق هي 70 دينار تقريبا.
1: شكرا.
2: إن شاء الله مع الزيادة لليوم راح تجيك بخف.
1: طيب احكي لنا عن الزيادة سيدي.
2: نعم.
1: بدي أشكر طبعا أخونا طايل كمان شوي راح ينضم إلينا إسماعيل، بس خلينا نستمع لهاي الجزئية جدا مهمة. تفضل أخي شامع.
2: اليوم إحنا زيادة المتقاعدين هي استحقاق قانوني يعلن عنه في شهر أيار من كل عام، وهذا الاستحقاق القانوني معتمد على أمرين: معدل النمو على الأجور في سنة سابقة ومعدلات التضخم أيها أقل.

0: تختصر على الناس، لأنه أكيد راح يقولوا خلصنا وقول هالرقم. معدل التضخم هو 1.77%، وهو الأقل، وبالتالي زيادة المتقاعدين لهذا العام ستكون 6.70 دنانير إن شاء الله.
1: إذن الزيادة على الجميع هيك صح ولا لا سيدي؟
0: نعم، هي زيادة للرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال، ومقدارها 670 قرش. وفي الإشارة لسؤالك أستاذ صدام، نحن نقوم بحسبة هذه الزيادة على الرواتب التقاعدية، يعني أبو الألف دينار مستحيل يطلع له 6.70 دنانير، لكن بعد احتساب قيم الزيادة يتم توزيعها على المتقاعدين بالتساوي.
1: بالمناسبة كانت قبل ذلك كان كل واحد يأخذ حسب حسابه، وبعدين قلنا من باب العدل والدعم، لأنه كان في ناس يجي 20 قرش و31 قرش و1 دينار، فيعني صار يحسب المبلغ ويقسم على الجميع.
0: هذا التعديل اللي أجرته المؤسسة في شهر 10 2019،
1: صحيح،
0: واللي أعادت في آلية احتساب الزيادة.
1: إذن الزيادة اللي راح تنعكس في رواتب المتقاعدين متقاعدي الضمان الاجتماعي لشهر أيار ستبلغ 6.70 دنانير
0: بإذن الله،
1: 7 ليرات إلى 30 قرش.
0: صحيح.
1: طيب خليك معنا إسماعيل. صباح الخير يا إسماعيل.
2: صباح الخير أخ صدام.
1: على عجالة لو تكرمت، تفضل سيدي.
2: أخوي أنا خارج الضمان موضوعي، يعني إحنا مع التقاعد المدني أخوي.
1: طيب.
2: إحنا موضوعنا بالتقاعد المدني، يبدو إن منسيين على الآخر، يعني ما في إن أي نسبة من الزيادة من تاريخ التقاعد لغاية اليوم.
1: طيب
2: يعني
1: أخونا شامان، لا أخونا شامان لا علاقة له، إخواني مدير التقاعد المدني يجب أن تتواصلوا معه. أستاذ شامان بدي أشكرك جزيل الشكر.
0: حياك الله.
1: بدي أرجعك تحت الهواء لزملائي حتى يفهموا منك وتواصلوا مع مدير التقاعد، تحت أمرك ولا يهمك، تأمر أخي. خليك معي، بس خليك معي لو تكرمت.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد أحبائي وأعزائي، معي على الهواء في برنامج البث المباشر من عمان أخونا المواطن فارس. صباح الخير يا فارس.
1: صباح الخير.
0: تفضل سيدي.
1: أخ صدام؟
0: طبعا تفضل.
1: إذا صباح الخير.
0: إذا صدقت الوالدة زي ما بقولوا.
1: لا دائما صادقة إن شاء الله.
0: الله يخليك
1: أخوي صدام. هاي شكوى من أيام كورونا، يعني قديمة جديدة.
0: نعم.
1: وإحنا نعاني من كب الأنفاق، الدجاج الميت بالمزارع منطقة قيال.
0: نعم.
1: واشتكينا وطلعنا على حدث اليوم، وطلعت وزارة البيئة ولفت على المزارع مع الضابط العدلية، والله ما سوت شيء. والبلديات اشتكينا لهم والله ما سووا شيء. والآن وصلت إلى مياه الملوثة على الوادي، على مياه الأمطار تروح على سد الوالة. واشتكينا وزارة البيئة، والله يا أخوي صدام إنها نايمة بحق الوطن، والله نايمة بالنسبة وزارة البلديات. لو في عندهم حكم رادع ما بيرخصوا المنشآت هاي وهي ملوث الوطن. واحنا نعاني والله، كل ما نروح عليهم إن نبلغهم يقول لك ماشي راح نصوب الأوضاع وتروح بتصويب أوضاع. واحنا نعاني ونناشد التلفزيون الأردني
0: الإذاعة. أنت تتواصل مع برنامج البث المباشر للإذاعة الأردنية، مع أنه احنا والتلفزيون واحد، تناشد مؤسسة الإذاعة.
1: طيب نعتز ونفتخر بالإذاعة الأردنية.
0: الله يخلي، خليك معي. ينضم إلينا على الهواء مباشرة رئيس لجنة بلدية أم الرصاص عادل الجنادبة. صباح الخير سيدي عادل بيك، كيف حالك أخي عادل؟ نرجع نتواصل مع رئيس لجنة بلدية أم الرصاص، طيب حتى يكون موجود معنا. فارس وضح لنا أكثر، تفضل.
1: سيدي هذه الشكوى قديمة جديدة.
0: قديش إلكم تتقدمون بها؟
1: والله من أيام جائحة كورونا،
0: من 2019-2020.
1: أي نعم. هاي كب نفايات أنفاق دجاج ميت.
0: يعني مخلفات مزارع الدجاج بيجي برموها في هاي المنطقة. وين بالضبط برموها سيدي؟
1: يرموها في منطقة الزميلة. وأنا
0: في الزميلة.
1: بزميلة. بحد الزميلة من هذه أرضنا، أرض قيال. رموها. الآن أنا تفاجأت، يعني رحنا شوي قلنا خلينا نروح.
0: طيب شو أنتم بتطلبوا؟ يعني متكررة هاي الحادثة؟

0: ولا شو؟ متكررة دائما برمو؟
1: متكررة.
0: متكررة.
1: هاي متكررة.
0: طيب
1: يعني
0: أخذتوا رقم مثلا هاي البكمات، هذا البيات اللي بتنقل هذه المخلفات، ما أخذتوا رقم واحد منها ولا ما بتشوفوها؟
1: احنا سيدي لو مسكنا كان سلمناهم.
0: ما مسكت.
1: بس ما مسكنا، بس الآن أنا
0: يعني بيجوا بأوقات متأخرة مش موجودين، يعني بيلقوا هاي القمامة ولا شو؟
1: يجي جوز الفجر، يجوز الليل، يكبوا وظل ماشي. والله
0: المهم انتوا ما قدرتوا لحد الآن تضبطوهم.
1: ما ضبطنا هسه المزرعتين، هسه اللي أنا أحكي عنهن مضبوطات بالصور وكل شيء. أخويا صدام مسوي يعني المزرعة هنا، ومن أول يلوث الوطن مسوي من 3 جهات صور من اتجاه الوادي، مسوي أبو متر ونص سمنتي، يعني من أول ناوي يودي المياه الملوثة هاي على المياه.
0: طيب خليك معي. انضم إلينا رئيس لجنة بلدية أم الرصاص عادل الجناد. صباح الخير.
2: يا هلا، صباح الخير.
0: صباح النور يا سيدي، كيف حالك؟
2: الله يرضى عليك. تمام.
0: استمعت لأخي فارس والملاحظة التي قدمها؟
2: لا والله.
0: يعني هي قديمة جديدة، منذ عام 2020 إلقاء مخلفات مزارع الدواجن في منطقة الزميلة قريب من إخواننا وهنا هناك. ما بيتم ضبطهم لأنه بيجوا الفجر بالليل، يقدمون ملاحظات وشكاوى لديكم بشكل متكرر، إلا أنه حتى هذه اللحظة لم يتم ضبط هؤلاء الأشخاص. تحدث أيضا عن مزرعتين على ما أعتقد، يقول أنه يصدر منهم الـ الـ الـ الإلقاء، مش هيك أخي فارس؟
1: مضبوط. المياه العادمة على الوادي شابك وضرح على وادي الرميل وعلى سد الوالة،
0: وتواصلوا معكم على حد قوله كثيرا، وطرحوا قضاياهم على الإعلام مع الزملاء في برنامج يحدث اليوم في حينه، ولكن ما جد جديد بهذه القضية. أخي عادل ماذا تقول؟ معنا دقيقتان.
2: صباح الخير لك وللأخوي
0: فارس. نعم
2: أخوي فارس، حياك الله أخوي فارس. أكيد الملاحظات والمخالفات بتصير في كل مكان، وزي ما تفضلت هي قديمة جديدة، ولكن متابعة الملاحظات هو اللي يعنينا. احنا قبل أسبوعين فعلا أجانا في مزارع، يعني إذا بالزميلة، هذا الزميلة خارج اختصاصنا، أما إذا أبو الحصاني اللي يودي على وادي شابت، لا في اختصاصنا هذا. ولكن اللي عندنا هون بأم الرصاص، اللي ملاحظات اللي إجت، لا تم أخذ إجراء بحق.
0: أنت وين أخي العزيز؟ خلينا أفهم من أخونا العزيز فارس. فارس أنتوا تتبعوا إلى لبلدية أم الرصاص؟
1: سيدي هاي المزارع اللي ضبطناها ضمن موقع أم الرصاص، بلدية أم الرصاص.
0: ضمن
1: اختصاص بلدية أم الرصاص، في مزارع ثاني ضمن بلدية زميلة العامرية.
2: تمام سيدي تمام. احنا الحقيقة المواطن هو دائما يعني عين ثالثة إن وملاحظات ومحل تقدير واحترام. احنا جانا ملاحظات الاسبوع الماضي واللي قبله على مزارع، فعلا كانوا رامين بصوره يعني جدا جدا غير مناسبه، وتم اتخاذ الاجراء بحقهم، جبناهم ونظفوا ووقعوا على تعهدات عند الحاكم الاداري عند مدير القضاء، ووعدوا بانه يعني ما يرجعوا مره ثانيه لهذا الفعل، واذا رجعوا برضو احنا يعني هذا ما كنا عارفين مين، ومع ذلك بعد التحقيق بلجنه الصحه والسلامه العامه وصلنا بانه مين المزرعه، وجبنا صاحبها ووقع على تعهد. هاي بالنسبة لمزرعة الجاج. من يوم مزرعة المياه العادمة برضو لما وصلت الملاحظة، احنا اطلعنا كانت لجنة الصحة والسلامة العامة سابقتنا للملاحظة، وهي بتعرف مكونة من يعني موظف داخلية وأمن وبيئة وبلدية، والحمد لله يعني تم معالجة الأمر تماما، وأتمنى على الأخ فارس يزور المزرعة اليوم ويشوف الوضع وين كان وين صار. الآن هم سحبوا المياه، أي غطوا المنطقة المتسرب فيها المية بالتراب، وألزمناهم الآن قاعدين يحفروا جوار امتصاصية كبيرة حتى تستوعب هاي المية المتسربة.
0: يا سيدي يعطيكم ألف عافية.
2: ملاحظات تصير وإحنا بنتابع ملاحظات إخوان المواطنين.
0: شكرا جزيلا لك. شكرا فارس القدم الملاحظة. شكرا سعادة رئيس لجنة بلدية أم الرصاص عادل الجناد، بكل الحب والاحترام لكم. مع هذه المتابعة نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم. اسمحوا لي أن أقول لكم تحيات الفريق، أستاذ الحاج مأمون إن شاء الله على خير، تمارا النهار من السوشيال ميديا، معين الخصاونة، وسهر لجبور تقبلوا تحيات فريق التقديم، باط بيشات، وتحيات محدثكم أخوكم صدام راتب المجالي. نلقاكم على خير يوم غد إذا جعل الله في العمر بقية. حتى ذلك الوقت هذه تحية، دمتم بحق

موجز العاشرة صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه إسراء الطراون. أهلا بكم. رئيس الديوان الملكي الهاشمي يؤكد أن جلالة الملك يولي المواطن جل اهتمامه ويضع تحسين مستوى معيشته والارتقاء بالخدمات المقدمة له في مقدمة الأولويات الوطنية. الأردن يعرب عن تضامنه ووقوفه الكامل مع مملكة البحرين ودعمه كل إجراءات حماية سيادته وسلامة مواطنيه. الأردن يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة السمارة في المملكة المغربية الشقيقة. المحادثات الأمريكية الإيرانية قد تستأنف الأسبوع المقبل في إسلام أباد، وإيران تعلن أن سفن الدول الملتزمة بالعقوبات الأمريكية على إيران ستواجه صعوبات في عبور مضيق هرمز. استشهاد شخص

وإصابة آخرين في سلسلة غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على بلدات وقرى جنوب لبنان. مقتل 12 من أفراد الأمن في هجوم بسيارة مفخخة استهدف نقطة تفتيش في شمال غرب باكستان. محلياً بدء العمل بتعليمات الفحص الفني الجديدة لترخيص المركبات. الضمان الاجتماعي يعلن مقدار الزيادة السنوية على رواتب متقاعدي الضمان للعام الحالي 2026 بستة دنانير وسبعين قرشاً. الرئيس التنفيذي لشركة تطوير معان يعلن جاهزية الواحة في معان بجميع مرافقها لاستقبال قوافل الحجاج. إغلاق تلفريك عجلون مؤقتاً ابتداءً من اليوم ولغاية الأربعاء المقبل، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية. وأخيراً، طقس دافئ في أغلب المناطق وحار نسبياً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، شكراً لحسن استماعكم. مستمعينا، فاصل قصير ونوفيكم بالوفيات. الوفيات: انتقل إلى رحمة الله تعالى الحاج حلمي أحمد علي نصر الله أبو زهير، وسيشيع جثمانه من مدينة الحجاج فرصيفه. إلى رحمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026، لنشارك معاً في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة أو زوروا موقعنا الإلكتروني qra.jo.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: تعلم كيف تنجح تعلم كيف تنجح

0: ما هو ثمن النجاح؟
1: تقصدين القول ما المطلوب منا عمله كي ننجح؟
0: هذا صحيح. هل هناك وصفة معينة تضمن لنا النجاح؟
1: إجابة السؤال الثاني هي لا بالتأكيد، لأنه لو كان هناك وصفة للنجاح لكان كل منا قادرا على اتباعها ولاستطاع تحقيق كل ما يحلم به.
0: لنتحدث عن متطلبات النجاح إذن.
1: ما نلاحظه يا سارة أن من يحققون نجاحات مستمرة طوال حياتهم يشتركون في صفات ثلاث، هي الجد والاهتمام بالكيف لا بالكم وحده، والاستعداد لبذل كل شيء في سبيل النجاح.
2: الاجتهاد هو بذل قصارى الجهد في أداء العمل،

0: وهو العمل الجاد وتكريس طاقتك لتؤدي عملا ضروريا لأنك مطالب بتنفيذه. وهذا يعني بأبسط صوره أن تشمر عن ساعديك وتركز على عملك. والاجتهاد في العمل يعني أن تؤدي ما عليك بدون تسويف ولا اختلاق أعذار ولا بحث عن طرق مختصرة لأداء العمل. والمجتهدون هم أولئك الذين ينصب تركيزهم على ما بأيديهم، لأن مدى التركيز وتكريس الجهد الذي توليه للعمل يرتبط ارتباطا مباشرا بالنتائج التي تعود عليك في المقابل. ولنستمع الآن إلى ما سيقوله سارة وعبد الله.
1: إذا أردت أن تحصل على إجازة مثلا، فإن الاجتهاد سيتطلب منك أن تبحث في تكاليف السفر بالطائرة أو الإقامة في فندق واستئجار سيارات للتنقلات الداخلية، أليس كذلك؟
2: هو كذلك، ولكن بعد البحث أنت مضطر للقيام بأعمال الحجز وحزم الأمتعة والتأكد من وصولك المطار قبل موعد رحلتك الجوية بوقت كاف.
1: وأي تقصير في أداء أي من تلك الخطوات قد يفوت عليك فرصة قضاء الإجازة، أو قد يضطرك إلى مواجهة صعبة بمجرد وصولك.
0: وهكذا قد تضطرك أهدافك في الحياة إلى إعادة ترتيب كل أوراقك وأفكارك وطريقة تناولك للأمور، وأن تعيد تقييم أمورك، وأن تثابر في سبيل تحقيق غايتك. وبعض الأهداف قد تتطلب منك الكثير لتفعله، والبعض الآخر قد لا يتطلب سوى القليل. فبغض النظر عما هو مطلوب منك، فإن التحدي الذي هو أمامك هو أن تفي بالتزاماتك.

0: ابحث عن الجودة.
1: أينما التفتنا حولنا هذه الأيام تنهال علينا إعلانات عن منتجات وخدمات من سيارات للإيجار إلى حول الماس إلى معجون أسنان. يحاول كل إعلان إقناع المستهلك بأن المنتج الذي يقدمه أو الخدمة التي يعلن عنها أفضل مما سواها.
0: ورغم كثرة عدد الإعلانات فإنها كلها تشترك في مضمون الرسالة التي تقدمها: ابحث عن الجودة.
1: ورغم أن الجودة قد تعني لك الجهد، فإن هناك فارقاً بين استغراق ساعات لإنجاز مهمة واستغراق الوقت المحدد لإنجاز المهمة.
0: كذلك هناك فارق بين العمل الجاد والعمل الجيد، فأنت في الأول تؤدي العمل، وفي الثاني أنت تسعى نحو التميز.
1: وعندما تقدم منتجاً جيداً ستجني ثمار سعيك، أما عندما تبحث عن الطريق الذي يختصر لك الوقت والجهد والمال مضحياً بجودة منتجك أو الخدمة أو الجهد الذي تقدمه، فستنعكس عليك نتيجة هذا التساهل سلباً.
2: تنبه لما تبذله من جهد عزيزي المستمع، فالجهد دون حماس لا يجلب إلا النتائج المتواضعة، أما الجهد الرائع فدائما يجلب النتائج المدهشة. هناك مثل يقول: نحن كل ما نستطيع أن نكونه. وعلى الرغم من بساطة هذا القول، لكنه دعوة لإخراج قدراتك الكامنة. وإذا ما تفنيت في عملك فلن تجد الوقت لتندم على ما فاتك، كما أنك إذا ما تفانيت في عملك من البداية فلن يكون هناك شيء يطلب منك عمله في النهاية.

0: كيف نعرف التفاني في العمل؟ إن التفاني يعني أن تبذل جهداً إضافياً طالما أن العمل يحتم ذلك،
1: ويعني أن تتعلم ما يلزمك كي تنجح في مساعيك،
0: وأن تثابر وأن تواصل في سبيل إنجاز عملك.
1: وعندما تتفانى في عملك فإنك تستغل جميع مواهبك وذكائك وجهودك ورغبتك في إحراز النجاح. أراد سعد أن يترقى في عمله، حيث كان يتطلع إلى وظيفة

0: شاغرة، ولذلك قام بوضع خطة عمل لنيل تلك الوظيفة.
1: بدأ بالتقدم بمذكرة إلى رئيسه في العمل، متناولا فيها أسباب تقدمه لهذه الوظيفة، ومدرجا فيها الأدلة التي تبرهن على كونه أنسب المرشحين لشغل هذه الوظيفة.
0: كما اشتملت مذكرة سعد على أسباب أحقيته للوظيفة بخلاف كونه مؤهلا لها.
1: ولم يتوقف عند هذا الحد، بل اتصل سعد بالموظفة السابقة التي كانت تشغل هذا المنصب والتي انتقلت للعمل بشركة أخرى،
0: وأجرى معها لقاء استعلم منها فيه عن ماهية الوظيفة وتفاصيلها. وعندما اكتشف أن إجراء المقابلات له دور كبير في اختيار من يشغل المنصب، قام بإجراء مقابلة في الشركة ليظهر للإدارة مدى استعداده للتحدي.
1: واستمر في طريقه، حيث أتبع لقاءه بالإدارة لقاء آخر برئيسه المباشر، وكتب مذكرة إلى المدراء موضحا لهم المبادرات الجديدة التي يتطلع إلى تنفيذها إذا ما واتته الفرصة.
0: ولم يكن مفاجأة عندما نال سعد الترقية.

عندما تتفانى في عملك وتؤمن بتفانيك وتشعر به في كل خلجة من خلجاتك، وعندما تنحاز إلى غايتك وتفعل ما يتطلبه منك تحقيقه، عندما يتحقق لك كل ذلك ستصبح قوة مؤثرة يحسب لها ألف حساب. والنجاح مثل المرآة، يظهر لك بالضبط ما تعرض أمامه، فيظهر أمامك ما تجسده وما تقدمه كنتائج ملموسة. فإذا ما جهدت من أجل غايتك فستظهر النتيجة أمامك، وسيحدد عملك وكيفية أدائك له نصيبك من النجاح. فإذا ما كنت صادقا في رغبتك في النجاح فعليك أن تقيم مقدار الوقت والجهد والطاقة اللازمة ثم تبدأ التنفيذ، وستجد أن النتائج تستحق.

0: يقول جراند تينيكر: في البداية سنكون الأفضل، وبعدها سنكون الأوائل.
1: أردت دوما أن أكون إنسانا عظيما، لكن كان يجب أن أكون أكثر تحديدا في أمنيتي، قالتها ليلي توملين.
0: ويقول هنري كيسنجر وزير خارجية أمريكا الأسبق: إن لم تكن تعرف إلى أين تتجه فلن تصل إلى أي مكان.
1: وهناك قول لأوليفر ويندل هولمز يقول فيه: الأهم من أن نعرف أين نحن أن نعرف في أي اتجاه نتحرك.
0: ومع هذه الأقوال المقتبسة من الخبرات والتجارب لبعض الخبراء والعلماء، نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج تعلم كيف تنجح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تعلم كيف تنجح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز 11 صباحا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدمه إسراء الطرون، أهلا بكم. رئيس الديوان الملكي الهاشمي يؤكد أن جلالة الملك يولي المواطن جل اهتمامه ويضع تحسين مستوى معيشته والارتقاء بالخدمات المقدمة له في مقدمة الأولويات الوطنية. الأردن يعرب عن تضامنه ووقوفه الكامل مع مملكة البحرين ودعمه كل الإجراءات لحماية سيادته وسلامة مواطنيه. الأردن يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة السمارة في المملكة المغربية الشقيقة. المحادثات الأمريكية الإيرانية قد تستأنف الأسبوع المقبل في إسلام أباد، وإيران تعلن أن سفن الدول الملتزمة بالعقوبات الأمريكية على إيران ستواجه صعوبات في عبور مضيق هرمز. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي مخيم المغازي وسط قطاع غزة. استشهاد شخص وإصابة آخرين في سلسلة غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على بلدات وقرى جنوب لبنان. مقتل 12 من أفراد الأمن في هجوم بسيارة مفخخة استهدف نقطة تفتيش في شمال غرب باكستان. محلياً بدء العمل ب

تعليمات الفحص الفني الجديد لترخيص المركبات. الضمان الاجتماعي يعلن مقدار الزيادة السنوية على رواتب متقاعدي الضمان للعام الحالي 2026 بستة دنانير وسبعين قرشاً. الرئيس التنفيذي لشركة تطوير معان يعلن جاهزية الواحة في معان بجميع مرافقها لاستقبال قوافل الحجاج. إغلاق تلفريك عجلون مؤقتاً ابتداءً من اليوم ولغاية الأربعاء المقبل، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية. وأخيراً، طقس دافئ في أغلب المناطق وحار نسبياً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، شكراً لحسن استماعكم.

0: من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بالتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026، لنشارك معاً في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة أو زوروا موقعنا الإلكتروني qra.jo.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم نوافذ.
3: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نوافذ. اسمحوا لي أن أرحب بالزميل مأمون شحادي من الهندسة الإذاعية، ويسعد معكم بكل المحبة والأمل لهذا اليوم زين بشابشة عودة الجبور وعلم العبادي. صباح الخير.

0: مستمعين الكرام، نذهب معكم في هذه النافذة للإطلالة على مؤتمر جمعية أطباء الصدر الأردنية وأهم الفعاليات وما على هامش هذا المؤتمر الذي جاء لبحث العديد من القضايا وبيان أهمية الأساليب الحديثة في العلاج والتشخيص دعما للمرضى والأطباء المعنيين. لذلك وأكثر معنا على الهاتف الدكتور خالد الأسد، رئيس جمعية أطباء الصدر الأردنية. دكتور خالد، صباح الخير وشكرا لكم على طيب التواصل يا سيدي.
1: صباح الخير، شكرا جزيلا على هذه الدعوة الجميلة من جانبكم، شكرا جزيلا.
0: حياكم الله. حياكم الله. وبداية دعنا نتعرف على جمعية أطباء الصدر الأردنية، أهداف هذه الجمعية وماذا تقدم للمرضى والأطباء في هذا المجال يا سيدي.
1: شكرا جزيلا.
0: العفو.
1: جمعية أنشئت قبل فترة طويلة، ويعني إذا ذكرتي لا تخوني قام بها مجموعة من الأطباء، كان رحمة الله عليه دكتور نذير أبو الذهب والله يخلي له صحته دكتور موفق البقائي ومجموعة من الزملاء. بدوا هذه الجمعية كانوا مجموعة من الأطباء الصدرية وتجمعت جمعوا بعض على أساس تحت دائما لواء النقابة فقط الأطباء المهنية. ومنذ ذاك الوقت يعني كان الاهتمام في الطبيب الأمراض الصدرية بأكثر من جانب. الجانب الأول هو محاولة الاحتفاء المحافظة على المهنة وضبط المهنة كواحد، والأمر الثاني هو محاولة تجميع الأطباء مع بعض ومشاركة الخبرات اللي موجودة ما بينهم. والثالثة هي دور الطبيب مع المجتمع ومحاولة إفادة المجتمع وتوعية المجتمع والعامل نوع من أنواع الاتصال مع المجتمع في محاولة يعني ما هي المشاكل الرئيسية ومحاولة توعية المجتمع في ذلك.
0: نعم. نذهب للحديث حول مؤتمر هذه الجمعية، أهمية أهداف هذا المؤتمر، أيضا ما هو شعار هذا العام وما هو الجديد أيضا خلال هذا المؤتمر؟
1: المؤتمر هذا كان نوعا ما مميز، هلا لم يكن هناك أي شعار بس كان هناك موضوع المهم.
0: نعم.
1: اللي هو المحاضرة الرئيسة كانت عن محاضرة عن الذكاء الاصطناعي ودوره في أمراض الصدرية أو التنفسية. وكان لنا الشرف الكبير آنذاك بأنه الدكتور أحمد باهمام من الدولة الشقيقة من المملكة العربية السعودية هو أعطى المحاضرة الرئيسة في ذلك الوقت. في نفس الوقت كانت كان هنالك الجانب الآخر وشعار آخر لها هو تحديات المهنة، فكان لنا الشرف أنه النقيب افتتحها ونقيب الأطباء وتكلم عن تحديات المهنة كعام، ثم جاء أو ثم كان بعده تلاه رئيس الجامعة الأردنية معالي الدكتور نذير عبيدات وزير الصحة السابق كذلك، وأعطى عن تحديات التدريس أو التدريس الجامعي في الطب وكلية الطب، ويلاه أو تلاه آنذاك كذلك معالي الدكتور فراس هواري كذلك وزير الصحة السابق، وتكلم عن مهنة الطبيب اختصاصية صدرية أو تنفسية وفي المستقبل، فكان هذا هو الشعار، وكذلك كانت هذه نوعا ما مميزات هذه.
0: نعم. سيدي، ماذا عن أهم القضايا والمواضيع المطروحة من خلال المشاركين في هذا الحدث وأيضا أهم الفعاليات خاصة على صعيد استخدام الذكاء الاصطناعي في التشخيص والعلاج والتنبؤ أيضا؟
1: كانت أخذت هذه دور كبير دكتور كما يعني تكلمت آنفا أو سابقا. دكتور باهمام أحمد باهمام هو أستاذ الجميع وهو من الشخصيات المعروفة في عالم أمراض النوم، وتكلم في محاضرتين، محاضرة كبيرة مدتها كانت 40 دقيقة ومحاضرة ثانية تقريبا 20 دقيقة، عن دور الذكاء الاصطناعي في التشخيص وفي دقة التشخيص وفي مساعدة الطبيب والمريض في هذا المجال. وكذلك كان دكتور نذير عبيدات أنا ذاك ما نتكلم عن أسلوب أو

0: هل هنالك في التدريس، ما التحديات التدريس انه التقنيه الحديثه تستطيع ان تتنبأ بصحه المريض،
1: نعم
0: تتنبأ بالامراض المستقبليه للانسان. فكان هذا دور كيف احنا بدنا نحاول اليوم نوفق بين ما ندرس طلابنا والدور التقني في انه هذه هل هي آلة مساعدة او آلية مساعدة للتعرف على مستقبل المريض او مستقبل الشخص، في
1: نعم
0: ماذا ايجابه في المستقبل من امراض مستقبلية وما هي الصحة العامة وتفادي ذلك.
1: نعم نعم
0: كذلك دكتور نذير عبيدات تكلم عن انه دور التقنية الحديثة في رسم خطة علاجية مع الطبيب، وأنه هذه لا تستبدل الطبيب لكنها خطة علاجية مع الطبيب، فالطبيب قد ينظر إليها كمساعدة له أو لها في ذلك الوقت من ناحية أنه هل تساعدني في معرفة عمق المشكلة المستقبلية لهذا المريض،
1: نعم
0: وكذلك في رسم خطة علاجية أن لا يتضارب مع الأدوية المعطاة، لأنه مرضانا عم بكبروا بالسن بسبب بيكون في عندنا مثلا ارتفاع في الضغط، مشاكل في الكلى، مشاكل في السكر، مشاكل في
1: نعم
0: الأعصاب والمجرات، فكيف ممكن رسم هذه العلاج بالذات في المناطق التنفسية.
1: نعم نعم سيدي، عن أهم النتائج والمخرجات لهذا المؤتمر.
0: كانت الجزء الأول زي ما تكلمنا هلا كانت عن التقنية، بدون شك كان لها دور كبير في طريقة تفكيرنا، لأنه بدأت تحط لنا معظم الأطباء الصدرية بيدرسوا في كليات الطب
1: نعم
0: وكذلك بيدرسوا في برامج الإقامة، فكانت لها دور كبير في محاولة مفهوم إنه نرتقي نحن كذلك بطريقة تفكيرنا وطريقة ممارستنا المهنة أمام طلابنا، فكان لها دور كبير بذلك. الأمر الثاني، إحنا صفقنا أطباء محاضرين من الجوار، من المملكة العربية السعودية، من دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، فكان لها دور في مخرجات كانت إنه كيف نرسم مستقبل في التعاون الطبي والتعاون العلمي
1: نعم
0: مع الجميع. وكذلك كان في دور فعال وجميل جدا إجا وفد كذلك من القدس الغربية، من إخوان من القدس الغربية، وكم تم التكلم معهم وعملنا جلسة تدريبية معهم على أساس أن نكون هناك في تفاعل كمان مستقبلي مع إخواننا من القدس الغربية
1: نعم
0: لمساعدتهم، وهم كمان يعطونا خبرتهم
1: نعم
0: في التدريس والتعليم والممارسة الطبية.
1: نعم
0: الجزء الثاني كذلك كان إن المحاضرات كانت كلها تتكلم عن ما هو جديد، فكان خرجنا بمجموعة في أمراض مختلفة، منها التليف الرئوي، منها الربو القصبي، ومنها الورام الصدرية، ومنها كذلك انسداد الشعب الهوائية، فكانت هذه أثرت فينا في مجال ما هو جديد فيها، وكذلك كيف هذه تؤثر على ممارستنا المهنية في المستقبل في مساعدة المريض إن شاء الله.
1: نعم، من خلال المتابعة والتغذية الراجعة، ما هي أكثر الأمراض الصدرية التي يعاني منها المجتمع محليا؟ إلى ماذا تشير الأرقام والإحصائيات، خاصة تلك الناتجة عن التدخين والتدخين السلبي والتدخين عند الأطفال للأسف؟
0: شكرا جزيلا على هذا السؤال.
1: العفو.
0: المحاضرة في لما عملنا الافتتاح كما تكلمت كان في عندنا النقيب، فضيلة النقيب أعطى محاضرة، دكتور نذير عبيدات معالي نذير عبيدات أعطى كمان كذلك مقدمة، والدكتور فراس هواري أعطى مقدمة، ودكتور محمد طراونة تكلم عن دور الدعاية والإعلام في الطبي. في دكتور فراس هواري تكلم عن هذا الموضوع، تكلم عن أرقام وإحصائيات وتكلم عن مستقبل المهنة، وبين أنه سؤال كان كبير جدا، إذا رسمنا منحنى هل نحن في قمة المنحنى في الأمراض الصدرية أم لا؟ تبين لنا أنه عدد الأطباء الأمراض الصدرية لحد الآن قليل بالنسبة لمشاكل الصدرية الموجودة، وكذلك طلعنا على الأسرة وعدد الأسرة في الأردن والخدمة، نحن ينقصنا لسه الكثير، الأردن عم تزداد سكانيا ويبدو أنه لسه في نحن في حالة حاجة إلى رعاية صحية متكاملة بالذات في الأمراض الصدرية. بعدها الدكتور فراس انتقل إلى نقطة في غاية أهمية، أنه ما هو أكثر مرض سنشاهده في المستقبل؟ إذا طلعنا احنا قسمنا الأمراض إلى قسمين، قسم أمراض سارية ومعدية وقسم غير سارية ومعدية. طلعنا الغير سارية ومعدية هو بدون شك طلع التدخين هو رقم واحد في كل مشاكلنا. ونحن الآن في على لما نرسم المنحنى في حسب المحاضرة يبدو نحن لم نصل إلى القمة مع كل هذه الأرقام. وصلت الأرقام أنه تقريباً 70% من الذكور فوق سن 18 مدخنين، وتقريباً فوق المدخنين، وعم تنتشر في عنا أنواع أخرى من التدخين مختلف عن التدخين السجاير المشهور، منهم الآيكوس ومنهم البيب ومنهم الأرجيلة، وهدول في ازدياد عم تكون، وهدول اليوم عم بطلع أن تقارير تتكلم

0: أورام مختلفة، من القولون، من البنكرياس، من المثانم والكلى، ففي عندنا مشاكل كثيرة نخشى أن تكون في الزيادة بالأردن المستقبل، وبدنا نحضر حالنا كجمعية نوعي الناس ونوعي المجتمع وكذلك نوعي زملائنا كلياتنا على هذا الموضوع.
1: للأسف الشديد يعني التدخين السلبي والتدخين عند الأطفال بدأ بالانتشار بطريقة مرعبة يعني في المدارس، ولابد من متابعة هذا الأمر من خلال الجهات المعنية، الجهات الصحية والجهات الصحية والجهات التربوية للحد من هذا الانتشار، وأيضا الرقابة على المحلات التي تبيع مشتقات التبغ المختلفة، والرقابة حتى الأسرية على ترك عقاب السجائر، ترك عقاب السجائر، وأيضا أشكال مختلفة من التدخين وهذه الوسائل المختلفة التي تترك لدى الأطفال خاصة في الأعياد والمناسبات. وللأسف الشديد أيضا أعود للمراهقين، لاحظت يعني للأسف الشديد استبدال بعض المراهقين في المقاهي للماء الموجود داخل يعني زجاجة الأرجيلة كما يقال بمواد كحولية للأسف، أو مواد غازية، أو مواد تتعلق ب يعني التنشيط وغير ذلك، أو ربما إضافة الكبسولات أو الحبوب التي يعني غير معروفة المصدر للأسف. فهذا جانب مهم يعني نتمنى من الجميع الانتباه إلى هذا الجانب والتوجه الخفي لدى الشباب في المقاهي لهذه الخطورة الكبيرة التي تؤدي إلى فواتير عالية على رأسها خسارة الأحبة للأسف الشديد.
0: نعم
1: سيد العزيز، يعني أهم التحديات التي تقف أمام أطباء أمراض الصدرية محليا، هل لكم من توصيات للجهات المعنية للشركاء أيضا في مواجهة هذه التحديات والحد منها؟
0: احنا عم يعني الحمد لله عم نشتغل مع كل الجهات، يعني علاقتنا مع وزارة الصحة عن طريق النقابة، علاقتنا كذلك اليوم عم نحاول نعمل مد خطوط اتصال مع الـ WHO منظمة الصحة العالمية، عم ندرس كذلك ما هي، عم نعمل قائمة ما هي الأمراض الحديثة وما هي الأمراض الشائعة وما هي الأمراض السارية والمعدية اللي احنا نبدأ نحط النظرة للسنوات القادمة فيها. فبدت الخطة بالوضوح إن شاء الله، والتحدي زي ما تفضلت حضرتك في تحديات كثير، بس يبدو أنه كلها بدينا ندرسها وبدينا إحنا نصير واعيين إلها أكثر، فإن شاء الله المستقبل القريب يكون فيه لسه زخم أكثر ونتائج أحسن
1: إن شاء الله. ونحن يعني من خلالكم ومن خلال كل إنسان حريص على مستقبل أجيالنا ومستقبل صحتنا بشكل عام، لكم التحية طبعا والتقدير، ولكل من يقدم في هذا الاتجاه أي عمل ومسؤولية واتجاه، نحن نوجه رسالة إلى مؤسسات التربية والتعليم ووزارة التربية والتعليم، ضرورة أن يكون هناك فحص مستمر وربط القبول للطلبة بموضوع الفحص الطبي الخاص بالتدخين بالمقام الأول، وأن يكون هناك تنفيذ لقوانين صارمة تتعلق بوقف البيع وشراء مشتقات التبغ المختلفة للأطفال وحتى لأعمار عالية، ليست فقط ل18 عاما، خاصة أن الإنسان يعني في هذه الفترة فترة العطاء وفترة الشباب، يعني هذا مهم وتحدي كبير يقف أمامنا لابد من اتخاذ إجراء مباشر فيه. أود أن أشكرك يعني على هذه الحقيبة من المعلومات حول هذا المؤتمر المهم، ونسعد دائما أن نكون معكم في تغطية لهذه الفعاليات على مدار العام. لكم التحية والتقدير الدكتور خالد الأسد رئيس جمعية أطباء الصدر الأردنية، وسنكون معكم إن شاء الله في لقاءات قادمة يا سيدي. شكرا جزيلا لكم،
0: شكرا جزيلا لضيافتكم، شكرا جزيلا لوعيكم ومساندتكم لنا جميعا، شكرا لكم،
1: حياكم الله يا سيدي، يا هلا.

0: مستمعينا الكرام، فعاليات وإنجازات وطنية على مستوى دولي أيضا تقوم بها غرف الصناعة والتجارة الأردنية دعما للاقتصاد الوطني وتنظيما للعمل في بيئة ريادية ومراقبة، خاصة على صعيد الأسواق وعلى مدار العام، بما يشمل تدريب الكوادر المعنية ومواكبة التطورات التقنية الداعمة للعمل. لذلك وأكثر معنا على الهاتف الدكتور شبيب الفقهاء، مدير مديرية صناعة وتجارة وتموين الزرقاء. دكتور شبيب، صباح الخير وشكرا لكم على طيب التواصل يا سيدي.
1: صباح النور أخي، الله يسلمك.
0: حياكم الله. وبداية ضعنا في صورة موجزة حول أهم نشاطات وفعاليات غرفة صناعة وتجارة وتموين الزرقاء من خلال الأيام الوظيفية، المعارض والمؤتمرات الدولية، النشاطات الاقتصادية والتجارية المختلفة. يا سيدي إليكم الحديث.
1: سيدي، من خلال مبارككم احنا نصبح على جميع الأخوة المستمعين.
0: صباح
1: الورد. بس للتنويه، احنا مديرية صناعة وتجارة وتموين الزرقاء، مش الغرف، الغرف اختلاف.
0: نعم العفو.
1: مش نعم.
0: نعم تفضل.
1: سيدي العزيز، احنا نبذة بسيطة عن مديرية الصناعة والتجارة. مديرية الصناعة والتجارة والتموين الزرقاء تتكون من 4 أقسام. واحنا نخدم شريحة كبيرة من المجتمع المحلي، خاصة القطاعات التجارية والصناعية وأصحاب الثروة الحيوانية. واحنا دائما بنشارك في المؤتمرات والنشاطات والورش التوعوية من خلال الغرف التجارية والصناعية أيضا. يعني نجتمع مع القطاع التجاري في غرفة تجارية، بنوههم في بعض الأمور حتى يتواكب مع كل الأمور اللي تخص التعليمات وزارة الصناعة والتجارة.
0: نذهب للحديث حول أهم إنجازات مديرية صناعة وتجارة وتموين الزرقاء منذ بداية هذا العام. إلى ماذا تشير الأرقام والإحصائيات كمؤشرات بلغة الإنجاز؟ ولكم طبعا يعني خطط وأجندات وطنية مهمة تنفذ على مدار العام. نعم يا سيدي.
1: نعم سيدي العزيز، احنا بداية قسم السجل التجاري وخدمة المستوردين يخدم شريحة كبيرة من القطاعات التجارية والصناعية، ويقوم بتسجيل عديد والتعديل والشطب لسجلات تجارية. وإحنا منذ بداية العام حوالي 3400 معاملة.
0: نعم.
1: وهناك تشاركية مع الغرف التجارية والصناعية والبلديات لإصدار رخص المياه.
0: نعم.
1: قسم الأسواق وحماية المستهلك، يعني إن شاء الله أنه بالقريب العاجل بيكون عندنا قسم كمان لحماية المستهلك، ولكن مراقبة الأسواق هم الذين يقومون على إنجازات قسم حماية المستهلك أيضا. يقوم قسم مراقبة الأسواق على العمل جولات الميدانية رقابية صباحية ومسائية، بحيث أنها تغطي كافة أنحاء محافظة الحبيبة الزرقاء.
0: نعم نعم.
1: أيضا إنجازاتنا لهذا القسم، يعني حوالي 330 مخالفة منذ بداية العام على 2500 زيارة و 170 جولة رقابية. الآن احنا في عنا قسم التوزيع وإدارة المخزون، هذا يخدم شريحة من أصحاب الثروة الحيوانية، مربي الثروة الحيوانية.
0: نعم. ماذا عن دوركم في مجال المتابعة ومراقبة الأسواق وإدخال الذكاء الاصطناعي والبرمجيات الخاصة بذلك، والتعامل أيضا مع الشكاوى الواردة من المواطنين والتجار، وتنمية مهارات الموارد البشرية لديكم، والاهتمام أيضا بترجمة الأهداف الخاصة بالتنمية المستدامة والاهتمام بالعنصر البشري والتدريب المستمر أيضا؟ نعم
1: سيدي العزيز، احنا يعني قسم الأسواق زي ما ذكرت لك بأنه يقوم بجولات رقابية صباحية ومسائية، ووزارتنا وزارة الصناعة والتجارة بصدد أنها تعمل أتمتة على جميع الأنظمة والبرامج. يعني إن شاء الله بالقريب العاجل أنها تقوم بربط ونظام يعني يغني عن المعاملات الورقية، بحيث انه بيكون في عندنا اتمته وربط بوزاره الصناعه والتجاره مع وزاره العدل مع البلديات.
0: نعم.
1: بحيث انه المخالفات مباشره تذهب الى الجهات المختصه.
0: نعم. اهم التحديات التي تقف امامكم في تنفيذ الخطط الرقابيه طوال العام في الزرقاء، في المناسبات، في الشهر الفضيل، في الاعياد ايضا، هل لكم من توصيات للمجتمع للشرطة؟

0: الشركاء للحد من هذه المعيقات والتقدم في تنفيذ هذه الخطط التي تعود على الاقتصاد الوطني من جهة بالخير والمنفعة، وتعود أيضا على المواطن ليكون في مستوى رقابي وبيئة آمنة تجاريا، وحتى أيضا التجار يكونون أيضا في يعني نقطة عليا من الاستفادة من القوانين والأنظمة والمتابعة. نعم يا سيدي.
1: سيدي العزيز، هم يعني عندنا في هذا المجال في استثمار حقيقي، وللأمانة في محافظة الزرقاء في تنافسية شديدة.
0: نعم.
1: والمواطن الأردني واعي، بحيث أنه يوجد في خلال التنافسية بأن يشار إلى السلعة التي يريد شرائها، في أن يقارن بين التاجر والآخر. ويعني إحنا باستمرار نطلع على الإذاعات ونحكي ونتقبل منهم، ويساعدون هم في على أرقام هواتف شكاوي مباشرة تساعدنا على الحصول على أي خلل. وفي وجود يعني أي اختلالات سعرية في سلع ويكون اختلال غير مبرر، فإحنا بمباشرة إلى وزارة الصناعة والتجارة نزودهم بهذه السلعة بهذه الأسعار، فيقوم المعنيين بوزارة الصناعة والتجارة بوضع سقوف سعرية لهذه المادة.
0: نعم. وعلى أجندة العمل في الفترة القادمة ماذا لديكم يا سيدي؟
1: سيدي العزيز، لدي يعني خطة واضحة للفترة القادمة إن شاء الله، تكثيف الرقابة الميدانية ورفع كفاءة الكوادر من خلال التدريب المستمر وعقد دورات تدريبية، وبحيث أنه تعزيز التحول الرقمي في جميع إجراءات وإدخال الذكاء الاصطناعي لتعزيز الشراكة بين القطاع التجاري والصناعي من خلال القرف التجارية والصناعية والمستهلكين أيضا.
0: نعم، فعاليات وإنجازات وطنية على مستوى وطني مهم تقوم به مديريات الصناعة والتجارة والتموين الوطنية، ومنها طبعا الزرقاء العزيزة التي كنا في يعني صورة موجزة وسريعة لهذه الخطط والبرامج والتوجهات الخاصة بدعم أطراف المعادلة الاقتصادية من خلال مديريات صناعة وتجارة وتموين الزرقاء بشكل خاص. يعني نشكرك الدكتور شبيب الفقهاء، مدير مديرية صناعة وتجارة وتموين الزرقاء، على هذه الصورة الطيبة وهذه الخطط التي نأمل أن تتحقق بإذن الله تعالى، وسنكون معكم إن شاء الله في إطلالة أخرى في لقاء آخر للإطلالة أكثر على هذه الجهود الطيبة وما لديكم من فعاليات مختلفة. شكرا لكم يا سيدي.
1: شكرا سيدي.
0: حياكم الله.
1: السلام عليكم.

0: مستمعين الكرام، انطلقت في 13 من أيار الحالي فعاليات المؤتمر الخاص بجمعية أمراض وزراعة الكلى الأردنية لتبادل الخبرات الدولية والاطلاع أيضا على آخر الدراسات والتقنيات في التشخيص والعلاج ومواكبة الذكاء الاصطناعي وأحدث البروتوكولات العلاجية. لأهمية هذا الموضوع وأكثر، معنا على الهاتف الدكتور خالد زايد، رئيس الجمعية الأردنية لأمراض وزراعة الكلى. دكتور خالد، صباح الخير يا سيدي.
1: يسعد صباحك ويسعد كل أوقاتك إن شاء الله وأوقات المستمرين الكرام.
0: ربي يكرمك.
1: أهلا وسهلا،
0: حياكم الله. وبداية، أهمية وأهداف هذا المؤتمر، ما هو شعار هذا الحدث هذا العام يا سيدي؟
1: إحنا بصراحة الشعار دائما أنه نظهر الأردن دائما دائما بصورة اللي تبين للعالم قديش مملكة

0: قديش حريصة على إظهار العلم وعلى متابعة أحدث ما توصل إليه العلم في مجال أمراض وزراعة الكلى للكبار وللأطفال. وأعتقد أنه مقدمتك كمان يعني كانت أكثر من رائعة اللي لا والله أكثر من رائعة اللي يعني أعطت عنوان كبير وشعار كبير لهذا المؤتمر. فإحنا الهدف عادة هدف علمي، في أن أهداف اجتماعية أنه يجمعوها الأطباء العرب وأطباء من كل العالم، أطباءنا الأردنيين كلهم من شتى المؤسسات العامة والخاصة، يعني الخدمات الطبية بيكونوا مشاركين، الجامعات الأردنية، المستشفيات كلها، القطاع الخاص، يعني تجمع طبي علمي اجتماعي من بحث فيه كل ما يستجد من أمور. وطبعا أنت بتعرف يعني حتى يعني في كورونا احنا لم ننقطع عن هذا النشاط، وكانت الأردن وإن شاء الله ستبقى يعني سباقة في هاي الأمور
1: إن شاء الله. عن أهم القضايا والمواضيع المطروحة من خلال المشاركين في هذا الحدث، وأيضا أهم الفعاليات خاصة على صعيد استخدام الذكاء الاصطناعي في التشخيص، العلاج والتنبؤ، ونحن نعلم طبيعة الأمراض التي يعاني منها الجهاز البولي والتناسلي بشكل عام، وخاصة موضوع الكلى وزراعة الكلى والسرطانات وغير ذلك. نعم يا سيدي.
0: نعم، أنا بدي أحكي على الجانب العلمي الحقيقي. إحنا عندنا السنة هاي 50 محاضرة، وفي عندنا أكثر من 50 محاضر، كثير منهم من دولنا العربية. طبعا عشان برضو نحكي في شغلة دائما إحنا بنتميز فيها بالأردن، إنه من كل الدول العربية بيشاركوا، يعني ما بنستثني أي حدا من الدول العربية، غير طبعا عن الدول الصديقة والدول الأجنبية اللي برضو بيسرونا بمعلوماتهم. ففي عندنا محاضرات على آخر ما توصل إليه العلم في أمراض الكلى، وفي محاضرات خاصة عن الذكاء الاصطناعي والأحدث في الذكاء الاصطناعي، وإن شاء الله رب العالمين يكون في تغطية برضو إعلامية كويسة لهذا المؤتمر، وهي حضرتك كنت البداية في هاي التغطية اللي قبل ما يبدأ المؤتمر حتى نشجع الناس برضو للمتابعة كل هاي الأمور. إحنا بصراحة كمان في عنا فرصة منتيح الفرصة للأطباء الجدد وتحت التدريب للمشاركة، وعمالهم بيقدموا أبحاث، لأنه إحنا بدنا نحاول قدر الإمكان إنه نزيد من الأبحاث. يعني للأسف إنه يعني مجتمعنا شوي أو دولنا العربية في مجال الأبحاث مش مواكبة لكل التطورات اللي بتصير في العالم. إحنا في الأردن إن شاء الله يعني عمالنا حطينا إنه الأطباء الجدد للأمانة كمان بصراحة في أبحاث، يعني راح تشوف في أبحاث لطلاب كلية الطب في الأردن دخلوا في هذا المؤتمر. فطبعا في 32 طبيب من كافة الدول العربية راح يشاركوا، والأطباء زي ما حكينا حتى الشباب الحديثي التخرج وطلاب الطب. وكله إن شاء الله إنه يكون يصب في مصلحة المريض الأردني والعربي على بشكل عام.
1: نعم، أهم نتائج ومخرجات هذا المؤتمر برأيك يا سيدي؟
0: إحنا يعني أهم شيء إحنا بصراحة إحنا يعني زي ما حكيت لك أول إنه أهم النتائج إنه إحنا نتجمع. الأطباء العرب نتجمع، الأطباء الأردنيين نتجمع، نحط الأشياء اللي إحنا بنسميها guidelines، اللي هي الأشياء اللي تنور الطرق للطبيب في اتخاذ القرار وفي سرعة اتخاذ القرار، وأنه القرار مبني على دراسات وأبحاث علمية. يعني هاي راح تكون من أهم الأشياء، بالإضافة أنه الأطباء كلهم بكافة مكوناتهم حتى من الأطباء بغير تخصص الكلى راح يشوفوا التطور وين لوصل في أمراض الكلى، وحتى في الأمراض الثانية يعني مثل السكري، مثل أمراض القلب، لأنه صارت هاي مربوطة كلها مع بعض، السكري والضغط والسكري والقلب والكلى يعني مربوطين، حتى أدويتهم صارت من أدوية السكر يستفاد منها للقلب ويستفاد منها للكلى. كل هاي الأبحاث الجديدة إن شاء الله راح ترى النور، وراح المشاركين راح يشوفوا قديش في إن شاء الله رب العالمين طبعا يشوفوا قديش في إحنا متابعين وملمين في هاي الأمور، ودائما الأردن مش راح تكون أقل من غيرها إن ما كانت دائما بالمقدمة إن شاء الله.
1: مستمعينا
0: طبعا تعرف بتعرف أنت أنه التأسيس عندنا أصلا في الجمعية كان في 1987 وبلش التأسيس بثمان أعضاء، هلأ

0: عندنا 107 أعضاء عاملين، يعني بتقول عن 107 أطباء كلى في الأردن، بالإضافة ل37 متدرب، هذول خلال أشهر بسيطة راح ينضموا ويكونوا كأعضاء عاملين وكأخصائيين عندنا في الجمعية. المؤتمر الأول للجمعية العربية كان في 10/88 أقيم في الأردن.
1: نعم.
0: فإحنا أصلا دائما المؤتمرات تبعتنا بتكون بوجود الجمعية العربية ووجود الجمعية العالمية. فإحنا يعني الحمد لله رب العالمين، مشاركتنا أو مؤتمرنا بيكون بمشاركة فعالة من الجميع عربيا ودوليا.
1: نعم مستمعينا الكرام، تنطلق في 13 من أيار الحالي فعاليات المؤتمر الخاص بجمعية أمراض وزراعة الكلى الأردنية. لمن أراد أن يتابع فعاليات هذا المؤتمر والاستفادة يمكن له التواصل مع الجمعية، ويمكن له أيضا الترتيب للحضور أو الاستفادة من نتائج ومخرجات هذا المؤتمر المهم من الأطباء الجدد والمقيمين. يعني نتمنى دائما متابعة مثل هذه المؤتمرات المهمة التي تعكس خبرة قوية جدا من كافة الدول، وأيضا الخبرة المحلية في الأردن لأطباء يعني شهدنا لهم ب يعني كما يقال الخبرة العالية والبروتوكولات التي وضعت وكانوا هم شركاء في وضعها. سيد العزيز، نذهب للحديث حول الواقع المحلي لأمراض الكلى، وأين وصل الأردن في التشخيص والعلاج وزراعة الكلى؟ إلى ماذا تشير الأرقام والإحصائيات على صعيد العمليات الخاصة بزراعة الكلى والتبرع أيضا يا سيدي؟
0: بصراحة يعني أعتقد أن صارت معلومة للجميع أن الأردن هو كان أول دولة عربية عملت، أو أول دولة حتى في الشرق الأوسط اللي عملت عملية زراعة كلى من متوفى. كانت هاي العملية في 1972، الخدمات الطبية الملكية مشكورة وهم مسبقين دائما في هذا المجال عملوا هاي العملية في سنة 72.
1: نعم.
0: احنا الآن الخدمات الطبية ووزارة الصحة والقطاع الخاص والجامعات بيقوموا بهاي العمليات. للأمانة خلال السنتين الماضيات برضو في وزارة الصحة وفي مستشفى الأمير حمزة عملنا عمليات زراعة الكلى بدون تطابق زمرة الدم.
1: نعم.
0: يعني احنا كنا من فترة عملنا زراعة الكلى بدون تطابق الأنسجة، لكن الآن نعملها بدون تطابق زمرة الدم.
1: نعم.
0: وهي من العمليات النادرة جدا في المنطقة.
1: نعم.
0: والحمد لله يعني الأمور ناجحة
1: والحمد لله.
0: هلا في مجال غسيل الكلى عندنا تقريبا 7000 مريض يجرى لهم عمليات غسيل كلى في الأردن كافة، يعني في كل القطاعات العامة والخاصة بنوفر لهم أو يوفر لهم أحدث الأجهزة أحدث التقنيات حتى في غسيل الكلى. وعندنا يمكن بكرة افتتاح حتى الخدمات الطبية، وهم اللي بيعلنوا عنه طبعا مش أنا، لكن بيستعملوا أحدث التقنيات في عمليات غسيل الكلى. بالإضافة لذلك إحنا عندنا في عياداتنا وفرنا أحدث الأدوية الحديثة اللي صارت إلها علاقة بمرضى الكلى ومحاولة إنه استقرار المرض حتى ما يوصل المريض لمرحلة الغسيل. الحقيقة إحنا في الأردن متابعين جيدا. وزارة الصحة بقيادة معالي الدكتور إبراهيم البدور والمسؤولين في وزارة الصحة والقائمين عليها والخدمات الطبية والجامعات برضو يسعوا إلى أنه نقدم أفضل ما عندنا لمريضنا في مجال الكلى.
1: نعم. برأيك ما هي أهم التحديات التي تقف أمام أطباء الكلى؟ هل لديكم من توصيات للشركاء للأطباء خاصة على صعيد تنفيذ ويعني تطبيق البروتوكولات الخاصة ومنها العالمية في التشخيص في العلاج واختيار أقصر المسافات وأعلى جودة علاج للمرضى شافاهم الله؟
0: نعم يا سيدي، احنا بصراحة اشكرك على السؤال، يعني انه نحاول جاهدين انه نوصل لكل انسان عبر الاعلام وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، نوصل لكل انسان كان مريض او قبل ما يمرض انه كيف بدنا احنا نتقي من هذا المرض وكيف يكون الوقاية الصحيحة من هذا المرض. الحقيقة كمان مرة بدي ارد اركز انه وزارة الصحة يعني عملت وتعمل ما عليها انه وفرت المراكز الصحية الاولية والشاملة لعمل الفحوصات في كل قرية أردنية في مركز صحي، في كل محافظة في مستشفى أو مستشفيين إن كان خدمات طبية أو كان وزارة صحة، بالإضافة طبعا لزملائنا في القطاع الخاص. فإحنا يعني على قدر الإمكان وبنحاول أنه نوصل للجميع الخدمة. نعم.

0: اللازمه. هلا الخدمه اللازمه ايش برضو؟ يعني احنا لما نعطي التثقيف الصحي، التثقيف الغذائي، التثقيف حتى في الكوادر اللي بتعمل معنا، انه لكل انسان إن نقدر نوصل له معلومه مثلا انه ادويه الالم ما بيصير انها تتاخذ مثلا بشكل عشوائي، المضادات الحيويه ما بيصير تتاخذ بشكل عشوائي، بعض الادويه، وبالاضافه انه وفرنا قلنا انه الادويه الحديثه لمحاوله انه استقرار المرضى اللي عندهم في مراحل مثلا جديدة في الفشل الكلوي، انه ما يوصل لمرحلة متقدمة، ما يوصل للغسيل، وحتى لو وصل نحاول نساعده في طرق للزراعة وانه يتخلص من هذا المرض.
1: نعم، جهودكم مباركة. واخيرا وليس اخرا يا سيدي، على اجندة العمل في الفترة القادمة ماذا لديكم؟
0: اجندة العمل انه كل اللي حكينا فيه عملنا بنعمل فيه على اجندة قادمة باذن الله تعالى.
1: باذن الله تعالى.
0: توفير الخدمات الطبية اللازمة لكل المرضى في الاردن، والتعاون مع الأطباء والجمعيات العربية والدولية لنشر الصورة الصحيحة عن الأردن والعلاج في الأردن. كذلك نحن جاهزين كسياحة علاجية على استقبال أي مريض عربي أو أي مريض من كافة الدول، حتى يشوف قديش إحنا ويطلع ويتعالج في مؤسساتنا اللي في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: أود أن أشكرك حقيقة دكتور خالد زايد، رئيس الجمعية الأردنية لأمراض وزراعة الكلى، على هذه الصورة الإيجابية والصورة المليئة بالأمل والإنجاز في مجال أمراض الكلى وزراعة الكلى والمؤتمرات ونشاطاتكم المختلفة المتعلقة بدعم المعادلة الصحية الخاصة بمرضى الكلى بشكل عام في الأردن، وحتى استقبال المرضى من خارج الأردن. شكرا لكم يا سيدي، ونتمنى لكم التوفيق، ونسعد دائما بتغطية ما لديكم من فعاليات. شكرا يا سيدي.
0: محافظ الله الأردن يا الله.
1: حياكم الله. آمين يا رب.

0: مستمعينا الكرام، نذهب معكم في هذه الدقائق ومن خلال هذه النافذة الشبابية للإطلالة على الهيئة الشبابية الأردنية الشركسية والتعرف على هذه الهيئة الريادية وعلى إطلاقها لبازار الربيع في 14 من أيار الحالي وليومين لدعم المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة ودعم الترويج السياحي للمنتجات الوطنية. لذلك وأكثر معنا على الهاتف سعادة النائب السابق منصور مراد الأمين العام للهيئة الشبابية الأردنية الشركسية.
1: صباح النور يا هلا،
0: حياكم الله. دعنا نتعرف بشكل موجز على الهيئة الشبابية الأردنية الشركسية، النشأة، الأهداف، وماذا تقدم للمجتمع. نعم يا سيدي.
1: إن شاء الله. بسم الله. الهيئة الشبابية الشركسية الأردنية هي منظمة اجتماعية تتبنى رسالة وطنية ترتكز على رؤية وأهداف. الآن أهم ما نعمل عليه اليوم من إنجاز هو إنجاز مشروع استراتيجي وطني يلبي حالة الاشتباك مع المتغيرات القائمة بالأردن. وإلى جانب ذلك يعني إحنا بنعمل على تبني إنتاج عمل معرفي تثقيفي يمكننا من المشاركة مع القوى والمؤسسات والمبادرات للمساهمة في بناء الدولة الحديثة. في هذا الوقت نحاول إيجاد توافق بين الأجيال، وجدنا فيها فائدة نشكل قاعدة مشتركة لتحقيق الأهداف والغايات المرجوة لنا. يعني الجيلين، نجمع الجيلين مع بعض. فالمجتمع الأردني كما تعلم غالبيته من سن 18 ل60 تقريبا، وهم قادرون على التطوير لأنهم هم قوة إنتاج، هم قادرين على التطوير كما أنهم قوة إنتاجية خلاقة كما ذكرت. ومن أهم المسائل اللي إحنا بنهتم فيها هي ثلاثية قضية المرأة والشباب والطفل. من ناحية التنشئة والتربية مهم يعني يكون في للشاب للطفل تنشئة أو تربية ثلاثي، هذا

0: يعني احنا نعتبره في الهيئة ركيزة أساسية في البنية الشركسية الأردنية من أجل بناء أجيال قادمة. هذا الأسلوب اللي بنتبعه.
1: نعم، أهمية وأهداف هذا البازار، بازار الربيع، وأيضا أهم الفعاليات التي ستكون في هذا البازار سيدي.
0: إن شاء الله. طبعا اللجنة الاجتماعية وهي مشكورة على نشاطاتها الخلاقة، لديها جملة من الفعاليات المختلفة اللي تخدم الشباب والمجتمع المحلي.
1: نعم.
0: منها هذا البازار الذي سيعقد في يومي 15 و16 5 هذا الشهر في مقر الهيئة. هدفه هو دعم الأسر وتشجيع العائلات على عرض منتوجاتهم المختلفة لتحقيق مداخيل إضافية لهم عبر تسويق منتجاتهم. وأحيانا نتصل مع بعض المكاتب وبيجوا السياح، يعني بتطلعوا وبيشتروا تقريبا وبتسوقوا هذه المنتوجات خاصة اليدوية والتطريز في الشموع وفي المشغولات اليدوية. حتى نشجع هذه العائلات على الاستمرار بتطوير منتجاتهم. يعني احنا بنعمل بالسنة تقريبا 4 بازارات حتى يظلوا على علاقة، وبنتصل في التجار في المنطقة يجوا يطلعوا على المنتوجات ويتعرفوا على العائلات هاي حتى نشجعهم يستمروا بتطوير منتجاتهم. في الهيئة احنا بنقوم تكثيف الإعلان عن البازار، بنعمل دعاية وإشي لجذب المجتمع المحلي حتى تستطيع هذه العائلات تسوق بضائعها والتعرف يعني على بعض. يعني العائلات مهم يوحدوا إنتاجهم، يكملوا إنتاجهم مع بعض. يعني كل إمكانياتنا بنضعها للجمعيات اللي حتى إلها مشاريع هيك فعاليات، إحنا يعني بنستقبلهم بالهيئة بأخذوا راحتهم كأنه المبنى لهم وكل شيء.
1: نعم، الفئات المستهدفة أيضا وداعمين لكم في مثل هذه البازارات سيدي.
0: والله الهيئات المستهدفة أولا يعني إحنا عندنا داتا معلومات من 5-6 سنوات بهذه العائلات المنتجة في كل مناطق العاصمة.
1: نعم.
0: دائما على اتصال معهم، نطلعهم مرات. بعض التجار بيحتاجوا تعرف الفواكه والخضرة والأعمال اليدوية، يعني إحنا على اتصال مع هذه العائلات ومنعلمهم ونعطيهم من عناوين حتى نقدر نأمن لهم دخل ونساعدهم بشكل
1: مستمر.
0: وإحنا مننسق مع عدد من المؤسسات طبعا بهذا الخصوص، وخصوص تعريف الشباب عن مصالحهم ودورهم في المجتمع بالتنسيق مع عدد من المؤسسات، ونظمنا محاضرات وندوات لخدمة أهداف ومصالح الشباب. وما يميز الهيئة يعني أنه لدينا أهداف ورسالة نعمل على تطويرها. إحنا نتابع الأجندة الوطنية وعندنا رسالة يعني تنفيذ ما فيها بواسطة أصحاب الخبرة. في عندنا 4-5 دكاترة على اتصال معهم لهم اختصاص في مسائل الشباب، توعية بحقوقه وواجباته، يعني تنبيهه بما يدور داخله من متغيرات في المجتمع وفي الدولة.
1: نعم.
0: ندفعه باتجاه أنه يتبنى مشاريع مواضيع عملية، يعني مش بس أنه يقرأ ويحفظ، لا، يعني منهج عملي ودورات برسم، يعني أنه يقدر يرسم خطط وبرامج تأهله للانخراط والتعامل مع المتغيرات كما ذكرت الحاصلة خاصة في المجال السياسي. يعني إحنا تنسيق مع رغبة الدولة في دفع الشباب في أخذ دورهم السياسي.
1: بارك الله جهودكم يا سيدي. ونذهب للحديث عن جانب أيضا مهم في هذا البازار، أهم المنتجات ومنها التراثية المشاركة في هذا الحدث. كيف تدعم هذه المشغولات اليدوية، هذه المكونات والمحتويات في هذا البازار ترويج السياحي للأردن؟ وكما تفضلت أن هناك زوار وسياح يتعاملون مع هذا البازار أيضا.
0: حقيقة يعني إحنا يعني جانب البازار المعروضات اللي فيه زي ما قلت لك يعني أشغال يدوية وخرز وشموع وملابس وحلويات ومأكولات أيضا. حتى بيجوا بعض العائلات بيعملوا الحلويات، كل هذه المأكولات منأمن لهم موقع في مطبخ الهيئة. الزباين أو الأخوان اللي بفوتوا بدهم على يزوروا البازار بيقدروا كل شيء جاهز، يعني مثلا مخللات مربيات، كل شيء بتعلق في المطبخ وكل شيء بتعلق في الزينة والأدوية والرسم واللوحات

0: نعم
1: سيدي، يعني برأيك أهمية مثل هذه الفعاليات والبازارات في دعم التمكين الاقتصادي والتسويق المباشر وأيضا الإلكتروني؟ أيضا هناك جانب آخر وهو التحديات التي تقف أمام هذا الاتجاه، وهل لكم من توصيات للشركاء للجهات المعنية وحتى القطاع الخاص وهو أيضا شريك أيضا في هذه المعادلة؟
2: إحنا أهم التحديات والتوجيهات للجهات المعنية، واللي منحاول دائما نلفت نظر وزارة الشباب ومحافظة شباب العاصمة اللي هم مسؤولين عن الهيئات الشبابية، هو السعي الدائم والأهم لنا قدرة على تحشيد الشباب بالدرجة الأولى،
1: نعم،
2: على أسس وأهداف قادرة وبقوة على تجديد طاقتها الإبداعية والوطنية،
1: نعم،
2: والعمل على خلق مستقبل وطني أفضل، وهذا بتطلب أنك توفر له بيئة يقبلها وعنده إمكانيات متوفرة، إنارة جيدة، تدفئة في الشتاء، قاعة فيها إنارة، كوادر عندهم قدرة على تنفيذ الأهداف والتحديات والأمور المستوجبة أنه يتلقاها الشاب،
1: نعم،
2: يعني منأمن له هاي البيئة،
1: نعم،
2: وحقيقة يعني بكون تدريبه يعني مركز على الإبداع وعلى العمل على يعني خلق مستقبل وطني أفضل، يعني طموحه أنه يخدم البلد،
1: نعم،
2: وطنيا في كل المجالات، يعني ورفض أي خلل في البناء الوطني الأردني.
1: نعم.
2: إحنا يعني نحذر الشباب من قضايا أنت بتعرف كيف يعني،
1: نعم، فكر
2: يعني
1: الأسود والتطرف وغير ذلك
2: ممكن، نعم، أنه تأذي الشباب وتضرهم،
1: نعم،
2: فإحنا منحصنه كذلك، نعمل الوصول إلى صيغة وطنية تضع الشباب في موقعهم الصحيح كطرف أساسي ومؤثر في الحياة السياسية وفي المعادلة السياسية الأردنية،
1: نعم،
2: ونسعى دائما ونؤكد أن عزيمة الشباب وعطاءه الوطني هو الأساس في نماء وبناء وطننا في الأردن.
1: أكيد.
2: طبعا ومن هون يعني نحكي يعني نخاطب الحكومة مرات بشكل رسمي، مرات في لقاءات عامة، مرات نتشارك إحنا والجهات المعنية في ندوات، دائما منخاطب الحكومة ومنتمنى أن نخاطب الحكومات القادمة أن تطور بالقوانين والأنظمة بهدف المشاركة في الحياة السياسية،
1: نعم،
2: وتعزيز مساحة أكبر للشباب ومشاركتهم في عملية الإصلاح السياسي الحقيقي والاقتصادي والاجتماعي،
1: نعم،
2: بكافة محاورها الوطنية،
1: نعم،
2: يعني هذا بيعزز قدرتهم على الصمود في مجتمعهم وإشراكهم في خطط التنمية المستقبلية. نحن نحيئه أنه يكون عنده جزء كبير نفذ من اتجاه القادر أنه أو فاهمه أو بحبه، منعزز هذا الإشي فيه ومندفعه ومنخابر محافظة شباب العاصمة أنه لدينا شباب بمواصفات 1، 2، 3 في خبراته يعني واتجاهاته، إن كان رياضية أو ثقافية أو اجتماعية، ودائما منحاول نجد برامج لهم حتى نمكن الشباب في المشاركة المدنية والحصول على الموارد وفرص التعليم والعمالة لتحقيق الإنصاف والسعي لبناء الديمقراطية الحقيقية. كل هذا يتوافق مع المبادئ الأساسية والاتفاقيات اللي الأمم المتحدة تتبناها دعما لحقوق الشباب. كل هذا الإشي يعني إحنا يعني هذا الحكي اللي حكيت لك إياه بحدود 12-13 محاضرة مننفذ بالسنة.
1: وأخيرا وليس آخرا سيدي، على أجندة العمل في الفترة القادمة ماذا لديكم؟
2: شكلنا لجنة للرياضيين الشباب اللي أخذوا بطولات ومثلوا الأردن برا، إحنا شكلنا رابطة شبابية داخل الهيئة الشبابية حتى نعطيهم مجال للتعارف مع بعض ونأمن لهم دعم حتى يستمروا في تطوير مواهبهم الرياضية.
1: نعم.
2: شكلنا لجنة أيضا لتعليم اللغة الإنجليزية يعني للطلبة اللي بحاجة لهذا الإشي، طبعا مجانية على أيدي معلمين ومعلمات. نعم. وهذا يعني في تواصل بيننا وبين الدكتور محمد أبزاف، رجل تربوي وصاحب خبرات وأعمال خيرية وتعليمية، نعم، رائدة، في تنسيق بيننا وبينه رح يكون إن شاء الله بدعمنا بمعلمات ومعلمين وبما نحتاجه لإنجاح الدورات الثقافية والتعليمية.
1: نعم.
2: يعني هذه الأمور شاغليتنا ومنسعى فيها، أتمنى من الحكومة أنه

0: أمن دعم أكثر، لأنه
1: إن شاء الله
0: الدعم شحيح. لدى الهيئة طموح كبير في إنها كل الأهداف اللي حكيت لك إياها تظل ماشية فيها وتطورها أكثر وأكثر
1: إن شاء الله. أود أن أشكرك سعادة النائب السابق منصور مراد الأمين العام للهيئة الشبابية الأردنية الشركسية على هذه الإطلالة المليئة بالإنجاز والعمل والأمل، ونتمنى لكم التوفيق دائما ونسعد دائما بتغطية ما لديكم من فعاليات وإنجازات.
0: شكرا لك.
1: شكرا يا سيدي. وبهذا نأتي وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج نوافذ، لكم أجمل تحية من باقة العمل لهذا اليوم، من الهندسة الإذاعية الزميل مأمون شحادة والزميل غاندي حداد، ولكم أجمل تحية من زين بشاب شاعل الجبور وعلم العباتي. إلى اللقاء.

موجز 12 من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه إسراء الطراونة. أهلا بكم. رئيس الوزراء يشهد توقيع أول اتفاقية استثمار لإنتاج الأمونيا الخضراء في الأردن بكلفة مليار دولار بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة الأردن للأمونيا الخضراء. الأردن يعرب عن تضامنه ووقوفه الكامل مع مملكة البحرين ودعمه كل إجراءات حماية سيادته وسلامة مواطنيه. الأردن يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة السمارة في المملكة المغربية الشقيقة. المحادثات الأمريكية الإيرانية قد تستأنف الأسبوع المقبل في إسلام أباد، وإيران تعلن أن سفن الدول الملتزمة بالعقوبات الأمريكية على إيران ستواجه صعوبات في عبور مضيق هرمز. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي مخيم المغازي وخان يونس في قطاع غزة. استشهاد شخص وإصابة آخرين في سلسلة غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على بلدات وقرى جنوب لبنان. مقتل 15 من أفراد الأمن في هجوم بسيارة مفخخة استهدف نقطة تفتيش في شمال غرب باكستان. محلياً بدء العمل بتعليمات الفحص الفني الجديد لترخيص المركبات. الرئيس التنفيذي لشركة تطوير معان يعلن جاهزية الواحة في معان بجميع مرافقها لاستقبال قوافل الحجاج. إغلاق تلفريك عجلون مؤقتاً ابتداءً من اليوم ولغاية الأربعاء المقبل، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية. وأخيراً طقس دافئ في أغلب المناطق وحار نسبياً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، شكراً لحسن استماعكم. يمكنكم الآن متابعة

0: بعت البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يا بلادي.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم متابعات. متابعات، إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.

أسعد الله مساءكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام أينما كنتم، نسعد بالتواصل الدائم معكم عبر أثير أم الإذاعات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.

بكل الخير وبكل الحب نلتقي معكم مستمعينا، واسمحوا لنا أن نحيي فريق عمل هذه الحلقة والتي نبدأها بمعية مهندسنا غاندي حداد بالإشراف الهندسي المباشر والمهندسة نداء الرمامنة بالمراقبة الرئيسة. والشكر الموصول لك الزميل المهندس علم العبادي الذي يتواجد معنا حتى نخرج بهذه الحلقة على الهواء مباشرة بالصوت والصورة على موقع الإذاعة الأردنية وموقع برنامج متابعات على الفيسبوك. وكرما لا أمرا تابعونا حتى من خلال الموقع الإلكتروني لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV كلمة واحدة من خلال الهواتف الذكية، وذلك عبر الجوجل بلاي والأبل ستور.

ومباشرة مستمعينا الكرام، دعونا باسمكم جميعا نرحب نحيي والشكر الموصول لك المهندس علي فياض، وأنت الرئيس التنفيذي لمؤسسة شركاء الأردن وكذلك المنسق العام لتحالف مؤسسات المجتمع المدني حول الموازنة، والموازنة التي تستجيب للاحتياجات النوع الاجتماعي. فأهلا وسهلا فيك

0: مرة أخرى،
1: أهلا
0: وشكرا
1: فيك،
0: لحضورك معنا
1: أهلا
0: هذا اللقاء.
1: ستي، وشكرا للاستضافة في الإذاعة الأردنية التي نفتخر دائما أن نكون موجودين ومتواجدين فيها وببرامجها النوعية والمهمة.
0: نعم مستمعينا، يعني يمكن إحنا في هذه الحلقة ارتأينا أن نسلط الضوء أكثر وأكثر حول دور مؤسسات المجتمع المدني، نشوف شو العمل، الآلية، النهج المتبع، أيضا الأنشطة والقطاعات التي تعمل مؤسسة شركاء الأردن على الاهتمام فيها، على تسليط الضوء أكثر وأكثر. هنالك العديد من المسوحات، هنالك دراسات، وأيضا هنالك برنامج تدريبي تأهيلي للعديد من القطاعات ذات الاهتمام هذه المؤسسة. مؤسسة شركاء الأردن والتي تعمل منذ عام 2005، يعني نتمنى لها مزيد من الإنجاز والعمر، يعني قاب قوسين أو أدنى هي 21 عام راح تكون تعمل من أجل مد يد العون، وهذه إشارة إلى أنه مؤسسات المجتمع المدني هي شريك رئيسي وشريك حقيقي للقطاع العام والقطاع الأهلي وغيره. فأهلا وسهلا بك، وهذه النبذة التي نود أن نسمعها لمؤسسة شركاء الأردن.
1: أكرر شكري سيدتي على هذه الاستضافة. مؤسسة شركاء الأردن هي مؤسسة مجتمع مدني أردنية غير ربحية، تأسست كما ذكرتي في العام 2005، ومنذ نشأتها كانت تعمل على تعزيز الحالة الديمقراطية والبيئة الديمقراطية في الأردن، وتمكين أيضا حالة حقوق الإنسان، وأيضا تعزيز الحوكمة في القطاعات المختلفة وبكل أبعادها وبكل محاورها وبكل مبادئها. عملت هذه المؤسسة في العديد من القطاعات. عملنا على تعزيز والتمكين الاقتصادي للشباب والمرأة.
0: نعم.
1: عملنا أيضا على العديد من الملفات المتعلقة بتمكين العمل الحزبي وتمكين العمل السياسي في جوانب مختلفة، منها التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي. عملنا أيضا على تعزيز الإدارة المحلية والإدارات المحلية والبلديات. منذ نشأتها كانت مؤسسة شركاء الأردن مؤسسة رائدة وريادية في مجال الموازنات التشاركية على مستوى البلديات، وكان لهذه المؤسسة دور بارز في تعزيز الحوكمة على المستوى المحلي، المستوى البلدي، وأيضا على المستوى المركزي، حيث عملنا مع العديد من البلديات في الأردن مثل ما ذكرت لك في مجال تطبيق نهج الموازنات التشاركية. هذا النهج الذي اليوم كما ذكرت الحكومة و يعني وزير الإدارة المحلية في العديد من اللقاءات بأن مفهوم الموازنة التشاركية هو من المفاهيم الضرورية الذي يجب أن يطبق، وأيضا يؤخذ بعين الاعتبار عند صياغة القانون الحالي للإدارة المحلية. أيضا عملنا مع البلديات في مجال تعزيز حالة التخطيط التنموي وبناء الخطط الاستراتيجية وأدلة الاحتياجات، ونفذنا وأعددنا منهجية متخصصة في مجال أدلة الاحتياجات على المستوى البلدي. أيضا على المستوى المركزي، شركاء الأردن منذ العام 2008 تعمل كشريك وطني لمنظمة شراكة الموازنة الدولية على إعداد مسح الموازنة المفتوحة، إعداد وتنفيذ هذا المسح وإطلاقه، وأيضا العمل على تعزيز جوانب هذا المسح. نعم، تفضل.
0: يمكن إلا كان إحنا يعني سبق وتواصلنا، وذلك من أجل تغطية ذلك الدور الذي مناط بمؤسسة شركاء الأردن من أجل عقد العديد من اللقاءات الحوار والجلسات الحوارية النقاشية فيما يتعلق بالتعديلات المأمول منها لقانون الإدارة المحلية.
1: صحيح.
0: والتي إن شاء الله يعني في طالع الأيام سوف يرى النور، حتى يعمل على تنظيم عديد من مجالس وعمل مجالس المحافظات ولجانها، وكما أشرت دليل
1: جيدة.
0: الأدلة الاحتياجية يعني بهذه العبارة.
1: صحيح.
0: نتحدث الآن، وكان لكم دور في العمل على إطلاق نتائج مسح الموازنة المفتوحة. طبعا النتائج مستمعينا الكرام كانت تحمل العديد من البنود التي تقدم بها الأردن حتى على تلك المستويات الإقليمية، محاور أساسية ورئيسية. لكن قبل أن نخوض في تفاصيل هذه النتائج وتفاصيل هذه المسوحات، أتساءل ما الحاجة التي دفعتكم أنتم مؤسسة شركاء الأردن، وأنت من تمثل أيضا ومنسق عام لهذا التحالف، تحالف مؤسسات المجتمع المدني كافة، من أجل الإضلاع

0: لا والقيام بهذا المسح.
1: نعم، يعني موضوع المسح، بدي أبدأ بموضوع المسح. المسح هو مؤشر دولي. هذا المؤشر الدولي اخترنا في شركاء الأردن أن نقوم بإجراء هذا المسح كشريك وطني لمنظمة شراكة الموازنة الدولية، وهي الجهة المسؤولة عن هذا المسح دوليا. بالمناسبة هذا المسح طبق في هذه الدورة في 83 بلد على مستوى العالم، بالتالي هذا يعتبر من المؤشرات الدولية الذي يعتمد على العديد من المعايير التي يعني تأخذ بها المؤسسات المالية الدولية، ويستند على معايير الشفافية الرئيسية. ما أود قوله بأنه إحنا عندما عملنا على هذا المسح كان الهدف هو تطوير حالة الإدارة المالية، تطوير حالة وتجويد وتعزيز حالة الحوكمة المالية في إدارة المال العام وفي إدارة الموازنة، لأن هذا المسح من المسوحات المهمة التي تقيس نقاط القوة ونقاط الضعف في ثلاثة محاور رئيسية. نحن نتحدث الآن عن محور الشفافية، الشفافية المالية، الشفافية في الموازنة العامة. المحور الثاني هو المشاركة العامة أو مشاركة الجمهور في عمليات ومراحل الموازنة. والمحور الثالث أيضا هو الرقابة المالية أو الرقابة على الموازنة. هذه العناوين الثلاث الرئيسية التي يعمل عليها المسح. طبعا إحنا هذا المسح ستيم نشتغل عليه على مدار سنتين. عندنا أكثر من 200 معيار و 200 سؤال يتم من خلالها تقييم هذه المحاور الثلاث. وما يميز هذا المسح بأنه مسح يعتمد على الأدلة ويعتمد على الحقائق، يعني لا يستند إلى خلينا نحكي perceptions أو وجهات نظر أو على آراء أو لا. إحنا عندنا وثائق، عندنا بيانات، عندنا ملفات، نقوم بفحص هذه الوثائق، هذه البيانات، هذه الملفات، هذه المعلومات، تحليلها وإعطاء نتائج. هذه النتائج تكون على شكل درجات، علامات، أرقام، وتكون مقارنة. شو يعني مقارنة؟ مقارنة مع الدول في المنطقة، في الإقليم، مع دول العالم، وأيضا مقارنة للدولة نفسها مع السنوات السابقة التي سبقت هذا المسح. ممكن أنا أحكي بتفاصيل أكثر. نعم. إذا
0: نعم
1: هذا، بس أنا بترك
0: ما إنه إحنا رح نأخذ محور الشفافية. نعم. رح نأخذ أيضا محور المشاركة العامة ومحور الرقابة، يمكن أهم محاور رئيسية. بدنا نشوف شو واقع حالنا فيهم. نعم. أين نحن من هذه المؤشرات؟
1: عظيم.
0: هل نحن في حالة تقدم أم أن الموضوع يتطلب منا المزيد من العمل؟ في إشارة مستمعينا الكرام، حتى لو كانت هذا الحديث هو نظري، لكنه يحمل العديد من الإشارات التي لابد أن نسلط الضوء عليها فيما يتعلق في الإدارة والحوكمة للمال العام.
1: شكرا.
0: وهذا أمر هام جدا، لأنه بيعكس قديش إحنا عندنا اهتمام بالشفافية، قديش عندنا محاربة للفساد ودعم للنزاهة.
1: يعني شكرا بأنك أنت سلطت الضوء على هذه النقطة، بأنه يعني اليوم هذا المسح هو يجري في، يعني إحنا نقوم فيه ونجري هذا المسح وهذه البحوثات، وبالمناسبة هو يحتاج جهد كبير يعني للبحث بالوثائق، للبحث بالتطبيقات العملية التي تقوم فيها الجهات المعنية. ونحن نتحدث اليوم عن وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة والبرلمان وأيضا ديوان المحاسبة في الأردن. فهذه هي الجهات المعنية. ما أود قوله بأنه اليوم هذا المسح يعني لا يأتي فقط بإطار نظري، بينما هو له انعكاسات وله أهمية كبيرة على الأرض. لأنه اليوم هذا المسح لما أنا أشوف مدى الشفافية ومدى المشاركة العامة، أنا بشوف كده انعكاس أولويات المواطنين في ضمن موازنة الدولة الأردنية. لما أنا بحكي بمشاركة عامة ونحن اليوم الأردن وبقيادة جلالة الملك شرع حالة التحديث السياسي.
0: نعم.
1: أنا بتحدث عن مشاركة عامة في عملية صنع القرار المالي، وأنا من وجهة نظري القرار المالي من أهم القرارات التي تؤثر على حياة الناس، لأنه إحنا بنحكي عن بطالة، بنحكي عن تنمية اقتصادية، بنحكي عن توفير خدمات وتجويد مستوى الخدمات، وبالتالي مشاركة المواطن في مراحل الموازنة، في دورة الموازنة، ينعكس بالضرورة إيجابا على مثلا مستوى الخدمات، ينعكس إيجابا على حالة التنمية، لأنه اليوم كمان حالة الثقة، هاي المشاركة بتعزز حالة الثقة. اليوم استجابة المسؤول لاحتياجات المواطن وأولويات

0: سؤالك سيدتي، في محور الشفافية احنا تحصلنا على درجة 62 من 100. 62%، ماذا يعني هذا الرقم وشو دلالاته؟ 62% اليوم في هذا المسح في عتبة، العتبة هي 61 من 100، يعني الدولة التي تحصل على 61 من 100 وأكثر تكون قد نشرت حدا كافيا من البيانات والمعلومات لإدارة نقاش عام حول واقع الموازنة، وبالتالي نحن في مستوى جيد في المستوى الكافي. وبالمناسبة نحن تقدمنا عن الدورة الماضية، كنا 60 من 100 في الدورة الماضية،
1: نعم
0: الآن نحن 62%، وهذه الدرجة أو هذول الدرجتين اللي احنا تحصلناهم لم يأتوا من فراغ، واحتاجوا جهد كبير من الجهات المعنية في دائرة الموازنة العامة، أيضا في وزارة المالية، وبالتالي هذا الجهد أكيد يشكر عليه، وهو جهد أيضا مقدر في هذا الاتجاه، وبالتالي نحن تجاوزنا العتبة. وبالمناسبة احنا يعني الأول عربيا في محور الشفافية ومنذ بداية المسح ونحن الأول عربيا.
1: طيب هو بالأساس 83 دولة، كم عدد الدول العربية ضمن هذا؟
0: ثمان دول عربية بهذا المسح. بس بدي أحكي لك شغلة، هذا الرقم متفاوت، يعني من دورة لدورة أحيانا بتنضم دول جديدة فبزيد العدد، كويس. فإحنا الآن ضمن 8 دول عربية مشتركة في هذا المسح، نحن الأول عربيا في محور الشفافية. لكن هذا الرقم مهم، وهذا الرقم جيد، وهذا الرقم يعطي دلالة بأننا نسير باتجاه صحيح، لكن هنالك العديد من التحديات اليوم اللي احنا بحاجة، ويعني بالوقت اللي فيه تحديات فيه فرص،
1: نعم،
0: لأنه احنا بنقدر نرفع هذا المحور، وهاي العلامة. الشفافية تقيس ونقيس من خلالها ستي توفر 8 وثائق رئيسية اليوم: دائرة الموازنة العامة، وزارة المالية، ديوان المحاسبة، يصدروا بالوضع المثالي 8 وثائق. الوثائق يعني خلينا نحكي تقارير أو ملفات أو إلى آخره. هذه الوثائق نقيس فيها التالي: نقيس هل الجهات المعنية أصدرت هذه الوثائق أم لم تصدرها.
1: أنتوا بتتبعوا كمان شغلهم
0: طبعا. هل هذه أصدرتها أو لم تصدرها؟ أولا أصدرتها في الوقت المناسب، هل أصدرتها في الوقت المناسب؟ لأنه أحيانا تصدرها في وقت متأخر. فبكون تقييمها صفر حتى لو أصدرتها.
1: مدة زمنية
0: طبعا، هنالك مدة زمنية مطلع عليها دائرة الموازنة، مطلع عليها وزارة المالية. إذا أصدرتها في وقت متأخر عن هاي المدة لا تأخذ تقييم وتخرج عن التقييم، تمام. النقطة الثالثة: مدى شمولية هذه الوثائق. شو يعني شمولية هذه الوثائق؟ يعني جودة هذه الوثائق، يعني احتواء هاي الوثائق على بيانات يعني بيانات مفيدة، بيانات كافية، بيانات نوعية، بيانات مفصلة، بيانات عن مؤشرات الأداء إلى آخره. فهاي الوثائق الرئيسية احنا مش بس منتبع انها نشرت ولا لا، انها نشرت ونشرت في الوقت المناسب، ومنقرأ هاي الوثائق مثل ما بيقولوا احنا منفصلها ومنفصفصها تماما حتى نتأكد من احتوائها على يعني الكم والنوع الكافي من البيانات حول الموازنة. تفضلي.
1: نعم، يعني تتحدث بأنه الموضوع ليس فقط مناط في عملية إصدار بيانات أو حتى إصدار موازنات وما غير ذلك من أمور، الموضوع يتعدى ذلك بكثير. طيب أنتم هنا في مؤسسة شركاء الأردن عندكم أهل الاختصاص الذي يتبع ويتتبع يرصد ولا يترصد؟
0: طبعا سيدتي، احنا مثل ما حكيت لك احنا من 2008 بنشتغل على هذا الموضوع، وبالتالي احنا مؤسسة يعني امتلكنا الخبرة التراكمية بهذا الموضوع، وعملنا ويعني تفاعلنا بكل هذه الدورات مع الجهات المعنية في دائرة الموازنة ووزارة المالية وديوان المحاسبة. وبالمناسبة هذا المسح نحن نقوم بالعمل عليه، وأيضا يرسل نتائج عملنا إلى دائرة الموازنة التي تقوم أيضا بمراجعة ما قمنا إحنا بكتابته، وتوافق على ما جاء فيه، وترفض أشياء مثلا ممكن ما تكون هي مقتنعة فيها. فبصير هذا النقاش

0: نقاش بيننا وبين دائرة الموازنة، وبالتالي هاي النتيجة لم تتحصل عليها الأردن فقط من ما تقوم فيه شركاء الأردن من عمليات بحث، وإنما هي أيضا حالة من التفاعل الإيجابي بيننا وبين الجهات المعنية، وبالتالي يتم التوافق على بالأخير درجة معينة وفقا لهذا الموضوع. بالتالي إحنا هدفنا هو بالدرجة الأولى، ونحن نعمل منذ البداية على تعزيز حالة الحوكمة المالية، وبالتالي اليوم إذا أنا بجري هاي الدراسة أو هذا البحث أنا بهمني أسلط الضوء على نقاط القوة، لكن أيضا بهمني أسلط الضوء على نقاط الضعف حتى يتم تطويرها وتجويدها.
1: نعم، إذن مستمعينا الكرام هذا هو حال وواقع حال عمل مؤسسة شركاء الأردن. نحن نتحدث حول محور الشفافية وهذا المؤشر الذي وجدنا أن الأردن قد تقدم فيه إلى درجة 62% العام الماضي أو الدورة الماضية كانت 60%. هنالك العديد من الملاحظات، الوثائق التي يتم نشرها من خلال الموازنة العامة، العمل على التدقيق، التحري، كذلك التمحيص من أجل أنه يكون بالفعل هو عمل فاعل وعمل مجدي.
0: نعم،
1: لأنه أنت بتقدم الدليل والبرهان في تلك المجالات التي تجد أن هنالك تقصيرا من الجهات ذات العلاقة، وهذا يؤشر على تلك الحيادية التي تتمتع فيها مؤسسة شركاء الأردن وهذا المسح الشمولي. نتحدث أيضا مستمعينا الكرام في بند المشاركة العامة.
0: نعم سيدة،
1: وإحنا يعني قلما سمعنا أن هنالك
0: مشاركة في الموازنة.
1: نعم. وأن العامة، نحن نتحدث عن العامة، إذن أنا أنظر إلى مشاركة الأخ المواطن.
0: نعم.
1: كمواطن يمكن أهم شيء في الموازنة عندما يتابع أنه تم إقرار قانون الموازنة.
0: شكراً.
1: وتم إقرار موازنة هذا العام ومشاهدة القنوات التشريعية كمجلس النواب الذي يشارك في التصويت على تلك المخصصات التي يتم تعيينها للعديد من الوحدات الحكومية.
0: صحيح.
1: يعني يمكن هذا هو واقع الحال أنا أتحدث.
0: لا صحيح طبعا. لا. يعني إحنا اليوم مفهوم المشاركة العامة في عمليات الموازنة يمكن هذا المفهوم من يعني المفاهيم خلينا نحكي الجديد شوي علينا. حتى ترى الدرجة في العديد من الدول هي درجة مش بمستوى عالي، وبالتالي المشاركة في عمليات الموازنة بالكثير من دول العالم هي محدودة أو ضعيفة. لكن إذا إحنا بدنا نتحدث عن حوكمة مالية حقيقية، من المبادئ الرئيسية للحوكمة المالية هي مشاركة الجمهور. اليوم
1: قد إيه درجتنا؟
0: اليوم درجتنا 18%. نحن شهدنا تقدم. أنا دائما بحب أحكي عن الإشي الإيجابي بداية.
1: نؤمن بذلك. نعم.
0: طبعا شهدنا تقدم، هذا تقدم ملحوظ وتقدم مهم. احنا كنا بالدورة الماضية 4%، اليوم احنا تحصلنا على درجة 18%، لكن ما زلنا بالمستوى. هلا احنا عندنا مستويات، احنا في مستوى ضعيف، في مستوى محدود، وفي مستوى كافي. احنا ما زلنا في المستوى الضعيف، لكن هذا التقدم يوحي بأننا لدينا فرص حقيقية بأن نتقدم أكثر. وإحنا من خلال عملنا مع دائرة الموازنة، إحنا لا نكتفي مهندسة بإجراء المسح وإعداده، إحنا إلنا دور أيضا بالعمل على نتائج المسح. يعني اليوم أنا عندي حالة المشاركة ضعيفة، أنا عندي
1: نقاط الخلل
0: طبعا، أنا عندي كمان، أنا بشتغل مع دائرة الموازنة ومع الجهات المعنية بأنه إحنا نرفع حالة المشاركة. وبالمناسبة نحن عملنا مع دائرة الموازنة خلال الفترة الماضية على عقد جلسات مع مؤسسات المجتمع المدني التي تمثل المواطن والجمهور، لأنه إحنا كان عندنا مؤسسات من قطاعات، من اختصاصات، من مناطق جغرافية مختلفة تمثل الجمهور، لتنقل احتياجات وأولويات الجمهور والمواطنين، وهذا كان جزء منه رفع درجة الأردن بالمشاركة. جاء بناء ووفقا لذلك جاء إنشاء تحالف مؤسسات المجتمع المدني حول الموازنة والموازنة المستجيبة لاحتياجات الجنسين، لأننا لمسنا حالة حقيقية من يعني وجود ضعف في عمليات المشاركة في الموازنة بمراحلها المختلفة. فجاءت الفكرة، وبالمناسبة هذه الفكرة نشأت من جلسات وجلسات مع المجتمع المدني، مع دائرة الموازنة العامة، بأننا نحتاج إلى كيان مؤسسي من مؤسسات المجتمع المدني باختصاصات مختلفة. هذه المؤسسات يكون لها دور في المشاركة بعمليات الموازنة ونقل احتياجات المواطنين وأولويات المواطنين، فمن هنا جاءت

0: الفكرة، فتأسس تحالف مؤسسات المجتمع المدني حول الموازنة والموازنة المستجيبة لاحتياجات كلا الجنسين، الذي تشكل من 23 مؤسسة مجتمع مدني ومحلي تغطي مختلف محافظات المملكة، تغطي اختصاصات مختلفة في هذا السياق.
1: طيب معلش نتوقف عند مصطلح الموازنة
0: نعم،
1: أو حتى الموازنة المستجيبة
0: لاحتياجات كلا الجنسين.
1: لاحتياجات كلا الجنسين.
0: نعم
1: يمكن
0: سيدي.
1: هذا المصطلح كنا نسمعه مع مؤسسات المجتمع المدني، خاصة إذا ما أرادت أن تتحدث حول تلك الخطط والسياسات اللي بتعتمد على النوع الاجتماعي. فما المقصود في هذه الموازنة، أو شو هي الأمور اللي إحنا بناخذها بعين الاعتبار عندما يتم إعدادها؟
0: عظيم. يعني إحنا كمان أنا بحب دائما أنقل الموضوع من الحالة المفاهيمية
1: أيوة
0: والحالة
1: إلى
0: النظرية
1: مبسط.
0: إلى مبسطة وإلى يعني انعكاساتها على الأرض، وأنسنت هذا الموضوع. يعني إحنا اليوم ممكن كثير نسمع بقول لك هاي مصطلحات مستوردة علينا، إحنا شو مستفيدين من هذا الموضوع؟
1: إلها دلالات.
0: أنا اليوم إذا هذا الشيء يطبق بالعالم وهو مفيد في الدول التي طبقت، وفي دراسات تثبت بأنه هذا التطبيق لهذا المفهوم مفيد، شو المشكلة بإني أنا أطبقه؟ لأنه هو أولا يعتبر جزء من الحوكمة، لأنه أنا اليوم بي بي بي بي أنا اليوم وجود معايير ومؤشرات لانعكاسات الموازنة وأثرها على المواطنين الرجال والسيدات الفتيان والفتيات، هذا مؤشر بيعطيني شفافية. الموازنة المستجيبة لاحتياجات كلا الجنسين ليست موازنة منفصلة، يعني مش موازنة منفصلة للمرأة بحد ذاتها، هي نمط أو أسلوب أو نهج يتم تطبيقه عند إعداد الموازنة. طيب كيف؟ اليوم يجب أن يكون هنالك معايير، هذه المعايير تقيس مدى أثر هذه الموازنة على كل من الرجل والمرأة، على الفتى والفتاة، انعكاساته. بالتالي أنا اليوم مش بس ستي بقيس قديش عدد الوظائف التي توفرت للرجل وتوفرت للمرأة ولازم يكون في عدد متساوي، لا، احنا بنحكي عن عدالة بهذا الموضوع. يعني أنا اليوم إذا بدي أذكر لك مثال، إذا كان هنالك فرصة تدريبية أو فرصة توظيفية للمرأة، وفرنا عدد من الفرص التوظيفية للمرأة ووفرنا عدد من الفرص الوظيفية للرجل في منطقة معينة، بدي أنتبه بأنه المرأة أحياناً يعني ممكن أن لا يكون هنالك وسائل نقل متوفرة لنقل المرأة من
1: إلى مكان
0: إلى مكانها. وبالتالي أنا الموازنة المستجيبة لاحتياجات كلا الجنسين بتأشر لي على هذا الموضوع، أنه أنا مش بس بدي أوفر فرصة عمل، أيضا بدي أوفر بيئة جيدة. ممكن المرأة تكون عندها فرصة أو يتوفر لها فرصة عمل، لكن عندها أولادها ما بتعرف وين تروح فيهم، وبالتالي أنا كمان تؤشر لي الموازنة المستجيبة لاحتياجات كلا الجنسين
1: بأن
0: وجود حضانات ضمن هذا الموضوع. النقطة الثانية، ممكن تكون هنالك وظيفة وفرصة عمل لكن الوقت غير مناسب بالنسبة للمرأة حسب المجتمع اللي هي موجودة فيه إلى آخره، بالتالي أنا بنتبه بأنه هاي فرصة العمل لازم تكون في وقت معين تتكيف مع، وبالتالي هذا المفهوم وهذا انعكاساته وهذا أثره، ونحن نعمل في هذا التحالف على هذا المفهوم مع اليو أن ومن اللي هي اللجنة الأمم المتحدة للمرأة.
1: نعم. إذن مستمعينا الكرام دعونا نتوقف مع هذا الفاصل ومن ثم نواصل.

هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها،

0: حان الآن موعد أذان الظهر.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

حي على الصلاة.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام، وكل الترحاب بالمهندس علي فياض، وهو الرئيس التنفيذي لمؤسسة شركاء الأردن، المنسق العام للتحالف مؤسسات المجتمع المدني للموازنة، وأيضا الموازنة المستجيبة لاحتياجات
1: كلا
0: الجنسين. نعم. يعني هو مصطلح
1: اسم طويل شوي،
0: اسم طويل، لكن جميل جدا أنه إحنا نعرف هذه التحالفات كيف تعمل، كيف هي طبيعة العلاقة ما بينها كمؤسسات مجتمع مدني وأيضا الجهات الحكومية والمظلة الحكومية الرسمية في هذا الموضوع، وحالة التكامل التي نسعى بأن نلمسها، لأنه كل منهم له مهمة ومسؤولية. أنا أبحث دائما كيف انعكست على حياة المواطنين، على جودة الخدمات المقدمة للأخوة المواطنين. نعم. في إشارة إلى أهم النتائج التي أتى بها هذا المسح، والذي أخذ العديد من المحاور، محور الشفافية ومحور المشاركة العامة ومحور الرقابة. كنا قد تحدثنا في العديد من الإيضاحات ضمن

0: هذا العمل وضمن هذه التفصيلات التي
1: نعم.
0: خرجت فيها هذا النوع أو خرج بها هذا النوع من المسح، وكيف تقدم الأردن في العديد من المحاور ومحاور أخرى يتطلب العمل والمزيد من الجهود من أجل التقدم والمضي قدما في هذه المراتب. طيب، نحن نتحدث أيضا ضيفي الكريم بأنه الموازنة العامة، وهي الجهة الرسمية التي تعمل على إعداد الموازنة، الجهة الرسمية التي تعمل على إصدار العديد من التقارير وإقرار
1: نعم.
0: العديد ووضع العديد من القوانين على المحك أمام الجهات التشريعية والقنوات التنفيذية يتم إقرارها، وهذا موضوع برمته، يعني موضوع بحاجة إلى مزيد من العمل، المزيد من التفصيل لعديد من الأمور التقنية وهذه
1: نعم.
0: التقارير التي
1: نعم.
0: تؤخذ بعين الاعتبار، واللي إحنا بنعتبرها من أهم مؤشرات
1: صحيح.
0: مضي الأردن في النزاهة والشفافية، وبالتالي هي انعكاسها على عديد من القضايا، البيئة الاستثمارية، مؤشر الشفافية والنزاهة، مؤشر عالمي يمكن
1: صحيح.
0: أن يشار له بالبنان، يعني وهذا إن شاء الله يا ربي إحنا مكملين فيه
1: إن شاء الله.
0: طيب، عندما يتم وضع الموازنة أكيد هنالك يعني حصص توزع للعديد من القطاعات والعديد من المشاريع
1: صحيح.
0: المركزية، عندما نتحدث ونرى بأم أعيننا تلك الزيارات الميدانية التي تأتي على لعديد من رؤساء الحكومات الأردنية المتعاقبة، ويعني آخرها كان دولة رئيس الوزراء وزيارات، وتلك الملاحظات التي يقوم باهتمام وعناية يخطها، وبالتالي هذا يمكن يعطي نوع من الرضا العام للأخوة المواطنين وخاصة في المناطق التي هي بمس الحاجة إلى الخدمات. مهندس علي،
1: صحيح،
0: هل نجد أن ذلك سوف ينعكس في العديد من المؤشرات، أو بالأحرى سوف ينعكس من خارج الورق إلى التنفيذ؟
1: انعكس هو.
0: ونعكس.
1: هو انعكس.
0: نعم.
1: يعني بالمناسبة، وشكرا أنك أشرت لهاي النقطة، إحنا اليوم درجة المشاركة العامة ارتفعت لأنه أخذ بعين الاعتبار، وإحنا يعني كمان هذا الموضوع بالنسبة إن إحنا نتابع زيارات الحكومة، الزيارات الميدانية، نتابع ونوثق هذا الموضوع. من أسباب ارتفاع أيضا مؤشر المشاركة العامة في مراحل وعمليات الموازنة هي الزيارات التي نفذها دولة رئيس الوزراء، وبكل أمانة هذه المرة وهذه الزيارات كانت مختلفة. لماذا مختلفة؟ لأنه هاي الزيارات كانت تذهب إلى مناطق مختلفة جغرافية،
0: نعم،
1: إلى محافظات مختلفة، يكون هنالك حوار واستماع لآراء المواطنين وأولويات المواطنين في العديد من القطاعات المختلفة. بنفس الوقت هذه الأولويات يتم أخذها، ويتم كان هنالك إصدار تقارير سيدتي. هذا هو المختلف اليوم بالموضوع، هذا المختلف بين هذه الزيارات وزيارات أخرى. يتم أخذ هذه الأولويات ويتم إصدار تقرير، ويصدر وكان يصدر ونحن يعني نتبع على هذا الموضوع، يصدر على موقع رئاسة الوزراء هذه التقارير تتحدث عن الأولويات التي قدمها المواطنين، بنفس الوقت تتحدث عن استجابة الحكومة لهذه الأولويات كلها أو جزء منها أو بعضها، وما هي الخطوات القادمة وما هي الإجراءات، ويتم إصدار بعد ذلك تقارير عن تتبع سير العمل. وبالتالي كان هنالك استماع لآراء المواطنين، كان هنالك تغذية راجعة حول من خلال هذه التقارير حول هذه الأولويات وهذه الاحتياجات وهذه المتطلبات، وكان هنالك تقارير تتحدث عن مستوى التقدم في العمل حول هذه الإجراءات وهذه الأمور. وبالتالي هذا هو المختلف. وإحنا اليوم لما نتحدث عن هذا النوع من المشاركة، إذا أنت بتشوفي ترى كان له أثر عند المواطنين، وكان في ردة فعل إيجابية لدى المواطنين عندما كان يؤخذ باحتياجاتهم، يؤخذ بمتطلباتهم. وبالتالي أنا كمان هاي فرصة أني أحكي لك بأنه اليوم الموضوع ومحور المشاركة العامة لما يطبق بطريقة صحيحة تراعي كل مستويات المشاركة ومراحل المشاركة، هذه تأتي، هذه النتائج تأتي ثمارها وتأتي أكلها بالطريقة الصحيحة كما لاحظنا من خلال هذه الزيارات.
0: نعم، يعني مهندس علي، هل رح نوصل إنه المواطن يشارك فعليا في إعداد الموازنة؟
1: لماذا لا يشارك؟ يعني إحنا اليوم المواطن أو من يمثل المواطن، إحنا اليوم ست في أربع مراحل للموازنة: مرحلة الإعداد، ومرحلة الإقرار، ومرحلة التنفيذ ومرحلة أيضا الرقابة والمتابعة على الموازنة. في كل مرحلة من هذه

0: المراحل يستطيع المواطن أن يشارك في مرحلة الإعداد. يمكن للوزارات المختلفة أن تشرك المواطنين من خلال أحيانا لجان مختصة، من خلال لجان يتم تشكيلها في القطاعات المختلفة، وتطبيق نهج الموازنات التشاركية بهذا الأساس، والأخذ بآراء وتطلعات. وفي غالب الأحيان ترى تكون هنالك آراء مهمة بالنسبة للمواطنين توجه الإنفاق بطريقة صحيحة إذا ما أخذ فيها بطريقة صحيحة أيضا من ضمن الجهات المختصة. المشاركة أيضا لا تقف دائما على الحكومة، المشاركة جزء منها من
1: التحالف.
0: شكرا من مجلس النواب. اليوم المشاركة، إذا إحنا بنحكي عن المشاركة، هو إتاحة قنوات رسمية من قبل الجهات الرسمية للجمهور، للمواطنين أو من يمثلهم للمشاركة. أنا اليوم اللجنة المالية والبرلمان هنالك على عاتقه بأن يقدم مساحات للمواطنين للمشاركة في مراحل الموازنة المختلفة، وهذا في العديد من المناسبات. بالمناسبة يعني لأنه إحنا أيضا يعني هنالك عمل مشترك بيننا وبين اللجنة المالية في مجلس النواب، ورئيس اللجنة المالية في أكثر من مناسبة يعني تحدث عن ضرورة يعني المشاركة وإحداث مشاركة حقيقية، وأن هنالك نية حقيقية لأن تكون المشاركة من قبل مجلس النواب مع المواطنين مشاركة مؤسسة ومشرعنة وفق النظام. نعم. النظام الأساسي لمجلس النواب.
1: نعم، وهي يمكن تكون مشاركة فاعلة أكثر وأكثر طبعاً. عند الاطلاع على واقع الحال، وبالتالي رح نكون كلنا مسؤولين في هذا الملف.
0: صحيح.
1: طيب، محور الرقابة مستمعينا الكرام، واللي آتى بأنه في هنالك ارتفاع في هذا المؤشر من 39 إلى 46.
0: نعم.
1: لنتحدث حول تفاصيل الرقابة ومن هم الشركاء المعنيين في هذا الملف، وما هي التوصيات التي أتى بها مركز شركاء الأردن.
0: نعم،
1: مؤسسة شركاء الأردن.
0: الآن الرقابة هي هذه الدرجة 46، هي درجة مركبة تقيس جزئين، تقيس الرقابة البرلمانية يعني الرقابة التي يقوم فيها البرلمان الأردني على الموازنة. الجزء الثاني يقيس رقابة ديوان المحاسبة. وبالتالي نحن أمام درجتين. الدرجة الأولى كانت اللي هي الرقابة البرلمانية 47، الرقابة الديوان المحاسبة 45، وبالتالي العلامة الإجمالية هي 46 للرقابة بشكل عام.
1: نعم.
0: طبعا إذا ما أردنا أن نتحدث عن الرقابة، هي رقابة مجلس النواب في مراحل الموازنة المختلفة، والقدرة أو يعني القدرة الفعلية على إحداث رقابة حقيقية على الموازنة العامة في المراحل المختلفة، الإقرار، التنفيذ، أيضا المتابعة أو الرقابة على الموازنة، الأدوات التي يمتلكها ويقدمها البرلمان في مجال الرقابة. هل البرلمان يعني اليوم نحن نقوم برقابة ممنهجة ممؤسسة حقيقية؟ هل البرلمان اليوم لما يجتمع مع يناقش تقرير ديوان المحاسبة مثلا يصدر تقرير مفصل عن نتائج هذا الاجتماع وما هي الإجراءات التي سيتم اتخاذها وفق هذا الموضوع؟ هل البرلمان اليوم عند اجتماعه مع الوزارات المختلفة لمناقشة موازنات الفصول يكون هنالك إصدار تقارير مفصلة عن هذه المناقشات وما هي الإجراءات التي يتخذها البرلمان في هذا السياق؟ العديد من النقاط التي نسعى من خلالها إلى تسليط الضوء على بعض المواطن التي يمكن أن يعني يتم تطويرها والتي فيها فرص حقيقية للتطوير. الهدف بالمحصلة رقابة برلمانية حقيقية، يعني إدارة حقيقية للمال العام، يعني حوكمة مالية حقيقية.
1: طبعا احنا عندنا ديوان
0: يعني
1: كمان المحاسبة،
0: يعني انعكاس أثر على حياة المواطنين. ديوان المحاسبة هو الشق الثاني أو الجزء الثاني من الرقابة. ديوان المحاسبة ومستوى الرقابة التي يقوم فيها ديوان المحاسبة، هذا ما يتم أيضا قياسه، يعني التدقيق الذي يقوم فيه ديوان المحاسبة وفق مؤشرات قياس معينة. طبعا هنالك العديد من التوصيات، من ضمنها كان توصيات باستقلالية، ونحن اليوم نتحدث عن تجارب دولية اللي هي استقلالية ديوان المحاسبة. ومن ضمنها اليوم في العديد من الدول ديوان المحاسبة هو جهة مستقلة لا تتبع للحكومة. اليوم رئيس ديوان المحاسبة يعين من قبل الحكومة ويراقب على الحكومة، وبالتالي يعني احنا حطينا توصية بانه ان تكون اوكي ممكن من الحكومة، لكن ان يكون التعيين والإقالة بموافقة مجلس النواب مثلا.

0: حتى نعطي أكثر استقلالية.
1: صحيح.
0: استقلالية لأنه طيب. بالأخير يراقب الحكومة أو يدقق على الحكومة بهذا السياق.
1: طيب. أيضا كان لكم رأي فيما يتعلق في تقديم مشروع الموازنة وإقرارها، لأنه ممكن إلنا تجربة مع مجالس المحافظات وكان رؤساء اللجان يتحدثوا عن المدد الزمنية القصيرة.
0: صحيح.
1: التي أصبحت لزاما ضمن القانون المعمول فيه.
0: صحيح.
1: واللي يمكن هي تهدر الوقت، تهدر.
0: نعم.
1: عديد من مشاريع تم إقرارها.
0: عظيم. بدي بس أذكر بنقطة بأنه هذا المسح هو عن موازنة 2025.
1: نعم. العام الماضي.
0: عن موازنة 2025. لكن اليوم وبكل أمانة ومصداقية وشفافية، ما حدث هذه السنة هو مختلف، بأنه تم إقرار الموازنة لأول مرة على رأس السنة، مش مثل السنوات التي كانت تسبق نتأخر شهر وشهرين وثلاث، وبالتالي ما بيظل عندك مدة زمنية كافية لتنفيذ المشاريع. اليوم كان في يعني إصرار من الحكومة، من مجلس النواب، بأنه إحنا بدنا نقر الموازنة.
1: صحيح.
0: وأن يبدأ العمل فيها من بداية السنة، وهذا نهج سليم وسلوك نحن أكيد ندعمه ونؤيده، لكن ما بدنا هذا الموضوع يكون على حساب النقاشات التي تحدث على الموازنة. ولذلك نحن طالبنا بأن يتم تقديم مسودة القانون قبل شهرين، حتى يتم نقاش الموازنة بطريقة أكثر تفصيلا. يعني اليوم أوكي في مجلس النواب يتم مناقشة فصول الموازنة الوزارات المختلفة، لكن أنا بعتقد لو كان هنالك مدة زمنية أطول راح تكون النقاشات أعمق، راح يكون الرقابة أكثر، راح يكون التدقيق أكثر، وتعطى كل وزارة يعني الوقت المناسب لمناقشتها بتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع. وبالتالي من هنا جاءت التوصية لهدفين: تجويد المناقشات والرقابة البرلمانية أولا، النقطة الثانية أن يتم إقرار الموازنة على رأس السنة وفي بداية السنة.
1: نعم. إذن بهذه المحاور الثلاث التي أتى بها هذا المسح، والتي ضمنت العديد من التفصيلات.
0: نعم.
1: العديد من النقاط التي يجب أن نعمل على تعزيزها.
0: صحيح.
1: لتحسن واقع الحال.
0: نعم.
1: وبالتالي الوصول إلى حال من التكامل وأيضا حال من الاستدامة.
0: صحيح.
1: لعديد من المشاريع التي مشاريع مركزية تضمنتها.
0: صحيح.
1: الموازنة.
0: صحيح. سيدتي احنا يعني أنا بحكم عملنا بهذا المسح ونحن اليوم في الدولة الأردنية نسير باتجاه إصلاح في مسارات مختلفة، مسار التحديث السياسي.
1: نعم.
0: التحديث الاقتصادي والتحديث
1: الإداري. نعم.
0: وهذا المسح يتقاطع مع هذه المسارات الثلاث. في التحديث السياسي نحن نتحدث عن مشاركة حقيقية وندعو إلى مشاركة حقيقية، وهي من خلينا نحكي من أنواع المشاركة المهمة التي تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين. بالتالي هذا توافق ودعم لمسار التحديث السياسي. في التحديث الاقتصادي اليوم الموازنة هي ليست أداة مالية فنية تقنية فقط، هي أداة اقتصادية. اليوم كيف ندير أو كيف نخطط ماليا، كيف نصيغ هذه الموازنة، هذا كيف ينعكس بالضرورة على الواقع الاقتصادي، كيف ينعكس بالضرورة على معدلات النمو، كيف ينعكس على الاستثمار، كيف ينعكس على معدلات البطالة. وبالتالي الموازنة، إدارة الموازنة، انعكاسها بشكل طبيعي على الواقع الاقتصادي. واليوم احنا بنحكي عن مشاريع كبرى في رؤية التحديث الاقتصادي.
1: نعم.
0: تم تخصيص أموال لها ضمن الموازنة، وهذا تقاطع مع مسار التحديث الاقتصادي. أما تحديث القطاع العام والتحديث الإداري فنحن وصلب وهدف هذا المسح الجوهري هو تعزيز الحوكمة المالية، وهذا يعني هذا يدعم التحديث الإداري بأشكاله المختلفة. أنا من وجهة نظري ستي بأنه الموازنة من الأمور الرئيسية والأساسية التي تنعكس على حياة المواطنين. وجود مشاركة للناس ومشاركة للمؤسسات ومشاركة للجمهور، وجود شفافية، أعتقد من أكثر القضايا التي تؤثر على حياة الناس وحياة المواطنين اقتصاديا تنمويا بكل الاتجاهات. وبالتالي نحن بحاجة كمواطنين، يعني ضعف المشاركة كمان بدي أنوه لهذه النقطة، يعني أحيانا يأتي من ضعف الثقافة المالية الموجودة بأنه عن أهمية المشاركة. وبالتالي

0: احنا كثير كثير مرات بنواجه بانه في ضعف في فهم الموازنة، وبالتالي نحن قمنا بإجراء تدريبات للكثير من مؤسسات المجتمع المدني بهذا الموضوع، وبنفس الوقت لموظفين القطاع العام بهذا الاتجاه، يعني للجانبين حتى تكون مستوى المشاركة أكثر.
1: نعم.
0: اليوم ما بدي أطيل أنا، بس اليوم دائرة الموازنة واحد من الوثائق الرئيسية التي تصدرها اسمها موازنة المواطن. شو يعني موازنة المواطن؟ يعني تبسيط الموازنة العامة بطريقة يفهمها المواطن، وهذه دعوة للمشاركة العامة بأنه المواطن يكون شريك، ويكون والشراكة تبدأ من الفهم الحقيقي للموازنة. حتى نشارك بالموازنة بحاجة أن نفهم الموازنة بطريقة حقيقية وبطريقة واضحة.
1: نعم.
0: يعني.
1: وأنتم على يقين أنه عندكم متابعة لإصدار ونشر وإعداد مثل هذا النوع من التقارير
0: طبعاً.
1: التي يمكن للعوام حتى أنه الاطلاع عليها، إبداء الرأي، وخاصة مع وجود هذه التطبيقات وهذه وسهولة الوصول إلى هذا النوع من التقارير
0: طبعاً.
1: سواء كان لأهل الاختصاص أو حتى للعوام.
0: نحن يا ستي نحن مستمرين بهذا العمل، ونحن يعني بالنسبة لنا هذا التزام.
1: نعم.
0: وهذا بالنسبة لنا جهد وطني احنا نقدمه اليوم للحكومة، بانه هذا المسح نتائجه مفيدة جدا وتعطي مؤشرات حتى للحكومة بانه احنا في نقاط ايجابية بدنا نبني عليها، في نقاط بدنا نعززها،
1: في وعي،
0: وفي وعي وبنشتغل على الوعي بهذا الموضوع. موازنة المواطن نحن ندعو أن أيضا أن يتم، وهذه من ضمن التوصيات، يتم العمل عليها بطريقة تشاركية حتى نعكس أولويات المواطنين ضمن هذه الموازنة. نعم.
1: إذن مستمعينا الكرام، يمكن هذه الحلقة اللي أفسحنا فيها المجال لتسليط الضوء حول ذلك المسح الذي أتى به مؤسسة شركاء الأردن فيما يتعلق لمسح الموازنة المفتوحة، وأيضا الموازنة اللي هي تأخذ بعين الاعتبار احتياجات كلا الجنسين.
0: نعم.
1: فكل الشكر الجزيل لك المدير التنفيذي لمؤسسة شركاء الأردن والمنسق العام لتحالف مؤسسات المجتمع المدني حول الموازنة والموازنة المستجدة لاحتياجات كلا الجنسين.
0: شكرا لك على هذه الاستضافة، وشكرا لفريق العمل، وشكرا للمستمعين الكرام أيضا.
1: شكرا لك. ومستمعينا، لم يتبقى إلا أن نشكر مهندسنا غاندي حداد اللي كان معنا بالإشراف الهندسي المباشر. هذه التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: متابعات متابعات إعداد وتقديم وفاء أبو الروز.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: موجز الواحدة ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وتقدمه لكم آلاء الزبن. حياكم الله. رئيس الوزراء يشهد توقيع أول اتفاقية استثمار لإنتاج الأمونيا الخضراء في الأردن بكلفة مليار دولار بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة الأردن للأمونيا الخضراء. الأردن يعرب عن تضامنه ووقوفه الكامل مع مملكة البحرين ودعمه كل إجراءات حماية سيادته وسلامة مواطنيه. الأردن يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة السمارة في المملكة المغربية الشقيقة. المحادثات الأمريكية الإيرانية قد تستأنف الأسبوع المقبل في إسلام أباد، وإيران تعلن أن سفن الدول الملتزمة بالعقوبات الأمريكية على إيران ستواجه صعوبات في عبور مضيق هرمز. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي مخيم المغازي وخان يونس في قطاع غزة. استشهاد شخص وإصابة آخرين في سلسلة غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على بلدات وقرى جنوب لبنان. مقتل 15 من أفراد الأمن في هجوم بسيارة مفخخة استهدف نقطة تفتيش في شمال غرب باكستان. محليا، بدء العمل بتعليمات الفحص الفني الجديدة لترخيص المركبات. الرئيس التنفيذي لشركة تطوير معان يعلن جاهزية ألواحة في معان بجميع مرافقها لاستقبال قوافل الحجاج. إغلاق تلفريك عجلون مؤقتا ابتداء من اليوم ولغاية الأربعاء المقبل، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية. وطقس دافئ في أغلب المناطق وحار نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، أعود وألقاكم على رأس الساعة في نشرة إخبارية مفصلة. في أمان الله.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء سعد الدبوبي، غاندي حداد من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، ترافقنا الزميلة أمان الكعابنة في الإعداد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج فتاوى على الهوى، والذي يسرنا أن نستضيف فيه فضيلة الدكتور نضال سلطان المفتي في دائرة الإفتاء. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفا عزيزا في لقاء اليوم.
1: حياكم الله، بارك الله فيكم، وشكرا لكم على هذه الاستضافة.
0: حياكم الله دكتور ونفع بكم. إخوتي الكرام، لمشاركاتكم يرجى الاتصال على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. أهلا بكم وبمشاركاتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
2: عليكم السلام، يعطيك العافية الشيخ،
0: عفاكم الله.
2: ممكن أسأل سؤالين؟
0: تفضلي.
2: هلأ بالنسبة للسؤال الأول، استوقفتني آية في سورة الكهف، إنه لما انطلقا سيدنا موسى وسيدنا الخضر، إنه أتيا أهل قرية.
0: نعم.
2: بداية الآية إنه أهل قرية، بس لما جاوبوا سيدنا الخضر إنه ليش يعني ما استطعموهم، ليش الغاية إجوا على هاي القرية عساس إنه يبنوا السور للغلمين.
0: نعم.
2: لما جاوبوا إنه مدينة.
0: طيب سؤال، يعني هذا الاستفسار السؤال.
2: إنه يعني السؤال الثاني، الغاية إنه أولها قرية بعدين قال إنه في بعدين مدينة.
0: نعم.
2: والسؤال الثاني، هلا بالنسبه لبر الوالدين،
0: نعم،
2: هلا شو موقف الاباء من الابناء، هلا اذا مثلا رفعوا صوتهم او عقوهم او يعني اذا مثلا خاصموهم هيك، يعني قطع صله رحم؟

0: زي عن الام او الاب خاصم ابنائهم لانهم رفعوا صوتهم على ممكن قطع رحم.
1: تسمعي توجيه ان شاء الله من الدكتور.
0: شكرا لك.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: حياكم الله.
2: لو سمحت شيخ عندي سؤالين.
1: تفضل.
2: السؤال الأول، زوجي بعمل بشركة لبيع القطع الإلكترونية. هذه الشركة بيطلع منها توالف. الشركة الأم بتعوض الشركة بدل التوالف بفلوس، وبتعطي أمر إتلاف لهذه القطع الإلكترونية بالرغم من أنها صالحة لكن فيها مشاكل بسيطة. زوجي المطلوب منه يتخلص من هاي القطع، فهو بعطي صاحب الشركة مبلغ وباخذ هذه القطع وبيتاجر فيهم لأنه مصيرهم بالنهاية للإتلاف، فهو بيعوض صاحب الشركة يعني بمبلغ اتفقوا عليه يعني سواء كانت صالحة أو مش صالحة وبيتاجر فيهم. السؤال الثاني، معي مبلغ للأضحية لكن أنا بولي أشياء أخرى عن الأضحية، هل هذا بيصير أو لا؟
1: لا عفوا، السؤال الأول الآن هو تحدث عن زوجك، هو مطلوب منه أنه يقوم بإتلاف هذه القطع؟
2: نعم مطلوب منه إتلافها، الشركة الأم حكت لهم إتلفوها محليا.
1: نعم بالاتفاق مع مدير الشركة هنا
2: الاتفاق مع مدير الشركة أنه يعطي فلوس بدالهم بغض النظر صالحين أو غير صالحين للاستخدام.
1: نعم
2: يعطي مبلغ عليهم.
1: طيب السؤال الثاني.
2: السؤال الثاني، أنا معي مبلغ للأضحية يعني أنا قادرة على أني أضحي لكن أنا بدي يعني أولي فيها إشي ثاني، مثلا شراء مكيف للبيت أو أي إشي ثاني يعني، فأنا شايفة يعني أنه أولوية أكثر من الأضحية لكن أنا متوفر معي فلوس، فبدي أشوف يعني هون مسموح أو لا.
1: نعم.
2: وآخر سؤال، إنه إذا حتى ضحيت بجوز جمع نية الأضحية والعقيقة؟ وشكرا.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله. فتاوى على الهوى. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله.
3: شلونك يا دكتور محمود؟
1: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
3: والله ودي أسأل سؤال عن الضحية يا سيدي.
1: تفضل.
3: أنا كل سنة أضحي بس ما زي ما تقول ما نبه زي ما تقول عن فلان وعرسان، والله نبه عن الدار كلها كاملة.
1: عنك وعن أهل بيتك.
3: عني وعن أهل بيت يا جود هذا سيدي والله.
1: طيب والله يتقبل إن شاء الله.
3: الله يبارك عليك يا سيدي.
1: حياكم الله.
3: يا أهل بيت يا
1: أهل. نأخذ اتصال أخير.
4: السلام عليكم يا دكتور.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
4: والله سؤال لسعادة المفتي.
1: تفضل.
4: أنا كنت مشارك أنا واحد بسيارة، إحنا معروف إنه السيارة ما فيش عليها يعني زكاة، لكن امبارح فضينا الشراكة يعني أنا وياه قعدنا تقريبا 10 شهور شركة. الآن يعني هل بصير يترتب علي زكاة على المبلغ تقريبا 5000 دينار من تاريخ يعني امبارح، ولا إنه أنا
1: تشرتوها للعمل ولا يعني استخدام شخصي؟
4: بقينا للعمل مش شارك انا ويا براد يعني، ومبارح قال لي يا عمي تعال خذ مصاريك وخلصنا بتراضي.
1: نعم.
4: هون سؤالي، هل انه انا المبلغ اللي اخذته بترتب علي زكاه اعتبار من يعني كمان سنه بعد حول، ولا لازم انا ادفع
1: المبلغ؟ حوالي 5000 دينار
4: تقريبا.
1: حوالي 5000
4: دينار صار بنتفع منهم تقريبا سنه.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: بارك الله فيك يا دكتور.
1: حياكم الله. حياكم الله. مجددا فضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا بكم.
5: حياكم الله سيد، بارك الله فيكم، أهلا وسهلا بكم.
1: الأخت السائلة تسأل عن آية في سورة الكهف، فانطلقا حتى في سورة الكهف، فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفهما فوجد فيها جدارا. نعم المعروف. تقول هي يعني ورد لفظ قرية ومدينة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بفضلك علما يا رب العالمين. طبعا هذه الآية الكلام ليس عن نفس الموضع وليس في نفس الموضوع. الآية الأولى تبين مكان الجدار وهو موجود في قرية.
1: في قرية.
5: الآية الثانية اللي فيها المدينة تبين مكان الغلمان البعيدين عن قريتهم لكن تواجدهم جاي في منطقة مدينة.

0: وبالتالي هم مش موجودين عند الكنز، هم موجودين في المدينة، والكنز في القرية محل ما كان أبوهم. والآية تقول: وأما الجدار فكان الغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. فالمسألة إذن
1: أصحاب الكنز كانوا في المدينة،
0: الكنز كان
1: في القرية،
0: في القرية، وأصحابه غلمان صغار راحوا على المدينة، راح يرجعوا إن شاء الله لقريتهم، هيك خبروا، وراح يأخذوا كنزهم، وإنه الله حافظه بصلاح والدهم بمشيئة الله تعالى.
1: جزاكم الله خير. كيف يتعامل، تريد توجيه منكم أيضا الأخت السائلة، كيف يتعامل الآباء مع الأبناء العاقين؟
0: طبعا بداية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم بر الأولاد، وأن يجعلهم ذرية صالحة تقر بها الأعين إن شاء الله تعالى. ومطلوب من الإنسان المسلم أن دائما يجعل جزء أو يجعل من دعائه في صلاته: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وفي آية: أصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإنني من المسلمين. الأبناء قد يقعون في بعض الأمور التي تجعل الوالد يغضب منهم، والوالد يظهر غضبه. فإذا الوالد قاطع ابنه، في بعض الأحيان قد تكون هذه المقاطعة يعني جيدة ولكن مؤقتة، ليس المقصود منها المقاطعة بحد ذاتها بقدر ما المقصود منها إظهار إنه الوالد في حالة زعل، وإنه الأصل في الإبن ينتبه لهذا الأمر حتى يصلح الوضع،
1: تقويم سلوك.
0: فهي من باب التقويم ومن باب المعالجة، لا من باب إني بدي أقاطع المقاطعة الدائمة. وإلا فالأصل إني الأب ما بيقاطع ابنه المقاطعة الدائمة، ولا بتركه لأصحاب السوء ولا لنفسه وهواه وشيطانه، وإنما تكون هذه طريقة علاجية مؤقتة حتى إن شاء الله بعدها ينتبه الإبن لهذا الأمر ويرجع ويعتذر لوالده وتنصلح الأمور بمشيئة الله.
1: نعم. الأخت السائلة دكتور تحدث عن زوجها يعمل في شركة في مجال القطع الإلكترونية. أنا شركة الأم تطالب بإتلاف قطع معينة، إتلاف، فهو بالاتفاق مع مدير الشركة في عندنا هنا في الأردن يقوم بإعطائه مبلغ من المال وهو يتصرف بهذه القطع ولا يقوم بإتلافها، ربما يستفيد منها ويقوم ببيعها والتجارة بها.
0: الوكيل الأصل فيه أن يكون أمينا ومنفذا لرغبات موكله،
1: الوكيل المؤتمن.
0: الوكيل مؤتمن، وهذه مسألة فيها أمانة وفيها مصلحة للشركة، ولا يجوز الأصل لا يجوز إلا أن ينفذ الأوامر. ومصلحة الشركة في كثير من الأحيان أنه هذه القطع أول شيء يبيعها بسعر ممكن يفسد على الشركة قطعها، ثاني شيء ممكن يعود المشاكل اللي فيها اللي سببها أتلفت تعود بالإساءة للشركة في إنه والله قطعكم ما هي صحيحة. والأصل الثالث إنه أنا ملتزم، أنا أمين، لا يجوز أن أفعل ذلك. فكل هذا يدل على إنه هذا التصرف تصرف غير صحيح، والأصل فيه لا يجوز، وأنه هذه فيها مخالفة، وقد يصل الأمر إلى إنك أنت يعني تأكل هذا المال ويكون فيه يعني نوع من الحرام عليك لهذا التصرف.
1: هو وكيل ومؤتمن. نعم. ومطالب بتنفيذ ما يطلب منه من الشركة الأم،
0: وفي تصرفه قد يترتب أذى وضرر على الشركة الأم.
1: أكيد.
0: ولذلك لا يجوز.
1: جزاكم الله خير. الأخت السائلة، حكم الأضحية دكتور؟
0: الأضحية سنة.
1: وعندما هذا الربط، يعني هي تقول أضحي أم أقوم بشراء جهاز لمنزلي؟
0: هذا من باب إنه بعض الناس بيقول لك أنا عندي حاجات، ولما يكون عنده حاجات وهذه الحاجات ممكن تكون حاجات ماسة، لا مانع شرعا من إنه هو يأجل الأضحية. لكن أنا بدي أقول له شغلة: الأضحية وقتها ضيق، والحاجات الثانية وقتها موسع. ولذلك في بعض الناس يستغل الفرصة بيقول لك أنا الأولوية للأضحية. حتى في بين العقيقة والأضحية الفقهاء بيقولوا: إذا أنا سألت سؤال وقت الأضحية أجعلها أضحية أم أجعلها عقيقة؟ الفقهاء بيقولوا أن تجعلها أضحية أولى، لأن وقت الأضحية مضيق ووقت العقيقة موسع. وهي مثلها، إحنا بنقول إذا كان الإنسان في عنده إمكانية إنه يأجل شهر وشهرين وحاجاته تنفك بما بعدها واستغل فرصة الأضحية، ما يفوتش هذا الأجر. هذا الأجر
1: أجور عظيمة.
0: نعم. هذا أجر عظيم، ولذلك نقول له استغل هذه الفرصة. وترى على فكرة

0: بعض الناس احنا في الافتاء بيسالنا بقول انا بدي اداين حق الاضحيه، يعني هو اصلا ما معاه لكن بقول لك انا حريص على اني بدي اضحي وما بقدر ما اضحيش، بنقول له
1: لانه علم ما يترتب على الاجور العظيمه.
0: نعم علم بها، لكن بدي اقول له ونحن نقول له في الافتاء هذا ليس مطلوب منك شرعا أن تجبر نفسك

0: طيب يعني هي على الخيار هي.
1: هي على الخيار.
0: نعم.
1: هي على
0: طيب. الخيار. والجمع بين نيتي الأضحية والعقيقة دكتور.
1: الجمع بين نيتي الأضحية والعقيقة. ترى الأولى والقول المعتمد عدم الجمع. القول المعتمد عند الفقهاء عدم الجمع. وهذا يكون الأجر أعظم إنه واحد يسوي الأضحية الحال وعقيقة الحال. هناك قول آخر موجود وصحيح ويجيز الجمع. من فعله نقول نسأل الله أن يتقبل منه، لكن ما بيكون أجره مثل أجر من
0: ضحى
1: وعق إن شاء الله تعالى.
0: جزاكم الله خير. يسأل عن نية الأضحية عند الذبح، ماذا نقول؟
1: نية الأضحية الإنسان يقول يعني يذبحها بنية اللهم هذه أضحيتي عني وعن أهل بيتي، فتكون هو المضحي وتكون السنية قد حصلت لكل البيت. بهذه الصورة يضحي الإنسان إن شاء الله تعالى.
0: جزاكم
1: فلا يعني ما يتصرفه صحيح إن شاء الله والله يتقبل منه.
0: آمين يا رب. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، كان يعني اشترك في شراء سيارة مع شخص والآن فضوا هذه الشراكة، حصل على المبلغ حصته حوالي 5000 دينار، فيها زكاة دكتور؟
1: بداية الشركة التي كان أصل مالها لا زكاة فيه لأنها مستغلات، لما بيبيعوها
0: الريح هو إذا في زكاة على الريح،
1: الريح
0: إذا بلغ النصاب حال عليه
1: مع ماله. نعم. ولذلك لا نقول له إنه 5000 من أول ما استلمته صار عليها زكاة، وإنما هذا المال من يوم ما استلمته وبشرط إنه يكون بالغ النصاب، إذا بمر عليه سنة بتزكيه، وبالتالي هاي 5000 إذا كان معاك مال زكوي من قبل وعندك حول وعندك زكاة تضاف إلها وتزكى معها.
0: نعم.
1: أما إذا لم يكن معه إلا 5000 هذه فهذه غير بالغ النصاب الآن.
0: نعم.
1: وبالتالي ما بقدر أقول له من الآن احسب لها
0: النصاب اليوم تقريبا كم دكتور؟ 8000 فوق 8000
1: فوق 8.5
0: فوق 8.5.
1: ولذلك إحنا بنجي بنقول الآن إذا ما كان معك غيرهم فأنت الآن لا تحسب حول ولا شيء إلا لما يصير معك 8 فوق 8.5. أما إذا كان معك فلوس أخرى وهاي بتنضاف إلها ومجموعها بيطلع فوق ومن قبل مجموعها فوق 8.5 معي، لو قال لي أنا معي 10 وهي جت 5 بقول له في الموعد بتزكي 15. الآن قال لي أنا كان معي 5 ثانيات واليوم اجوا 5 بقول له من اليوم بتبلش تحسب حول جديد وبتزكي بعد سنة إذا بقيت الفلوس معك إن شاء الله.
0: شكرا على هذا التفصيل دكتور. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: دكتور محمود الدروع، أولا نبتدأ بسم الله والصلاة على رسول الله فصلوا على رسول الله.
0: اللهم صل على سيدنا
2: محمد. ودكتورنا الفاضل أدام الله عليك الصحة لخدمة الله ورسول الله وخدمة هذا الدين.
0: آمين
2: آمين. أخ محمود الدروع أنت لك علي فضل، أنت بجوز ما بتعرفه، ولكن في هذا اليوم ولليوم لك سهام من دعائي، هذا أولا. ثانيا أقول أن الشتم في الإسلام وعند المسلمين لا يجوز بتوصية رسولنا عليه أفضل الصلاة والتسليم
0: صلى الله عليه وسلم.
2: فما بالكم بامرأة قد خدجت الحياء في الشارع سابة وشاتمة على رجل، والله على ما أعتقد وعلى ما رأينا لم يضرها بشيء ولم يتعدى عليها بشيء، وشتمته أمام الملأ بشتيمة قد خدشت الحياء كامرأة، وهو احتسبها عند الله يوم القيامة قائلا لها أمام الناس احتسبتك عند الله يوم القيامة، فما الحكم الشرعي في هذه الشاتمة والسابة على ذلك الرجل الذي لم يخطئ معها وذلك بالشهود وهو اكتفى باحتسابها عند الله يوم القيامة، وجزاكم الله خير.
0: حياكم الله، جزاكم الله خير، تسمع الإجابة إن شاء الله. فتاوى على هو، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يا رب يعطيكم ألف عافية إن شاء الله.
0: الله يسلمك ويعافيك.
3: ممكن بس يعني توجيه من حضرتكم إذا كرمكم.
0: تفضل.
3: الشيخ أنا مش ملتزم بالصلاة.
0: نعم.
3: مش ملتزم لأسباب عدة، والسبب الرئيسي يا عم الشيخ أنا لما أنزل على المسجد كأنه في حد بربطني برجلي، كأنه في حد يعني لدرجة إني بوقع، لدرجة إني مثلا يعني بتطلع الأشغال من تحت الأرض مرات.
0: نعم.
3: إيه. ورغم هذا حق كل عم الشيخ أنا زلمة يعني خايف من ربنا، خايف من يوم الحساب.
0: نعم.
3: فبدي عم الشيخ توجيه اللي ألتزم يعني بالله عليكم أنا مش قادر.

0: تصلي في بيتك طيب أنت؟ إذا لم يعني نعم. تتمكن من الصلاة في المسجد تصلي في البيت؟
1: أنا عم الشيخ ساعة الصلاة ساعة ما الصلاة يأذن يعني كأنه يعني العفاريت كلها تركبني يعني بالعامية.
0: نعم.
1: ما بعرف.
0: استعين بالله.
1: أنا كثير أعوذ بالله دائماً وأبداً رغم إني أنا بخاف من ربنا وبخاف من يوم الحساب.
0: لا إن شاء الله يعني تسمع توجيه وكلام طيب من فضيلة الدكتور وأنت فيك خير ما يعني بما أنك شاركت وتواصلت يعني على خير إن شاء الله تسمع توجيه من الدكتور. حياكم الله. فتاوى على الهواء السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياكم الله.
2: دكتور محمود دروع أحبك في الله وأحب برنامجك الشيق يا حبيبي. الله
0: أحبك
2: يكرمك
0: الله.
2: إن شاء الله.
0: الله يسلمك.
2: الله يطول عمرك أنت وشيخنا الفاضل الله يكرمكم إن شاء الله.
0: الله يسلمك حياكم.
2: أنا صديق الإذاعة من زمان والله أنا وليد أبو مصعب بن الزرقة بحكي.
0: حياك الله أخ وليد.
2: الله يطول عمرك. تحياتي للشيخ الفاضل الله يكرمه إن شاء الله.
3: حياكم الله.
2: والله أنا عندي شغلة بسيطة ما بعرف إن شاء الله يكون حلها عند الدكتور الله يطول عمره إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
2: والله ابني أنا اشترى سيارة مرابحة إسلامية من حوالي 4 سنوات 5 سنوات.
0: نعم.
2: ومن يوم ما اشتراها يا دكتور الله يكرمك إن شاء الله والحكي للجميع. بتصير معاه شغلات أغلب الناس يحكولهم من الربا وما الربا طب هي مرابحة إسلامية
0: نعم.
2: يعني كل سنة بتصير معاه حادث أو حادثين وحوادث غريبة يعني حتى الناس بتستغرب من الحادث مرة أجلكم الله دعس كلب ومرة انحرقت سيارته طب يعني شو يعمل طب هي مرابحة إسلامية والأغلب الناس سبحان الله بيقولوا له أنت من الربا وما الربا طب هي مش ربا يا جماعة نعم. يعني الناس كيف بتحكم بالغيب هيك ما بعرف حتى كل الناس اللي اشتروا مرابحة عن طريق البنوك الإسلامية لازم يصير معهم حوادث مش هذا ابتلاء من الله عز وجل
0: أكيد أخ وليد تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور
2: الله يكرمك بارك الله
0: حياكم الله فتاوى على الهوى السلام عليكم
4: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله
4: يعطيك العافية دكتور محمود
0: الله يسلمك ويعافيك
4: عليك وعلى الدكتور
0: حياكم الله
4: دكتور في بس أكثر من سؤال بس أكثر يعني والدي الله يرحمه توفى الأسبوع الماضي كان ملتزم كل الصلوات في الجامع الحمد لله بس صار معه مرض وآخر فترة يعني كان بشبه غيبوبة يعني
0: عليه رحمة الله
4: الله يرحمه فما بعرف بالنسبة للصلاة اللي راحت عنه بقدر أنا أقضيها عنه
0: لمدة أسبوع تقريبا
4: والله أكثر يا دكتور لأنه كان يعني غيبوبة يعني
0: نعم
4: السؤال الثاني بالنسبة لأحكام العدة للوالدة أنا عايش معها في نفس البيت يعني هي بالطابق الأول وأنا بالطابق الثاني فوقيها ما بعرف بصير مثلا تنام عندي تنام عند أخوي الثاني في نفس العمارة في نفس البيت
0: أنتوا يعني بنفس المكان
4: نفس المكان في نفس العمارة هي بالطابق لأنه بتعرفي لحالها وبصير مثلا بالنهار يعني هي يعني مثلا أخذها على مزرعتي مثلا لحال هي أخذها بالنهار وترجع تنام بنفس البيت
0: نعم تسمع الإجابة إن شاء الله
4: خروجها من المنزل والسؤال الثالث دكتور الوالد وصاني على شيء يعني أساويه وما خبر يعني ما خبر الكل فيه بس خبرني إياه وهو شيء يعني لوجه الله تعالى
0: نعم.
4: يعني من من من الميراث فأنا بقدر أجبرهم أساويه ولا لا ولا ما بقدر أجبرهم
0: يعني طلب منك مثلا مبلغ من المال يوزع في سبيل الله مثلا
4: نعم نعم
0: طيب وصية يعني أوصى
4: إلي لحال
0: تسمع الإجابة إن شاء الله
4: شكرا يا دكتور
0: حياكم الله تسمع الإجابة إن شاء الله مجددا فضيلة الدكتور أهلا ومرحبا بكم
3: حياكم الله
0: يريد توجيه من فضيلتكم الأخ السائل حفظ اللسان دكتور
3: بداية الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بذيء اللسان
0: نعم.
3: والإنسان لما بتصرف مثل هذا التصرف فهذا التصرف لا يرضي الله ولا يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأصل في المسلم أن يكون سمحا في كل ظروفه
0: نعم.
3: في كل أحواله حتى عند الخصومة أن لا يلجأ إلى مثل هذا الأمر
0: نسأل الله يحفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد
3: نسأل الله الهداية لهذه المرأة إحنا ما بنعرفها ولا شيء ونسأل الله أن يكتب الأجر والثواب له لأنه صبر عليها واحتسب أمره
0: إلى الله
3: سبحانه وتعالى وهذا أفضل على كل الأحوال إحنا بترى يعني لما يكون الأمر بين أشخاص ذكور اثنين وبنقول هذا الكلام والأصل إنه الواحد يعني يحاول أن يتحلى بالحلم في تصرفه، ومن باب أولى لما تكون امرأة، لأنه رد على امرأة يعني يكون أمر غير مقبول أصلا، يعني ينقلب الحق إلى باطل والباطل إلى حق في حال أنه الإنسان الرجل الذكر يرد على المرأة ولا يتقاتل معها، فهذا التصرف يتصرف وتصرف صحيح، وإن شاء الله أجر ثوابه على الله.
0: جزاكم الله خير. يريد توجيه أيضا للأخ السائل من فضيلتكم، ربما هو يعني لا يواظب على أداء الصلاة.
3: طبعا هو بيقول أنا يعني ما بقدر لما يتيجي موعد الصلاة أروح على المسجد، وإنت تفضلت وقلت له إذا بتقدر تصلي في البيت صلي في البيت، يعني قضية في ممكن نلجأ لهذا الأسلوب نقول له صلي في البيت على الأقل، وإذا بتقدرش تصلي في جماعة صلي لوحدك، المهم أن تعرف أن الصلاة لا تسقط عن المسلم طالما إنه في عقل، طالما إنه في عقل حتى لو كان مريض يقول له بدك تصلي وانت جالس وما بتقدر وانت مضجع وانت ما بتقدر تحرك راسك ما بتقدر بعينيك ما بتقدر بقلبك،
0: لا تسقط الصلاة بحال من الأحوال.
3: بدي أقول لك إنه هذه الصلاة هي العهد وهي هي العهد وهي الرابط والأساس اللي بربطك مع الله سبحانه وتعالى، والأصل في الإنسان المسلم ما يقطع بل هو يعني الوصل بيننا وبين الله، والعهد اللي بيننا وبين الله، وبالتالي اعرف قيمة هذا الشيء وحاول أنك تقاوم كل ما تجد من وساوس وما يمكن تتوهمه من أمور، حاول بكل الطرق أنك يعني تجبر نفسك على هذا الأمر ولو كان بأقل حدود الصلاة، حتى على الأقل تسقط الفريضة. قل لي ما أقدرش أصلي السنن، بقول لك بس حافظ على أقلها على الفريضة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيك ويقويك، وترى بننصحك في مثل هذه الحالات أنك تكثر من القرآن الكريم، سورة البقرة وآيات الرقية، اللي بيقرأ الفاتحة 7 مرات يقرأها على حاله، كثير من آيات القرآن الكريم فيها شفاء،
0: آية الكرسي أواخر البقرة،
3: نعم،
0: المعوذات،
3: نعم. فلذلك ولذلك نقول نوصيك بأنه أنت اجتهد، واجتهد في الصدقة ولو كانت بالقليل، واجتهد في الاستغفار حتى إن شاء الله يعني تعين نفسك وتطرد هذا الفكر وهذه الوسوسة اللي تجيك، وتستطيع إن شاء الله ترجع لصلاتك وتتمتع فيها بمشيئة الله تعالى.
0: جزاكم الله خير. الأخ وليد أيضا يريد توجيه من فضيلتكم، يعني يتحدث عن ابنه قام بشراء سيارة مرابحة، يعني هو نظام يعني إسلامي دكتور المرابحة، لا نريد أن يكون هناك شماعة مثلا، يعني ما لا أعلم، يعني هو ربما يكون في أخطاء مثلا، أو أنه ربما العين أيضا حق، يعني نعم، لأنه نعم، يعني بما أنه مرابحة حسب النظام الشريعة الإسلامية ما فيها ربا دكتور.
3: بداية أنا أقول وأؤكد على فكرة أن لما المرابحة تكون صحيحة بضوابطها الشرعية، وأنا أخذت سيارة ولم أخذ فلوس ولم أتحايل ولم أخذ ربا، وما في شروط ربوية جزائية في حال التأخير، المعاملة صحيحة والمعاملة الشرعية. الناس كثير بتفكر وتفسر على كيفها، وبعض الناس يحلو له أن يقول إنه ما في فرق بين الإسلام وغير الإسلام، وهذا الكلام خاطئ، هذا الكلام لا يخدم الناس بتدور على الحلال، والناس مستعدة إنها تتجنب الحرام بأي طريقة. لذلك الإنسان اللي حاول وحرص وكل هذا وصار معاه مثل هذه الأمور، نقول له لعله يكون إشي ثاني، لعله امتحان، لعله حسد، لعله غيرها من الأسباب. لذلك لا تهتم لكلام الناس، تصدق مثل قلنا الصدقة تدفع البلاء. الإنسان لما يصير معه مثل هذه الأمور مرات بنقوله تصدق، بنقوله إذا قدرت ضحي، إذا قدرت حتى تذبح شاة لوجه الله تعالى وتوزع لحمها وسوي هذه الأمور، تدفع النقم اللقم، تدفع النقم كما قالوا. ولذلك كان أقول له تجنب هذه التحليلات اللي من بعض الناس اللي بعيدة عن المعرفة والفهم لطبيعة العقود المرابحة الإسلامية، وتوجه إلى فكرة أنك أنت تشوف أسباب أخرى، ارقي نفسك من الحسد وتصدق لأن الصدقة تدفع البلاء، وأكثر من الذكر، وحصن نفسك بأوراد الصباح والمساء كل يوم، وإن شاء الله سبحانه وتعالى يدفع عنكم البلاء.
0: بما أنه عقد المرابحة مضبوط بالضوابط الشرعية،
3: ما عليش،
0: البيع والشراء صحيح،
3: هذا عقد صحيح ومحلال إن شاء الله.
0: جزاكم الله خير. نسأل الله لوالده يعني ولجميع موتى المسلمين الرحمة والمغفرة. في الغيبوبة هل مطالب بالصلاة دكتور؟
3: الإنسان الذي دخل في غيبوبة ولم يمهل حتى يفيق منها ويصلي، ترى على فكرة ما عليه شيء، هذا اللي مثله

0: مثل اللي مرض في رمضان واستمر مرضه حتى الموت ولم يمهل على لقضاء الصيام، فلا نقول ليس عليه قضاء. وبالنسبة إن لا أحد يقضي الصلاة عن أحد، حتى لو كان واحد فاتت الصلاة وعليه قضاءها، إحنا ما في شيء اسمه يعني لم المعتمد
1: قضاء
0: لا قضاء للصلاة عن الميت. نكثر عنه من الأعمال الصالحة والاستغفار ونهديه الأعمال، ثواب الأعمال، إذا بنسوي أعمال نهديه ثوابها ماشي الحال. أما قضية إنه نقضي عنه الصلاة فلا نفتي بذلك إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير. الآن المعتدة دكتور، الأحكام المتعلقة بالمعتدة، الآن هم في يعني بيت نظام شقق، هي لوحدها في شقة، هل لها أن تذهب يعني عند أبنائها في نفس إلى شقق أبنائها في نفس العمارة؟
0: المعتدة تبيت في بيت الزوجية، وما بنقدر نقول إنه الشقق كلها بيت الزوجية. بيت الزوجية هو البيت المحدد، فشقتها هي شقتها، وطالما إنه ابنها جنبها في شقة ثانية فسهل إنها تنام في شقتها وحدا يساعدها ويكون موجود معها إذا احتاجت شيء. وإذا نقول لا خلي مبيتك في شقتك اللي هي شقة الزوجية،
1: ابنها يعني ممكن ينام عندها،
0: وابنها موجود ينام عندها، ما بدنا نطلعها لأنه ما في ضرورة لمثل هذا إلا في حالات الضرورة. والله استوحشت، والله ما قدرت تنام في البيت، انتقلت إلى بيت حدا ثاني وتقضي العدة عنده، وما تتنقل كل يوم على بيت، والله اليوم عند ابن فلاني واليوم عند ابن فلاني، ولا أسبوع حان، لا، ما بيتها في،
1: إذا كان في ضرورة تذهب لبيت محدد
0: الأصل في البيت الزوجية. وإذا بدها تطلع لأحد أولادها لأنه في ضرورة، لأنها استوحشت، لأنه البيت صار فيه عليه مشكلة، تختار بيت واحد بتقعد فيه وبصير تبات فيه، وإذا راحت عند حدا من الشقق الثانية في نهار بتروح في نهار وبترجع بتبات في هذه الشقة إن شاء الله تعالى.
1: الذهاب لمزرعة في النهار طبعاً. أيضا للمعتدة
0: طبعا هناك حالات من المعتدات يصيبها حالة من الـ الاكتئاب مع الضيق، وممكن تكون خروجها شو يعني جزء من العلاج. في مثل هاي الحالة نقول لو صار في عندها مثل هذا الشعور إنها تعبانة وإنها بحب تغير،
1: قلق وتوتر واكتئاب ومرض،
0: توتر واكتئاب وأصابها هيك، ومثل هاي الحالة ترى حتى الأطباء بصيروا يقولوا اللي زيها اطلعوها، فمثل هيك نقول نعم اطلعي، خليها تطلع تروح على المزرعة تقعد في نهار وترجع بعد ذلك وتنام على
1: البيت
0: أو تحقق المبيت في البيت لما تحتاج، مش تجعلها يعني كل يوم، لما تحتاج وتجد في نفسها إنها ضايقت وإنه صار في عندها مشكلة أو اكتئبت في بعض حالات الأمراض النفسية، فبنعتبر خروجها جزء من العلاج المؤقت وترجع لبيتها بالمساء إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير. سؤال أخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، أوصى في حياته بجزء من ماله لجهة معينة، هل تنفذ هذه الوصية دكتور؟
0: نعم، الأصل في الوصايا إذا ثبتت تنفذ، وتنفذ قبل تقسيم التركة، ولذلك في مثل هذه الحالة بقول أنا وصاني لوحدي ولا أحد يعلم، عليك أن تخبرهم إذا صدقوك أو كان لديك ما يثبت ذلك، فالأصل أنه تلتزموا فيها. إذا ما صدقوك فالآن أنت بتنفذ إذا قدرت لحالك، أو بتنفذ في الجزء اللي بخصك وبتوكل الباقي إلهم وتحطها أمانة في رقبتهم، ترى أنا بقولكم أبوي وصى. وإذلك نعم أخبر جميع الورثة أنه أبي أوصى بإخراج هذا المبلغ، وإذا كان هذا المبلغ في حدود الثلث ولا يزيد عن الثلث، ما زاد عن الثلث أقل من الثلث فنعم يخرج، أما ما زاد عن الثلث فلا بد من موافقة بقية الورثة عليه إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير. نعود الآن إخوتي الكرام إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: يعطيك العافية ابني.
1: الله يعافيك.
2: بدي أسأل سؤال حبيبي.
1: تفضلي.
2: أنا بعرف إنه في القرآن الكريم البشارة كلها للمؤمنين. لكن في سورة التوبة في آية فيها بقول وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. كيف هاي بدها تكون؟ يعني معناها.
1: الله يبشرنا ويبشرك ويبشر جميع المستمعين بالجنة يا رب.
2: الله يرضى عليك.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله. حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله، يعطيك العافية دكتور.
1: عافاكم الله.
3: بالله بدي أغلبك، بس السؤال اللي عندي، يوم أصلي بيجي الولد الصغير تقريبا عمره سنتين ونص، لا زيها بصير مثلا يمشي

0: قدامي بصير يلعب قدامي بصير يلعب على ظهري مثلا او نعم. اكثر شيء يعني نقول بقطع الصلاه علي، هل هذا الشيء بصير عادي ولا مش عادي؟
1: تسمع الاجابه ان شاء الله، ذريه طيبه وصالحه ان شاء الله.
0: ان شاء الله
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
2: كيف حالك دكتور محمود؟
1: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
2: وحيا ضيفك الكريم والله.
1: الله يسلمك.
2: حاب توجيه من خلال الاذاعه المباركه، بعض الناس بيرفع صوته يتكلم بالدين وهو ما عنده علم ولا فقه في الدين يا شيخ. حاب توجيه يعني كيف عقوبته هذا في الدنيا والاخره، يعني اللي بيقول لك تتبع الرخص وهكذا يعني.
1: نسال الله لهم الهدايه.
2: الله خير يا شيخ، بارك الله فيك.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. الأخ الكريم أنت على الهواء، تفضل.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: معاذ الشيخ.
1: الله يعافيك.
3: يا شيخ إذا ممكن سؤال بعد إذنك.
1: تفضل.
3: شو الهدف من إنه في صلوات جهرية وصلوات سرية؟ يعني ليش الظهر والعصر سرية وليش المغرب والعشاء والفجر جهرية؟ ممكن بس أعرف.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا
3: لك.
1: حياكم الله. نأخذ اتصال أخير.
4: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: يعطيك العافية على البرنامج يا شيخ.
1: الله يسلمك ويعافيك.
4: دكتور أنا في بطاقة بالبنك أحد البنوك الإسلامية بدي أسحبها، فيها مبلغ. فهذا المبلغ يعني بطاقة لما بدي أصدرها بدي أدفع 35 دينار.
1: نعم.
4: رسوم للبطاقة. هسه في حال اني بدي اسحبها بدي يعني بعد ما يعطوني اياها بدي اسحب منها المبلغ، معي مثلا اسحب لغايه 700 دينار.
1: نعم.
4: ال 700 دينار هذول عليهم ما يقارب الاربع دنانير و75 قرش، هذول يعني باخذهم بدال السحب.
1: نعم.
4: بضل باقي المبلغ، باقي المبلغ في البطاقه لازم يضل مشتريات.
1: نعم.
4: هل إنه البطاقة هاي فيها حرام؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: شكرا لك. شكرا.
1: حياكم الله. مجددا أهلا ومرحبا بكم دكتور.
5: حياكم الله سيدي، حياكم الله.
1: الأخت السائلة تسأل عن قوله تعالى في سورة التوبة، يعني هي تقول البشارة دائما مرتبطة بالخير، لماذا في سورة التوبة وردت في سياق وبشر الذين كفروا بعذاب أليم؟
5: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا يعني في اللغة نعم البشارة غالبا للشيء المفرح والشيء الطيب، لكن هذا لا يعني أنه لا تأتي بمعنى آخر ولا تأتي بالوعيد، ولذلك نعم قد تأتي في سياق الوعيد والتهديد وتأتي على سبيل التحكم، فهذه الصور وهذا العذاب حتى يكون فيها تهديد ووعيد لهؤلاء الكفرة ويكون فيها تحكم بهم ونوع من الردع، بمعنى أنه يكون فيها ردع لهم لعلهم يعني يستيقظون من هذا الأمر أو هذه الغفلة التي هم فيها إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير. يسأل عن صحة الصلاة أثناء يعني وجود أطفال صغار وهو يصلي يعني منفردا في بيته مع وجود الأطفال.
5: وجود الأطفال لا يمنع صحة الصلاة.
1: نعم.
5: احنا بهمنا انه هؤلاء الأطفال يعني في بعض الأحيان ممكن يكون الطفل يعني يمر أثناء الصلاة ويكون في حامل للنجاسة، هذا ممكن يؤثر على صحة الصلاة. الشغلة الوحيدة قضية النجاسة، لأنه بعض الأطفال الصغار يضعون ما يسمى بالحفاظة، وهذه الحفاظة ممكن يكون فيها نجاسة، وذلك الفقهاء ينصون على أنه لا يجوز مثلا رفع الطفل أثناء الصلاة، إذا رفعته عن الأرض وكان معه حامل لهذه النجاسة ممكن يؤثر هذا على صحة الصلاة ويبطلها كونه حمل نجاسة. لكن في قضايا الأخرى والله الطفل موجود، الطفل عدى، حتى الطفل الصغير الأقل من اللي غير مميز واللي أقل من سن التمييز حتى أقل من 3 سنوات مرات ما بصير الواحد حتى يدفشه أو يعني يدفعه ويقول إنه بمر من قدامي، فإن شاء الله حتى ما بيقطعوا الصلاة بمشيئة الله تعالى.
1: جزاكم الله خير. بالنسبة للدكتور يعني

0: إشارة الأخت الكريمة البشارة، يعني هي على فكرة يعني ليست فقط في سورة التوبة،
1: أكثر
0: في
1: من
0: أكثر
1: صورة.
0: من
1: نعم، أكثر من
0: وردت
1: صورة.
0: في أكثر من سورة.
1: نعم صحيح، ولذلك
0: نعم.
1: هي هو أسلوب
0: نعم.
1: للتهكم وللوعيد والتهديد لما يجي لغير المؤمن،
0: في آل عمران وفي الأنفال وفي
1: نعم
0: في التوبة كما أشارت، في لقمان، في الجاثية، إلى
1: صحيح.
0: آخره. هنا
1: صحيح.
0: التكلم في أمور الدين دكتور دون علم،
1: والله هذه مسألة
0: فاسألوا
1: خطيرة.
0: على الذكر إن كنتم لا
1: هذه
0: تعلمون.
1: مسألة خطيرة. بداية، إن كان في بيان حكم شرعي فأسرعكم إلى الفتوى، أسرعكم إلى النار إن كان بغير علم. وإن كان في بيان في نقل حديث نبوي، فالفقهاء قد حذروا من نقل الأحاديث دون التأكد من صحتها. بل عد من ينقل حديث مكذوب يسهم في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ينقل الحديث المكذوب إلا لبيان أنه مكذوب للتحذير منه. أما بعد شوي تيجي تقول قال رسول الله وما قال، وتنسب الكلام للرسول صلى الله عليه وسلم،
0: فليتبوأ مقعده من النار.
1: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، ومن كذب علي عامدا متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولذلك مسألة الفتوى، مسألة الأحاديث، مسألة التفسير، والله أنا بفسر القرآن على كيفي، وأجي أفسر التفاسير يعني، وأقنع نفسي وأقنع من حولي أني أنا فاهم، ويكون تفسير خاطئ. هذا الكلام، هذا تعدي يحاسب عليه الإنسان عند الله سبحانه وتعالى، لأنه من باب الافتراء. ولذلك الحذر، والأصل في الإنسان يتكلم فيما يعرف، ولا يتكلم فيما لا يعرفه، بل يتأكد من معلومة. حتى نحن كمفتين كثيرا ما نتأكد من معلومة، وليس عيبا أن يقول الإنسان في لحظة من اللحظات لا أدري وأريد أن أتأكد وأراجع هذه المعلومة. أما قضية أنه كل ما واحد سأل سؤال العالم ساكت، والناس اللي ما هي متعلمة كلها تصير كأنها عالمة وكلها تريد أن تفتي، فهذا من التسرع اللي قد يحاسب عليه الإنسان، وقد تكون بعض الفتاوى يتحمل
0: نعم.
1: إثمها إلى يوم الدين. ولذلك الحذر،
0: يعني حتى
1: إن شاء
0: دكتور
1: الله.
0: في يعني حتى ليس فقط في الأمور الدينية والشرعية، حتى في باقي التخصصات والمجالات، ولا تخف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك
1: كان عنه مسؤول.
0: الإنسان مسؤول.
1: وفي مسألة الدين ترى أخطر وأخطر.
0: أكيد.
1: إحنا غالبا مسألة الدين الناس تتساهل فيها
0: للأسف.
1: يعني في التخصصات الأخرى تجد كل إنسان يحترم
0: يتوقف.
1: تخصص يحترم تخصص الآخرين، ولك هذا طبيب اللي يحكي
0: نعم.
1: هذا فلان يحكي. في الدين ما شاء الله الكل يحاول أنه يجتهد. لذلك الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتهربون من الفتوى، يقول اسأل فلان، حتى كانت يعني ترجع إليه مرة أخرى بعد كل هذا الدور، لأنهم لا يريدون أنه كل واحد يحطها في رقبته. فلذلك علماء وكانوا يتهربون، بمعنى أنهم كانوا لا يفضلون الفتوى في بعض الأحيان. إن شاء الله
0: جزاكم الله خير. ما الحكمة، ما السبب نصلي صلوات سرا وصلوات جهرا؟
1: بداية لما نسأل إنه لماذا، أولا نحن محكومون لأمر التوقيف من السنة النبوية.
0: نعم.
1: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كذا كان الهدي النبوي. الآن قضية كيف نعلل هذا الأمر، هل ممكن نجتهد في قضايا إنها حكمة من هذا الأمر؟ ممكن بعض من الناس اجتهد قال الليل وقت سكينة أجمع للنفس، تكون واحد يسر. وقت النهار هو وقت انشغال، فتجد الإنسان مش فاضي إنه يعني يجهر في صلاته. فبعض التعليلات والحكم هي اجتهادية،
0: يعني تعليل اجتهادي، لكن هو بالبداية الأصل أمر توقيفي.
1: الحكم اجتهادية، ولكن الأمر المعول عليه أن هذا أمر توقيفي. ولذلك كل من صلى صلاة في النهار أسر بها ولو كانت قضاء لصلاة ليلية.
0: نعم.
1: وكل من صلى صلاة ليلية جهر بها ولو كانت قضاء لصلاة نهارية إن شاء الله.
0: جزاكم الله خير. هو حكم الإصرار والجهر سنة دكتور؟
1: سنة. نعم.
0: جزاكم الله خير. سؤال أخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية فيما تبقى من وقت. بطاقة في بنوك إسلامية دكتور، يعني ترتب عليها رسوم حوالي كما أشار الأخ السائل، رسوم البطاقة 35 دينار، وفي عند يعني إجراء عملية السحب حوالي 700 دينار يترتب عليها بدل خدمات حوالي 5 دنانير.
1: هذه البطاقات البنوك الإسلامية غالبا لديها هيئات رقابة شرعية.
0: نعم.
1: فإذا كانت هذه الرسوم هي رسوم استصدار البطاقة بدون لا زيادة ولا شيء، يعني غالبا

0: ما رح نمنحها. بعض البنوك بتكون بطاقاتها أرخص من بعض البنوك، هاي قضية تنافسية.
1: نعم.
0: لكن لو على قضية إصدار البطاقة أنا ما عندي مشكلة، هذه مقابل البطاقة التي ستستخدمها، وكأنك اشتريت الجهاز الذي سيستخدم في قضايا السحب والإيداع وغيرها من العمليات، فهي منفصلة عن قضية القرض، وما بنعتبرها إنها رح تكون باعتبار إنها قرض جر نفع. لا، لم تتحقق صورة القرض للآن، وبالتالي هاي مقابل خدمة فعلية. قضية 700 دينار والخمس دنانير، إحنا بالنسبة لنا الأصل إنه ما يكون في قضايا السحب زيادة عليها، وأي اقتراض يترتب عليه منفعة أو بمعنى آخر زيادة في المال هذا يكون فيها شبهة ربا، فالأصل فينا إحنا نبتعد عن مثل هذا الأمر. وعلى فكرة لابد من مراجعة هذه الجهات، لأنه في لديهم هيئات رقابة شرعية ممكن من خلاله نستفسر ما قضية الخمس دنانير هذه، حتى نشوف إنه لديهم تفصيل وتفسير لها، أم أن المسألة فيها شبهة وبدي أبتعد عنها إن شاء الله تعالى.
1: شكرا على هذا التوضيح دكتور. فيما تبقى من وقت إخوتي الكرام نعود إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيف حالك سيدي؟ كيف شيخنا؟
1: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
2: أنا حكيت معكم، ما بدي أطول عليك، حكيت معكم قبل تقريبا أسبوعين بخصوص مبلغ، كونه معي تاكسي بخصوص مبلغ مالي، والحمد لله يعني أتم العثور على صاحبه وعاد المبلغ من فضل الله.
1: جزاك الله خير.
2: أشكركم. حبيت شكرا على المحوض. المحوض الثاني صار معي موقف والله يا شيخ، قبل تقريبا صلاة الظهر يعني صلاة الظهر منطقة مرج الحمام بأحد المساجد، يعني الموقف يعني زي ما بقول غث خاطري وغث بالي. ففتح المسجد أصلي أنا وابن الزير لي، طلع ابني رحت على الثلاجة بدي أتناول كاسين مية عشان أخذ كاس إلي وكاس لابني يستنى بي خارج المسجد. لحقني شيخ المسجد أو الإمام اللي صلى فينا الساحة برا، يعني حسيت حالي أنا مش زام كاسين مية، ما بعرف أنا زام من المنبر تاع المسجد أو ما أخذ إيش ما بعرف شو. الموقف كان مش طبيعي. فبقول لي هذول هي كيف ما
1: وقف للمسجد،
2: وقف كاسات المية موقف على وقف هذولا، وما بصير طلول الشيخ هاي إله هاي لابن الزبير هاي شايفه عمره 6 سنوات بدي أعطيه إياها. قال لا ما بصير. قلت له ما بصير بكل احترام، زميت الكاسات الشيخ رجعتن على الثلاجة. الموقف صعب يعني اللي شفته أنا يعني صعب أصور لك يا رجعت
1: الرسالة وصلت.
2: حمني بس الشيخ
1: أتفضل
2: حمني شو بين فضلك. حكيت لك كلمة واحدة، قلت له أنا لو فايت على كنيسة أو على معبد وباخذ مية ما خلاني أرجعها. اللي أثر فيه أكثر شيء موقف ابني بقول يا بابا انت لانك صليت مع الشيخ تسلم عنده ثاني مره لانه ما اعطاك ميه، فانا طلع مني يمين انه ما راح افوت مسجد. انا يميني ما بدي فتوى فيه لانه ما راح افوت فعلا، بس انا ما بدي انها تتكرر مع غيري لانه ابني اثرت فيه واثر في الموقف لانه ابني موجود معي بقول يا بابا لا تفوت عندهم تصلي ثاني مره لانه ما اعطاك ميه. بعد ذلك في بعديه 50 متر سوبر ماركت نزلت اشتريت كرتونه كامله دينار وربع وبليت طالع. فموقف يعني موقف
1: لا ما أنا لا أريد المقاطعة، لكن أنا أحكي لك أنا رسالتك وصلت، وهو الأسلوب يعني
2: الأسلوب مش طبيعي. فأنا أتحمل، أنا حلفت يمين طلقت طلع حلفت يمين ما بفوت مسجد، ما راح أفوت، ما بدي فتوى لأني ما راح أفوت. اللي ضايقني أكثر شيء الموقف، واللي ضايقني بزيادة موقف ابني وكلمته لما رد قال لي بابا لا تصلي ثاني مرة بالمسجد لأنه ما أعطاك مية الشيخ عكستين مية حقهن بريزة.
1: طيب أنت خليك معنا، أنت حلفت يمين ولا طلقت؟ أنت
2: انا حلفت يمين وطلقت، وانا مش مدوره مع احترامي لكم انتوا عراسي من فوق، وانا ما بقطع فرض ربي يعلم فيه، لكن لو حتى في فتوى له للمسجد برا عبود خلص انا إشي صار عندي ما بعرف اثر فيه. بس انا اللي حكيت ما بديش من الشيخ الله يسامحه، بس ما بدي تكرر مع غيري تلحقني على ساحه المسجد برا على كاستين ميه حق البريده.
1: طيب انت حلفت يمين على هذا المسجد فقط، مو كل المساجد.
2: لا يا شيخ كامل قطعي حلفت عليه كامل، انا ما بفوت.
0: طيب انا حاب خليك معنا واسمعني اسمعني
2: انت اسمعني انت بسمعني انا ما بدي منه شيء، انا مسامحه ماشي. انا اللي حكيت فيه بس عشان ما تتكرر مع غيره. هي وصلت طيب ألمني موقف ابني 6 سنوات لما بقول يا بابا ما رضي يعطيك ميه ثاني مره لا تصلي بالمسجد. انا
1: طيب احنا سمعناك اسمعنا،
0: هل ترغب بسماع كلمه طيبه ونصيحه؟
2: اسمع بس لن ادخل مسجد.
0: اسمع الكلمه، اسمع النصيحه، اسمع النصيحه. بدايه الله في كتاب العزيز قال لنبينا صلى الله عليه وسلم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ونسال الله الهدايه لهذا الشخص. وانت مثل ما قلت انا سمحت، انا ما بدي منه شيء، انا كذا، لا تمام. الله يجزيك الخير. وترى احنا بنقول له ما فعله يمكن هو اجتهد.

0: فيه وهو أخطأ في اجتهاده الذي اجتهد فيه، لكن هي نصيحة أخوية لوجه الله تعالى. قال الأصل لا ضرر ولا ضرار، وإذا بدك ترد ما ترد بشيء يؤذيك أكثر. يعني أنت في عندك فريضة الجمعة فرض عين، لو تركتها ستقصر. أنا ما بحب أنه يعني يصل التقصير إلى قضيتك أنك تترك صلاة الجمعة وتصير عاصي ومقصر بسبب تصرف لا يمت إلى الدين. لا يعني لا أقول أنه هذا تصرف هو الدين نفسه.
1: كلامك على عين وراسي وأشكرك والله يجزيكم خير، لكن هو يتحمل وزري كامل. وزري أنا ما بدي أصلي عشان أحمله وزري بس لا أكثر.
0: لا ما رح تحمله. اسمع يعني أنا أنت سألتني وأنا أجاوبك على قدر الإجابة. أنا أقول تظن أنه اسألني كشيخ، هل أنا الآن لو تركت الصلاة وزرها سيكون في رقبة هذا الشخص؟ فأنا أجاوبك أقول لك لا، هو سيحاسب على قدري، على قدر فعله الذي فعله سيؤاخذ عليه عند الله سبحانه وتعالى. لكن هل أنا أترك الصلاة وأقول بدي أترك الصلاة وخليها في رقبته؟ طبعا هذا يعني لا يكون صحيحا.
1: درب الشيخ أنا عارفه قسما الموقف بضايق، بس اللي بضايقني أكثر إنه قدام ابني. تخيل
0: والله عارف وفاهم الموقف.
1: تعرف شو بقول لي يا بابا انت ليش فوت على المسجد تصلي بدا حتى تصنع للميه؟ ما عرفت شو جابه.
0: انت جاوب وقول له هذا المسجد مش لهذا الشيخ، المسجد لله ان شاء الله تعالى.
2: حياك الله اخي.
0: حياكم الله. حياكم الله.
2: اتصال اخير فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله.
3: الله يعطيك العافيه سيدي الشيخ.
2: الله يسلمك ويعافيك.
3: سؤال سريع سيدي.
2: تفضل.
3: بجوز اني انا اضحي بضحيه واحده عن امي وابوي؟
2: على قيد الحياة والأموات؟
3: لا متوفين
2: عليهم رحمة الله.
3: الله يسلمك.
2: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور إشراك فنية يعني يتحدث عن والده ووالدته عليهما رحمة الله، إشراك الثواب الأجر للمتوفى.
0: بداية حتى نوضح الصورة، في عندنا أمرين أو صورتين. الصورة الأولى البعض بيقول لك أنا هاي الأضحية عنهم الاثنين وسأنبها وأضحيها وأقول اللهم هذه أضحية عن أمي وأبي المتوفيين. هذا لا يصح. الأضحية لا تكون إلا عن واحد، والإنسان المتوفى بدك تضحي عن واحد منهم بأضحية والثاني بده أضحية ثانية. فإما بتضحي عن واحد السنة هاي وبتضحي عن الثاني في السنة بعدها، أو إذا كنت مقتدر بتضحي أضحيتين عنهم.
2: نعم.
0: لأنهم هؤلاء أموات. الصورة الثانية صورة إنسان يضحي بأضحية وبعد أن يضحي يهدي ثواب هذه الأضحية ويقول يا ربي عني وعن أهل بيتي وأهدي ثوابها لأبوي وأمي لمن بعد ما خلص، ما في مانع. أما نفرق ما بين صورة أنه أجيبها وأقول هاي أضحية عن أبي وبدي أذبحها وأسميها له، هذه لا يشرك فيها أحد غيره، بل ولأنه ميت
2: أضحية لوالده.
0: أضحية لوالدته.
2: أضحية لكن لوالدته. في هذه الحالة إشراك في الأجر،
0: أنت اذبحها
2: أهل بيته
0: أضحية واذبحها وبعد ما تخلص اللهم أهدي ثواب هذه الأضحية لوالدي والدتي إن شاء الله تعالى جائز.
2: نسأل الله أن يتقبل من الجميع. في دقيقة دكتور، يعني أنا أود توجيه من فضلتكم وتعقيب على مشاركة الأخ السائل موضوع المسجد. الماء وقف لا يجوز إخراجه من المسجد دكتور؟
0: هو الماء الأصل فيه أنه للشرب، ولا اللي موجود في الكاسات للشرب، ولا يجوز أنه يتوضأ فيه أو يأخذه على بيته لأنه بده يأخذ كمية وحطها في بيته. هذه للشرب بمعنى بياخذ كاسه وكاستين، ومثل هاي الصوره الاصل انه ما منعه، هاي طفلي وما بخليه ارجعها، هاي طفله معاه. ولذلك انا اقول اخطا هذا الامام اللي كان في المسجد او هذا المسؤول، ممكن يكون ترى ممكن يكون
2: امام،
0: ممكن يكون في اللجنه، ممكن يكون المؤذن
2: مصلي عادي،
0: ويمكن يكون خادم المسجد. فهو اجتهد واخطا. ونقول للأخ السائل الله يجزيك الخير ومقدرين موقفك ونقول لأنه اللي اجتهد فيه أخطأ فيه، لكن شرعا لا تحرم حالك بيوت الله ولا ترتب على حالك تقصير في صلاة الجمعة.
2: والنبي يحرم نفسه أجر 27 درجة إلى صلاة الجماعة،
0: ولن يتحمل إثمك إنك تركت الجمعة مثلا، ولذلك أنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على شيء ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير، والصلاة هي الخير.
2: نعم.
0: وليكفر عن يمينه.
2: هذا إذا كان يمين، وإذا كان طلاق مراجعة دارة الإفتاء.
0: غالبا براجع، والمفتين لما بيشوفوا إنه حالة ليس قاصد فيها الطلاق غالبا بيكون كفارة
2: يمين. إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير دكتور. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء. باسمكم جميعا أتقدم بجزاكم.

0: جزيل الشكر وخالص الامتنان لضيفنا الكريم فضيلة الدكتور نضال سلطان المفتي في دائرة الإفتاء. شكرا لكم دكتور.
1: بارك الله فيكم وشكرا لكم.
0: حياكم الله ونفع الله بكم. أيضا أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية سعد الدبوبي غاندي حداد، من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة. الشكر الموصول للزميلة أماني الكعابنة رافقتنا في الإعداد. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع، يستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فتاوى على الهواء.

ذاكرة تنفع الذكرى وقصدنا نصيحة ونبتغي الأجر شعارنا تذكرة تنفع الذكرى وقصدنا نصيحة ونبتغي

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، وتقدمها لكم آلاء الزبن. وقبل تفاصيلها، هذا عرض لعناوينها. توقيع أول اتفاقية استثمار لإنتاج الأمونيا الخضراء لتعزيز مشروعات الطاقة النظيفة في الأردن. شهداء ومصابون جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في غزة ولبنان. أمريكا تنتظر رد إيران على أحدث مقترحاتها لإنهاء الحرب وهدوء نسبي يسود مضيق هرمز. الرئيس الروسي يقول إنه يعتقد أن الحرب في أوكرانيا تقترب من نهايتها. ومحلياً، المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط فجر اليوم محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة على واجهتها الغربية. سيداتي وسادتي، من العناوين إلى التفاصيل، حياكم الله. شهد رئيس الوزراء جعفر حسان اليوم توقيع أول اتفاقية استثمار لإنتاج الأمونيا الخضراء في الأردن بكلفة مليار دولار بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة الأردن للأمونيا الخضراء. إلى التفاصيل في التقرير رزان شنيكات، وتقرأه إسراء الطراونة.
1: انسجاماً مع توجهات المملكة نحو تعزيز مشروعات الطاقة النظيفة وتحقيق الاستدامة البيئية، تم توقيع أول اتفاقية استثمار لإنتاج الأمونيا الخضراء في الأردن بتكلفة مليار دولار بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة الأردن للأمونيا الخضراء، وتعد الاتفاقية الأولى من نوعها في المملكة في مجال الاستثمار في الهيدروجين والأمونيا الخضراء. حيث أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة أن الاتفاقية تمثل محطة مهمة في مسار التحول الطاقي الذي تنفذه المملكة، وتعكس قدرة الأردن على استقطاب الاستثمارات النوعية في قطاع الهيدروجين الأخضر والوقود منخفض الكربون، مستفيداً من البيئة التشريعية المتطورة والبنية التحتية المؤهلة خصوصاً في العقبة. وأوضح الخرابش أن المشروع يشكل نموذجاً متقدماً لمشروعات الطاقة المستدامة، إذ يعتمد على إنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية ضمن نظام تشغيل مستقل عن الشبكة الكهربائية الوطنية، وبقدرات توليد تصل إلى 550 ميجاوات من الطاقة المتجددة مدعومة بأنظمة تخزين حديثة. ولفت إلى أن الكلفة الرأسمالية للمشروع تقدر بقرابة مليار دولار، ويستهدف إنتاج 100 ألف طن سنويا من الأمونيا الخضراء.

0: واقعاً الوصول إلى الغلق المالي خلال شهر أيلول من عام 2027 والبدء بالتشغيل التجاري في تشرين الثاني 2030. وأوضح الخرابشة أن المشروع سيسهم في تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للصناعات الخضراء والوقود النظيف، إلى جانب دعم الصناعات المرتبطة بالأمونيا ومشتقاتها وفتح آفاق تصديرية جديدة إلى الأسواق العالمية التي تشهد طلباً متزايداً على المنتجات منخفضة الكربون. ومن شأن المشروع المساهمة في خفض أكثر من 200 ألف طن سنوياً من الانبعاثات الكربونية مقارنة بالإنتاج التقليدي المعتمد على الغاز الطبيعي، بما يدعم التزامات المملكة في مجال العمل المناخي وخفض الانبعاثات وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة. وتمثل هذه الاتفاقية خطوة أساسية نحو تطوير مشروع متكامل يعتمد على أحدث التقنيات العالمية في إنتاج الأمونيا الخضراء، بما يسهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة إلى المملكة وتوفير فرص تشغيل نوعية خلال مراحل التطوير والتنفيذ والتشغيل.
1: في غزة استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي مخيم المغازي وخان يونس في قطاع غزة. وفي لبنان استشهد لبناني وأصيب آخرون في سلسلة غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على بلدات وقرى جنوب لبنان. وإلى آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، قال المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي اليوم أن سفن الدول الملتزمة بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران ستواجه صعوبات في عبور مضيق هرمز. التفاصيل في التقرير الذي أعدته ميسون ربيحات ويقرأه محمد العدوان.
2: بعد هجمات متفرقة على مدار أيام، ساد هدوء نسبي عند مضيق هرمز في وقت يترقب فيه العالم رد إيران على أحدث مقترحات الولايات المتحدة لإنهاء الحرب. من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع استلام الرد الإيراني على المقترحات الأمريكية في وقت قريب جدا. بدوره شكك وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في اتصال هاتفي مع نظيره التركي هاكان فيدان في جدية واشنطن في التوصل إلى تسوية. من جهته أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف دعم قطر لجهود الوساطة الهادفة إلى إنهاء الأزمة بالطرق السلمية، مشددا على أهمية تجاوب جميع الأطراف لدفع المفاوضات نحو اتفاق شامل يعزز الاستقرار في المنطقة. من ناحية أخرى، ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة بضائع سائبة أبلغت عن تعرضها للاستهداف بمقذوف مجهول خلال إبحارها على بعد 23 ميلا بحريا إلى الشمال الشرقي من العاصمة القطرية الدوحة، مضيفة أن الحادثة تسبب في حريق صغير في الناقلة وتمت السيطرة عليه دون إصابات أو تأثير بيئي. المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمينية قال إن سفن الدول الملتزمة بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران ستواجه صعوبات في عبور مضيق هرمز. وفي سياق متصل، أفاد نواب إيرانيون بأنهم يعملون على صياغة مشروع قانون لإضفاء الطابع الرسمي على إدارة إيران لمضيق هرمز، يتضمن بنودا تحظر مرور سفن الدول المعادية.
1: محليا، أكد وزير الثقافة مصطفى الرواجدة على أهمية مشاركة الأردنيين في توثيق سرديتهم من الروايات والقصص والحكايات الوطنية إلى جانب الأهازيج والتراث الوطني عبر المنصة التي أطلقتها الوزارة، مشددا على أن مشروع السردية الأردنية ليس مشروعا ثقافي بل مشروع وطني بامتياز. جاء ذلك خلال رعايته ندوة الأردن الأرض والإنسان جرش مدينة الألف عمود ودورها في بناء السردية الأردنية، والتي نظمتها الوزارة في جرش ضمن برنامج حوارات المنبثق عن مشروع السردية الأردنية. الرواجدة تحدث لمندوبنا إسلام العياصر عن هذه الندوة والمشروع فقال:
3: في مدينة جرش، مدينة التراث والتاريخ والعراقة والأصالة، واستكمالا لبرنامج شرعت به وزارة الثقافة إجراء العديد من الحوارات على الساحة الوطنية الأردنية، يأتي هذا اللقاء اليوم في محافظة جرش وبمشاركة أبناء محافظة جرش لتسليط الضوء على محاور رئيسية تتعلق في روايتنا الأردنية وقصتنا الأردنية وسرديتنا الأردنية محط فخرنا واعتزازنا جميعا. أنا بتوجه بالشكر بداية إلى عطوفة محافظ جرش على جهده المخلص، وأبناء محافظة جرش على تفاعلهم وتعاطيهم مع هذا المشروع الوطني المهم.
1: دعت المؤسسة العامة للغذاء والدواء المسافرين إلى السعودية، خصوصا المرضى الذين يحملون أدوية، إلى التسجيل عبر منصة فسح الأدوية المقيدة للحصول على إذن مسبق يضمن إدخال أدويتهم بشكل قانوني. وأكدت رئيسة قسم الرقابة على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في المؤسسة ملاك المهيرة ضرورة إبقاء الأدوية في عبواتها الأصلية وحمل تقارير طبية تفصيلية لتفادي أي عوائق وضمان تقديم الرعاية الصحية المناسبة أثناء السفر أو أداء مناسك الحج. وأشارت إلى أن المنصة الإلكترونية التي أطلقتها السعودية تهدف إلى تسهيل إجراءات دخول الأدوية المقيدة، داعية المسافرين إلى الاطلاع على التعليمات عبر موقع المؤسسة قبل السفر. أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن مقدار الزيادة السنوية على رواتب متقاعدي الضمان للعام الحالي 2026 بلغ 6.70 دنانير. وأشارت المؤسسة إلى أنه يستفيد من هذه الزيادة 252,292 متقاعدا، مؤكدة أنه سيتم صرف هذه الزيادة على رواتب المتقاعدين اعتبارا من أيار الحالي. أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات عن بدء العمل بتعليمات الفحص الفني الجديدة اعتبارا من اليوم. وبينت الإدارة أن التعليمات الجديدة لترخيص المركبات تتضمن إخضاع مركبات الركوب الصغيرة والدراجات الآلية والنقل المشترك الخصوصية التي لا يزيد عمرها على 5 سنوات للفحص الفني مرة واحدة عند تسجيلها لأول مرة. أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية فجر اليوم محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة طائرتين مسيرتين درون على واجهتها الغربية، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات. وجرى تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدهما من قبل قوات حرس الحدود وإسقاطهما داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة. من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، نواصل تقديم فترتنا الإخبارية الثانية، حيث قتل 15 شخصا على الأقل من أفراد الأمن الباكستاني، وأصيب آخرون في هجوم بسيارة مفخخة استهدف نقطة تفتيش في شمال غرب باكستان. وتنفي حكومة طالبان في كابول اتهامات إسلام أباد بأن الأراضي الأفغانية تشكل ملاذا آمنا للمسلحين، لكن العلاقات المتوترة تدهورت إلى صراع مسلح دموي شنت باكستان في إطاره ضربات جوية على مدن أفغانية خلال الأشهر الأخيرة. وإلى آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قال مسؤولون أوكرانيون أن غارات روسية بطائرات مسيرة ونحو 150 اشتباكا في ساحة المعركة وقعت خلال الساعات 24 الماضية، رغم وقف لإطلاق النار توسطت فيه الولايات المتحدة بين كييف وموسكو. إلى التفاصيل في تقرير سارة العيسى.
4: بعد أن اتهمت روسيا وأوكرانيا بعضهما البعض بانتهاك وقف إطلاق النار الأحادي الذي أعلنته كل منهما خلال الأيام القليلة الماضية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقفاً لإطلاق النار لمدة 3 أيام من السبت إلى الاثنين، حاضية بدعم البلدين. كما اتفق الجانبان على تبادل 1,000 أسير حرب. ورغم الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، قال مسؤولون أوكرانيون اليوم إن غارات روسية بطائرات مسيرة ونحو 150 اشتباكا وقعت خلال الساعات 24 الماضية. ففي زاباروجيا قتل شخص وأصيب 3 في غارات روسية على المنطقة الواقعة بجنوب شرق أوكرانيا. وفي خاركيف بشمال شرق البلاد، قال حاكم المنطقة إن 8 أشخاص بينهم طفلان أصيبوا في هجمات بطائرات مسيرة على عاصمة المنطقة وأحياء سكنية مجاورة. وفي منطقة خرسون جنوب البلاد أصيب 7 أشخاص بينهم طفل جراء هجمات روسية بطائرات مسيرة ونيران المدفعية منذ صباح أمس السبت. وأفاد حاكم منطقة دنيبرو بتروفسك في جنوب شرق أوكرانيا بإصابة طفل وطعام

0: تعرض بنية تحتية لأضرار في هجمات روسية. وقالت القوات الجوية في كييف إن روسيا أطلقت 27 طائرة مسيرة بعيدة المدى على أوكرانيا خلال الليل، وهو عدد أقل من المعتاد، لكن الدفاعات الجوية أسقطتها كلها. في المقابل، نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزارة النقل قولها اليوم إن الرحلات الجوية في مطارات جنوب روسيا استؤنفت بالكامل، وكانت قد علقت روسيا يوم الجمعة العمليات مؤقتا في عدد من المطارات جنوب البلاد بسبب هجمات شنتها أوكرانيا بطائرات مسيرة. وبشأن اتفاق الجانبين على تبادل الأسرى، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الليلة الماضية بالإعلان عن التبادل المخطط له واسع النطاق للأسرى بين أوكرانيا وروسيا، معرباً عن دعمه الكامل لتنفيذه، ودعا مجدداً إلى وقف فوري وكامل وغير مشروط ودائم لإطلاق النار باعتباره خطوة أولى نحو سلام عادل ومستدام وشامل. يأتي ذلك في وقت قال فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه يعتقد أن الصراع في أوكرانيا يقترب من نهايته، كما أشار إلى استعداده للتفاوض بشأن ترتيبات أمنية جديدة لأوروبا، وبذلك قد تطوى صفحة الحرب الأكثر دموية في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.
1: وعودة إلى محلياتنا، حيث باشرت كوادر قسم الإسناد وقسم الطرق في بلدية جرش الكبرى تنفيذ أعمال صيانة وإصلاح لعدد من الطرق الحيوية في عدة مواقع ضمن برنامج ميداني متواصل يستهدف رفع كفاءة البنية التحتية. تحدث عن هذه التفاصيل المدير التنفيذي لبلدية محافظة جرش الكبرى علي شوقة لمندوبتنا مي العايد، فقال:
2: باشرت كوادر قسم الطرق وورش الإسناد بتنفيذ أعمال الصيانة وإصلاح لعدد من الطرق الحيوية من خلال صيانتها، وتم البدء بالعمل بوسط المدينة بالشوارع الرئيسية، حيث شملت عدة مواقع من بينها الطريق المؤدي إلى مستشفى جرش الحكومي، وكذلك الطريق أمام حديقة زين وعدد من الطرق داخل المدينة، وكذلك في منطقة سوف شملت مثلث الصبطة والمقبرة الشرقية والشارع الرئيسي ومثلث المنصورة، وفي عدة مواقع أخرى.
1: دشنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية اليوم خامس وجهاتها في أمريكا الشمالية بإطلاق خط عمان دالاس عبر 4 رحلات أسبوعياً. وقالت الملكية إن الخط الجديد من شأنه تعزيز الربط بين منطقة الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية وتسهيل حركة السفر للجالية الأردنية والعربية في دالاس، إضافة إلى تسهيل سفر الراغبين بحضور مباريات كأس العالم. وكانت أعلنت الملكية عزمها إطلاق خط طيران مباشر جديد يربط بين العاصمة الأردنية عمان ومطار دالاس فورت وورث الدولي في ولاية تكساس الأمريكية ابتداء من شهر أيار 2026. نظم منتدى هادف الثقافي بالتعاون مع جمعية الأصول لرعاية اليتيم كرنفالاً ترفيهياً للأطفال في منطقة ظهرة الرمل في لواء دير علة، وسط أجواء مفعمة بالفرح والتفاعل الإيجابي، وذلك ضمن الخطة الثقافية لمديرية ثقافة محافظة البلقاء. مديرة مديرية ثقافة البلقاء الدكتورة منى سعود تحدثت حول هذا الموضوع لمندوبتنا وعد البدارين فقالت:
3: ضمن أنشطة وفعاليات مديرية ثقافة البلقاء عقد مساء اليوم السبت الموافق 9/5/2026 بمقر جمعية الأصول لرعاية اليتيم كرنفال للأطفال. هذا الكرنفال الذي نفذته جمعية هادف للعمل الثقافي بالتعاون مع مديرية ثقافة البلقاء تضمن العديد من الفعاليات، منها الفقرات التفاعلية بالإضافة للشخصيات الكرتونية وكذلك الألعاب والمسابقات. هذا الكرنفال الذي أقيم في دير علة استهدف الأطفال الأيتام بالإضافة لأطفال المجتمع المحلي بهدف نشر ثقافة الجمال والفرح والتفاعل بين أطفال المجتمع.
1: أعلنت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية عن بدء المرحلة الثانية للصيانة الدولية.

الفورية لتلفريك عجلون اليوم وإغلاقه مؤقتا لغاية الأربعاء المقبل. وأشارت المجموعة إلى أنه سيتم استئناف تشغيل التلفريك الخميس المقبل، وذلك عقب تنفيذ أعمال الصيانة المطلوبة وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس اليوم دافئا في أغلب المناطق وحارا نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.

إرام، هذه إعادة لأبرز العناوين. توقيع أول اتفاقية استثمار لإنتاج الأمونيا الخضراء لتعزيز مشروعات الطاقة النظيفة في الأردن. شهداء ومصابون جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في غزة ولبنان. أمريكا تنتظر رد إيران على أحدث مقترحاتها لإنهاء الحرب وهدوء نسبي يسود مضيق هرمز. الرئيس الروسي يقول إنه يعتقد أن الحرب في أوكرانيا تقترب من نهايتها. محلياً، المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط فجر اليوم محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة على واجهتها الغربية. سيداتي وسادتي، وصلنا إلى نهاية النشرة الإخبارية الثانية. هذه تحيات الزملاء في دائرة الأخبار، ومن الهندسة الإذاعية محمد شموط، ومن مقدمة الفترة آلاء الزبن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أعزائي المستمعين مساء الخير، هذا حمادة فرعني بحييكم في بداية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح. هذه الحلقة سنكرسها للحديث بشكل مركزي وأساسي حول قضية الانتخابات في مناطق الاحتلال الأولى عام 48، خاصة لدى الأحزاب السياسية العربية التي يمكن أن تشارك كما كانت سابقا في انتخابات الكنيست. ما هو معروف أن هنالك 4 أحزاب عربية أساسية تشارك في انتخابات الكنيست، وإن كان في الدورة السابقة أخفقت تجمع الوطن الديمقراطي من الوصول إلى عضوية الكنيست، ولكن سابقا من عام 99 كان مشاركا في الكنيست إلى الدورة السابقة. فلذلك للحديث عن هذه الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية لجزء من الشعب العربي الفلسطيني، أبناء مناطق 48، أبناء الكرمل والجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة، للحديث عن هذه الموضوعات، عن هذه القضايا، دعوني أرحب بالنائب السيد وليد طه. السيد وليد طه من القائمة الموحدة، من كتلة القائمة الموحدة، وهي الكتلة البرلمانية للحركة الإسلامية، وهو عضو في البرلمان منتخب من القائمة الموحدة. ولذلك دعوني أرحب بالنائب السيد وليد طه. أستاذ وليد مساء الخير.
1: أهلا بك، تحية لك أستاذ أبو عامر وبزملائك وبالأهل جميعا في المملكة الأردنية الهاشمية العزيزة على قلوبنا.
0: الله يحييك ويطول عمرك، وأنتم كمان يعني أبناء الشعب الفلسطيني. إحنا الأردنيين دائما وأبدا لا نستطيع إلا أن نكون معكم داعمين مساندين متعاطفين، فلذلك يعني نعمل ونحاول أن نكون رافعة داعمة مساندة لكم، وخصوصا يعني في منطقتي 48 و67. أستاذ وليد طه، يعني أنت نائب الآن في الكنيست، نائب في البرلمان على القائمة الموحدة، لكن بداية دعني أسألك حتى نتعرف عليك، أنت حضرتك من وين؟
1: أنا ابن مدينة كفر قاسم.
0: كفر قاسم،
1: نعم، في المثلث الجنوبي،
0: نعم،
1: تبعد عن مدينة يافا شرقا 20 كيلومتر تقريبا. ومدينة كفر قاسم معروفة عبر التاريخ بمجزرة كفر قاسم الرهيبة اللي حصلت عام 1956، واستشهد فيها 49 من النساء والأطفال والشيوخ، نعم، والأطفال الرضع والنساء الحوامل. ومنذ ذلك الحين مدينة كفر قاسم هي كانت قرية كفر قاسم بطبيعة الحال، هي بلد مركزي في الداخل. وأيضا كفر قاسم معروفة بانطلاقة الحركة الإسلامية في الداخل بشيخها المؤسس الراحل فضيلة الشيخ عبد الله نمر درويش الذي أسس الحركة الإسلامية في الداخل.
0: نعم، طيب، إذا أنت حضرتك من مدينة كفر قاسم، نعم، هي مدينة الشهداء يعني في بعد 48، يعني صحيح كان في هناك أيضا شهداء في يوم الأرض، كان شهداء في أكتوبر 2000، ولكن لم يكن العدد يعني بهذا الوضع، 49 شهيد عام 56 في كفر قاسم، ولكن يعني في سنة يوم الأرض، في سنة انتفاضة الأقصى سنة 2000، لم يكن بهذا العدد، ولذلك سجلت كفر قاسم، نعم، يعني هذه التضحية في تاريخ شعبكم في مناطق 48. أيضا فعلا الراحل الشيخ عبد الله نمر درويش سجل أنه أسس الحركة الإسلامية التي أصبحت الآن أحد أقوى القوى السياسية في مناطق 48. طيب أستاذ وليد، أنت عضو في البرلمان من أي دورة؟
1: أنا عضو في البرلمان من سنة 2019،
0: نعم،
1: يعني في شهر أكتوبر القادم شهر 10 سأكمل 7 سنوات،
0: يعني دورتين.
1: هي كانت 4 دورات على اعتبار أنه إسرائيل مرت أزمة سياسية، الدورة فيها ما كانت تصل إلى 4 سنوات،
0: نعم،
1: وكانت تخرج البلاد إلى انتخابات
0: مبكرة
1: متبكرة في بعض الأحيان بعد 6 شهور من الانتخابات التي سبقتها، وبالتالي أنا يعني صار لي 4 دورات لم أكمل فيها 7 سنوات.
0: نعم يا سيدي، كل الاحترام لك. طيب أستاذ وليد طه، الآن بالنسبة إلى وضعكم الداخلي، يعني هل بيجرى انتخابات داخلية عندكم لترشيح أعضاء الكنيسة، ولا القيادة هي اللي بتقرر هؤلاء من المرشحين لعضوية البرلمان؟
1: لا، نحن كقائمة عربية موحدة دائما يتم انتخاب المرشحين عندنا من خلال انتخابات داخلية.
0: نعم.
1: بشكل راتب يعني، حتى وإن لم يتقدم أحد يتنافس مع أحد، يتم فتح المجال لمن يريد.
0: نعم.
1: وثم يكون القرار لمن يريد أن يترشح أو لا يترشح، لكن إحنا كنواب يعني دائما تحت رقابة المؤتمر العام من أجل إعادة الانتخاب كل مرة من جديد.
0: نعم.
1: عادة يعني في من ناحية قانوننا الداخلي، لا يستطيع عضو أن يترشح بعد أن يستوفي 8 سنوات، لكن كل النواب الحاليين في القائمة العربية الموحدة ابتداء من رئيسها الدكتور منصور عباس، ثم أنا، ثم زملائي وليد الهواشلي ابن النقب، والأخت إيمان خطيب ياسين، والأخ ياسر حجرات، كلنا لم نستوفي 8 سنوات، وبالتالي كل واحد فينا يحق له حسب الدستور الداخلي للحزب أن يقدم أوراق ترشيحه. طبعا هذا لا يمنع أن يقوم أحد بمنافسته إن شاء داخل المؤتمر العام.
0: نعم. طيب متى سيكون أو حصل حزبكم وتنظيمكم على هذا الاجتماع الداخلي المؤتمر العام للحركة، وبالتالي أقرت عملية الانتخاب، ولا أنتم مقبلون؟ يعني مثلا الجبهة الديمقراطية أعتقد بعد أيام قليلة نعم
1: صحيح، الجبهة الديمقراطية يعني ستخوض هذه التجربة بعد أيام قليلة، على اعتبار أنه رئيس القائمة عندهم نائب أيمن عودي أعلن مسبقا بأنه لن يتنافس في الانتخابات القادمة، وبالتالي هم سيفتحون المجال لانتخاب رئيس القائمة ونواب القائمة. أيضا نائب عايدة توما أعلنت بأنها لن تتنافس، وبالتالي هناك المجال سيكون مفتوح أكثر، على اعتبار أنه كلا النائبين أيمن وعايدة يعني قضوا في الكنيسة أكثر من 10 سنوات،
0: على حال عندهم نفس الترتيب يعني كما عندكم، يبدو التقاليد أصبحت لديكم في هاي الأحزاب.
1: لا أدري إذا كان عندهم نفس التقليد أنه بعد 8 سنوات عندنا ممنوع أنه النائب يترشح.
0: نعم.
1: لا أدري إن كان عندهم نفس الشيء، لكن 2 استوفوا 10 سنوات.
0: صحيح.
1: نحن أنا أرجح بأنه الأمور هذه ستكون التنظيمية الداخلية ستكون بعد 2 شهر من الآن.
0: نعم. بالنسبة لكم؟
1: بالنسبة لنا كقائمة عربية موحدة.
0: بعد 2 شهر.
1: من الآن، نعم.
0: نعم. طيب إذن يعني المؤتمر العام هو الذي سيحدد مرشحينكم للانتخابات المقبلة.
1: صحيح.
0: وهذا شيء يعني الحقيقة أيضا شيء إيجابي وديمقراطي لتجديد

0: تزيد الشرعية، وأيضا أن يكون سقف لأن يكون النائب يعني إلى الأبد وبشكل دائم ومستمر.
1: عندنا أيضا انتخابات قاسية ليست سهلة. أنا تنافست عام 2015 مع أخي وزميلي المهندس عبد الحكيم حاج يحيى وخسرت أمامه بفارق صوت واحد. ثم عدت وتنافست أمامه في عام 2019 وربحت أمامه بفارق 3 أصوات.
0: هذا شيء يعني في
1: غاية منافسة قاسية للأمانة، لكن فيها تجسيد لمعاني الديمقراطية الداخلية.
0: صحيح.
1: أنا عندما خسرت لأخي المهندس عبد الحكيم بفارق صوت واحد فقط وقفت وقلت هذا الصوت الواحد هو بمثابة 100% ثقة. كل إخوانك فيك، امضي بهذه الثقة واخدم بها شعبك ومجتمعك.
0: كل الاحترام، يعني هذا شيء تقاليد، يعني الحقيقة لها الاحترام لك التقدير، وأيضا يعني بيعزز من مكانة يعني هذا النائب، هذا القائد السياسي أمام شعبه، يعني
1: صحيح.
0: بحيث لا أن يكون عشيرته ولا أهله ولا أهل بلده يعني هم الذين يقررون.
1: هو معرض للمساءلة الداخلية في كل دورة من جديد، يعني اثبت نفسك على مدار الأشهر والسنين، غير هيك بتكون أنت في مهب الريح.
0: نعم نعم. طيب أستاذ وليد طه النائب في البرلمان عن منطقة 48 وابن كفر قاسم، الحقيقة يعني واضح الآن الفريق الحاكم لدى حكومة نتنياهو فريق متطرف، أحزاب سياسية يمينية متطرفة وأحزاب دينية يهودية متشددة، ولذلك ربما تكون هذه الحكومة الأكثر تطرفا يعني من عام 48، ولذلك لا تستثني أحدا، يعني عملت مجازر في قطاع غزة ولكنها لا تتردد في الضفة الفلسطينية وفي القدس، وأيضا عندكم عام 48 إجراءات قاسية وتحديد حدود وإلى آخره. ولذلك دعنا أستاذ وليد طه لأن نسمع منك تقييمك للسلوك الإسرائيلي القانوني الإجرائي الأمني لشعبكم والقيادات السياسية في منطقة 48.
1: هو للأمانة أستاذ أبو عامر أنت أحسنت التوصيف في سوء هذه الحكومة الحالية اللي تدير البلاد منذ قرابة 4 أعوام. هي نحن نصنفها على أنها الأكثر سوءا من بين الحكومات الإسرائيلية في العقود الأخيرة، ودائما المقاربة التي نضعها للحكومات الإسرائيلية ليس بين الجيد والسيء، على اعتبار أننا لا نأمل أبدا في أن تكون في يوم من الأيام حكومة إسرائيلية بمقاس الإنسان العربي أو بمقاس الإنسان الفلسطيني أو حتى بمقاس الإنسان العربي اللي يحمل الجنسية الإسرائيلية واللي يشارك في الحياة اليومية بشكل كبير جدا في كل مجالات الحياة، في الطب والهندسة وفي كل مجالات الحياة احنا منخرطون فيها، لكن هذه الحكومة اللي يترأسها بنيامين نتنياهو وفيها أعضاء يعني بارزون من أقصى أطراف الحلبة السياسية الإسرائيلية تطرفا، بن غفير وسموتريتش اللي معروفين بعدائيتهم للإنسان العربي إجمالا وللإنسان الفلسطيني على وجه الخصوص، يحملون أفكار أيديولوجية متطرفة دموية. يعني دائما يثيرون القلاقل، وهم فعلا كانوا الأكثر سوءا من حيث سلوكهم تجاه الشعب الفلسطيني في السنوات الأخيرة، وكلنا تابعنا الذي جرى في غزة من تدمير وقتل، ثم ممارساتهم تجاهنا كمواطنين عرب نحمل الجنسية الإسرائيلية نمارس حقنا في ممارسة المواطنة داخل هذه الدولة، يعني تعرضنا لملاحقات وتضييقات في كل الجوانب، سواء كان حرية الكلام أو في موضوع الميزانيات أو في موضوع هدم البيوت أو في موضوع الاقتحامات لكرة غير معترف بها في النقب وهدم أحياء.

0: بهدم أحياء وتهجير أهلها من دون أن يوفروا لهم البديل. وبالتالي نعم هذه الحكومة الأكثر سوءا اللي أوغلت فينا قتلا وظلما وتفريقا.
1: نعم.
0: يعني فرض الساعة أن تعمل للأحزاب العربية في الداخل. اللي الشيء الوحيد أستاذ أبو عامر اللي يعني يعطينا حق المساواة مع المواطن اليهودي في دولة إسرائيل هو الحق في التصويت. وكل الأمور الأخرى نحن يميز ضدنا على اعتبارات قومية واعتبارات وطنية واعتبارات أخرى. والحق الوحيد اللي نتساوى فيه معهم هو الحق في الخروج إلى صندوق الاقتراع والتصويت.
1: نعم.
0: ولذلك فرض الساعة علينا كمجتمع عربي في الداخل أن نعمل ما أتين بكل ما أتينا من قوة على أن نمنع هذه العصابة المجرمة من أن تعود وتكرر المحاولة لتركيب حكومة من جديد. وليس فقط أن نمنعها أستاذ أبو عامر، أن نمنعها وأن نوفر البديل السياسي الذي هو مستعد للتعاطي معنا في القضايا التي تؤرق أبناء مجتمعنا في الداخل وهي كثيرة، وعلى رأسها يعني موضوع الجريمة والعنف والذي أطلقوا له العنان من أجل أن تفعل العصابات الإجرامية ما يحلو لها داخل بلداتنا العربية، ولم يقوموا باجتثاثها ولا محاربتها كما فعلوا بالمناسبة مع العصابات الإجرامية في مدن يهودية.
1: نعم.
0: هي كانت كذلك وهم حاربوها واجتثوها، لكن ما دام من ناحيتهم من ناحية هذه الحكومة الدموية إذا كان العربي يقتل العربي بالتوفيق للفريقين يعني كما يقولون بلسانهم.
1: نعم.
0: وبالتالي نعم واجبنا أن نخرج نشارك نصوت ثم نمارس السياسة من أجل أن نمنع هذه العصابة من أن تعود لتشكل حكومة من جديد.
1: نعم. طيب إذن أستاذ وليد، الحقيقة يعني ما يجري الآن عندكم أنتم تواجهونه يعني بفرض الحضور وانتزاع المساواة، ولكن يعني طالما تتحدث عن أهمية التصويت وأهمية الشراكة والآخره، ولكن يعني هنالك حزبين كما أعلم في مناطق 48 لا يشاركون بالانتخابات ويدعون لمقاطعة الانتخابات. الحزب الأول أو التنظيم الأول هو الشق الآخر من الحركة الإسلامية الذي يقود رائد صلاح، واللي انشق عن الحركة الإسلامية عام 96 خلفية الائتلاف والتحالف اللي وقع بيناتكم برئاسة الراحل الشيخ عبد الله نمن درويش والراحل عبد الوهاب دراوشي رئيس الحزب الديمقراطي العربي. والحزب الآخر اللي هو أبناء البلد، يعني تنظيم يساري وتنظيم ديني. يعني كيف تفسر يعني هذا الموقف من كلا الجانبين من كلا التنظيمين في هذا المجال، على الرغم من أن الأغلبية الساحقة من المجتمع العربي الفلسطيني والأحزاب الفاعلة الرئيسية تشارك في الانتخابات أو تدعو للمشاركة في الانتخابات حتى ولو لم تكن يعني في عضوية الكنيسة، زي مثلا حزب الديمقراطي العربي الآن مش موجود في الكنيسة، ربما أحزاب أخرى إلى آخره. فكيف تفسر هذه الظاهرة وكيف تتعاملون معها بشكل واقعي وعملي وديمقراطي في نفس الوقت؟
0: نعم أستاذ حمادة، هناك من أبناء مجتمعنا في الداخل من لا يشارك في العملية السياسية البرلمانية لدواعي أيديولوجية أو مبدئية أو فكرية أو ربما عند البعض دينية. لكن الأغلبية العظمى من أبناء مجتمعنا، أكثر من 90% من أبناء مجتمعنا يعني يمارسون هذا الدور في المشاركة السياسية، سواء كان عن طريق الممارسة السياسية بالمجالس المحلية والبلديات والنقابات، وهذه أيضا يعني تتبع في نهاية المطاف للدولة، تتبع لوزارات إسرائيلية.
1: نعم.
0: البلديات والمجالس المحلية في إسرائيل تتبع لوزارة الداخلية، وحتى من قاطع حتى أولئك الذين قاطعوا الانتخابات البرلمانية على اعتبار أن فيها إشكال أيديولوجي أو مبدأ أو ديني أو غيره، هم أنفسهم شاركوا في الانتخابات المحلية التي مجالسها المحلية وبلدياتها تتبع لوزارة الداخلية في إسرائيل، وبالتالي

0: هذا يعني أمر يعني لابد منه من أجل أن نقوم بتسيير أمور حياتنا لأبناء مجتمعنا. اليوم أبناء المجتمع العربي في الداخل أستاذ أبو عامر عددهم 1.7 مليون بدون الأهل في القدس.
1: نعم.
0: والقدس لها وضعية أخرى خاصة، وهي تمر عملية تمزيق وعملية استهداف لا مثيل لها.
1: مدام ذكرت القدس أستاذ وليد طه، يعني علمت وسمعت وقيل بأنه حضرتك على الرغم يعني بين قوسين أنك مواطن إسرائيلي، وثانيا لديك حصانة نائب في البرلمان، ومع ذلك منعت من دخول المسجد الأقصى.
0: صحيح، مع الأسف ممارسات هذه الحكومة بالتحديد وأيضا الحكومات التي سبقتها كانت ربما أقل منها سوءا، لكن أيضا كانت سيئة في كل ما له علاقة بالقدس العربية المحتلة وفي القلب منها المسجد الأقصى المبارك.
1: نعم.
0: يعني هناك ممارسات لا تمت لبلد يدعي الديمقراطية على الإطلاق. على العكس، هذه الممارسات تدل على أنهم يعني يفهمون جيدا أنهم جسم محتل في مدينة القدس العربية وفي المسجد الأقصى المبارك وفي باقي المقدسات الإسلامية والمسيحية. ونعم، تم منع السبت من الدخول ظهرا للصلاة في المسجد الأقصى المبارك على بذريعة أنني لم أحصل على تنسيق مسبق، وكأنني كمسلم كمن اعتاد على الذهاب إلى المسجد الأقصى المبارك والصلاة فيه من باب أن المسجد الأقصى المبارك هو واحد من بين 3 مساجد حث النبي عليه الصلاة والسلام على شد الرحال إليها، وقال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد.
1: نعم.
0: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. وأرادوا مني أن أقوم بتنسيق ذلك مع ضابط الكنيسة أو غير ضابط الكنيسة، وأنا لا أدخل المسجد بتنسيق مع أحد. يكفي أنني مسلم وذاهب للصلاة من أجل أن أدخل، وبالتالي هي ممارسات قمعية عنيفة يعني تمنع الإنسان من حقه في الصلاة. ولكن يعني أنا أفهم ذلك أستاذ أبو عامر من سياق إنه الاحتلال لا صور جميلة عنده، لا يمكن لاحتلال أن يصدر صور جميلة لأحد. وفي هذه المناسبة اسمح لي يعني إني أحيي الأردن ملكا حكومة وشعبا على الوصاية الهاشمية للأماكن المقدسة وبطبيعة الحال للمسجد الأقصى المبارك، وهم يقومون بدور كبير في يعني تسهيل دخول المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك. نعم.
1: ولكن بالإضافة أنك مسلم ومواطن يعني بين قوسين عندهم، يعني مسلم يريد أن يدخل المسجد، لكن واضح كما تفضلت يعني ادعاء بأنه القدس الموحدة عاصمة لهم، وبالتالي المسجد هو موجود في هذه العاصمة، ومع ذلك يمنع مواطن إسرائيلي مسلم ونائب في البرلمان لديه حصانة. فيعني المنع والقمع يعني مضاعف
0: للجميع.
1: نعم، مضاعف بهذا الاتجاه.
0: وأكثر من ذلك.
1: نعم.
0: أستاذ أبو عامر، أكثر من ذلك، أي ضابط برتبة يعني مش رتبة عالية في الشرطة يقرر الجيل الذي يسمح به بدخول الأشخاص إلى المسجد الأقصى المبارك، ولا أدري من أين يستند على هذه القوانين سوى من عقلية احتلال.
1: نعم.
0: يعني في بلد ديمقراطي أو بين ظفرين بلد ديمقراطي يعني لا يمكن أن تمنع أحد من حقه في العبادة.
1: نعم.
0: وبالتالي كيف يمكن لهم أنه يمنعوا مثلا شريحة جيل من تحت 50 عام من الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك؟ من أين لهم ذلك؟ إلا من عقلية يعني تؤمن بأنها عقلية احتلال، وإلا لما كانوا منعوا أحد من ممارسة حقه في العبادة. ثم أنني السبت ظهرا رأيت كيف أن إنسان مسلم يبدو أنه تركي منع من الدخول لأنه تركي. يعني قدم ويتو فطلب منه أنه يعود. ليش؟ قالوا بين بعضهم تركي، وكأنه بيقرروا التركي ممنوع، الأردني ممنوع، الفلسطيني ممنوع، حتى المواطن اللي يحمل الجنسية الإسرائيلية ممنوع، وكأنه الشغل يعني على هواهم، كيف بيجي على باله ذاك الشرطي سواء كان برتبة منخفضة أو برتبة أعلى يقرر من يدخل من لا يدخل، وبالتالي هو إقرار منهم بأن المسجد الأقصى المبارك تحت الاحتلال.
1: صحيح.
0: والاحتلال كما كل احتلال إلى زوال.
1: نعم، ولكن الشيء الصارخ والدال الواضح بأنه على رغم الادعاء أن القدس الموحدة عاصمة، هم يتعاملون مع المسجد الأقصى والقدس الشرقية باعتبارها محتلة، ممارساتهم هي التي تؤكد ذلك بهذا المنع. يعني لو كان المسجد الأقصى في يافا ولا في كفر قاسم ولا، هل يمنعون الناس من دخول المسجد الأقصى المسجد؟ الجواب لا. إذن حينما يمنعون هؤلاء من المسلمين في دخول المسجد الأقصى، إذن هم يتعاملون واقعيا ومقتنعين عمليا أن القدس الشرقية محتلة وأن المسجد الأقصى لا يتبع لهم.
0: تماما، هذا الذي قلته لك أستاذ أبو عامر هو إقرار، هو
1: نعم.
0: إقرار سواء كان معلن أو غير معلن.
1: نعم.
0: منهم بأننا هنا كجسم محتل لمنطقة محتلة، وكل ممارساتهم تنجم من هذا الاعتقاد ومن هذا الإقرار، سواء أقروا بذلك علنا أم لم يقروا. ممارساتهم تدل على ذلك. الحواجز أستاذ أبو عامر التي يضعونها أمام من يريد الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك من الأهل في الضفة الغربية، يعني والتنكيل والتعذيب على الحواجز لساعات، أطفال في السيارات ونساء ومرضى يعانون الأمرين، وثم بعد ذلك لا ينجحوا في كثير من الأحيان من الوصول إلى المسجد. وكذلك ملاحقة لمن يأم المسجد من الأهل في الداخل، يعني كانت هناك حالات كانوا يعترضوا فيها الباصات فجرا، يعترض الباصات فجرا ويهدد السائقين بمخالفات باهظة. يعني نعم، هم يكرون بأنهم جسم محتل على المسجد الأقصى المبارك، وأنا شخصيا لا أرجو أن تخرج أي صورة جميلة من أي محتل، وعلى وجه الخصوص من يحتل المسجد الأقصى المبارك.
1: نعم. طيب، إذن هذا السلوك، هذه الممارسة، أستاذ وليد طه النائب في البرلمان في الكنيسة عن القائمة الموحدة عن الحركة الإسلامية، الحقيقة تدفع للتفكير بشكل جدي وواقعي وعملي بضرورة الوحدة بين مختلف الأطراف السياسية من أجل تعظيم وتكبير وتعزيز مكانتكم، لأن يكون صوتكم مرتفع وقوي يضاهي حضوركم. ومن هنا قيمة الأهمية في الرهان على الوحدة الوطنية بين مختلف الأطراف السياسية عندكم. الآن أنتم مقبلون على الانتخابات، حينما ندقق بالتجارب السابقة، يعني أنت كنت في عام 19 وفي عام 22، الحقيقة يعني لما كان هنالك تحالف بين القوى السياسية الأربعة حصلتم على 15 مقعد، حينما انقسمت تراجعتم إلى 10 مقاعد، يعني دال أن المواطن العربي الفلسطيني يكافئكم، يقف إلى جانبكم، ينحاز لكم حينما يكون هنالك ائتلاف وتحالف بينكم، ويعاقبكم حينما تتراجعون عن هذا التوجه الوحدوي. أليس ذلك درس واضح لقياداتكم السياسية بهذا الاتجاه؟
0: يعني أستاذ أبو عامر، دعنا نقول الآتي.
1: نعم.
0: قائمة المشتركة تشكلت في السابق 3 مرات وتفككت.
1: نعم.
0: يعني هي تشكلت وتفككت ثم تشكلت وتفككت 3 مرات. أنا نفسي كنت نائب في البرلمان في الدورتين الأوائل إلي ضمن القائمة المشتركة.
1: نعم.
0: في المرة الأولى عام 2019 أكتوبر عام 2019 حصلت على 13 مقعدا. وفي الدورة التي تلتها ما كانت بعيدة عنها من حيث الوقت، يمكن 6 شهور أو أكثر بقليل، أيضا كنت مرشح ضمن القائمة المشتركة وحصلت على 15
1: مقعد. صحيح. نعم.
0: السؤال الذي يطرح الآن أستاذ أبو عامر، وأنت مطلع ومتابع، السؤال الذي يطرح هو ما الذي نرجوه من تشكيل القائمة المشتركة من جديد؟
1: نعم.
0: يعني نحن نتفق، أو على الأقل القائمة العربية الموحدة تؤمن بأن القائمة المشتركة

0: بذاتها ليست هدفا.
1: نعم.
0: يعني هي ليست الهدف من أن نشكل قائمة مشتركة ثم نحصل على 15 نائبا أو أكثر، وإنما الهدف منها هو حل المعضلات التي يعاني منها المجتمع العربي على الأقل في الداخل، ما دمنا لا نستطيع التأثير على القضايا الإقليمية والعالمية.
1: نعم.
0: على الأقل أن نؤثر مع من هو مستعد للتعاطي معنا في القضايا التي تهم أبناء مجتمعنا في الداخل، وذكرت لك موضوع الجريمة والعنف وكرة غير معترف بها في النقب وهدم منازل وميزانيات وتربية وتعليم وصحة وشباب بالعشرات الآلاف لا يتعلمون ولا يعملون ولا يوجد هناك أي إطار يجمعهم، وبالتالي ينزلقون إلى عالم الإجرام وعالم السموم وما إلى ذلك من طرق لا يريد أي أب أن يرى ابنه انزلق إليها. وبالتالي الهدف من تشكيلها أستاذ أبو عامر هو استعمالها كأداة لتحقيق منافع أو درء مفاسد عن أبناء مجتمعنا العربي.
1: نعم.
0: وإذا كانت المشتركة تحقق ذلك فنحن أول من يريد إعادة تشكيل القائمة المشتركة من جديد. وبالمناسبة أستاذ أبو عامر وأنت أيضا متابع ومطلع، الشيخ عبدالله نمر درويش رحمة الله تعالى عليه مؤسس الحركة الإسلامية كان أول من عمل من أجل تشكيل قائمة مشتركة ودعانا لأن نذهب إليها وأن نقدم التنازلات من أجل تشكيلها.
1: صحيح.
0: وكان هدفه هو أن نخدم هذا المجتمع أمام هذا الواقع السياسي المركب.
1: نعم.
0: الذي نعيشه، وخلال حديثنا يعني اتضح حجم التعقيد اللي يعيشه الإنسان العربي داخل دولة إسرائيل، و نحن نعيش واقع معقد مركب بتاريخه بحاضره وأيضا بتطلعات المستقبل. هناك من يرى فينا تهديدا وجوديا لهذه الدولة ويتصرف معنا بناء على ذلك، يعتبر الإنسان العربي في بلده في الجليل والمثلث ومدن الساحل والنقب يعتبرنا خطر استراتيجي عليهم، وبناء عليه يعني يحددون السياسات تجاهنا. نحن نريد قائمة مشتركة ونعمل على تشكيلها حتى هذه اللحظة، لكن نريدها أستاذ أبو عامر أن تكون قائمة تعددية تحترم الأحزاب فيها تعدد الفكر السياسي لها، ثم تكون قائمة يعني تكاملية فيها تكامل أدوار بين الأحزاب العربية. يعني القائمة العربية الموحدة كان لها مشاركة في الائتلاف في الدورة التي سبقت حكومة نتنياهو الأسوأ على مدار التاريخ، والأحزاب العربية الأخرى كانت في المعارضة تجلس إلى جانب نتنياهو وسموتريش وبن غفير. يعني هي ما كانت في المعارضة مع أحزاب فلسطينية، هي كانت في المعارضة مع هذه الأحزاب الأكثر سوءا في دولة إسرائيل، ونحن كنا جزءا من ائتلاف في حكومة أقل سوءا من هذه الحكومة الحالية، واستطعنا
1: حكومة بنت يعني بنت.
0: اللي هي حكومة بنت لبيد.
1: نعم.
0: واستطعنا انتزاع الاعتراف بكرة عربية في النقب، ثم خطة خمسية بمليارات الشواكل لبلدياتنا ومجالسنا المحلية وخطط تطويرية للبنى التحتية وأمور كثيرة أخرى حصلنا عليها. وبالتالي نقول نحن نريد قائمة تعددية تقنية مشتركة. إذا الأحزاب أي حزب نجح في اقتحام عالم السياسة الإسرائيلية والدخول في ائتلاف من خلاله ننتزع حقوق لأبناء مجتمعنا وأبناء شعبنا، أن لا يكون الطرف الآخر ندا له ولا خصما له ولا مناكفا له كما كان في الدورة اللي سبقت هذه الحكومة الدموية، وإنما أن تتكامل بين الأدوار، قد نكون نحن في ائتلاف، قد يكون غيرنا في
1: المعارضة
0: في جسم مانع كما كانوا في السابق، أو قد يكونون في شبكة أمان كما يعني يسميها البعض، أو يكونون أي شيء يمارس السياسة من أجل أن نبكي على معادلة أننا في المكان الذي نؤثر أولا في أن لا يعود الدمويون إلى تشكيل الحكومة، وثانيا في أن نكون في إطار نستطيع الحديث معه في كل القضايا التي تقض مضاجع كل إنسان عربي في الداخل. يعني نحن لسنا في بحبوحة من أمرنا أستاذ أبو عامر، ولا نقوم بذلك بكل فرح وسرور وسعادة. وعندما كنا في الائتلاف ما كنا لا وزراء ولا أمراء، وبقينا يعني نواب نخدم مجتمعنا من المكان الذي نحن فيه، ولكن على اعتبار بأن حكومتهم كانت مرهونة بأصابعنا وبأصواتنا استطعنا انتزاع الكثير من أجل مجتمعنا، وهذا الذي ندعو له اليوم. نريد قائمة تعددية تقنية مشتركة تضمن أن تقوم بحل مشاكل المجتمع. وكما قلت أنا في خطاب لي قبل أيام، مع احترامي لكل الأحزاب، وانت عددت الأحزاب أستاذ أبو عامر، لكن القائمة المشتركة لا تأتي من أجل أن تحل مشاكل الأحزاب، وإنما من أجل أن تحل مشاكل المجتمع العربي.
1: نعم. على أي حال أستاذ وليد طه، يعني أنتم لستم يعني الحزب أو التنظيم الأول الذي ينهج هذا الخط، فقد سبق للجبهة الديمقراطية والحزب الديمقراطي العربي أن شكلا شبكة أمان لحكومة إسحاق رابين عام 92. كان إذا بتذكر كان لإسحاق رابين 56 مقعد، وكان لإسحاق شمير 59 مقعد.
0: صحيح.
1: ولكن المقاعد الخمسة، 3 للجبهة واثنين للحزب الديمقراطي العربي، هم الذين شكلا شبكة أمان لحكومة إسحاق رابين.
0: حكومة رابين من الحكم لفترة لا أذكرها بالتحديد، ولكن نعم يعني يعني ما سقطوها.
1: صحيح. وكان ذلك أيضا شكل مكاسب يعني للمجتمع العربي الفلسطيني، بالإضافة للجانب السياسي في إقرار اتفاق أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية.
0: صحيح.
1: طيب أستاذ يعني وليد طه، اليوم يعني أنتم ما زلتم، مع أنه يعني الأستاذ رئيس القائمة الدكتور منصور عباس في مظاهرة سخنين كما تذكر أعلن موافقته على تشكيل القائمة المشتركة، والبيان اللي صاغه النائب أحمد الطيبي وقع عليه كل القيادات السياسية في, في, في سخنين، ولكن ما زالت تشكيل القائمة المشتركة متعثرة في هذا المجال. الأحزاب الثلاثة يعني الجبهة الديمقراطية والتجمع الوطني الديمقراطي والحركة العربية للتغيير أقروا قرار واتفاق، والآخر سيخوضوا المعركة يعني سوية الثلاث أحزاب. وكما تعرف الدورة السابقة مع الأسف خطم الانتخابات بثلاث قوائم، وأدى هذا إلى سقوط التجمع الوطني الديمقراطي وعدم فوزه. حصل على 138
0: ألف، تجاوزوا نسبة الحسم.
1: نعم، حصل على 138 ألف صوت.
0: صحيح.
1: لكن كان لازم يحصل على 154 ألف صوت.
0: صحيح.
1: فلذلك يعني مقابل ذلك أن أيضا اليسار الصهيوني حركة ميرتس أيضا سقطت في الانتخابات في ذلك الوقت، اليوم توحدت مع حزب العمل وشكلوا ما يسمى بالحزب الديمقراطي برئاسة الضابط يائير جولان. اليوم بالنسبة لكم الكرة في ملعبكم، الآن الأحزاب الثلاثة شيء مؤكد ستخوض الانتخابات موحدين، والحركة القائمة الموحدة الحركة الإسلامية ممكن تخوض المعركة لوحدها أو بالاشتراك وبالتوافق مع القائمة الأحزاب الثلاثة. إلى أين وصلت التفاهمات الاتفاقات بينكم؟ لأن الموضوع بالنسبة للجميع، ليس فقط لشعبكم بل لكل الشعب الفلسطيني، ينظر لكم أنكم رأس الحرب السياسية في مواجهة سياسات المستعمرة الإسرائيلية، على الرغم أنه شعبكم الفلسطيني في الجلي في قطاع غزة والقدس والضفة الفلسطينية يدفع أثمانا باهظة، ولكن أنتم رأس الحرب السياسية لإحباط عودة هذا الائتلاف اليميني المتطرف من الأحزاب اليمينية السياسية المتطرفة والمتحالفة مع الأحزاب الدينية اليهودية المتشددة. لذلك الكرة في ملعبكم، ماذا تقول؟
0: يعني سأقول لك جملة قوية جدا.
1: أرجوك
0: يا أبو عامر، كنت أتمنى لو أن الصورة كما تفضلت بها أنت.
1: نعم.
0: كنت أتمنى لو أن الأحزاب الثلاثة اتفقت على الذهاب إلى الانتخابات القادمة في قائمة واحدة، كنت أتمنى ذلك. وعندها القائمة العربية الموحدة ستكون يعني خلال 5 دقائق فقط ضمن القائمة الرباعية المشتركة.
1: نعم.
0: الصورة ليست كذلك أستاذ عامر.
1: نعم.
0: وأنا متأسف أنني يعني خيب ظنك في هذا الموضوع.
1: مش مشكلة، المهم نقدم نعم. الصورة الواقعية.
0: نعم. يعني القائمة العربية الموحدة أستاذ أبو عامر ليست العقبة في تشكيل القائمة التعددية المشتركة على الإطلاق.
1: طيب.
0: لا من حيث رؤيتها لجوهر العمل الذي يجب أن تمارسه القائمة المشتركة، ولا من حيث المحاصصة على المقاعد والأماكن وما إلى ذلك من ترتيبات لابد أن يتم الحديث عنها بين الأحزاب. والخلاف الذي كان بين الأحزاب الثلاثة اللي بالمناسبة يعني تنافسوا في دائرة واحدة أمامنا، يعني مش في الدورة اللي سبقت هاي الأخيرة وإنما التي قبلها، كان الجبهة والعربية للتغيير والتجمع في قائمة واحدة، وكنا نحن في القائمة العربية الموحدة في قائمة واحدة، يعني ذهبنا بقائمتين، هم حصلوا على 6 مقاعد 3 أحزاب ونحن وحدنا حصلنا على 4 مقاعد.
1: نعم.
0: في الانتخابات التي بعدها هم اختلفوا فيما بينهم، احنا كنا لوحدنا خارج الصورة.
1: صحيح.
0: اختلفوا فيما بينهم وفي الدقيقة 90 خرجوا بقائمتين، هم الثلاثي خرجوا بقائمتين. وذهبنا كما تفضلت إلى الانتخابات ب3 قوائم. أنا أقول اليوم بشكل واضح، ويعني أنت هذا الكلام من خلالك، لو ضمننا فعلا أن الأحزاب الثلاثة الأخرى غير القائمة العربية الموحدة قد اتفقت على الذهاب للانتخابات معا، يعني الأحزاب الثلاثة، القائمة المشتركة ستتشكل بعد 5 دقائق. على اعتبار بأنه نحن في الموحدة نعتقد بأنه الإشكال في المحاصصة عندهم وليس عندنا. احنا ما دخلنا في حديث المحاصصة أستاذ أبو عامر على الإطلاق. ما تحدثنا في ذلك لا معهم ولا حتى فيما بيننا. الموضوع هذا مش موضوع يعني يمنع منا أن نكون جزء من قائمة تعددية مشتركة، وإنما الذي يعني نريد أن نفهمه ونريد من الزملاء الآخرين في الأحزاب الأخرى أن يتفهمون فيه هو ما الذي نريد من القائمة المشتركة كأحزاب، ككل الأحزاب، ثم ما المرجو منها لأبناء هذا المجتمع الذي يرزح تحت كل هذا الظلم الذي نعاني منه من هذه الحكومة الحالية. يعني هي الأسئلة جوهرية. إذا ما ضمننا أن القائمة ستكون تعددية بمفهوم أن التعددية كل مركب يحترم سياسة المركب الآخر، يعني ولا يعني يقف له بالمرصاد عند كل تصريح وعند كل تصرف، وإنما يعني يحترم هذا التوجه وإن كان لا يوافقه، وأن لا تكون التعددية في تعدد الأدوات السياسية مدعاة لتفكيك المشتركة من جديد.
1: نعم.
0: يعني سواء هم إذا ما قرر حزب منهم أن يكون جسم مانع، أنا لا يجب أن أغضب إذا رفضت أن أكون جزء من هذا الجسم. وإذا قرر حزب آخر أن يكون شبكة أمان، أنا لا يجب أن أخرج من أجل أن أتهم بالتخوين والتكفير وكل المصطلحات التي يعني سمعناها. وبالتالي قائمة تعددية تقنية مشتركة تضمن لمركباتها حرية التصرف السياسي بدون أن يتربص أحد لأحد، هي قائمة نحن نعمل من أجل أن تقوم الآن اليوم قبل الغد، ثم نتمنى عليها بعد ذلك أن تكون قائمة تكاملية تتقاسم فيها الأحزاب الأدوار، يعني من أجل أن نجلب المنافع وأن نضرب المفاسد عن أبناء شعبنا وعن أبناء مجتمعنا، لأننا مع الأسف يعني وإن كنا نمارس أدوات أخرى أستاذ أبو عامر كالمظاهرات والاحتجاجات وكل الأساليب اللي تعلمها جيداً لكن لابد من ممارسة السياسة، والسياسة

0: على أصولها، والأحزاب تذهب إلى البرلمانات من أجل أن تكون مؤثرة ضمن ائتلافات، وليس فقط تذهب إلى البرلمانات من أجل الاستفاض في مقاعد المعارضة. أنا لا أقلل من دور المعارضة في أي مكان وفي أي بلد، لكن يبقى التأثير متوفرا أكثر لمن هو داخل الائتلاف أكثر منه لمن هم في المعارضة.
1: يعني بدون مجاملة أستاذ وليد طه عضو البرلمان عن الحركة الإسلامية القائمة الموحدة، حينما ندقق بالوقائع الملموسة أن شعبكم يحظى بالوعي، يعني أنت تحدثت أن القائمة اليسارية إنجاز التعبير القومية حصلت على 6 مقاعد، حينما وقع الانقسام بخروج التجمع، التجمع خرج من عضوية البرلمان وتراجع الطرف الآخر من 6 مقاعد إلى 5 مقاعد.
0: صحيح.
1: بينما القائمة الموحدة شعبكم أكرمكم، كان عندكم 4 مقاعد صار عندكم 5 مقاعد.
0: صحيح.
1: وبالتالي يعني شعبكم لديه من الوعي والنضج والوضوح في هذا الاتجاه، لأن يحدد تماما ما هي الخيارات، والخيارات يجب أن تكون واضحة أن شعبكم يريد المسألتين، المسألة الاجتماعية الاقتصادية الحقوقية المعيشية، وأيضا يريد القضية السياسية. وأعتقد أن أي حزب سياسي يجب أن يتحلى بالتمسك بالمسألتين مترابطتين، المسائل الاجتماعية، لأنه كما تفضلت أنتم لا تستطيعون أن تكونوا مؤثرين على الوضع الإقليمي، الوضع الإقليمي يحتاج لعوامل أخرى مساندة داعمة متضامنة إلى آخره، ولكن على المستوى الاجتماعي شعبكم الفلسطيني في الكرمل والجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة يحتاج لضرورات اجتماعية اقتصادية معيشية حتى يعيش يومه وحياته في ظل يعني هذا التمييز وهذا يعني العسف والظلم وعدم المساواة الواقع عليكم.
0: ونحن نعول أستاذ أبو عامر، نحن نعول على هذا الوعي الكبير اللي يعني يتمتع به أبناء شعبنا في الداخل، نعول عليه في فهم التعقيد اللي يعيشه شعبنا في الداخل والحالة المركبة. أكاد أقول أخي حمادة، أكاد أقول أنها فريدة من نوعها على مستوى العالم.
1: نعم.
0: يعني نحن بالنسبة للمجتمع اليهودي نحن عرب وعرب فلسطينيين، لكن يعني يتحسسون من أي ذكر لنا لعروبتنا وفلسطينيتنا وانتمائنا، ونحن لا نفرط في ذلك أبدا مهما تحسسوا. يعني هويتنا راسخة قوية واضحة وضوح الشمس. وبالمناسبة أخي أبو عامر، يعني هي أيضا نقطة مهمة أن نذكرها، كل الأحزاب العربية تتفق في القضايا الكبرى اللي تهم كل إنسان على مستوى الإقليم.
1: نعم.
0: على سبيل المثال، كل الأحزاب العربية تؤمن وتشجع وتؤيد إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران من عام 1967.
1: صحيح.
0: وعاصمتها القدس العربية المحتلة وفي القلب منها المسجد الأقصى المبارك.
1: نعم.
0: يعني لا يوجد حزب ينادي بفكرة أخرى إلا إذا قرر حزب أنه يخرج وينادي بفكرة أخرى.
1: على حال إحنا يعني إحنا بنتمنى عليكم، يعني إحنا كأردنيين كدولة كشعب نتمنى عليكم ذلك. يعني الأردن بشكل رافعة داعمة مساندة لكم. وأنا الحقيقة يعني كنت مع الراحل الشيخ عبد الله نمر درويش حينما التقى لأول مرة مع الراحل الملك حسين، وقدمت لكم المنح الجامعية في الجامعات.
0: يعني حتى اليوم،
1: نعم حتى اليوم، بل تضاعفت في عهد الملك عبد الله، كان كنتم بتحصلوا على 15 مقعد الآن تحصلوا على 30 مقعد، إضافة إلى تأدية أدية فريضة الحج ومناسك العمرة. هذا الحقيقة سياسة ليست تكريم، ولكن هذا واجب من أجل دعم وإسناد شعبكم، من أجل الحفاظ على هويته الوطنية وقوميته وإسلامه ومسيحيته إلى آخره. ولذلك نتمنى عليكم فعلا وحقا يعني أن تصلوا إلى حالة من الائتلاف والوحدة وأنتم على أبواب الانتخابات.

0: 70.
1: نعم.
0: يعني تقريبا أكثر من 20 عام منع الناس من أداء العمرة والحج. والأردن كان هو الرئة اللي من خلالها تنفسنا الصعداء في هذا الموضوع، ثم أيضا المكرمات الملكية اللي تقدم لطلابنا، هناك آلاف الطلاب أستاذ أبو عامر
1: تخرجوا
0: من أبناء مجتمعنا في الداخل يتعلمون في جامعات أردنية شتى. أنا ابنتي تعلمت في جامعة أردنية، وزرت عمان عشرات المرات، هذا البلد الذي أحبه وأحب له الاستقرار والازدهار دائما وأبدا. وبالتالي نعم نبادلكم المحبة والتقدير والاحترام دائما، ويعني للشعب الأردني مودة خاصة في قلوبنا جميعا.
1: كل الاحترام يعني. كل الاحترام سعادة النائب الأستاذ وليد طه، عضو البرلمان المنتخب عن شعبه عبر القائمة الموحدة الحركة الإسلامية، وإن شاء الله يعني نلتقي وإياك وتكونوا قد حققتم هذا الائتلاف، هذا الوحدة، هذا التحالف بينكم لخوض الانتخابات من أجل الحصول مرة أخرى على 15 مقعد و16 مقعد و17 مقعد حسب يعني التكوين السكاني لشعبكم. من الأردن، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، ومن خلالك لشعبكم كل الاحترام كل التقدير سعادة النائب الأستاذ وليد طه عضو البرلمان الإسرائيلي.
0: شكرا لك أستاذ أبو عامر، شكرا لطاقمك وزملائك ولكل الأهل جميعا في المملكة الأردنية الهاشمية التي نحب ونجل ونقدر.
1: كل الاحترام يا سيدي، في أمان الله.
0: في أمان الله.
1: أعزائي المستمعين، في نهاية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح، هذا حمادة فرعني بحييكم، وللقاء في حلقات مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
1: حكايات من العمر،
2: تأليف موسى نعواش،
1: تمثيل رفعت النجار، خليل مصطفى،
2: زيد خليل، نهى سمارة، سارة درديري، وعمر حلمي.
1: مونتاج ومكساج إيهاب عطاري،
2: إخراج محمد حلمي.
3: الحلقة التاسعة.
4: الله الله الله يا أم خالد، كل يوم بشوفك صبية أكثر من يوم، وهذا الحكي بيسعدني، وبصير أطلع على هالشعرات الناعمات بلاقي لونهم بعده أبيض، وبحكي بيني وبين حالي شو السر عند أم خالد الله يحميها

0: بعدها بتعطي.
1: ما في أسرار يا أبو خالد، ومثل ما بيقولوا العمر رقم، لا شيب ولا تحطيم إرادة. وإذا فكرت بالشيب بتقعد بالبيت وما بتطلع منه، وإذا فكرت بتحطيم الإرادة بتبطل تعطي ولا تشتغل، وكأنه مكتوب على جبينك انتهت مدة الصلاحية.
0: نياله نياله اللي بفكر مثل هيك تفكير يا أم خالد. عن جد اللي بيعطي بحس حاله بعده بشبابه. ويا ريت نضل نعطي الخير للناس. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل.
1: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. العطاء محبة، ومثل ما قلت اللي بيعطي بحس حاله لساته شباب.
0: صحيح يا روحي، لو فكر الواحد فينا بهالحكي بلاقيه صحيح، وقصة التعب عادية، ومش فرق العمر، ممكن طفل أو شاب يحسوا بالتعب، حتى المرض على الصغير والكبير.
1: بتعرف أنا لما بقعد أنا وبنتنا هالة مثل هيك قاعدة، بنصير نحكي عن طموحاتنا وبنخطط شو بدنا نعمل، وكل واحدة منا بتصير تتباهى باللي عملته.
0: هذا الحكي صحيح، ولا تنسي أنه بزيد نشاطك لأنك مبسوطة باللي عملتيه وبتخطط شو تعملي بكرة.
1: يعني حضرتك بعد اليوم رح تضل يعني تتطلع على لون شعري وتقول الشاب مش عمر؟
0: أكيد هذا الحكي. وتأكد من اليوم مش رح ألوم أي بنت أو شاب بصبغوا شعرهم، وأقول أكيد بدوروا على الجمال وما بفكروا يهزموا سنين العمر.
1: أنا مبسوطة إني أسمع منك هيك كلام، ومثل هيك كلام يعني ضروري الكل يفكر فيه. لكن الغريب إنه في بعض الناس بيحسدوا اللي عمرهم كبير وبعدهم لساتهم نشيطين، يعني بعدهم بعطوا وبيطالبوهم يقعدوا ويهدوا ويعطوا لغيرهم الشغل.
0: لا لا لا لا لا، مش بعض الناس، قولي كثير من الناس بيحسدوا اللي بعده بقوته، وربنا معطيه العزم والعزيمة حتى يعطي وظل يعطي.
1: هذول الناس ما بدنا نجادلهم ولا نحاورهم، لكن بدنا نضل نعطي حتى يسكتوا.
0: ليش ما قلتي حتى نقهرهم يا أم خالد؟
1: أنا ما بفكر أقهر حدا أبدا، ومش مهمتي ألاحقهم وأفكر فيهم، لكن بفكر أشجع كل حدا حتى يعطي.
0: يا عيني علي،
1: ازرع في النفوس الغيرة ولا تزرع الحسدها.
0: برافو عليك، لأن الغيرة بتدفع الواحد يعطي وينافس غيره، لكن الحسد بخليه يقعد ويحكي على غيره.
1: صح، كلامك صح.

0: بتعرف يا خالد قديش حلوة جمعتنا بهالغرفة، ومع هيك كمان جمعتنا مع أصحابنا في بيتهم أو في مقهى كمان بلاقيه حلو ومسلي.
1: صح كلامك يا كرم، وكل لمة مثل ما بيقولوا إلها طعمها الخاص.
0: كمان الناس اللي معانا إلهم حوارهم الخاص وكل واحد وثقافته. وبعدين قديش حلوة لما تكون الثقافات بين الأصحاب متنوعة ومختلفة بدون تعصب للرأي أو الفكرة.
1: التنوع في الأفكار مهم كثير وبزيد ثقافتنا. يعني أنت بتحكي عن الشعر وغيرك بيحكي عن المسرح أو الرواية، حتى ممكن عن الدين والسياسة، ومثل ما قلت بدون تعصب.
0: الاختلاف في الرأي طبيعة بشرية، لأنه مش ممكن يكونوا الناس كلهم رأي واحد. وبعدين هذا موجود مش بس بالثقافة والأفكار، لا لا، كمان بالأمور الحياتية، يعني أكل، لبس. يعني مثال، أنا بحب البطاطا وغيري ما بحبها، أنا بميل للون الأزرق، أنت بتميل للأصفر، وهيك يعني.
1: كلامك صح، ذكرني شو صار معانا لما زارنا خالي محمود مع مرته والولاد بعد غيبة طويلة في أمريكا لأكثر من 15 سنة.
0: أنا قديش بحاول أنسى اللي صار، لكن دايما بتذكره، لأني ما قدرت أستوعب اختلاف الثقافات بين ناس عايشين بأمريكا وناس عايشين هون، سواء بالأكل أو طريقة الحوار حتى.
1: هذا الحكي فهمناه أنا وإنت بعدين وصرنا نضحك على حالنا.
0: أكيد لازم نضحك على حالنا بعد ما زعلنا من أولاد خالي. ليش قال؟ لأنهم استغربوا من اللي شافوه، ومش بس هيك، لا، قعدوا ينتقدوا فينا كمان.
1: بس أنا كنت مبسوط من خاله لأنه كان مستوعب كل اللي صار، وخالي ابن هالبلد وبيعرف عاداتنا وتقاليدنا، ولا تنسى أنه مرته اللي طلبت المنزل.
0: صحيح، مزبوط. وأنا كمان ارتحت لكلامه مع أولاده، خاصة عن الأكل، بعد ما اعترضوا على المنسف وعلى طريقة أكلنا.
1: يعني منقدر نقول عن أولاد خاله ما كانوا غلطانين، لأنه أول مرة بحياتهم بياكلوا منسف بلدي بجميد كركي وبالإيد كمان.
0: هذا الحكي صحيح، لكن أنا اللي مستغربه ليش خالي ومرته ما طبخوا لأولادهم منسف بأمريكا مثلا. وأنا بقول وين ما كنت، كون أنت ابن بلدك وابن وطنك بعاداته وتقاليده.
1: يا الله ما أحلى هالكلام. وأنا بقول كل واحد بيبعد عن عاداته وتقاليده بيكون بعد عن وطنه حتى لو عايش فيه.
0: يمكن يا أبو الخلد هذا الإحساس اللي أنا وإنت بنشعر فيه خلانا نستغرب كلام أولاد خاله.
1: أكيد، بس والحمد لله في النهاية استوعب أولاد خاله كل اللي شرحوا بالتفصيل.
0: يعني مثلا هلا بزيارتهم الجاية رايحين يأكلوا بإيديهم؟
1: ومش بس هيك، كمان أمهم وعدتهم تطبخ لهم منسف بأمريكا.
0: أوه، هاي بدها زقفة لخاله ومرته.

0: يا سلام يا ماما، ما أحلى وأجمل منظر السهل الواسع وما أريح المشي فيه. يعني رحلتنا من يومين مع الجام على المنطقة الجنوبية كان فيها متعة وفائدة.
1: قديش بكون مبسوطة لما بشوفك مبسوطة يا حبيبتي. أكيد إنه رحلات الجامعات والمدارس كلها متعة وفايدة كمان للطلاب والطالبات.
0: يعني يا ماما، أولا وأهم إشي بتعرفي بلدك أكتر وأكتر،
1: صح،
0: وبتشوفي سحرها وجمالها وتاريخها اللي بيمتد سنين وسنين، وبتحسي إنه كل آثارها بتحكي معاكي وبتشرح عن تاريخها قبل ما تسمعي حتى كلام الدليل السياحي.
1: هذا اللي كنت أشعر فيه وأحسه برحلاتنا أيام المدرسة. صحيح ما كان التصوير متوفر بسهولة مثل هالأيام، لكن كانت بنت مثلاً أو أكتر معهم كاميرا، وكلنا نتصور بهالكاميرات ونشتري صورنا لما نرجع من الرحلة.
0: ذكرتيني بالفيديوهات اللي صورتهم أنا هناك ونشرتهم على أكتر من موقع، وكتبت عن المكان كل شي عرفته، حتى كل اللي بيشوفوا الفيديو يعرفوا عن بلدي اللي لازم يعرفوه.
1: وهيك بتكوني عملتي ترويج للمناطق السياحية للي في هالوطن، وهذا دور مهم من كل واحد بيزور مناطق أثرية في وطنه. أكيد طلاب وطالبات الجامعة عملوا مثلك وتنافسوا مين بده ينشر فيديوهات عن هالوطن.
0: القصة ما بتوقف عند الآثار الحجرية اللي منها بتعود لحضارات عالمية مثل اليونان والرومان، لكن القصة كمان عن طبيعة هالوطن يا أمي. ومثل ما بدينا الحديث سوا وحكيت أنا عن السهول والمناظر الرائعة، عملت فيديوهات عن طبيعة أرض الوطن.
1: يعني صورتي معالم أثرية وطبيعية ووطنية، صح؟ وهيك اكتملت الصورة عند اللي بده يشوف الفيديو، وبتكوني وصلتي رسالة وطنية للي راح يقرأ.
0: يا ماما عملت أكتر من هيك كمان.
1: قولي.
0: اسمعي، أنا وصحباتي كنا نعمل حوارات مع الناس اللي عايشين هناك
1: حلو،
0: وناخد منهم معلومات عن الأرض وعن الآثار.
1: فعلا حلو كتير كتير يا حبيبتي هالكلام. عن جد انت وصحباتك عملتوا شغلة مهمة وما حدا انتبه لها.
0: الصحيح يا أمي، إحنا كمان استفدنا من هالمعلومات شغلات كتيرة، مش بس عن الآثار، لكن عن الأعشاب، الأشجار الموجودة، خاصة الأعشاب اللي بيسموها

0: أعشاب علاجية.
1: صح، أكيد الأعشاب دواء مفيد للإنسان، ومثل ما بيقولوا إنه الأرض صيدلية الإنسان من بداية التاريخ، والإنسان عرف سر أكتر الأعشاب وصار يستخدمها حتى اليوم.
0: ومش بس هيك، كمان مصانع الأدوية ما بيستغنوا عن الأعشاب، وكتير من الأدوية عملوها من الأعشاب.
1: يعني كانت رحلتكم فيها المتعة والفايدة مع بعض.
0: وإيش كمان؟ عرفنا أهلي اللي بالجنوب أكتر وأكتر.
1: يا سلام، أهل الجنوب أهل الطيبة والمحبة والكرم.

0: شفتي؟ أحلى شيء إنه بعدنا بنحتفل بمناسباتنا الخاصة مثل ما بنحتفل بمناسبات غيرنا الشخصية والعامة.
1: أها، يعني أفهم من كلامك إنك بدك تذكرني بعيد زواجنا؟ يعني قصدك تقول إني أنا ناسي وإنت اللي بتتذكر؟
0: لا لا لا لا لا لا، أنا بعرف إنك ما نسيتي، وأكيد مش رح تنسي هذا اليوم اللي هو محطة بحياة كل زوجين، نقلهم من مرحلة لمرحلة. طبعا كل زوجين عندهم ذكرياتهم الخاصة بهالمناسبة.
1: أكيد، والحمد لله كل ذكرياتنا من بدايتها حتى اليوم كانت سعيدة، وهالسعادة مش رح ننساها. وأنا رتبت مع كرم يكتب لنا قصيدة بهالمناسبة.
0: يا سلام عليك، يعني بدك تعملي لي مفاجأة بقصيدة كرم؟ على كل حال أنا كمان رتبت مع حبيبتي هالة ترسم صورة للعيلة وصورة إلنا كمان.
1: يعني كاينين نتنافس مع بعض بدون ما نحكي. زمان ما حدا كان يعرف عن التاني. طيب كيف بدها تكون مفاجأة القصيدة أو الرسمتين بعد ما كشفناهم؟
0: أنا بقول الحلو بهالمفاجأة إنها كشفت لأولادنا وإلنا هالمحبة اللي بيناتنا.
1: عمرها ما كانت المحبة مخفية لا علينا ولا على الأولاد، ومثل ما قلت أنت إني أنا ما نسيت، يعني بقدر أقول إنك متذكر المناسبة على طول وما في أبدا احتمال للنسيان.
0: الحلو بالموضوع أكثر إنها هالة كانت راسمة صورة خاصة إلنا إحنا، وهاي ما كانت مفاجأة عندي لأني بعرف هاللول وقديش قريبة من أمها وأبوها.
1: يا سلام عليك، أصلا كرم وخالد مش قريبين من أمهم وأبوهم، بس
0: صحيح،
1: صدقني كان خالد ناوي يعمل الحفلة بصالة الأفراح اللي عملنا حفلتنا فيها، بتصدق؟
0: صحيح.
1: لكن يا خسارة، عرف إنها صارت فندق وطلب مني نعملها بغرفتهم.
0: وليش لا؟ بنعملها بغرفتهم على شرط ما تغار هالة.
1: لا لا لا لا، ما معك حق، هالة الله يرضى عليها بتكون مبسوطة كتير لما تشوفنا مبسوطين.
0: أكيد.
1: وبيني وبينك، هالة اشترت لنا هدية من مصروفها الجامعي غير الرسمة اللي حكيت لك عنها.
0: الله يبارك فيك.
1: إلى اللقاء في حلقة قادمة.

0: سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم مستمعين الكرام لهذا اليوم الأحد 22 من ذي القعدة لعام 1447 هجرية، الموافق 10 من أيار لعام 2026 ميلادية. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، ونستهل إرسالنا بآيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق فسوى، الحمد لله الذي أمات وأحيا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، صلة الأرحام تعني الإحسان إلى الأقربين وإيصال ما أمكن من الخير إليهم ودفع ما أمكن من الشر عنهم، وقطيعة الرحم تعني عدم الإحسان إلى الأقارب، وقيل بل هي الإساءة إليهم. أولى الإسلام صلة الأرحام أهمية عظيمة، وقدمها على كثير من الأعمال الصالحة، ومما يدل على ذلك ذكرها مقرونة في القرآن مع الوصية بالتقوى. قال الله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. فقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده بصلة الأرحام بعد أمره لهم بتقوى، ليبين سبحانه أن صلة الرحم إن فعلها الإنسان ابتغاء وجه ربه الكريم وطلبا للأجر في الآخرة فهي من علامات تحقق التقوى في قلب العبد المسلم، وتعد صلة الرحم برهانا دالا على صدق الإيمان، فالواصلون لأرحامهم من أهل الإيمان بالله تعالى. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. والنبي عليه الصلاة والسلام هو أوصل الناس لرحمه وأتقاهم لربه، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم قومه في بداية بعثته في مكة المكرمة إلى صلة أرحامهم، وجعلها من واجبات الإيمان وعلاماته، وحث النبي الكريم أمته على صلة الأرحام ونهاهم عن قطيعتها، مبينا سرعة ظهور آثار الصلة أو القطيعة في حياة الإنسان، فذلك مما يجازى به الإنسان في دنيا. إن صلة الرحم سبب لصلة الله للواصل. ففي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فهو لك. صلة الرحم سبب لدخول الجنة. ففي الحديث المتفق عليه عن أبي أيوب الأنصاري أن رجلا سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن عمل يدخله الجنة ويباعده من النار، فقال صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. الرحم تشهد الواصل بالوصل إلى يوم القيامة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها تشهد له بصلة إن كان وصلها، وعليه بقطيعة إن كان قطعها. صلة الرحم سبب لزيادة العمر وبسط الرزق. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. يقول إمام النووي رحمه الله تعالى: صلة الرحم هي الإحسان إلى الأقارب على حسب الواصل والموصول، فتارة يكون بالمال، وتارة تكون بالخدمة، وتارة تكون بالزيارة، والسلام يعتبر صلة من صلة الأرحام. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من الواصلين أرحامهم، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، البرنامج العام.
2: من أقوال جلالة القائد الأعلى:
3: هذا الوطن الذي كان قدره أن يولد في قلب الأزمات، والتي لم تكن يوما استثناء في مسيرته، بل كانت رفيقته منذ البدايات، فكان لزاما أن يشق ضربه بالإرادة، فأثبتت أجياله في كل منعطف وقوفها في وجه المصاعب. فنما الأردن رغما عنها واشتد عوده وتجاوزها واحدة تلو الأخرى بفضل إيمان الأردنيين.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.
1: مستمعينا الكرام، حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر. الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: مستمعين الكرام، حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها نودي لصلاة العصر. إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.

مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار ونستهلها بالعناوين الرئيسة. توقيع أول اتفاقية استثمار لإنتاج الأمونيا الخضراء لتعزيز مشروعات الطاقة النظيفة في الأردن. رئيس هيئة الأركان المشتركة يؤكد أهمية بناء منظومة متطورة للأمن السيبراني على مستوى القوات المسلحة. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة. كانت هذه العناوين، وإلى التفاصيل من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. أهلا بكم. شهد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان توقيع أول اتفاقية استثمار لإنتاج الأمونيا الخضراء في الأردن بكلفة مليار دولار بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة الأردن للأمونيا الخضراء ائتلاف بولندي إماراتي وبدعم فني هولندي. وتعد الاتفاقية الأولى من نوعها في المملكة في مجال الاستثمار في الهيدروجين والأمونيا الخضراء، انسجاما مع توجيهات المملكة نحو تعزيز مشروعات الطاقة النظيفة وتحقيق الاستدامة البيئية. ووقع الاتفاقية وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة والرئيس التنفيذي لشركة الأردن للأمونيا الخضراء الدكتور وائل سليمان. ومن شأن المشروع المساهمة في خفض أكثر

أساسية نحو تطوير مشروع متكامل يعتمد على أحدث التقنيات العالمية في إنتاج الأمونيا الخضراء. زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم مديرية الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات، واستمع اللواء الركن الحنيطي بحضور عدد من كبار الضباط إلى إيجاز حول سير العمل والمهام التي تنفذها المديرية والخطط المستقبلية الهادفة إلى تعزيز منظومة الأمن السيبراني ورفع الكفاءة التكنولوجية بما يواكب التطورات المتسارعة في مجالات الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات وينسجم مع توجيهات التحول الرقمي للقوات المسلحة. وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة إلى أهمية مواصلة التحديث والتأهيل بما يعزز كفاءة منظومة العمل وحماية الأنظمة والشبكات، مبينا ضرورة إعداد كوادر متخصصة قادرة على التعامل مع مختلف التحديات والتهديدات السيبرانية بكفاءة واحتراف من خلال توظيف التقنيات والأنظمة الحديثة والارتقاء بمستوى التنسيق والتكامل بين مختلف تشكيلات وحدات القوات المسلحة. وأشار اللواء الركن الحنيطي إلى أهمية بناء منظومة فعالة ومتطورة للأمن السيبراني على مستوى القوات المسلحة قادرة على حماية الأنظمة والمعلومات العسكرية بما يضمن استدامة العمل وتوفير فضاء سيبراني عسكري آمن وموثوق، ويسهم في تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجاهزية والفعالية في مواجهة التهديدات السيبرانية المختلفة. وفي ختام الزيارة جال رئيس هيئة الأركان المشتركة في مختلف أقسام المديرية واطلع على آليات التطوير والتحديث التي تنفذها بما يتناسب مع طبيعة عملها، مشيدا بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه مرتبات المديرية من احترافية عالية وكفاءة في تنفيذ الواجبات والمهام الموكولة إليهم. كرم رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيط اليوم عددا من ضباط وضباط صف القوات المسلحة بهدايا ملكية تقديرا لجهودهم المتميزة وحصولهم على المركز الأول في الدورات الخارجية التي شاركوا فيها بعدد من الدول الشقيقة والصديقة. ونقل اللواء الركن الحنيطي للمكرمين تحيات جلالة القائد الأعلى واعتزازه بما قدموه من جهود نوعية عكست مستوى الاحترافية والتميز التي تتحلى بها مرتبات القوات المسلحة، مؤكدا اهتمام جلالته وحرصه على تكريم المتميزين وتحفيزهم لمواصلة البذل والعطاء في مختلف الميادين. ويعكس هذا التكريم اهتمام القيادة العامة في دعم المتميزين والمتفوقين من متسيبيها في كافة مواقعهم للمضي قدما في بذل المزيد من العطاء في خدمة قواتنا المسلحة ورفع الكفاءات على مختلف المستويات لأداء رسالة القوات المسلحة بكل كفاءة واحترافية. أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية فجر اليوم محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة طائرتين مسيرتين على واجهتها الغربية، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات. وجرى تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدهما من قبل قوات حرس الحدود وإسقاطهما داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات للجهات المختصة. ضمن برنامج حوارات المنبثق من مشروع السردية الأردنية تنظم وزارة الثقافة اليوم ندوة حوارية بعنوان جرش مدينة الألف عمود ودورها في بناء السردية الأردنية. وتتضمن الندوة التي تقام في مركز جرش الثقافي 4 محاور رئيسية، يتناول الأول والثاني منها السردية الأردنية، الفكرة والأهداف والمخرجات إضافة إلى الأردن وامتداداته، فيما يتطرق المحوران الثالث والرابع إلى دور محافظة جرش في السردية الأردنية عبر العصور والعادات والتقاليد والأعراف في محافظة جرش. وأكد وزير الثقافة مصطفى الرواجدي على أهمية مشاركة الأردنيين في توثيق سرديتهم من الروايات والقصص والحكايات الوطنية إلى جانب الأهازيج والتراث الوطني عبر المنصة التي أطلقتها الوزارة، مشددا على أن مشروع السردية الأردنية ليس مشروع ثقافي بل هو مشروع وطني بامتياز. في غزة استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي في مخيم المغازي وخان يونس في قطاع غزة. وفي لبنان استشهد لبناني وأصيب آخرون في سلسلة غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على بلدات وقرى جنوب لبنان.

في الشأن الإيراني الأمريكي، ساد هدوء نسبي عند مضيق هرمز بعد هجمات متفرقة على مدار أيام، في وقت يترقب فيه العالم رد إيران على أحدث مقترحات الولايات المتحدة لإنهاء الحرب. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتوقع استلام الرد الإيراني على المقترحات الأمريكية في وقت قريب جدا. بدوره شكك وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في اتصال هاتفي مع نظيره التركي هاكان فيدان في جدية واشنطن في التوصل إلى تسوية. إلى ذلك قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن سفن الدول الملتزمة بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران ستواجه صعوبات في عبور مضيق هرمز. وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس اليوم وغدا دافئا في أغلب المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات. سيداتي وسادتي، وصلنا إلى نهاية النشرة الإخبارية من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. لكم تحية الزملاء مرزوق العويم من رئيس التحرير لهذا اليوم، ومن الهندسة الإذاعية عبد العزيز عبابنا وإبراهيم الخلدي من البث المباشر. دمتم في أمان الله.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي لسان حماة الوطن. إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. من ذاكرة الجيش.

إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي. أهلا بكم في ذاكرة الجيش لهذا اليوم العاشر من أيار. في مثل هذا اليوم العاشر من أيار من عام 1923 أرسلت الحكومة البريطانية مذكرة إلى المعتمد البريطاني في جدة تذكر فيها أنها ستعترف بحكومة مستقلة في شرق الأردن برئاسة الأمير عبد الله بن الحسين. في تاريخ هذا اليوم العاشر من أيار ولكن من عام 1948 تشكلت كتيبة المشاة السادسة، وكان الهدف من تشكيلها أن تتولى حماية الخطوط الخلفية للقوات التي ستتواجد في رام الله ونابلس والحفاظ على الخطوط الخلفية، ولكن بسبب تطور الموقف فقد أسند إليها واجبات قتالية عديدة تفوق مستوى إعدادها، وتشكلت من مجموعة من السرايا المستقلة وهي السرية الأولى بقيادة الملازم حسين مفلح الغرايبة ومعه نواف جبر الحمود ومصطفى إبراهيم الشبكي، والسرية السادسة بقيادة فريد القطب ومحمد خير إدريس، والسرية الثامنة بقيادة هذلول ساير ومحمد السحيم، وكان من ضباط الكتيبة محمود الموسى العبيدات ودرعام الفالح وعبد الرزاق عبد الله. كانت سرايا الكتيبة السادسة موزعة في فلسطين قبل التشكيل، فقد كانت السرية الأولى في حيفا تقوم بواجبات الحراسة، وكذلك كانت السرية الثامنة تؤدي نفس الدور ضمن سرايا الحاميات الأردنية المنتشرة. وفي يوم تشكيل الكتيبة وهذا اليوم العاشر من أيار من عام 48 تحركت هاتان السريتان، فوصلت السرية الثامنة إلى منطقة الشونة الجنوبية. في مثل هذا اليوم العاشر من أيار 2010 ميلادي وبتبرع سخي من جلالة الملك عبد الله الثاني كشف وزير الأوقاف

0: الشؤون والمقدسات الإسلامية عن 5 مشروعات كبرى يجري تنفيذها في آفاق حيوية في المسجد الأقصى، حيث تجاوزت كلفة هذه المشروعات 2 مليون دينار.
1: من ذاكرة الجيش.
2: أيها الجيش من كتائب حدة

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. على العهد. إعداد وتقديم أميرة المعايطة.
2: مساء الخير للأردن، مساء الخير لجيشنا العربي المصطفوي، مساء الخير لقيادتنا الهاشمية الحكيمة ولشعبنا الطيب الأصيل. تحية كبيرة، تحية عز وفخر بنحيي فيها نشام القوات المسلحة أينما كانوا وبكافة المواقع، حتى يظل الأردن آمن مطمئن في كل الظروف. بنجدد لقائنا فيكم اليوم عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية في برنامج على العهد، الذي أخذنا فيه العهد بأن نبقى الأوفياء بتسليط الضوء على كل ما هو أردني جميل.

0: متابعينا الكرام، اليوم بنتحاور في موضوع جديد. بدنا نحكي عن بنك الملابس الخيري، أحد مشاريع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية. القصة في بنك الملابس الخيري لا يمكن اختزالها بالتبرع بملابس أو مستلزمات. القصة بترجع لشعب تعود على فعل الخير، تعود على التكافل والمسؤولية المجتمعية اللي هي جزء من قيمه وعاداته الأصيلة. للحديث أكثر ضيفتي اليوم السيدة روان المساعدة، مديرة بنك الملابس الخيري. أهلا وسهلا فيك في إذاعة القوات المسلحة ست روان.
1: مساء الخير، شكرا لكم على الاستضافة الجميلة وإتاحة المجال لبنك الملابس للتحدث عبر أثير إذاعتكم القوي.
0: نعم.
1: للحقيقة واللي بينقل الرسالة بشكل واضح وجميل ودائما متواصل مع الكل.
0: نعم.
1: شكرا
0: لك. احنا سعيدين فيك ست روان اليوم، وخلينا يعني نبدا من بدايه حكايه بنك الملابس الخيري. كيف بدات الفكره؟ يعني عندي الفضول اعرف كيف بديتوا، يعني حجم هذا البرنامج واليوم لوين وصلتوا؟
1: بداياتنا كانت بال 2012.
0: نعم.
1: بظل الازمه السوريه في ذلك الوقت وبدايه الحرب في سوريا.
0: نعم.
1: تعرفي هبت الهيئة الخيرية الهاشمية لمساعدة الإخوان السوريين واللاجئين على أرض المملكة.
0: نعم.
1: وبلشت المساعدات تتوزع للإخوة السوريين في كل مكان.
0: نعم.
1: فريق الهيئة الخيرية الهاشمية في ذلك الوقت في عام 2012 كان موجود بمحافظة المفرق. تقدم أحد المواطنين الأردنيين للفريق وقال لهم التفتوا للأردنيين شوي، إحنا عم نمر ضمن هذه الجائحة، ضمن هذه الصعوبات، إحنا كمان نحتاج مساعدة.
0: نعم.
1: والله أواعي ما عنا، يعني بالعبارة كانت إنه ملابس ما عنا.
0: نعم.
1: بصراحة الفريق وقف هناك شوي. هلأ المساعدات الحمد لله، هلأ الخيرية الهاشمية بتشتغل طول الوقت وموجودة.
0: صحيح.
1: بكل المساعدات طوال الوقت.
0: نعم.
1: فكانت الفكرة إنه فعلا إحنا يمكن هذا الجانب في إغفال لإله.
0: صحيح.
1: وفعليا قد ما يكون الواحد عم بيغطي الاحتياجات الثانية من طرود غذائية، مساعدات طبية وغيرها، مساعدات مالية، لكن الهندام
0: صحيح
1: مهم جدا.
0: صحيح.
1: البعض بيقول إنه كماليات، لكن
0: لا لا.
1: فعليا ثقة.
0: نعم.
1: النفس بتيجي من حسن
0: من
1: الهندام.
0: صحيح.
1: من حسن الظهور، وفرصة للناس حتى تتقدم دائما من هاي النقطة. لما يكون هندامه جيد ولباسه دافي ويشعر بالراحة بإمكانه يمشي لتحسين حياته.
0: نعم.

0: فصارت تتوقف هناك بال2012 البحث عن برنامج يعزز ويرسخ التكافل الاجتماعي الموجود عندنا بمجتمعنا. كلنا بنعرف احنا من بدايات نشأتنا وتربايتنا كمجتمع أردني بعبارة ومثل أجرة ولا هجرة، والناس دائما على مدى السنوات كانت تتبرع لأي حدا محتاج يشوفه على الطريق، من الجيران، من الأقارب، من أي محيط بيعرف عنه محتاج يوصل هاي الملابس للناس. لكن صارت الفكرة انه احنا نبحث عن فكرة تكون منسقة وتكون ضمن إطار وطني،
1: إطار منظم صحيح،
0: يضمن الكرامة ويضمن تسديد الاحتياجات.
1: نعم.
0: حتى ما يكون الإنسان يستلم ملابس أكبر من قياسه،
1: صحيح،
0: يستلم ملابس مش على ذوقه أو ما بتناسب احتياجه.
1: نعم.
0: فكانت الفكرة، بلشنا نطلع على إيش في تجارب موجودة بالعالم، وكان في زيارة لمصر الشقيقة للنظر في هاي الفكرة. وفعلا مصر سابقتنا، كانت بعدة سنوات بموضوع توزيع كسوة وملابس للعائلات المحتاجة، وضعناها بقالب أردني. هلأ الدول اللي بتطبق هذا البرنامج بتطبقه بآلية جمع التبرعات من الملابس، كيها، تنظيفها، تحسين هندامها، وتقديمها للمحتاجين بطريقة إما مثل بمصر التوزيع العشوائي، بيكون بتوزيع الملابس ضمن صالات متنقلة، بتنعرض الملابس ويتم دعوة الناس وتوزيعها.
1: نعم.
0: بدول الخليج يتم توزيع الملابس، جمع الملابس المستعملة، بيعها وشراء ملابس جديدة مقابلها. حتى بيقول لك انه انا بثقافة مجتمعي انه انا ما بعطي مستعمل، احنا كمجتمع اردني ما عندنا هذا العيب الحمد
1: صحيح.
0: لله. احنا عندنا فكرة، وجدودنا ربونا على عبارة اجرة ولا هجرة،
1: ومن قيمنا التكافل واتبرع،
0: ناخذ من افراد العائلة، واحنا الحمد لله مجتمع عبارة عن عائلة واحدة
1: صحيح.
0: من شتى الاصول احنا بالاخر مجتمع على
1: صحيح.
0: ارض وطن عزيز جدا، كلنا منهب هبة رجل واحد
1: صحيح.
0: لحتى دائما نسدد الاحتياج
1: بالخير.
0: فكانت هاي الأساس لإلنا إنه إحنا تبرعات يتم جمعها تعرض في صالة وتقدم بالمجان بدون مقابل.
1: نعم.
0: وحتى تكون ضمن إطار منظم أكيد صار في شراكات استراتيجية مع مؤسسات متعددة لحتى يكون منظم.
1: نعم.
0: جمع التبرعات بصير من خلال الهيئة الخيرية الهاشمية، بنك الملابس كمشروع، وبرنامج تم تطويره وتثبيته ضمن برامج الهيئة الخيرية الهاشمية. الشريك الاستراتيجي عندنا بالخطوة الأولى هو وزارة التنمية الاجتماعية.
1: نعم.
0: وصندوق المعونة الوطنية، زي ما بتعرفي حضرتك وزارة التنمية الاجتماعية هي معنية بتقديم الخدمات الاجتماعية لكل المحتاجين،
1: صحيح.
0: صندوق المعونة الوطنية بيقدم المعونة النقدية.
1: نعم.
0: هلأ احنا الرديف للمعونة العينية.
1: نعم.
0: بما يتعلق بالكسوة، صندوق المعونة الوطنية بيدرس الحالات المحتاجة، بيحطها على قوائم، يتابع
1: نعم.
0: تطورها، تحسن دخلها، ما زالت بحاجة أو غيرها، ضم أفراد جدد. فعلياً دراسة الحالات يتم من صندوق
1: نعم.
0: المعونة
1: وانتو
0: الوطنية.
1: بتاخدوا هذه القوائم جاهزة من مكان موثوق،
0: من
1: خلينا نحكي.
0: 2013 فعلياً شريكنا هو صندوق المعونة
1: نعم.
0: الوطنية، لكن بنفس الوقت احنا بنعرف انه في فئات كبيرة بعض المعايير اللي بتطبقها المعونة الوطنية على الأفراد لا تنطبق عليهم
1: صحيح.
0: لأسباب بسيطة. ممكن أحد الأفراد يكون عنده قطعة أرض، وارث قطعة أرض في مكان
1: صحيح.
0: بعيد أو غيره، وشريك بكذا وريث فيها،
1: صح.
0: هذا يعيقه عن الحصول على المعونة الوطنية،
1: لكنه هو بحاجة.
0: لكنه بحاجة
1: نعم.
0: صحيح. فإحنا بنفتح المجال للجمعيات الخيرية.
1: نعم.
0: جمعيات الخيرية الأردنية سليمة، اللي عندها شهادة سلامة وضع قانوني ومالي، بتقدم كشوفات الأسماء لبنك الملابس، ويتم دعوة الأسر إما من خلال الجمعية لحتى تيجي على صالات بنك الملابس لحتى تنتفع بشكل مباشر، أو تمنح طرود ويتم التنسيق مع بنك الملابس بتسليم هذه الطرود للجمعية لحتى تعمل الجمعية على توزيع هذه الملابس لأبناء العائلات المحتاجة في كل المحافظة.
1: تشاركية. طيب خليني ألخص، يعني انتوا اللي التبرع يتم من خلال الناس، كيف ممكن توصلكم اول شيء؟
0: احنا وجودنا الاولي عبارة عن صناديق موجودة في مختلف مراكز التسوق والمؤسسات الوطنية.
1: نعم. منتشرة بكافة انحاء المملكة.
0: عندنا 85 نقطة في مختلف المحافظات.
1: كل المحافظات؟
0: لا مش كل المحافظات.
1: نعم.
0: يعني في بعض المحافظات احنا مش موجودين فيها، ولكن بالمحافظات الرئيسية يعني عمان على العاصمة اكيد موجودين فيها، الزرقاء موجودين فيها، اربد موجودين فيها، العقبة موجودين فيها.
1: نعم.
0: ونعمل على تنسيق استلام التبرعات وإيصالها لساحات بنك الملابس ومستودعاتها ليتم التعامل مع هذه

0: التبرعات، بفرزها، غسلها، كيها، وهون بتفوت حلقة خير جديدة كمان. يعني أهل الخير اللي تبرعوا لنا،
1: نعم
0: في أهل خير تانيين خلينا نقول خلف الكواليس، اللي هي الفنادق الوطنية.
1: نعم
0: الفنادق اللي موجودة بعمان قدمت دعم لبنك الملابس بخدمات الدراي كلين، الغسيل
1: رائع
0: والكي،
1: جدا.
0: فهذا حتى يخفف الكلفة على بنك الملابس. ملابسنا بمجرد ما انفرزت من قبل أيدي متطوعين من الشباب والشابات الموجودين في المدارس
1: نعم
0: والجامعات والمؤسسات الوطنية، بيجوا بتطوعوا ببنك الملابس، بفرزوا الأواعي، بتروح حلقة تانية من الخير للدراي كلين. دراي كلين مجموعة من الفنادق بتقدم لنا خدمات لدراي كلين، بتغسل وبتكوي الأواعي وترجعهم لصالات العرض، للمستودعات عندنا لحتى تعرض في صالات العرض.
1: نعم، يعني اليوم اللي بده يتبرع وفرتوا له انه امكانيه وجود هذا الصندوق بكل بساطه. هو رايح يعمل شوبينج مع اسرته، بياخذ هالملابس وبيتبرع فيها. قد ايه هذا الامر يعني مهم، وقد ايه بيوصل رساله حتى للابناء؟ يعني انت متخيله المنظر، يعني اسره عم تتبرع والابناء عم بيتفرجوا على اواعيهم اللي زادت عن حاجتهم، وهي رايحه لطريق معين.
0: هي بترسخ أصولنا،
1: نعم،
0: بترسخ ثقافتنا، بترسخ
1: حتى نكون
0: عمل
1: جيل
0: الخير.
1: بعد جيل الخير فينا.
0: صحيح، الحمد لله. هي عملية ترسيخ من الآباء، بقدر ببساطة يبدأ يزرع الخير بأبنائه بعمليات انتقاء الملابس من الخزانة. هاي الملابس صغرت علينا، هاي الملابس ما عم نحبها، ما بنلبسها،
1: نعم،
0: بطلنا نلبسها،
1: حرام أتركها.
0: حرام أتركها، عم تنحط. وبنفس الوقت بحب أوجه رسالة شكر للمتبرعين،
1: نعم،
0: اللي عن جد في بعض المتبرعين بيقدم صورة جميلة جدا للتبرع. بتلاقي بتفتحي كيس التبرع بتشمي ريحة النظافة،
1: يا
0: فعليا
1: سلام. نعم،
0: بيكونوا الأواعي موضوعين في كيس التبرع بصورة جميلة
1: يمكن
0: جدا،
1: مغسولين، مكويين،
0: مغسولين،
1: جاهزين. نعم،
0: مكويين، مصفطين، ومحطوطين زي كأنهم فعليا
1: هذا
0: بالخزانة.
1: الأصل. نعم،
0: وهذا من طيب أصل
1: صحيح،
0: المتبرع اللي بيقدم قاعد أجمل صورة قدام أطفاله، وبنفس الوقت فعلا عم بيوقف الخير بأجمل صورة لحتى يوصله للأسر المحتاجة.
1: حتى يعينكم على تقديم الخدمة بأفضل صورة
0: طبعا
1: برضه.
0: صحيح،
1: طيب مثلا قطع بتيجيكم، قطع يعني من مستودعات مدارس مثلا، بيكون زي مدرسة أو في قطع فيها مشاكل بدها رثي، أو
0: صحيح
1: شو الإجراء اللي بتعملوه؟
0: صحيح. هلا بتتنوع طبيعة التبرعات اللي بتوصلنا من أهل الخير.
1: نعم،
0: هلا الناس بتتبرع من الموجود الفائض عندها بخزاينها أو اللي ما بتهيأ. بنفس الوقت المدارس لما بتغير الزي المدرسي، أطفال المدارس، طلبة المدارس لما بيغير من سنة للتانية بتصغر عليه الزي المدرسي،
1: صحيح،
0: بحب يوزعه. هاي كلها عم تنحط بأكياس التبرعات. كمدارس بتوزع لنا كميات كبيرة بنهاية خلينا نقول السنة الدراسية، ولما يكون عندهم فائض وحابين يجددوا الزي المدرسي. لما بيوصلنا هذا التبرع بياخذ طابع جميل
1: نعم،
0: كونه ملابس جديدة. يعني حتى لو زي مدرسي له طابع زي المدرسي، لكن هي ملابس
1: هو
0: جديدة
1: جميل زي
0: ويتم
1: المدرسة.
0: منحها كملابس جديدة بعد تعديلها.
1: نعم،
0: يعني لا تقدم كما هي. حتى الملابس التالفة اللي مرات عم نلاقيها بين التبرعات، يعني بصراحة مرات كثير الناس بتمسك قطعة من الملابس بتلاقي إنه فيها عيب بسيط،
1: نعم،
0: بتقول لك إنه أتلفها أكبها لأنه فيها هذا الشق أو في عليها نقطة مثلا حبر أو غيرها. عندنا مشغل موجود في بنك
1: نعم،
0: الملابس مخصص لإعادة تدوير
1: رائع
0: الملابس
1: جدا. نعم،
0: وتصليحها، فبالتالي هاي القطع اللي بتكون فيها بعض العيوب الطفيفة القابلة للتصليح يتم تحويلها لمشغل عيد. وبالمناسبة مشغل عيد عم بشغل سيدات أردنيات ربات أسر،
1: نعم،
0: هم من الأرامل، هم من السيدات المحتاجين اللي عم بدرسوا أولادهم، عم بيعملوا على تصليح القطعة بأقل الكلفة طبعا،
1: نعم،
0: وبالتالي بتظهر قطعة جميلة وكأنها جديدة،
1: نعم،
0: وتتم منحها للأسر المحتاجة الحمد لله من ضمن الصالات المتنقلة
1: يعني
0: وغيرها.
1: إضافة لما تفضلتي فيه، يعني ممكن في ناس تحكي إنه يعني شو هالتبرع بالملابس، يعني أنا أعطيت بلوزة لهالفقير، يعني شو بده يضيف له؟ أنا بدي تحكي لي عن أثر التبرع قد كبير، يعني جزء منه اللي تفضلتي فيه حضرتك إنه أنتوا تعيلوا عائلات كجزء من العمل في داخل هذا البنك الملابس الخيري.
0: سيدتي التبرع لو بنحكي عنه انه قطعة الملابس، مرات انه ايش يعني قطعة الملابس؟ قطعة الملابس تعطي استقرار، قطعة الملابس تعطي احساس بالامان، قطعة الملابس تعطي احساس بالكفاية.
1: نعم،
0: هلا كثير من الاطفال، كثير من العائلات اللي بيكونوا عندنا بيكون موجود عندنا بصالة العرض لكنه بحتاج قطعة إضافية. هالقطعة الإضافية بتسد احتياج
1: نعم،
0: أساسي. هلا احنا بنحدد عدد القطع، بنقول لكل منتفع
1: حتى تلبوا
0: أربع،
1: رغبة الكل.
0: حتى نلبي احتياج الكل ونقدر
1: نعم،
0: نوصل للكل، بنقول لكل منتفع له 4 قطع من الملابس ويستحق بعد 6 أشهر. فعائلة من 5 أفراد عم بياخد 20 قطعة
1: مناسب.
0: بالمجان
1: نعم،
0: بالإضافة.

0: بالإضافة لأحذية، بالإضافة لبعض لألعاب ومتفرقات منزلية. لكن بيوقف عندي مرات الأب أو الأم بيقول لي أنا لسه بدي جاكيت لابني، أنا مو
1: ممكن
0: قادر
1: فصل
0: أجيب له
1: الشتاء تحديدا.
0: جاكيت تحديدا.
1: نعم
0: صحيح. فهذا الاحتياج اللي عم بيجي من العائلات اللي عم تتبرع وعم بتوقف هذا التبرع للعائلات المحتاجة عم بيسد احتياجات كتير عن أسر بتوقف أحيانا كتير، بتعجز عن شراء الجاكيت أو تعجز عن شراء ملابس لائقة لأولادها لأنه ما معها هذه القدرة المالية إنها تقدر تسد احتياج أطفالها.
1: نعم، يعني أنا بدي نواصل هذا الحديث الطيب واللي كله خير، لكن بعد الفاصل. استرون

0: متابعينا الكرام، عدنا لنلقاكم من جديد في برنامج على العهد، ونواصل الحديث مع السيدة روان المساعدة مديرة بنك الملابس الخيري مجددا. أهلا وسهلا فيك ست روان.
1: أهلا وسهلا بكم
0: ست روان. حتى العمل حتى يكتمل ويقدم بأفضل صورة لازم يكون ضمن معايير وأسس. اليوم ما هي المعايير اللي بتعتمدوها في الناس اللي هي مستهدفة من خدمات هذا البنك؟
1: هلا احنا كل شخص محتاج على أرض المملكة احنا معنيين بخدمته. نعم. وهذا واجبنا، لكن بنفس الوقت حتى نقدم الخدمة بأجمل صورها وحتى فعلا نقدم الخدمات بدون المساس بكرامة الإنسان، نظمنا عملنا ببرامج متعددة. نعم. فإحنا عندنا برنامج بسم الطفل. برنامج بسم الطفل هو للأطفال وطلبة المدارس حتى نرسم فعلا البسمة ونغطي احتياجاتهم. جميل. من الجاكيت الشتوي، من الحقيبة المدرسية على فتحة المدارس، من الزي المدرسي وغيرها،
0: من لعبة أنت حكيتي لي ألعاب.
1: صحيح. ومن الألعاب. نعم. حتى نقدر نشمل كل احتياجات الأطفال. نعم. تكون موجودة بصالة عرض الملابس لما يجي الطفل لعنا ويطلب احتياجه من الكسوة.
0: نعم.
1: نفس الوقت عندنا برنامج بركتنا. بركتنا هو لأهل البركة.
0: نعم.
1: للناس كبار السن اللي وصلوا لعمر 60 سنة وفعليا سواء كان منتفع من المعونة الوطنية أو من الجمعيات أو غير منتفع، وصل لباب بنك الملابس وطلب المساعدة بحكم عمره.
0: نعم.
1: ووصل على بي بي بي على أرض المملكة بهذا العمر وهو مواطن أردني، فأهلا وسهلا فيه بكل وقت.
0: نعم.
1: هذا برنامج بركتنا. بنفس الوقت عندنا برنامج معافى للمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة والأمراض المستعصية.
0: نعم.
1: والمقيمين بالمستشفيات الحكومية والخدمات الطبية الملكية يتم التواصل دوريا مع الخدمات الطبية الملكية مع المستشفيات الحكومية لحتى نشمل الأفراد المقيمين في المستشفيات لفترات طويلة نظرا لظروف صحية يعني خلينا نقول كانت صعبة عليهم.
0: نعم. ويمكن تكلفة علاج على أهلهم غالية، فإنه بتساعدوهم بهذا
1: للحقيقة الخدمات الطبية الملكية مشكورة. بفترة الماضية كانت كتير توجه رسائل لبنك الملابس عن حالات يلمس الطاقم الطبي والتمريض اللي موجود في المستشفى
0: احتياجهم. نعم.
1: فهذا البرنامج يعمل على تقديم الملابس الجديدة. نعم. فقط للمريض، بحيث انه بيطلع فريق من بنك الملابس بالإضافة للمتبرعين او المتطوعين اللي بحبوا يتطوعوا معنا لحتى يوصلوا ويقدموا الهدية ضمن برنامج معافى. عندنا برنامج ديرتنا. برنامج ديرتنا هو برنامج الصالات المتنقلة اللي انطلق فعليا وبصورة قوية خلال العامين الماضيين.
0: نعم.
1: بناء على التوجيهات الملكية في خطاب العرش السامي، لما اجت التوجيهات انه احنا نوصل بالخدمات للناس.
0: نعم.
1: تم تفعيل هذا البرنامج واطلاقه بقوة، بحيث انه فعليا نحمل استاندات الملابس.
0: نعم.
1: نحمل سلات التسوق، نحمل الملابس سواء جديدة او مستعملة، نحمل كافة اللوازم لحتى نعمل صالة عرض في مختلف المحافظات. نعم. ويتم انتقاء المناطق بناء على التقارير الوطنية وين الاحتياج، وين احنا لازم نكون.
0: جميل.
1: وعم نوصل الحمد لله لمختلف المناطق ونبحث عن المناطق البعيدة.

0: اللي بصعب على الإنسان حتى يوصل يطلب الخدمة،
1: نعم
0: إحنا دورنا نوصله لحتى نقدر نقدم هذه الخدمة. في عندنا برنامج جميل جدا هو برنامج خزانة العروس.
1: نعم
0: برنامج خزانة العروس هو معني بتقديم فستان العرس للعروس اللي خلينا نقول في ظروف اقتصادية
1: نعم
0: صعبة قد تمنعها أو تمنع الزوجين من استئجار فستان
1: نعم
0: العرس. فإحنا ضمن هذا البرنامج إجا من أهل الخير كتير
1: أجمل
0: تبرعات،
1: أفكاركم، يعني شمولية الأفكار لوين
0: الحمد
1: واصلين؟
0: لله الحمد لله. برجع بحكي هي فعليا احنا عم نترجم ايش عم نلاقي بكياس
1: نعم
0: التبرعات، عم نترجمه لبرنامج لحتى يوصل
1: رائع جدا.
0: لاهل
1: نعم
0: الحاجه باجمل صوره. فبرنامج خزانه العروس، فساتين الاعراس اللي ناس تبرعوا فيها،
1: نعم
0: محلات الاعراس اللي تبرعت بفساتين عرس، تم تخصيص زاويه خاصه اسمها خزانه العروس يتم عرض فيها فساتين اعراس سواء مستعمله اخذناها من محلات العرض لفساتين اعراس او من متبرعين او حتى جديد احنا اشتريناه من
1: نعم
0: التبرعات النقديه. تعرض، تيجي العروس تختار فستان العرس، الخياطه بتعدلي لها فستان العرس بما يلائمها، يتم توصيل فستان العرس لباب بيت العروس
1: نعم
0: قبل 72 ساعه بالاضافه لحقيبه مليانة هدايا إلها ولزوجها
1: يا
0: بهذه
1: سلام.
0: المناسبة قبل 72 ساعة من موعد العرس. وبهذه المناسبة كثير من محلات التجميل، مراكز التجميل قدمت تبرع جميل
1: أيضا
0: جدا،
1: نعم
0: قدمت المكياج للعروس وتسريحة
1: نعم
0: الشعر بالمجان كمان لحتى فعليا نقدر حتى لما بهذه
1: نفرح ال
0: المناسبة نخفف التكاليف
1: صح،
0: الاقتصادية على
1: ندخل
0: العائلة،
1: الفرح لقلبهم
0: تدخل الفرحة
1: صحيح.
0: على الأسرة من البدايات بالحمد لله وتخفيف الكلفة.
1: نعم
0: برامجنا متعددة وما زلنا نعمل على توسيعها. عندنا برنامج عون هو برنامج خاص لإعانة أسر الأيتام،
1: نعم
0: وهذا يشمل الأيتام من عمر الأشهر طالما موجود على دفتر العائلة
1: نعم
0: حتى وصل 40 أو
1: نعم
0: 50 سنة. إحنا معنيين كهيئة خيرية هاشمية وبنك الملابس بتقديم الكسوة من الملابس الجديدة
1: نعم
0: وليست المستعملة،
1: نعم
0: وضمن صالاتنا المتنقلة إحنا بننفذ الصالة المتنقلة على مدى يومين بكل محافظة.
1: نعم
0: اليوم الأول دائما من الصالات المتنقلة هو مخصص لبرنامج عم، بحيث
1: أجملكم.
0: يتم
1: نعم
0: توزيع الملابس للأسر المحتاجة وتأمين احتياجات
1: أفضل
0: الأيتام،
1: الموجود.
0: وبالتالي ننتقل في اليوم الثاني لسداد احتياج الأسر
1: نعم
0: الأخرى إن شاء الله، ونكون قد الحمل إن شاء الله.
1: حقيقة رائع جدا كل ما تفضلتي فيه، وأنا والله سعيدة يعني باستضافتك اليوم، وبإنه نعرف متابعين الكرام لمن لا يعلم يعني عن هالتفاصيل اللي بتقوموا فيها كبنك ملابس. جزء من برامجكم اللي لفتني جدا اللي هو موجه لشباب الأردن، كمان هذا الجانب جدا مهم اللي هو أنت نجمة في سماء الوطن. قد إيه بهذا البرنامج أنتوا بتعززوا قيم المواطنة والانتماء وقيم التكافل أيضا عند الشباب؟
0: صحيح، هذا برنامج رائع، وفعليا بتشوفي جمال الجيل الشاب،
1: نعم
0: لأنه مش بس بفوت معانا وبدخل بتفاصيل العمل المتعب على الحقيقة. يعني إحنا عملنا الحقيقة شاق جدا،
1: نعم
0: عبارة عملية استلام التبرعات، انك تستلمي تبرعات من الملابس، واحيانا كثير بتتكدس عنا الملابس بتغبر
1: صحيح.
0: لحتى يجي دورها بالفرز، ولحتى فبتكون الملابس مغبره قعدت فتره ما بتكون كثير
1: مش
0: نظيفه،
1: سهل
0: مش
1: التعامل.
0: سهل
1: نعم
0: التعامل معها. المتطوعين الحمد لله فعلا نجوم بيضيئوا سماء بنك الملابس وبنفس الوقت بيضيئوا سماء الاردن،
1: نعم
0: لانه بعملهم الخير بيفوتوا معانا بتفاصيل العمل، بيفرزوا، بيساعدونا بتعليق الملابس بالصالات،
1: نعم
0: بيساعدونا باستقبال العائلات، بيفوتوا حتى مرات بتوزيع الملابس لما احنا بننزل على الصالات المتنقلة
1: نعم
0: وغيرها، بيكونوا موجودين معنا في مختلف المواقع. بنفس الوقت قديش بيساعدونا بتطوير الأفكار،
1: نعم
0: يعني أحيانا كتير بتكون منهم مبادرات ولفتة جميلة منهم لتطوير العمل،
1: نعم
0: نصيحة بيوقف معنا
1: صحيح.
0: إنه خلينا نعمل هيك رح تكون أحلى
1: ومن هون
0: بأفكار
1: تنطلق
0: جميلة.
1: فكرة برنامج جديدة.
0: صحيح
1: صحيح
0: صحيح،
1: رائعين
0: فهاي
1: جدا أنتم.
0: هؤلاء النجوم دائما
1: نعم
0: موجودين معنا.
1: يعني احنا شارف وقت برنامجنا على الانتهاء، انا بدي اعطيك المايك. انتم العمل اللي بتقوموا فيه هو عمل كبير وجهد عظيم حقيقة، يعني ان شاء الله تؤجروا عليه بداية واحنا شاكرين لكم. بدي منك رسالة لأبناء مجتمعنا، يعني كيف احنا كمجتمع نساعد في انه تتمكنوا من تقديم الخدمة بأفضل صورة.
0: بداية بحب أشكركم مرة ثانية على الفرصة الرائعة عبر أثيركم، وبحب أوجه رسالة لكل متبرع ومتبرعة معانا يوميا عم بيحط الخير بالصندوق.
1: نعم.
0: في كتير من المتبرعين بيقدموا الرسالة بأجمل صورها،
1: نعم.
0: لكن في البعض بيغفل، يمكن لأنه بيحطها بكيس أسود أو بأكياس فبيغفل، والبعض يضع بعض للأسف بعض الأشياء اللي بده يتخلص منها والغير لائقة
1: نعم.
0: للتبرعات بيضعها لأنه

0: نظرا لاختلاف الاكياس يمكن،
1: نعم
0: او لانه كيس اسود فهو يعتبر انه بيغفل وبيضحى. فبتمنى من المتبرعين اللي بيحطوا التبرع معنا جدا يكونوا حريصين على وضع التبرع بصوره جميله
1: نعم
0: ولائقه، حتى يساعدونا نقدر نقدم الخدمه
1: نعم
0: بصوره اسرع وبصوره اجمل.
1: نعم لأنه بالآخر أنتم اللي بيشتغلوا معكم شباب ومتطوعين، فإذا كل واحد وضع هذا الكيس للتبرع بأفضل صورة وفروا جهد كتير كبير عليكم في تقديم الخدمة.
0: صحيح تمام.
1: الله يحييك استروان، سعيد جدا فيكي، هنيئا للأردن فيكي حقيقة، هنيئا لنا في هذا المشروع اللي أنتم قادرين من خلاله تنفذوا التوجيهات الملكية، توجيهات سيدنا في التكافل بين أبناء مجتمعنا، أيضا في الوصول للناس في أماكنهم. شكرا جزيلا لوجودك معنا.
0: شكرا لكم، حياكم
1: الله يحييك.

0: متابعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج على العهد الذي تحدثنا فيه عن بنك الملابس الخيري. هذه تحياتي لكم وتحيات فريق العمل، يزن السعودي من الهندسة الصوت، ومؤمن الحناطي من اللايف ستريم ومن السوشيال ميديا حنين بني مصطفى، ودائما من الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر الحماد. دمتم بحفظ الله ورعايته حتى نلقاكم في الأسبوع القادم.
1: على العهد. إعداد وتقديم أميرة المعايطة.
2: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. الجيش العربي، تاريخ وأصالة.

أعزائنا مستمعينا الأكارم، جنودنا البواسل في ميادين الشرف والبطولة، سيداتي وسادتي أبناء الأردن الأشم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الجيش العربي تاريخ وأصالة. ويسعدني أنا محدثكم محمد عايد أبو عواد من الإعداد والتقديم أن أحييكم وعبر أثير إذاعتكم إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، وهي تحمل لكم صوت أبنائكم وإخوانكم من نشامى القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي حماة الوطن، الركن الأساس من أركان الدولة الأردنية، الذين يرفعون ويحمون بناء الدولة ويسهمون في تطورها وتحديثها على المستويات كافة. فالجيش العربي الأردني نشأ مع نشوء هذه الدولة، وتطور مع تطورها، ونمى مع نموها بفضل قيادته الهاشمية التي حملت رسالة النهضة والتقدم، وتقدمت بهذا الجيش إلى مرحلة نموذجية في القدرة والقوة والكفاءة والتميز.

أعزائنا، تحظى القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي والأجهزة الأمنية الأردنية برعاية هاشمية جعلت منها قوة الوطن المتميزة. وقد أولى الهاشميون منذ عهد عبد الله الأول الملك الشهيد المؤسس والمغفور له الملك طلال والحسين الباني طيب الله ثراه، وإلى الملك المعزز ابن القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي القائد الأعلى جلالة الملك عبد الله الثاني، والذين أولوا جميعهم القوات المسلحة الأردنية كل رعاية وكل اهتمام ودعم. وعلى هذا الدرب نلمس متابعات ونشاطات سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني وهو يسير على النهج ذاته، حيث نقف على اهتمامات سموه بالشباب وبالجانب الذي يوضح حقيقة رغبته في إعداد الشباب على النهج الذي يتجلى عند القيادة الهاشمية في محبة الجندية ورعاية المؤسسة العسكرية والأمنية. فمهنة الجندية شرف وواجب، وهو ما أكده سموه وما نقرأه في كلمته التي ألقاها ووجهها إلى الشباب من مكلفي خدمة العلم خلال رعايته بتخريج الدفعة الأولى منهم، وهو يقول لهم: أقف في هذا الميدان وأنا أشعر بفخر صادق، فخر جندي وابن جندي في هذا الوطن، وشاب نشأ في بيت يعشق العسكرية ويقدر شرف الخدمة للدور الكبير الذي يقوم به النشامى في الجيش العربي في مختلف مواقعهم. ويعبر سموه عن تقدير القيادة الهاشمية لهذا الدور وحرصها على أن يكون الدور نموذجيا متميزا وعلى قدر عال من الحرفية والمهنية والكفاءة العسكرية ومن الاستعداد والجاهزية العالية.

نعم أعزائنا، مهنة الجندية تريدها قيادتنا الهاشمية ونريدها نحن شعبها على درجة عالية من النموذجية والاحترافية العسكرية، فهي مهنة مقدسة وشرف لا يطاوله شرف آخر، وهذا ما أكده سمو ولي العهد الحسين في حديثه إلى شباب الوطن متحدثا عن تجربته العسكرية ومحبته لحياة الجندية، موجها رسالة وطنية للشباب الأردني ككل، وهو يعبر عن اعتزازه وفخره بما قام به شباب الدفعة الأولى من مكلفي خدمة العلم كشرف وواجب أحبه سموه وأحبه والده جلالة الملك عبد الله الثاني، وكواجب حقيقي إذ يقول سموه: كبرت وأنا أرى حب العسكرية في عيني جلالة سيدنا، حينما كان يتحدث عن أيامه في الجيش أو يلتقي من شاركوه شرف الخدمة أو يقف بين رفاق السلاح، أولئك الذين تعلمنا منهم أن العسكرية ليست رتبة فقط، بل هي روح وانتماء لشيء أكبر من الذات، وإرث فخر يورث بالأفعال لا بالأقوال، إرث بناه رجال آمنوا أن الوطن يستحق أن يخدم ويفدى بالأرواح، فحافظوا عليه بكل بسالة وإخلاص. وهذا أعزائنا يقين وديدا النشامى في الجيش العربي الأردني والأجهزة الأمنية الأردنية.

لقد تحدث سموه إلى شباب الوطن ومكلفي خدمة العلم رابطا بين شباب الماضي وبينهم في الحاضر، مستذكرا تلك اللحظات التي وقف فيها الحسين طيب الله ثراه قبل 50 عاما وهو يخاطب الشباب في الدفعة الأولى من مكلفي خدمة العلم قائلا: إن خدمة العلم هي إعلان عن أقصى أنواع الولاء للوطن، مشددا على أن معاني الجندية هي الأساس الذي تقوم عليه الأوطان وتبقى، فالخدمة العسكرية تجربة تهذب النفس وتعيد ترتيب الأولويات، ونتعلم منها ونتربى على الولاء الذي نؤديه في المواقف العصيبة، ونعي الأمانة التي نحملها ونؤديها ببطولة وتضحيات. ومعنى أن نعي وأن نفهم أن الأردن أرض الأحرار وحما عروبي، المبدأ والخبر والأرث والرسالة، يسند بعضنا بعضا في وحدة وتماسك كلما اشتدت علينا الظروف، ثابتون مع قيادتنا وراسخون، لأن الجندية فيها من المآثر والمفاخر ومن القيم السامية النبيلة التي تعبر عن جوهر شخصيتنا الأردنية الأصيلة، وفيها الكثير الكثير، والتي تجعل وتتطلب من نشام الجيش العربي ومن مكلفي خدمة العلم، وفي ظل هذه الظروف والزمن الذي تتبدل فيه موازين القوى والتحالفات وتكثر فيه التحولات التكنولوجية، ما يستلزم من الجميع وعيا ومسؤولية وجاهزية وحسا وطنيا، يجعل من الأردن أولا، وأن تكون المصلحة الوطنية أيضا أولا، وحالة يتجدد فيها تعبئة الطاقات والتركيز على بناء الشخصية الوطنية الأردنية واستثمار الطاقات وحشد الإرادة الوطنية حفاظا على المصلحة الوطنية وحماية للأمن الوطني الأردني.

0: لقد تحدث سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني من منظوره العسكري ومن منظور القيادة الهاشمية الحكيمة الحصيفة ورؤيتها الوطنية، وهي قيادة متميزة في هذا العالم من حيث حبها للجندية وانخراطها في صفوف المؤسسة العسكرية وحبها لمنتسبي القوات المسلحة ورعايتهم في شؤونهم وفي تطوير وتحديث بناء المؤسسة العسكرية واهتمامهم بمفاهيم ومعاني التربية العسكرية والجاهزية وبناء الجندي الإنسان ليكون ركيزة للأمن والاستقرار والبذل والعطاء والتنمية، والاهتمام بضرورة نقل مفاهيم الجندية بنواميسها وقيمها وسلوكياتها من انتماء وانضباط وطاعة وتضحيات ومسؤوليات إلى ميادين المؤسسات الوطنية الأخرى في حياة وبناء الدولة والحياة الأردنية بعامة، وليكون ذلك نهجا وطنيا عند كل مواطن أردني لتعزيز وترسيخ هذا العطاء وهذا الأداء عنده لمواجهة التحديات بمرونة وقوة واقتدار، ولترسيخ مفهوم الأمن الوطني الشامل عند كل المواطنين، ليظل مفهوم الانتماء والولاء للوطن والرسالة التاريخية التي يحملها الأردن فاعلا بترجمة حقيقية تجعل من الأردن أولا دائما وأبدا، وأن المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات. أعزائنا، ليبقى الأردن فوق كل اعتبار معتزا بشباب الوطن وبنشام القوات المسلحة الأردنية، وهو كما قال سمو ولي العهد لشباب ونشام الوطن: أنتم قوة هذا البلد وركيزته، وبكم يثبت وبكم يمضي في مسيرة البناء المستمرة. وليبقى الأردن فوق كل اعتبار صامدا شامخا بجيشه وشعبه عصيا على كل الشدائد، فلا مجد إلا لمن اتخذ من التحدي سبيلا ومن الصبر سلاحا ومن العزيمة وقودا لا ينطفئ. فهذا الوطن الأردني لم يبنى بالراحة ولم يصن بالتردد، وإنما حمل على أكتاف رجال أشداء إلى جانبهم نساء آمنا بدورهن في البناء والعطاء. أعزائنا مستمعينا، نشام الوطن، طبتم وطاب الوطن بكم، دائما نسعد بلقائنا معكم إلى أن يحين موعدنا معكم. لكم مني أنا محدثكم محمد عايد أبو عواد أطيب تحية وأزكى أمنية، يشاركني بها الزملاء فريق البرنامج محمد عبيدات وحمزة ربابع من الهندسة الإذاعية ومن الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر الحماد. طبتم وطاب الأردن عزيزا منيعا كريما سيدا، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الجيش العربي، تاريخ وأصالة.

موجز الأخبار من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، أهلا بكم. توقيع أول اتفاقية استثمار لإنتاج الأمونيا الخضراء لتعزيز مشروعات الطاقة النظيفة في الأردن. رئيس

0: رؤية الأركان المشتركة يؤكد أهمية بناء منظومة متطورة للأمن السيبراني على مستوى القوات المسلحة. رئيس الأركان يستقبل وزير الدولة لشؤون الدفاع في جمهورية نيجيريا الاتحادية ويكرم عددا من الضباط وضباط الصف بهدايا ملكية. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة. وزير الثقافة يؤكد أن مشروع السردية يعزز الهوية الوطنية الأردنية ويبرز عمقها التاريخي والحضاري. وزير المياه يؤكد ضرورة الالتزام الكامل بخطة التزويد المائي لتحسين التوزيع وتحقيق العدالة خلال فصل الصيف. وأخيرا أجواء دافئة في أغلب المناطق حتى الأربعاء المقبل. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. إضاءات. إعداد ناريمان الشطي. تقديم علي عبيدات. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا مستمعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج إضاءات. اليوم موضوع حلقتنا عن عقدة النقص. موضوع اليوم يمكن كثير ناس بيمروا فيه بس قليل اللي بيحكي عنه، هذا الشعور اللي ممكن يمر بصمت ويأثر على

لعيونك تسحب كتايب، أشر بيدك للفرساني لعيونك.

مساء الخير سيداتي وسادتي، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج هنا عمان. سنكون معكم من الآن وحتى الساعة 7:30. مساء الخير لفريق عمل هنا عمان هذا المساء. معنا في غرفة المراقبة الرئيسة المهندسة نداء الرمامنة. في التنفيذ الهندسي المباشر معنا هذا المساء الزميل محمد عبيدات. محطات هنا عمان هذا المساء: محطة المتاحف، المتاحف العسكرية الأردنية ودورها في بناء الهوية الوطنية وتغذية السردية التاريخية للدولة الأردنية، واللقاء مع العميد الركن المتقاعد شوقي الوديان. نبقى في إطار المتاحف، المحطة الثانية تتحدث عن دور ثقافة التوثيق في تأسيس المتاحف الشعبية، واللقاء مع الدكتور رفعات الزغول رئيس جمعية عجلون للبحوث والدراسات.

محطة الإصدارات كتاب خريف العرب واللقاء مع الدكتور ماهر عربيات. أما المحطة الرابعة محطة الإصدارات فكتاب وطن بحجم الأمل واللقاء مع سعادة العين الدكتور زهير أبو فارس. هذه أبرز محطات هنا عمان هذا المساء، دائما وأبدا مساءكم سعيد.

0: أهلا بكم من جديد. نبدأ سيداتي وسادتي بالمحطة الأولى من محطة هنا عمان هذا المساء، محطة المتاحف، وفيها سنتعرف على المتاحف العسكرية الأردنية ودورها في بناء الهوية الوطنية وتغذية السردية التاريخية للدولة الأردنية من خلال العميد الركن المتقاعد شوقي الوديان الذي نرحب به هذا المساء. باشا مساء الخير يا سيدي.
1: مساء الخيرات، الله يعطيك العافية.
0: يعني بداية نريد أن نتعرف على السيرة الذاتية الخاصة بك، تفضل يا سيدي.
1: إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الرسول الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وارزق له من الثمرات. بداية أستاذ فضل، اسمح لي أن أتقدم بجزيل الشكر لحضرتك على الاستضافة الكريمة، والشكر الموصول للإذاعة الأردنية على هذا الجهد المقدر. أنا العميد الركن المتقاعد شوقي محمد الوديان ابن القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، قضيت فيها ما يزيد عن 30 عاما، حيث بنيت خلالها سيرة مهنية ثرية جلها في القيادة، التخطيط الاستراتيجي، في إدارة الموارد، تقييم الأداء المؤسسي، وإدارة التدريب.
0: نعم.
1: الحمد لله أحمل تأهيلا أكاديميا متقدما، عندي درجة ماجستير في الإدارة والعلوم العسكرية من كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، ودرجة الماجستير في إدارة الحرب من كلية مبارك العبدالله.

0: القيادة والأركان المشتركة في دولة الكويت، بالإضافة إلى العديد من الشهادات الدولية في القيادة وإدارة الموارد.
1: نعم.
0: شغلت والحمد لله العديد من المناصب القيادية والإدارية المتقدمة، كان آخرها أذكر منها مساعد المفتش العام للقوات المسلحة الأردنية، وقد منحني عملي في الداخل والخارج اطلاع عميق على أهم المتاحف العسكرية حول العالم ودورها في الترويج للسردية الوطنية للدولة.
1: نعم. نعم باشا، من خلالك نريد أن نتعرف على دور المتاحف العسكرية الأردنية في بناء الهوية الوطنية وتغذية السردية التاريخية للدولة الأردنية. تفضل يا سيدي.
0: نعم، أشكرك أستاذ فضل على هذا طرح هذا الموضوع الهام. الحقيقة المتاحف بكافة أنواعها ليست جدران ومعروضات صماء، إنما فضاءات وحواضن ثقافية وإبداعية.
1: نعم.
0: المتحف أستاذ فضل مؤسسة وطنية متعددة الأدوار، يحفظ الماضي، يفسر الحاضر، ويساهم في تشكيل المستقبل. قوة الحقيقية تكمن في قدرته على تحويل الأشياء الصامتة إلى سرديات مؤثرة تعيد تشكيل وعي الأفراد والمجتمعات. والمتحف أساساً هو أداة للدبلوماسية الثقافية، تلجأ إلها الدول لعرض إنجازاتها الحضارية والثقافية أمام العالم.
1: نعم.
0: وخلق سردية متماسكة تربط الماضي بالحاضر وتشع نوراً يضيء طريق المستقبل. وانطلاقا من هذه الرسالة، مع مراعاة طبيعة بدايات وواجبات القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي،
1: نعم،
0: التي نشأت مع نشأة الدولة الأردنية وواكبت تطورها ونهضتها وكانت جزءا أساسيا في جميع المحطات التي شكلت تاريخ الدولة وإرثها الحضاري، حيث التضحية والفداء والمسؤولية المخلصة والكلمة الصادقة هي العنوان.
1: نعم.
0: يبرز المتحف العسكري الأردني ليس امتدادا ثانويا للمتاحف العامة، وإنما كمنصة لإدارة الذاكرة الاستراتيجية للدولة. قوة لا تكمن في المعروضات بحد ذاتها، بل في القصة التي يبنيها حول استخدام القوة، الاستخدام المبني على الدفاع عن الحق والعدالة وإغاثة الملهوف. وعليه فإن دور المتاحف العسكرية يتجاوز عرض الأسلحة والرموز والزي العسكري إلى بناء سردية الدولة حول القوة، التضحية والشرعية. ويمكن إذا سمحت لي تلخيص أبرز وظائف المتحف العسكري الأردني بما يلي.
1: تفضل يا سيدي.
0: أولا، يقوم المتحف بتوثيق التاريخ العسكري بشكل ممنهج من خلال أرشفة الحروب والمعارك وعمليات القوات المسلحة في سلم الحرب ضمن إطار تحليلي سردي متسلسل، لا مجرد عرض زمني، بل تعيد بناء السياق لماذا حدثت العملية، كيف أديرت، وما نتائجها الاستراتيجية.
1: نعم.
0: كما يسهم المتحف في بناء السردية الوطنية، حيث يختار بعناية ما يعرض وكيف يعرض، وبالتالي يساهم في صياغة رواية رسمية حول البطولة والتضحية، من هو العدو. وهذا الدور حساس لأنه يرتبط بتعزيز الشرعية السياسية وبناء الوعي الجمعي.
1: نعم.
0: كما أن المتحف هو أداة مهمة للتثقيف الأمني والعسكري، حيث يرفع مستوى الوعي العام حول مفاهيم الأمن الوطني ويقلل الفجوة بين المؤسسة العسكرية والمجتمع. ويعمل المتحف على تعزيز التعلم المؤسسي من خلال نقل المعرفة الحضارية والتاريخية بأبعادها المختلفة من محيطها النظري والسمعي في الكتب والبروشورات أستاذ فضل، إلى مجال يسمح بتفعيل التعليم الحسي.
1: نعم.
0: حيث تستخدم الحواس المختلفة في تلقي المعلومة واستيعابها والتفاعل معها، وبالتالي خلق معرفة مستدامة تتناقلها الأجيال المختلفة. وأخيرا، تقوم المتاحف العسكرية بتشكيل العلاقة بين المجتمعات وتاريخها.
1: نعم.
0: من خلال التركيز على تقوية المناعة المجتمعية، تكريس قيم المواطن الصالحة، والارتباط بالأجداد والآباء وتقدير تضحياتهم.
1: جميل.
0: وإنجازاتهم.
1: نعم.
0: الوعي الجمعي اتجاه الصراع ومحورية وحدة الصف.
1: نعم.
0: والتركيز على عوامل الوحدة ونبذ عوامل الانقسام والتشتت.
1: نعم باشا، من خلال حديثنا عن دور المتاحف العسكرية في بناء الهوية الوطنية وتغذية السردية التاريخية للدولة الأردنية، لابد من الحديث عن الدعائم التي ترتكز عليها الهوية الوطنية الأردنية. ماذا عن هذه الدعائم باشا؟
0: سيد، الهوية الوطنية الأردنية هي هوية جامعة.
1: نعم.
0: هوية تجمع في طياتها أبناء المجتمع من كافة أصولهم ومنابتهم.
1: نعم.
0: ويمثل حجر الزاوية في بناء الهوية الوطنية الأردنية أربعة عوامل أساسية.
1: نعم.
0: أولاً الهوية المبنية، أنا الهوية الوطنية الأردنية مبنية على الإرث التاريخي والحضاري للأرض الأردنية تاريخاً وجغرافيا.
1: نعم.
0: وهذه والهوية الوطنية الأردنية تستمد قوتها من الشرعية التاريخية والدينية والسياسية للحكم الهاشمي.
1: نعم.
0: الله يديهم ويعطيهم الصحة وطولة العمر. علاوة على العمق العربي والإسلامي المتأصل فيها، حيث نجد أن الأردن موجود في كافة الأمور التي تخص الدول العربية والدول الإسلامية. وأخيرا الهوية تقوم على الاجتماع على المشتركات من مؤسسات وطنية وثوابت ثقافية ونبذ عوامل الفرقة والانقسام. وبالتالي كانت الهوية الوطنية الأردنية هوية جامعة.
1: نعم.
0: هوية تؤصل للمواطن الأردني وللدولة الأردنية تاريخيا وجغرافيا.
1: نعم. نعم. باشا، نصل للحديث عن المتاحف العسكرية الأردنية، وأنت قمت بتصنيف هذه المتاحف إلى أربعة أنواع: المفتوحة والمتخصصة ومتاحف صروح الشهداء ومتحف الدبابات الملكي. حدثنا أكثر عن هذه المتاحف العسكرية، تفضل يا سيدي.
0: نعم أستاذ فضل، في الحقيقة أنا قمت بتصنيف المتاحف العسكرية إلى أربع أنواع تبعا لمعايير تتعلق بالوظيفة وطريقة العرض.
1: نعم.
0: وهي كالتالي: المتاحف المتخصصة، هذا النوع من المتاحف أستاذ فضل يتواجد في المدارس والأكاديميات العسكرية والوحدات، مثل المتحف الموجود في مدرسة الشهيد الملك عبد الله الأول المشاع، أو مدرسة السلاح الهندسة، أو مدرسة المدفعية، بالإضافة للمتاحف الموجودة في قيادات المناطق العسكرية.
1: نعم.
0: وظيفة هذا المتحف هو عرض تاريخ الصنوف التخصصية ومشاركاتها في معارك الجيش العربي وأبرز الأسلحة التي تستخدم فيها، علاوة على توثيق تطور الصنف فنيا وإداريا. يضاف لذلك صور وتذكارات وأعلام تحاكي النشاطات والزيارات والتمارين الرئيسية للوحدات على امتداد تاريخها.
1: نعم.
0: النوع الثاني هي المتاحف المفتوحة، ويندرج تحت هذا النوع من المتاحف المعدات العسكرية المعروضة في الساحات العامة ومداخل المدن على امتداد الوطن، حيث تشكل علامات لافتة وتذكار المواطنين بالبطولات التي قدمتها القوات المسلحة الأردنية، وهي فضاءات مفتوحة تغذي الوعي الجمعي البصريا. ويمكن أستاذ فضل رصد بعضها في المفرد، مين ما بيعرف ثوار الدبابة أستاذ فضل؟
1: صحيح.
0: مدخل مدينة بليلة، حيث تقف الطائرة شامخة تخلد تضحيات الطيار الشهيد معاذ الكساسبة.
1: نعم.
0: مدخل مدينة مروت في كرك العز، حيث تحلق طائرة لسلاح الجو الملكي، وغيرها الكثير من في مختلف مناطق المملكة. علاوة على أن تحت هذا النوع من المتاحف يندرج ساحة الكرامة في الجامعة الأردنية والمتحف العسكري تحت الماء في مدينة العقبة. النوع الثالث من المتاحف هو متاحف صروح الشهداء، وهذا النوع من المتاحف هو الأكثر ظهورا للمواطن الأردني. نذكر منها صرح الشهيد، درة المتاحف العسكرية الأردنية الذي يقف شامخا في عمان والذي أنشئ عام 1977، ومن لا يعرف صرح الشهيد أستاذ فضل؟
1: نعم.
0: وعندنا صروح الشهداء في المنطقة الشمالية، المنطقة الجنوبية في غور الصافي، وهي تحاكي صرح الشهيد ولكن بمستوى أصغر، تقوم وظيفته على تخليد شهداء كل منطقة عسكرية حسب التقسيم الجغرافي المعتمد، وهي مفتوحة للعامة.
1: نعم.
0: وأيضا عندنا صرح الشهداء معركة الكرامة الذي يتواجد في منطقة الشون الجنوبية، وافتتح عام 1976، ويوثق هذا المتحف تحديدا لمجريات معركة الكرامة الخالدة والأسلحة والمعدات التي استخدمت فيها، إضافة إلى الصور والوثائق والخرائط والمجسمات والرسومات.
1: نعم.
0: التي احضرت بطولات القوات المسلحة الأردنية في معركة الكرامة الخالدة. وأخيرا متاحف خاصة يمثلها تحديدا متحف الدبابات الملكي، وهو متحف وطني ذو معايير دولية يقع في عمان، ويعتبر أول متحف متخصص للدبابات في المنطقة.
1: نعم.
0: يعرض أكثر من 158 دبابة وآلية مدرعة، ويوفر المتحف تجربة تعليمية واستكشافية للزوار بوسائل حديثة ومتقدمة، تعزيز فهمهم للدور الذي تلعبه الدبابات والآليات التابعة للقوات المسلحة الأردنية في تشكيل الأردن الحديث.
1: نعم.
0: نعم أستاذ.
1: بدي أشكرك العميد الركن المتقاعد شوقي الوديان، حدثتنا في الدقائق الماضية عن المتاحف العسكرية الأردنية ودورها في بناء الهوية الوطنية وتغذية السردية التاريخية للدولة الأردنية. شكرا سيدي.
0: شكرا أستاذ، الله يعطيك العافية.
1: شكرا.
0: شكرا.

0: أهلا بكم من جديد. نبقى في إطار المتاحف في المحطة الثانية. سنتعرف على دور متاحف التراث الحضاري في تعزيز الهوية الوطنية ودور ثقافة التوثيق في تأسيس المتاحف الشعبية. متحف سرابيس للتراث سنتحدث عنه من خلال لقائنا مع الدكتور رفعت زغول رئيس جمعية عجلون للبحوث والدراسات. دكتور رفعت مساء الخير سيدي.
1: مساء الخيرات، أهلا وسهلا، يا مرحبا، أهلين.
0: دكتور رفعت، من وجهة نظرك كيف تصف لنا دور متاحف التراث الحضاري في تعزيز الهوية الوطنية؟
1: شكرا لكم على هذا اللقاء الجميل في هذا المساء الطيب إن شاء الله. وأستطيع أن أقول أن حفظ وتوثيق التراث من خلال صيانة المعروضات الأثرية وتوثيقها لضمان الاستمرارية بين الماضي والحاضر للأجيال. ومتاحف التراث الحضاري لها دور بارز في تحصين الشخصية الوطنية من خلال حماية الثقافة المحلية من الغزو الثقافي والتحديات التي تجابه وحدة الوطن، وإبراز الخصوصية الحضارية الوطنية، وتدعم بشكل مهم السياحة الثقافية وإبراز الوجه الحضاري للوطن، مما يعزز السياحة ويوثق الموروث المادي والمعنوي. هذا يعني ملخص لما أستطيع القول حول هذا الموضوع.
0: شكرا دكتور رفعت. يعني أنتقل من الحديث عن دور المتاحف، متاحف التراث الحضاري في تعزيز الهوية الوطنية، إلى دور ثقافة التوثيق في تأسيس المتاحف الشعبية. ما هي الطرق والوسائل لعملية التوثيق دكتور رفعت؟
1: والله يعني ثقافة التوثيق هي ثقافة مهمة في حياة الشعوب والأمم والأوطان. وأعتقد أن وسائل التوثيق تعددت بتطور التكنولوجيا. طب من أهمها أستطيع القول الكتابة، وتشمل المخطوطات والمطبوعات والصحف والتقارير والبيانات والمذكرات والكتب. وقد حظ القرآن الكريم على الكتابة في آية الدين رقم 282 من سورة البقرة، وهي أطول آية في القرآن. وتقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيدوا العلم بالكتاب. أضبط العلم واحفظوه بالكتابة. الوسيلة الثانية هي الوسائل التصويرية، وهي على الغالب رسم بالزيت أو بالفحم أو نقش على الحجر، وربما كانت الصورة شمسية أو سينمائية أو تلفازية. أعتقد الوسيلة الثالثة وهي الوسائل السمعية أو المرئية، وهي تسجيلات صوتية أو إذاعية أو تسجيلات أسطوانية أو شريط سينمائي ناطق. وأستطيع القول بكل صراحة أن إذاعتكم أعتبرها جزء مهم من هذه المؤسسات التي توثق للأجيال الحاضرة والقادمة، وأعتقد أن مجال التوثيق فيها هو مجال يعني مهم جدا. وفي هذا العصر التكنولوجيا وعصر العولمة أستطيع أقول إنها يعني من أهم الوسائل للتوثيق.
0: يعني هذا فيما يتعلق بدور وسائل التوثيق في حفظ التراث الثقافي المادي وغير المادي. ننتقل دكتور رفعت من خلالك للحديث عن أهمية التوثيق في تأسيس المتاحف الشعبية، وما الهدف من هذا التوثيق؟
1: أستطيع أن أقول هنا أن التوثيق هو الركيزة الأساسية في تأسيس المتاحف الشعبية، حيث يستطيع أن يحول القطع التراثية من مجرد مقتنيات صامتة إلى وثائق تاريخية، حيث تحكي قصة حياة الآباء والأجداد، مما يضمن حفظ التراث المادي وغير المادي من الاندثار. والتوثيق هو الركيزة الحقيقية التي يعتمد عليها الباحثون في البحث عن الحقيقة، وهو تسجيل حقيقي لذاكرة الأمة المضيئة اليقظة والحصينة التي لا يدركها النسيان. وبقي كذلك أن أقول أنها شاهد على نضال الأفراد والجماعات والحكومات التي تعاقبت منذ فجر التاريخ. وبالتوثيق نعرف مدى التطور الذي حصل في المجتمع في جميع مفاصل حركته في الزمن الماضي. وأدعو من هذا المنبر الطيب الحر على أساس أن يكون للتوثيق أهمية بالغة في مؤسساتنا، وأعتقد أن الأردن بدأ بهذه منذ فترة غير قصيرة من أجل توثيق حياتنا وتوثيق نضالنا وتوثيق وجودنا على هذه الأرض.
0: نعم دكتور رفعت زغول، وأنت رئيس جمعية عجلون للبحوث والدراسات، وطالما نتحدث عن دور متاحف التراث الحضاري في تعزيز الهوية الوطنية لابد من الحديث عن متحف سرابيس، من حيث نشأت هذا المتحف وأيضا الهدف والموجودات الخاصة به. تفضل يا سيدي.
1: يعني أعذرني للقول قبل أن أبحث في متحف سرابيس كيف ننشر ثقافة التوثيق.
0: تفضل.
1: توجه التوعية للشباب من المدارس والجامعات، وكذلك توعية أفراد المجتمع بأهمية التوثيق.
0: نعم.
1: وكذلك تدريب الطلبة والمهتمين على كيفية استخدام وسائل التوثيق. أما موضوع متحف سرابيس فهو مشروع شخصي بدأت بالتفكير به منذ 40 عاما.
0: نعم.
1: وقد تحقق في عام 2013 عندما كانت عجلون عاصمة الثقافة في الأردن، وكانت هذه البوادر، فأسست هذا المتحف. المتحف يحتوي على تقريبا 8,000 قطعة، معظمها يعني أكثر من 4,000 وثيقة يوجد في المتحف.
0: نعم.
1: توثق الحياة الثقافية والحياة الشعبية من خلال بعض الأشياء الموجودة هنا. طبيعي موجودات المتحف تخص بالتأكيد اللوازم التراثية المتعلقة بالأعمال الزراعية، اللوازم الخاصة بالأثاث المنزلي، اللوازم الخاصة بالمطبخ الشعبي، الأدوات المنزلية، أدوات الزينة، أدوات الحرف الشعبية، وأدوات تحسين الحياة، وبعض المقتنيات الشخصية. وأعتبره هذا يعني هو تجربة عملية فردية في ثقافة التوثيق، حيث تدعونا إلى توثيق حياة الإنسان. وتوثيق حياة الإنسان أنا بعتقد أنها مهمة جدا، يعني ممكن تكون ورقة أو لقاء مع حضرتكم مع عرفتكم في هذا المساء هو عبارة عن وثيقة قد تفيد وقد تساهم في سجل التاريخ وفي سجل الذكريات الموجودة، وقد يستفيد منها الآخرين.
0: نعم دكتور رفعت، يعني طالما تحدثت عن السياحة الثقافية لابد من الحديث عن زيارة المتاحف، وهذه الثقافة المهمة جدا في توعية الأجيال. هل هنالك زيارات دائمة ومستمرة لهذا المتحف المتعلق بالتراث الشعبي؟
1: والله يعني كما تعرف أن المتاحف الشعبية خاصة هي يعني تكونت حديثا، يعني ليست لها عمر طويل، فلذلك تحتاج إلى يعني دعم وتحتاج إلى
0: ترويج
1: من أجل توعية من أجل الزيارات. لكن الزيارات ما زالت يعني مستمرة، ولكنها ليست يعني بالشيء الذي نرغب به. نحن نرغب بزيارة المتاحف دائما لأنها تشكل ذاكرة الوطن، ذاكرة الحياة، ذاكرة الأجداد، ذاكرة الآباء، وهي مهمة.

0: يعني أقول إنه يجب دعم المتاحف الشعبية من خلال مبادرات، قد تكون هذه المبادرات شخصية. ويعني أنا أضرب مثالا هنا متحف النميات الموجود في إحدى البنوك الأردنية، هي مبادرة شخصية من طبيب الدكتور نايف الكسوس، وبدأت الآن تشكل المتاحف حالة فريدة وحالة يعني من التقدم بمكان، ولكن ما زالت يعني في المستوى الذي يعني في المستوى الذي لا نريده، لأننا نريد متاحف عالية التكوين مهمة. ومن أكبر المتاحف التي كل الدول التي تدعم المتاحف هي دول راقية، دول تهتم بأجيالها، تهتم بمفرداتها. والمتحف هو عبارة عن كتاب مفتوح، هو عبارة عن شيء مفتوح جدا لكل الثقافات، فأينما نظرت في المتحف تستفيد من الكتاب، تستفيد من العلم، تستفيد من الدراسة، تستفيد من التاريخ.
1: يعني هذه دعوة للإخوة المستمعين لزيارة متحف سرابيس للتراث الشعبي في مدينة عنجرة في محافظة عجلون. لماذا هذا الاسم سيدي؟ متحف سرابيس.
0: ومتحف سرابيس هو يعني اسم منطقة في عنجرة، وهي منطقة جميلة جدا، تكاد يكون الاستقرار البشري فيها منذ 4000 عام، وهي تحتوي على يعني أكثر من 5 إلى 6 حضارات قد كانت تسكن هنا، من الرومان واليونان وإلى حتى في العصر الإسلامي كانت منطقة مهمة بالنسبة للمماليك بالنسبة للمماليك والأيوبيين. وقد هذه المنطقة مكسوة بالغابات الجميلة وأشجار الزيتون الكثيفة، وتكاد تكون يعني منطقة من أهم مناطق عجلون السياحية.
1: نعم، شكرا لك دكتور رفعت زغول، وأنت رئيس جمعية عجلون للبحوث والدراسات، شكرا على هذا الكلام الطيب المتعلق بدور متاحف التراث الحضاري في تعزيز الهوية الوطنية، وأيضا التعريف أكثر بمتحف سرابيس للتراث كجزء من ثقافة التوثيق في تأسيس المتاحف الشعبية. شكرا سيدي.
0: شكرا لكم، وأتمنى أن نلتقي دائما على
1: إن شاء الله.
0: الخير والبركة في سبيل حب الأوطان.
1: شكرا.

0: أهلا بكم من جديد. نصل إلى المحطة الثالثة، محطة الإصدارات، وفيها صدر حديثا وبدعم من وزارة الثقافة كتاب خريف العرب للدكتور ماهر عربيات الذي نرحب به هذا المساء. دكتور ماهر، مساء الخير سيدي.
1: مساء الخير، الله يعطيك العافية.
0: بداية نريد أن نتعرف على السيرة الذاتية الخاصة بك دكتور ماهر عربيات، تفضل يا سيدي.
1: سيدي العزيز، أنا مستشار قانوني، عضو في منتدى الفكر العربي، كاتب وباحث، لي مجموعة من أبحاث في المجال الاستراتيجي. كنت سابقا رئيس اتحاد الإعلاميين العرب، حاصل على الدكتوراه في الإعلام الاقتصادي وفنون الاتصال، درست القانون وتخصصت في العلاقات الدولية.
0: نعم،
1: هذا فيما يخص
0: السيرة الذاتية. نعم دكتور ماهر، ماذا عن الدوافع والأسباب التي دفعتك لإصدار هذا الكتاب، كتاب خريف العرب، ولماذا اخترت تحديدا هذا العنوان؟
1: بس كمان اسمح لي قبل ما أتحدث عن الدوافع،
0: نعم،
1: أنا أشيد بجهود وزارة الثقافة على دعمهم لهذا الكتاب ودورهم في نشر المعرفة وتعزيز المشهد الثقافي والذكري والإبداعي.
0: نعم.
1: في نفس الوقت أود أن أعبر عن شكري وتقديري وامتناني الكبير لدولة الأستاذ فيصل عاكف الفايز رئيس مجلس الأعيان على تقديم الكتاب، مما ضعف من قيمته وأهميته، وأقدر عاليا هذا الجهد الذي ترك في نفسي أثرا طيبا. خالص الشكر والتقدير لدولة الأستاذ فيصل عاكف الفايز على هذا الموقف النبيل.
0: نعم.
1: أما الدوافع اللي دفعتني أني ألف هذا الكتاب هي الحركات الشعبية والثورات الشعبية التي عمت الوطن العربي فيما مضى، من يمكن تذكرها وعارفها بالتفصيل. لم تكن عفوية أو وليدة الصدفة دون سابق انذار، بل كانت مقصودة ومخطط لها. وللأسف كان الاعتقاد السائد في بداية الأمر أن رياح التغيير التي هبت على العالم العربي قد تدفقت من نضج جماهيري. هذا كان الاعتقاد السائد.
0: نعم.
1: نضج جماهيري يسعى إلى تغيير أحوال الأمة نحو الأفضل والأنسب في مختلف مجالات السياسة والاقتصاد والنواحي الاجتماعية، باعتبار أن النضج الجماهيري هو شريان الذي يغذي الثورات.
0: نعم.
1: وكذلك ظهر الأمر حال اندلاع ما بات يعرف في ثورات الربيع العربي، لا سيما في تونس ومصر ودول أخرى، حيث انتشرت الحشود البشرية وتدافعت في الميادين والساحات والشوارع تطالب بإسقاط الأنظمة، لكنها لم تكن مدركة لواقع الأمر وحقيقة القوى الخفية التي احتالت وطللت الأغلبية الساحقة من سكان الوطن العربي، وأذعن وامتثل الجميع للمؤامرة، وتمكنت تلك القوى من تطويع الجماهير وسحبها إلى الخوضة والفتنة بهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وباتت عملية التلاعب بالمتظاهرين أمرا واضحا.
0: نعم.
1: وتحولت حشود الجماهير من مؤثرة إلى متأثرة بعد أن ظهر على سطح الأحداث القادة والمحركون الحقيقيون لهذا الربيع. أن أخطر ما في تلك الأحداث الجسيمة التي شاهدناها التي نشبت في بلدان عربية استنادا إلى إملاءات خارجية، أنها لم تجعل من القتل والهدم والدمار جرائم حرب.
0: نعم.
1: إنما جعلت منها جراحة تجميلية أريد منها إنتاج وجه جديد لشرق أوسط جديد. وبالرغم من أن المنطقة العربية تأسست بها أول حضارة عرفها التاريخ وتعتبر مهد الأديان السماوية ومصر الأنبياء ومركز الفلاسفة والعلم والعلماء، إلا أن المحن والأزمات التي اجتاحت المنطقة منذ بداية الربيع العربي أو الجحيم العربي خلفت الكثير من تدمير القيم الأخلاقية وهدمت مؤسسات دول كثيرة.
0: نعم.
1: واستغلال القدرات التدميرية لقوى الإرهاب لممارسة القتل وأشعال الفتن والتطرف والتظاهر بالسعي لارتباط لإرساء قواعد الديمقراطية والحرية والعدالة، كل ذلك يؤكد على أن الدول العربية مجتمعة أفرادا كانت لا تملك رؤية سياسية وتفتقد لأي تطلعات مستقبلية.
0: نعم دكتور ماهر، كتاب خريف العرب مكون من 11 فصلا، ماذا عن القضايا والموضوعات التي ركزت عليها في هذا الإصدار سيدي؟
1: سيدي وكان زي ما تفضلت 11 فصل، والله الفصول كلها يعني كانت بالنسبة لي ذات أهمية، ولكن يمكن أني أختار لك فصل الرابع اللي هو رياح وفوضى.
0: نعم.
1: لأن الكثير من أبناء المجتمع العربي يشارك الجميع الإحساس بعدم الطمأنينة والأمان إزاء ما شهدته المنطقة العربية من صراعات وأزمات منذ بداية القرن العشرين، وكانوا يثيرون تساؤلات مبهمة حول ما يمكن أن يكون عليه مستقبل المنطقة، باتت تشكل مسرحا كبيرا لأكثر الأزمات سخونة في العالم. فالدول العربية أمام تحديات كانت أمنيا واقتصاديا وسياسيا، في حين لا زالت إسرائيل هي المحدد الرئيسي لقواعد اللعبة السياسية في ظل غياب مشروع عربي وتكريس الانقسامات العربية وتزايد مخاطر الانفجار السكاني وتنامي معدلات البطالة وتراجع قطاعي الصحة والتعليم. والآلاف من المواطنين العرب كانوا يواجهون يوميا القتل والقمع والسجن والتعذيب، وتوشك دوي التفجيرات ما أن تخبو في مكان حتى تشتعل في مكان آخر، بل حتى المساجد ودور العبادة اللي كانت معقنا للأمن والسكينة والسلام كان هذا الدمار يشملها. باتت حتى أنها لم تستثنى من التفجير والقصف والهدم. ووسط هذه العواصف الناتجة عن الفوضى المرعبة يبدو أن الجميع يترصد الجميع ضمن هاي الظروف اللي حكيت لك عنها، يعني تشير إلى أن الجميع كان يترصد الجميع دون أن يدرك أحد من يقاتل من ولأي غاية أو هدف يقاتل. لكن للأسف أن أكثر متغيرات ما بعد الفوضى يبدو أنها ستكون موجعة لشعوب المنطقة، وبدأنا نشهد تراجع دور الدولة الوطنية مقابل تمدد منظمات إرهابية في إطار مواجهة الدولة الوطنية التي سيتبعها مزيد من الفوضى في المنطقة.
0: نعم، شكرا لك دكتور ماهر عربيات، وأنت مؤلف كتاب خريف العرب. شكرا سيدي.
1: يعطيك العافية.
0: شكرا.

0: ونصل سيداتي وسادتي إلى المحطة الرابعة من محطات هنا عمان هذا المساء، محطة الإصدارات، حيث صدر حديثا كتاب وطن بحجم الأمل لسعادة الدكتور زهير أبو فارس عضو مجلس الأعيان مؤلف الكتاب والذي نرحب به هذا المساء. أهلا بك دكتور زهير في هذا اللقاء سيدي.
1: أهلا بكم.
0: بداية سيدي، ماذا عن الدوافع والأسباب من وراء إصدار هذا الكتاب، كتاب وطن بحجم الأمل؟ تفضل سيدي.
1: شكرا لكم على هذا الاهتمام. أولا، كتاب وطن بحجم الأمل هو ممكن اعتباره استمرار لمؤلف سابق نشر قبل حوالي 10 سنوات بعنوان كوابيس سياسية. الكتاب محاولة ممكن اعتباره لتقديم قراءات للحظة اللي بنعيشها من زوايا مختلفة، أحيانا من الواقع السياسي اللي موجود والعمل العام، وأخرى يعني زوايا أخرى لها ارتباط بالأحداث والصراعات المتوالية في المنطقة والعالم. لكن ممكن القول بأنه الكتاب يركز على المجمل الأوضاع الداخلية بشكل خاص، وتحديدا ما يتعلق بالمشروع الوطني للتحديث الشامل اللي أطلقه جلالة الملك عبد الله الثاني، بما في ذلك طبعا النموذج الأردني للإصلاح. هناك نموذج أردني الآن أصبح معروف للإصلاح، وعلاقة هذا المشروع بتمتين الجبهة الداخلية ومواجهة كل محاولات التشكيك وإثارة البلبلة والفتنة، وكذلك طبعا مواقف الأردن قيادة وشعبا، هذه المواقف الثابتة والراسخة تجاه القضية العادلة للشعب الفلسطيني. طبعا داخل الكتاب هناك مواضيع مختلفة، لكن ركز على مصالح الأردن العليا كأولوية وطنية، ركز على مشاركة الناس في الحياة العامة، الانتقال من حالة المتفرج على الرصيف اللي البعض ممكن يعتبرهم الأغلبية الصامتة إلى الانخراط في مشروع البناء الوطني بكافة عناصره. بشكل عام ممكن نقول انه موضوع مواضيع الكتاب بتركز على القضايا الداخلية وارتباطها بقضايا الإقليم وبخاصة القضية الفلسطينية، مع التركيز والتحذير من أخطار اليمين الصهيوني القومي الديني العنصري وأطماعه في فلسطين والأرض العربية فيها الأرض الأردنية. وكما طبعا جرى الاهتمام بقضايا أخرى هامة كالهوية الوطنية الأردنية ودورها في تعزيز الانتماء والولاء للوطن وقيادته الهاشمية وضرورة إلى قضية الوعي. هناك نحن نخوض معركة وعي وبخاصة لدى الشباب في هذا المجال من خلال التركيز وتكريس النموذج الأردني ليتميز بالوحدة التي لا تنفصل عراها بين الثلاثي المعروف الشعب الجيش العرش. هذا هو المواضيع العامة باختصار إذا جاز التعبير، لكن هناك في طبعا عناوين كثيرة ممكن يعني إيراد بعضها إذا إذا إذا أردت.
0: أشكرك دكتور زهير. يعني زي ما تفضلت إنه هذا الكتاب يتناول مختلف المجالات، ولكن عندما نقرأ مقالة وحدة الشعب الجيش الملك سر ملحمة الصمود الأردني، وبنفس الوقت هنالك كمان مقالة تحمل عنوان نعم للمعارضة الوطنية الراشدة وأيضا إفشال مخططات الأعداء وكذلك الأردن والحساسية الجغرافية، تفضل سيدي.
1: لا شك أنه إحنا هذا الثلاثي اللي إحنا يعني وسر الصمود الأردني أمام التحديات كانت هو هذا هذه المعادلة المعادلة الراسخة وهي وحدة الشعب، يعني أقصد الجيش والعرش والشعب والجيش والعرش. هذا هو سر ملحمة الصمود الأردني، لأنه كل التحديات اللي مر فيها بلدنا أثبتت أنه هذه الوحدة الصلبة التي لا تنفصل عراها بين الجيش والعرش والشعب كانت هي السر الحقيقي والنموذج الأردني في الصمود والتحدي. لا شك أنه اللي تفضلت فيه المعارضة، حول المعارضة، نعم نحن أي دولة يعني الدولة القوية التي يكون فيها معارضة قوية، والدولة لا توجد فيها معارضة، هي دولة هشة ضعيفة.
0: نعم.
1: لذلك بلدنا تاريخيا قوي، والحياة السياسية قديمة قدم الدولة الأردنية، مرت في مراحل مختلفة من الصعود والهبوط، لكن بعد 89 عندما أعلن الراحل العظيم الحسين طيب الله ثراه أن يعني بداية واستئناف الحياة الديمقراطية والمشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، وأكد على ذلك صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني أطال الله في عمره، ويعمل منذ أكثر من ربع قرن في هذا الاتجاه. نعم إنه نحن مع المعارضة الراشدة التي تأخذ بالاعتبار مصلحة البلد.
0: نعم.
1: عندما تكون البلد في خطر لا صوت يعلو فوق صوت مصلحة الأردن، لذلك نحن ضد أي محاولات ومغامرات أو أي محاولات لجر الأردن لمغامرات كما حدث في تاريخ هذه المنطقة. الآن أولويتنا في النهاية يجب أن تنصب على الحفاظ على بلدنا، والمعارضة الوطنية هي التي تعي هذه الظروف وهذه الحقائق، وتعمل على الحفاظ على الوطن، وتنخرط في السيل الجارف نحو الوصول إلى الوطن، إلى بر الأمان. هذه المعارضة الحقيقية اللي احنا ننادي بها.
0: نعم. الأردن والحساسية الجغرافية دكتور زهير أبو فارس.
1: لا شك أن الأردن تاريخيا يعني وصف، يعني إذا الأردن نحط عنوان بالتجربة الأردنية خلال أكثر من 100 عام، هي العنوان الرئيسي سيكون الأردن والجغرافيا السياسية. الأردن يعني صارع هذه الجغرافيا وعلى مدار قرن ونيف من الزمان، ولا يزال يعني قدرنا أن نكون في هذه المنطقة المتصارعة وفي وسط هذا الإقليم ووسط هذه الجغرافيا السياسية.

0: يوتر علينا. والأهم في هذه الجغرافيا هو الخطر الصهيوني المحدق بفلسطين والأمة العربية وفي مقدمتها الأردن، وتصريحات اليمين الصهيوني المتطرف لا تخفي هذه الأطماع، ولكن يعني نحن نعمل ضمن خط وكدولة ومؤسسات وقيادة نعتز بها ضمن هذه المعادلة، ضمن معادلة الجغرافيا السياسية. ولكن المهم أنه دولتنا وقيادتنا لديها من الحكمة ولديها من العلاقات والسمعة الطيبة والمكان المتميز على المستوى الإقليمي والعالمي ما ساعدنا وساعد خلال هذه القيادة على الخروج بسفينة الوطن إلى بر الأمان. والأحداث الأخيرة ما زالت قائمة، وقبلها كان الربيع العربي والأردن استطاع بقيادته الحكيمة أن ينجو بالسفينة الأردنية إلى بر الأمان، والآن نحن على قناعة ومطمئنين من أن هذه القيادة التاريخية ذات الرسالة التاريخية وذات الشرعية التاريخية والدينية هي قادرة، والإنسانية والأخلاقية هي قادرة على نطمئن إحنا قادر أنها قادرة على الخروج ببلدنا دائما إلى بر الأمان. لكن كما ذكرت حضرتك في بتعدادك للمواضيع، لا شك أنه أهم قضية للوصول إلى بر الأمان هي الجبهة الداخلية الصلبة التي تستطيع أن التي تلتف دائما حول الوطن وحول قيادته لمواجهة هذه التحديات.
1: دكتور زهير أبو فارس الحسين، أمير بحجم الأمل واستفتاء عفوي على حب ولي العهد في قلوب الأردنيين.
0: نعم، يعني هذا المقال حقيقة يعني كثير يعني كنت أنا يعني متأثر جدا بسمو الأمير، وما زلت، لأنه لقاؤه الأخير مع اللي كان قبل فترة وكانت مقابلة مهمة، كان له خطاب استثنائي في أمام الشباب ولقاء معهم، والأمير كان واضح في رهانه الذي عقدوا على الشباب الأردني وثقته بقدراتهم وإمكانياتهم وطاقاتهم الكامنة الهائلة، وكأنه يقول لهم أنتم وسيلة التغيير وأنتم المستهدفون من هذا التغيير المنشود، وكان التغيير بكم ومن أجلكم وبهمتهم طبعا طالبهم أن يكونوا دائما ينظروا إلى المستقبل بثبات وقوة وثقة بالنفس والقدرات. سمو الأمير حقيقة كان يعني من راقب القاعة في لقاء الأمير رأى البهجة في عيون الشباب والصبايا وهم بحاوروا، وفي تفاعل اندماجي كان مباشر وبعفوية لا تشعر فيه أي تصنع أو حرص على انتقاء الكلمات، كان مباشرا جدا وبدون مسافات بين الأمير وإخوته، وكان وبحق واحد منهم صدى هذا اللقاء المتميز ولامس قلوب كل وعقول الشباب والصبايا على امتداد ساحة الوطن، بل أزعم بأنه انتقل وبث روح الأمل بالمستقبل وسط محيط عربي ولدى الشباب العربي الذي يعني يتعطش إلى هكذا قيادات شابة ذكية ولديها يعني أمل بالمستقبل ورؤية حول هذا المستقبل حتى كبديل لمحيط عربي وعالمي مليء بالإحباط وانسداد الأفق ومليء بالسوداوية والفتن وخطاب الكراهية. لا شك أنه حضوره البهي ووجهه البشوش اللي زينته ابتسامة جميلة صادقة وكلام لطيف وصراحة نابعة من نقاء وصفاء قلبه الطيب، طبعا تنم كل ذلك عن خلق هاشمي رفيع متوارث عن أجداده وأباء وأجداده أشراف العرب. وحقيقة سكن الأمير قلوب جميع الأردنيين وخاصة الشباب، وكما نعلم وأنت حضرتك وشعبنا يعلم عندما كان زواج سمو الأمير تحول إلى عرس وطني واستفتاء وطني على حبهم وللأمير الشاب والذي يعتبرونه قدوة وأمل في أردن المستقبل النموذج.
1: نعم دكتور زهير، ذكرت في هذا الإصدار من خلال أكثر من مقال و

0: عشائره في كل مكان، والشهداء ومدوا الثوار فلسطين منذ البداية المشروع الصهيوني بالسلاح والأموال والمؤن، وحموهم وأخفوهم ودعموهم. هذا كان حال الشعب الأردني وقيادته. الأمير شريف الحسين بن علي عندما قام أعيان فلسطين بتسليمه وتكليفه بالوصاية على القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، كان منذ حوالي 1924، قبل حوالي قرن من الزمان، واستمرت هذه الوصاية وهذا العلاقة التاريخية بين الهاشميين والقضية الفلسطينية. لا شك أنه القضية الفلسطينية، مواقف الهاشميين والأردن شعبا وقيادة تاريخية راسخة ثابتة، لا يمكن إلا لحاقد أو ناكر للجميل أو جاهل أن يعني أن ينظر إلى هذه العلاقة بخلاف ذلك. الأردن قدم كل ما يستطيع ولا يزال. جلالة الملك بعد عدوان إسرائيل على غزة في 7 أكتوبر، خلال الفترة الأولى الصعبة التي عاشتها القضية الفلسطينية وغزة، كان جلالة الملك وجلالة الملكة وسمو الأمير كانوا لم يتركوا مناسبة ولا منبر إلا وتحدثوا من خلاله، وجاب جلالة الملك وجلالة الملكة أيضا العواصم صنع القرار، والتقوا مع قادة هذه الدول في ظروف بالغة الصعوبة عندما كان العالم يرفض الحديث عن القضية الفلسطينية وعن مظلومية الشعب الفلسطيني، واستطاعوا تغيير هذه المظلومية لدى الرأي العام العالمي وعواصم صنع القرار. إذن هذه العلاقة التاريخية وهذه المواقف الثابتة والراسخة والمعروفة والتي قدم الأردن كل ما يستطيع تجاه شعبنا في غزة وفي الضفة الغربية تاريخيا وخلال الفترة الأخيرة وحتى الآن، هذه المساعدات وهذا الدعم الذي لا مثيل له في العالم وفي الوطن العربي، هو حقيقة يبين على الأولوية أن القضية الفلسطينية أولوية للشعب الأردن والقيادة الهاشمية. لذلك كان القضية الفلسطينية في وسط اهتمام الهاشميين والشعب الأردني تاريخيا.
1: دكتور زهير، في هذا الإصدار كان للحياة السياسية في الأردن نصيب الأسد، يعني استحقاقات الحياة السياسية في الدولة الراسخة، الأحزاب ومشروع التحديث الوطني، مناظرات الأحزاب، أيضا تفاصيل كثيرة تتعلق بتطور الحياة السياسية الأردنية والنقابات المهنية والأحزاب السياسية، وأيضا المشروع الوطني للإصلاح. واضح أنه تجربتك في الهيئة المستقلة للانتخاب وأيضا تجربتك السابقة في مجال النقابات كان لها انعكاس كبير على مجموعة من المقالات في هذا الكتاب.
0: المشروع الوطني الشامل للتحديث الشامل الذي أطلقه جلالة الملك، وقبله رؤية جلالة الملك في أوراقه النقاشية قبل ذلك، كله كان يسير باتجاه واحد وهو مشاركة الناس في الحياة العامة في اتخاذ القرار، وبالتالي لا يجوز للناس أن تكون خارج نطاق مشاركة القرار، لأنه أي دولة حديثة لا يمكن أن تتقدم وإلا من خلال صهر كل إمكانات شعبها وفئاته المختلفة من شباب ونساء ونقابات ومجتمع مدني وأحزاب سياسية. وبالتالي جلالة الملك عندما يتحدث عن تنمية الحياة السياسية فهو يقصد أن هذا قرار استراتيجي، قرار اتخذ لا رجعة عنه، اتخذ لرؤية واضحة وبأهداف محددة. فلذلك بناء أي دولة يحتاج إلى انخراط كل فئات المجتمع في بناء هذه الدولة، وبالتالي المشروع السياسي والمشروع الإصلاح الأردني أو التحديث الشامل الأردني كان لابد أن يتم حشد كل طاقات مجتمعنا، وهي طاقات كامنة هائلة. مجتمعنا ذكي، مجتمعنا لديه قدرات هائلة، النقابات المهنية والأحزاب السياسية لديها قدرات كبيرة، هي بيوت خبرة في إمكانيات وشعبنا ومؤسساته المختلفة وكفاءاته المختلفة ساهمت في بناء العديد من دول المنطقة، وبالتالي احنا قادرين على بناء وطن نموذج من خلال إمكانيات الأردنية المعروفة. يعني أنا كتبت في نهاية الكتاب في الغلاف الخارجي، إذا ممكن أقرأ لك
1: فضل.
0: أنا كل ما جرى في الكتاب هو عبارة عن هوس لدي، وأنا مسكون بالأمل القادم لشعبنا. وإذا سمحت لي أقرأ ما كتبته في الغلاف الخارجي في هذا الكتاب.
1: تفضل سيدي.

0: كتبت: سنبقى نعيش بالأمل القادم لأبنائنا وأحفادنا، نغني المواويل والعتابة ولزريف الطول، ننسج الشماغ والكمباز والسروال والجبة، نعمل للحدة شبابة تعزف ميجنا، وعلى أنغامها المبحوحة وأنفاس المجوز واليرغول سنعقد حلقات الدحية والدبكات في ترتيب عفوي للشباب والسحجة للكبار بألبستهم المزركشة، يتقافزون فرحا كالعصافير على أنغام شبابة قديمة في دبكة الطيارة والدلعونة، يتمايلون شمالا ويمينا وإلى الأمام مصعوبة بهمهمات المشاركين، وسيزداد المشهد شمالا بانتظام النساء والصبايا بملابسهن المطرزة بقطب المناجل وأثواب الشرش والمدرقة والعصبة والحطة في تناسك أخاف نظيره، وسيسير شعبنا شيبه وشبابه نساؤه وأطفاله معا حاملين معهم هذه الآمال من أجل الوطن العزيز والأجمل إلى جانب سادة العرب من بني هاشم الأخيار.
1: شكرا سيدي.
0: شكرا لكم. شكرا.
1: في نهاية برنامج هنا عمان، شكرا لفريق العمل، للمهندسة نداء الرمامنة في غرفة المراقبة الرئيسة، ولمحمد عبيدات في التنفيذ الهندسي المباشر. هذه تحية وإلى اللقاء.
2: هنا عمان.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: إعداد وتقديم محمود الزيوتي.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإحنا نسولف عن التعليم أيام الحكم العثماني، نذكر أنه سنة 1910 كانت في محاولات لافتتاح 20 مدرسة ابتدائية في شرق الأردن، وتقرر أنه الأهالي يتحملوا نفقات البناء وأجرة المعلمين. الأهالي ما تشذبوا خبر، جمعوا الأموال المطلوبة والدولة جابت المعلمين للتدريس واندفعت رواتبهم سلف. بعدين اكتشفت الحكومة العثمانية انه المعلمين ما بيعرفوا اللغة التركية، راحوا سكروا المدارس. سنة 1913 الرماثنة جمعوا 156 ليرة عثمانية لتأسيس مدرسة في بلدتهم، لكن السلطات العثمانية اتحججت بعدم وجود معلم يتقن اللغة التركية حتى يدرس في مدرسة الرماثنة. الرماثنة ودعوا القروش بصندوق مال اللواء أمانة عبين ما المتصرف يلاقي معلم يرطن التركي، لكن متصرف اللواء صرف مصاري الرماثنة على صيانة بلاط مقر سرايا الحكومة الخاص. المدارس الرشدية تعادل المدارس الابتدائية الكاملة في أيامنا، صار فيها مدرسة رشدية في قصبة إربد سنة 1900. تقول السالنامة أنه صار في مدارس بكثرة بالكرك سنة 1897 وبالشوبك 1899 ووادي السير سنة 1903 وعمان برضو 1903 مع مادبا. النعيمة ما غيرها صار فيها مدرسة سنة 1910 ومعها عين جلنا بنفس السنة. عنبة وسموع وأيدون والمزار وملكة والطيبة وحرثة وكفر السوم وكفر أسد وبشرة وحوارة والصريح ومكيس وخنزيرة وكفر عوان وعشائر بني حسن مع دير أبو سعيد، وكلها صار عندهم مدرسة للذكور سنة 1910.

أعزائي المستمعين، سنة 1884 صار فيه مكتب، يعني مدرسة للأناث يتعلم فيها 110 طالبات، وتحدد سالنامة 1896 أنه في القضاء مكتبين لتعليم البنات، واحد بالحصن والثاني في جرش. افتتحوا بالسلط مكتب رشدي للإناث يعني ابتدائية عامة سنة 1891، وعدد طالباته 38 طالبة، ويظهر أنه بنات السلط مصرات على التعليم. وفتحوا مكتب

كتب رشدي في الحصن للإناث سنة 1896، وواحد في جرش برضو بنفس السنة، والعدد الكلي حتى سنة 1918 كان 39 مدرسة. ما بين سنة 1918 اللي طاروا فيها العثمانيين من البلد وسنة 1922 قفز عدد الطلاب من الجنسين من 745 ل 3316 طالب، منهم 81 طالبة، يقريهم 81 معلم ومعلمة. بعد تأسيس الإمارة نواة المملكة الأردنية الهاشمية سنة 1921 صارت ميزانية التربية والتعليم 6000 جنيه استرليني بالسنة، قفزت بعدين ل 22582 دينار سنة 1928-29. نشرت جريدة الشرق العربي نظام المدارس في الأول من حزيران سنة 1925، وهذا حدد وظائف المديرين والمعلمين والمفتيين وواجبات التلاميذ والعقوبات اللي تنفرض عليهم مع العطل الرسمية.

0: أعزائي المستمعين، وإحنا نحكي عن تاريخ التعليم في الأردن، نذكر أنه سنة 1947 كان عندنا 77 مدرسة على رحلاياتها 8673 طالب و2056 طالبة. كانت الشهادات اللي تلمنح للطلبة في عهد الإمارة شهادة الدراسة الثانوية، هذه بدأ امتحانها سنة 1933-34، نجح فيها 11 طالب بس. شهادة الدراسة الابتدائية وكانت تنمنح للطلبة اللي أنهوا الصف السابع الابتدائي ونجحوا في الامتحان العام اللي تقيمه الوزارة في نهاية الصف. وهذا ظهر أول امتحان للشهادة سنة 44-45، تخرج في هذيك السنة 144 طالب وطالبة. شهادة الثانوية الكاملة كانت تنمنح لطلبة الرابع الثانوي بدون ما يتقدم الطالب فيها لامتحان، وكانت أول شهادة ثانوية تنمنح للطلاب سنة 25-26. عدد الناجحين بهذيك السنة 4 طلاب يدرسوا في مدرسة السلط الثانوية، وهي المدرسة الوحيدة اللي تمنح الشهادة الثانوية. أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت شادي الزيادين يحييكم معي ويشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود.

موجز الثامنة مساء من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. رئيس الوزراء يشهد توقيع أول اتفاقية استثمار لإنتاج الأمونيا الخضراء في الأردن بكلفة مليار دولار. وزير الاتصال الحكومي يؤكد أهمية تعزيز مشاركة الشباب في الحياة العامة وتمكينهم من أدوات الوعي والتأثير الإيجابي في ظل التحولات الإعلامية والرقمية. وزير الثقافة يؤكد أن مشروع السردية يعزز الهوية الوطنية الأردنية ويبرز عمقها التاريخي والحضاري. وزير المياه يؤكد ضرورة الالتزام الكامل بخطة التزويد المائي لتحسين التوزيع وتحقيق العدالة خلال فصل الصيف. الأردن يدين الاعتداء الذي تعرضت له دولة الكويت الشقيقة عبر عدد من المسيرات، والاعتداء الذي تعرضت له سفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية لدولة قطر الشقيقة بوساطة طائرة مسيرة. مسؤول حكومي باكستاني يقول إن إسلام أباد تلقت رد طهران على مقترح أمريكي بشأن الحرب مع إيران وأنها أرسلت الرد إلى واشنطن. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية استهدف مخيم المغازي وخان يونس جنوب قطاع غزة. مقتل مسعفين 2 وإصابة 5 آخرين جراء غارتين إسرائيليتين استهدفتا بلدتين جنوبي لبنان. وطقس دافئ غدا في أغلب المناطق وحر نسبيا في البادية والأغوار والعقبة. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قيل في المقال. إشراف ليث العكروش.

طبتم مساءً أعزائنا المستمعين، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قيل في المقال، ننقل لكم عبرها أبرز مقالات الصحافة المحلية الورقية والإلكترونية. سيداتي وسادتي، في هذا اللقاء من صحيفة الرأي نقرأ: الأردن في قلب المعادلة، من عمان تصاغ ملامح الاستقرار في شرق المتوسط، للكاتب عبدالله القضاء. وفي موقع أخبارنا نطالع: قمة ثلاثية في عمان لتعزيز الجسور بين أوروبا والشرق الأوسط، للكاتبة كريستين حنا ناصر. ومن موقع مدار الساعة نقرأ: دبلوماسية أردنية فاعلة برؤية استراتيجية تستشرف المستقبل، للكاتب محمد الخصاوني. وعلى صفحات صحيفة الغد نطالع: عمان عاصمة التهدئة في الشرق الأوسط، للكاتب حسن لدعجة. وفي الصحيفة عينها نقرأ: ميناء العقبة يرسخ مكانته كركيزة للاقتصاد الأخضر والتجارة الإقليمية، للكاتب أحمد الرواشدي. ونختتم لقاءنا من موقع سرايا ونطالع: الأرض والسيادة، المقاربة الأردنية للزراعة كمنصة للريادة الإقليمية والاستقلال الاستراتيجي، للكاتب ثائر مقدادي. نبدأ من صحيفة الرأي ونقرأ: الأردن في قلب المعادلة، من عمان تصاغ ملامح الاستقرار في شرق المتوسط، للكاتب عبد الله القضاء. ويقول: القمة الثلاثية الخامسة التي استضافتها عمان وجمعت جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني كانت بيانا سياسيا بامتياز، يرسخ دور الأردن كلاعب محوري وصانع للاستقرار في منطقة مضطربة. إن جوهر الرسالة الأردنية كما تجلت في حديث جلالة الملك يكمن في إيمان راسخ بأن الاستقرار لا يمكن أن يكون نتاجا للقوة أو الإملاءات، بل هو ثمرة توازن دقيق بين المصالح المشتركة واحترام السيادة والالتزام بالقانون الدولي. الكاتب: وبعدما استعرض أبعاد القمة الثلاثية كنموذج متقدم في هندسة العلاقات الإقليمية، يتجاوز التعاون التقليدي إلى بناء تحالفات استراتيجية ترتكز على الدبلوماسية الاقتصادية في قطاعات حيوية كالطاقة والمياه، مؤكدا أن الدور الأردني كشريك فاعل مع الاتحاد الأوروبي يمثل ركيزة لصناعة مستقبل المنطقة، مع بقاء القضية الفلسطينية بوصلة ثابتة تفرض شروط السلام العادل عبر وقف العدوان وحماية المقدسات بالوصاية الهاشمية وصون الدولة الوطنية من التفكك كنهج استراتيجي شامل لتحقيق الأمن الإقليمي. مضى قائلا إن هذا الثبات في الموقف الأردني في ظل تذبذب المواقف الدولية يؤكد أن الأردن ليس مجرد متفرج على الأحداث، بل هو حامل لواء الحق والعدالة ومدافع عن

المبادئ التي تتآكل في عالم يتسم بالبراغماتية المفرطة. الكاتب يؤكد من أبرز الاستنتاجات التي يمكن استخلاصها من هذه القمة هو التقدير الدولي المتزايد للدور الأردني المحوري، فإشادة كل من الرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني بدور الأردن بقيادة جلالة الملك ومساعيه لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة هي اعتراف بثقل سياسي حقيقي. هذا التقدير يؤكد على القيادة الحكيمة لجلالة الملك في قيادة الدبلوماسية الأردنية ويبرز موقع المملكة كحلقة وصل استراتيجية بين الغرب والشرق وكمنصة للحوار البناء. الكاتب يختتم: الأردن اليوم دولة تصنع الموقع وتدافع عنه بكل قوة وحكمة وتطوره برؤية ثاقبة، وتؤكد للعالم أجمع أن السياسة عندما تقترن بالحكمة والرؤية الاستراتيجية يمكن أن تكون أداة لبناء الاستقرار، لا وقودا يشعل نيران الفوضى بل شعلة تضيء دروب الأمل. وفي موقع أخبارنا نطالع قمة ثلاثية في عمان لتعزيز الجسور بين أوروبا والشرق الأوسط للكاتبة كريستين حنا نصر، وتقول: انعقدت القمة الثلاثية الأردنية القبرصية اليونانية الخامسة التي احتضنتها المملكة الأردنية الهاشمية في قلب العاصمة عمان، حيث جاءت تحمل دلالات مهمة في هذا التوقيت بالذات تختلف عن سابقاتها من القمم الأربع المنعقدة قبلا، وتحديدا بما يزامنها من توترات عسكرية وسياسية للحرب بين أمريكا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، بوجود الهدنة الهشة بينهم والتي لم يتوصلوا بها إلى اتفاق ملموس على أرض الواقع لغاية الآن، وبوجود أزمة الطاقة العالمية وارتفاع أسعار النفط عالميا وتبعات إغلاق مضيق هرمز الذي يعد الشريان الأساسي عالميا لنقل الغاز والنفط والبضائع إلى أنحاء العالم. الكاتبة تضيف: التعاون الثلاثي بين الأردن وقبرص واليونان جاء للسعي للحد من التوترات السياسية والاقتصادية والعسكرية على هذه الدول، وأهمها التعاون الإقليمي لحل المعضلات ولا سيما أمن سلاسل الطاقة واستمراريتها، والعمل على التعاون في هذا الملف للوصول إلى حل سياسي دبلوماسي لإنهاء الحرب، وتعزيز التعاون الثلاثي في خضم التوترات وتداعياتها على الشرق الأوسط والإقليم والعالم. الكاتبة: وبعدما استعرضت مضامين القمة الثلاثية الخامسة التي رسخت عمان كمنصة تشاورية لتعميق الشراكة الاستراتيجية مع اليونان وقبرص عبر استثمار المواقع الجيوسياسية للدول الثلاث كجسور ربط إقليمي في قطاعات الطاقة والمياه والتجارة بالتوازي مع تنسيق المواقف اتجاه خفض التصعيد الإقليمي ودعم سيادة لبنان والتمسك بالثوابت الأردنية الرافضة لتغيير الواقع في القدس والأراضي المحتلة، وسط تأكيد أوروبي على محورية الوصاية الهاشمية ودور المملكة كركيزة أمنية لا غنى عنها في معادلة الاستقرار الدولي، مضت تقول: تأتي هذه القمة في مرحلة عصيبة تمر فيها المنطقة والعالم بالتوازي مع الترقب العالمي لنتائج المحادثات الإيرانية الأمريكية والهدنة الهشة، وأن أهمية هذه الشراكة تنبع من اتفاقيات تشمل الأمن والصحة الطاقة التعليم والسياحة. هذه الاتفاقيات الثلاثية تعد شاملة في عدة مجالات سياسية اقتصادية سياحية للنهوض في هذه الشراكة الاستراتيجية. ومن موقع مدار الساعة نقرأ: دبلوماسية أردنية فاعلة برؤية استراتيجية تستشرف المستقبل، للكاتب محمد الخصاوني، ويقول: القمة الثلاثية في قصر الحسيني التي جمعت جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد تشكل محطة سياسية مهمة تعكس تحولات متقدمة في طبيعة العلاقات الإقليمية، وتؤكد سعي الأردن إلى ترسيخ موقعه كمحور توازن وشريك فاعل في محيطه الإقليمي والدولي. الكاتب يضيف: القمة تأتي في سياق إقليمي ودولي معقد، حيث تتشابك الأزمات السياسية مع التحديات الاقتصادية والأمنية، ما يجعل التنسيق الثلاثي بين الأردن وقبرص واليونان ضرورة استراتيجية وليس مجرد خيارا دبلوماسي. فهذه الدول رغم اختلاف مواقعها الجغرافية تلتقي عند مصالح مشتركة تتعلق بأمن شرق المتوسط واستقرار المنطقة وتعزيز الشراكات مع الاتحاد الأوروبي. الكاتب مضى قائلا: اللقاء يعكس رؤية أردنية واضحة تقودها القيادة الهاشمية تقوم على تنويع الشراكات الدولية والانفتاح على محور جديد يعزز فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري لا سيما في مجالات الطاقة.

والنقل والسياحة والأمن الغذائي، كما أن وجود قبرص واليونان بوصفهما بوابتين مهمتين للاتحاد الأوروبي يمنح الأردن فرصة لتعميق حضوره داخل الفضاء الأوروبي وتعزيز فرص التكامل الاقتصادي مع أسواقه. الكاتب يؤكد القمة تحمل أبعادا سياسية تتجاوز التعاون الثنائي أو الثلاثي لتلامسه قضايا إقليمية ملحة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمات في المنطقة وضرورة التوصل إلى حلول سياسية تضمن الاستقرار. وهنا يبرز الدور الأردني بقيادة جلالة الملك كصوت معتدل يدعو إلى الحوار والحلول السلمية ويحظى بثقة الأطراف الدولية، كما أن حضور سمو ولي العهد يضفي بعدا مستقبليا على هذه القمة يعكس استمرارية النهج الأردني في بناء علاقات استراتيجية طويلة الأمد تقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل. الكاتب يختتم القمة تؤكد أن الأردن يتحرك وفق رؤية استراتيجية تستشرف المستقبل وتسعى إلى بناء شبكة علاقات متينة تعزز من استقراره ودوره الإقليمي، وهي رسالة واضحة بأن الدبلوماسية الأردنية ما زالت قادرة على جمع الأطراف وبناء جسور التعاون في منطقة تعج بالتحديات لكنها لا تخلو من الفرص.

وعلى صفحات صحيفة الغد نطالع عمان عاصمة التهدئة في الشرق الأوسط للكاتب حسن لدعجة ويقول: الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني تبنى سياسة خارجية تقوم على التوازن والانفتاح على مختلف الأطراف مع الحرص على تجنب الاستقطابات الحادة التي تشهدها المنطقة، ويعود ذلك لإدراك عمان أن استمرار التوترات والصراعات لا يهدد فقط الأمن الإقليمي بل ينعكس بشكل مباشر على الأمن الاقتصادي والإنساني والاجتماعي لدول المنطقة كافة. ومن هنا جاء الحراك الدبلوماسي الأردني ليؤكد باستمرار ضرورة تغليب الحلول السياسية على الخيارات العسكرية والدعوة إلى معالجة جذور الأزمات بدلا من الاكتفاء بإدارة تداعياتها. الكاتب يضيف: يحظى الدور الأردني بأهمية خاصة نظرا لما تتمتع به المملكة من مصداقية سياسية وعلاقات متوازنة مع القوى الدولية والإقليمية المختلفة، الأمر الذي منحها قدرة على التحرك كوسيط موثوق وصوت عقلاني يدعو إلى التهدئة، وقد انعكس ذلك في التحركات والاتصالات المكثفة التي يقودها الأردن على المستويات العربية والإقليمية والدولية بهدف منع اتساع دائرة الصراع في المنطقة، خاصة في ظل التطورات الخطيرة المرتبطة بالحرب في غزة والتوترات الممتدة إلى عدد من الساحات الإقليمية. ويؤكد الأردن باستمرار أن الأمن والاستقرار في المنطقة لا يمكن تحقيقهما من خلال القوة العسكرية وحدها، بل عبر إيجاد أفق سياسي يعالج القضايا الأساسية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي يراها الأردن كجوهر الصراع وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط. ولهذا ركزت الدبلوماسية الأردنية على ضرورة وقف التصعيد وحماية المدنيين وضمان إدخال المساعدات الإنسانية والعمل على إعادة إحياء المسار السياسي الذي يفضي إلى حل عادل وشامل على أساس حل الدولتين. الكاتب بعدما استعرض محورية الدور الأردني في تعزيز التنسيق العربي المشترك وقدرة الدبلوماسية الهادئة على صياغة مواقف إقليمية متماسكة تواجه مخاطر الفوضى عبر مقاربة شاملة تربط الأمن بالتنمية، مستندة إلى ثبات المواقف اتجاه القضايا القومية والوصاية الهاشمية، مما منح المملكة مصداقية دولية جعلت منها منصة موثوقة للحوار والتوافق في ظل أعقد التحديات الجيوسياسية. مضى قائلا: يحاول الأردن الحفاظ على سياسة متوازنة تقوم على الانفتاح والتعاون مع مختلف القوى الدولية مع التأكيد على احترام القانون الدولي وضرورة حل النزاعات عبر وسائل السلمية. وهذا ما يجعل من الدبلوماسية الأردنية أنموذجا لسياسة عقلانية تسعى إلى حماية المصالح الوطنية وفي الوقت نفسه الإسهام في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. وفي الصحيفة عينها نقرأ: ميناء العقبة يرسخ مكانته كركيزة للاقتصاد الأخضر والتجارة الإقليمية، للكاتب أحمد الرواشدي ويقول: ميناء حاويات العقبة يسرع وتيرة تحوله نحو الاقتصاد الأخضر عبر استراتيجية محكمة لإزالة الكربون تتناغم مع الرؤى المناخية الوطنية والدولية، ومؤسسا لمرحلة تتجاوز الإدارة المينائية التقليدية نحو كفاءة تشغيلية ممزوجة بمسؤولية بيئية صارمة، حيث يستهدف بخطى واثقة خفض الانبعاثات بنسبة 65% بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2022، في حين يوجه بوصلته لبلوغ صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2040، ليكرس بذلك مكانته الاستراتيجية كأحد أبرز الموانئ المستدامة إقليميا. الكاتب يبين: لتحقيق هذه الأهداف الطموحة التي تتطلب جهودا استثنائية، نفذ ميناء الحاويات سلسلة متكاملة من المبادرات عالية الأثر عبر ركائز تشغيلية رئيسية تستهدف كافة مفاصل العمل المينائي، حيث سجل الميناء في مجال الطاقة المتجددة قصة نجاح ملهمة بنجاحه في الوصول إلى تغطية نحو 80% من إجمالي استهلاكه للكهرباء من مصادر متجددة ونظيفة، محققا هذا الإنجاز من خلال الجمع الذكي والفعال بين إنتاج الطاقة الشمسية في الموقع ذاته والحصول على شهادات الطاقة المتجددة الدولية المرموقة، وممتلكا خارطة طريق واضحة المعالم للوصول الاعتمادي بنسبة 100% على الكهرباء المتجددة بحلول عام 2030. الكاتب يضيف: الكفاءة التشغيلية المتميزة والاستثمارات الاستراتيجية المسبقة أتاحت الاستفادة من المستجدات الإقليمية التي أعقبت إغلاق باب المندب، بما مكن الميناء من استقطاب عدد إضافي كبير من رحلات السفن من المشغلين الإقليميين والدوليين، كما نشهد حاليا ارتفاعا في أحجام المناولة في العقبة نتيجة إغلاق مضيق هرمز، الأمر الذي أسهم في تحويل جزء من حركة التجارة والشحن إلى ميناء حاويات العقبة. ويخدم ميناء حاويات العقبة حاليا شبكة واسعة تضم نحو 110 خطوط شحن عالمية يتم تقديم الخدمات لها من خلال
وعشرين خدمة بحرية منتظمة تتردد على الميناء بشكل مجدول وموثوق، مما يؤكد مستوى الربط البحري المتقدم الذي يتمتع به الميناء. الكاتب بعدما استعرض الرؤية التطويرية لميناء حاويات العقبة الرامية لترسيخ مكانته كمركز لوجستي رائد عبر تحديث البنية التحتية وأتمتة العمليات التشغيلية وتعزيز الشراكات مع الخطوط العالمية بالتوازي مع تبني معايير التحول الأخضر لرفع التنافسية وضمان استدامة الربط البحري، مضى قائلا: كل ذلك يسهم بشكل مباشر ومؤثر في ترسيخ مكانة الأردن كممر عبور ترانزيت إقليمي آمن وموثوق، بالاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للعقبة كبوابة رئيسية للمنطقة.

ونختتم لقاءنا من موقع سرايا ونطالع الأرض والسيادة المقاربة الأردنية للزراعة كمنصة للريادة الإقليمية والاستقلال الاستراتيجي للكاتب ثائر مقدادي، ويقول: التوجه الأردني نحو الأرض يبرز كاستراتيجية عليا تتجاوز الحدود الجغرافية للمملكة. إن العودة إلى الأرض في الأردن ومن منظور سياسي بحت هي عملية إعادة تموضع جيوسياسي تهدف إلى تحويل التحديات الوطنية إلى أوراق قوة إقليمية، وذلك تنفيذا للرؤية الملكية السامية. فلقد طرح جلالة الملك عبد الله الثاني مفهوما ثوريا في الدبلوماسية العربية والدولية، وهو مفهوم المركز الإقليمي للأمن الغذائي. هذا الطرح يستند إلى عبقرية المكان الأردني وقدرة الدولة على الربط بين قارات ثلاث. سياسيا تعني هذه الرؤية أن الأردن يسعى ليكون العقل المدبر والقلب اللوجستي لمنظومة غذائية إقليمية، فمن خلال تطوير البنية التحتية للتخزين وتبني الزراعة الذكية مناخيا والابتكار في تقنيات حصاد المياه، يتحول الأردن من بلد يتأثر بالأمن الغذائي لجيرانه إلى فاعل أساسي في ضمان استقرارهم. هذا الدور يمنح الدبلوماسية الأردنية قوة ناعمة هائلة، حيث يصبح استقرار الأردن وازدهار قطاعه الزراعي مصلحة حيوية للمنطقة بأسرها. الكاتب يضيف: عند النظر إلى البعد الإقليمي نجد أن الأردن يطرح أنموذجا للتعاون المتعدد الأطراف يكسر القواعد التقليدية، فمن خلال مبادرات التكامل والشراكات الصناعية المتكاملة يتم توظيف القطاع الزراعي كأداة للوحدة السياسية. إن السيادة الغذائية في هذا السياق تصبح سيادة جماعية، حيث يساهم الأردن بخبراته التقنية وموقعه اللوجستي لربط فوائض الإنتاج بمراكز الاستهلاك، مما يخلق شبكة من المصالح المتبادلة التي تعمل ككابح للصراعات ومحفز للاستقرار السياسي في مشرق عربي مضطرب. داخليا تلتقي هذه الرؤية الإقليمية مع استحقاقات رؤية التحديث الاقتصادي التي ترى في الزراعة قطاعا سياديا بامتياز سياسيا. هذا يعني تحولا جذريا في فلسفة إدارة الدولة، من الدولة الرعوية التي توفر الدعم إلى الدولة التنموية التي تمكن المزارع والتقني والمهندس من قيادة دفة الإنتاج. إن استصلاح الأراضي في مناطق مثل حوض الديسي أو وادي الأردن وتطويرها وفق أعلى المعايير التقنية هو في جوهره عملية بناء قوة. الكاتب يؤكد إن الأردن اليوم لا يحرث الأرض فحسب، بل يحرث مسارا جديدا في السياسة الدولية، عنوانه أن المنعة تبدأ من التربة، وأن السيادة الحقيقية هي تلك التي تبنى بسواعد الإنتاج وعقول الابتكار، لتظل المملكة واحة أمن واستقرار ومحركا أساسيا في صياغة مستقبل الأمن الغذائي لمنطقة الشرق الأوسط والعالم. كنا معكم في برنامج قيل في المقال، إعداد عبد اللطيف أبو دوش وفادي

0: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: هنا عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. رئيس الوزراء يشهد توقيع أول اتفاقية استثمار لإنتاج الأمونيا الخضراء في الأردن بكلفة مليار دولار. الحكومة توافق على الأسباب الموجبة لمشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026. وزير الخارجية يبحث مع نظيره السوري الجهود المبذولة لاستعادة التهدئة في المنطقة. الأردن يدين الاعتداء الذي تعرضت له دولة الكويت وسفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية لدولة قطر الشقيقة. إسلام أباد تنقل رد طهران على المقترح الأمريكي بشأن الحرب مع إيران إلى واشنطن. من العناوين إلى التفاصيل. شهد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان اليوم توقيع أول اتفاقية استثمار لإنتاج الأمونيا الخضراء في الأردن بكلفة مليار دولار بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة الأردن للأمونيا الخضراء، ائتلاف بولندي إماراتي وبدعم فني هولندي. وتعد الاتفاقية الأولى من نوعها في المملكة في مجال الاستثمار في الهيدروجين والأمونيا الخضراء، انسجاما مع توجهات المملكة نحو تعزيز مشروعات الطاقة النظيفة وتحقيق الاستدامة البيئية. ووقع الاتفاقية وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابش والرئيس التنفيذي لشركة الأردن للأمونيا الخضراء الدكتور وائل سليمان. وأكد الخرابش أن الاتفاقية تمثل محطة مهمة في مسار التحول الطاقي الذي تنفذه المملكة، وتعكس قدرة الأردن على استقطاب الاستثمارات النوعية في قطاع الهيدروجين الأخضر والوقود منخفض الكربون. وقال الوزير الخرابش:
1: ضمن توجيهات رؤية التحديث الاقتصادي والخطة الوطنية للهيدروجين الأخضر، طورنا خارطة الطريق لاستقطاب مستثمرين ليستثمروا بالأردن بإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء. وحقيقة هنا احنا بنينا على الإنجازات اللي حققها الأردن بمجال الطاقة المتجددة، وأصبحت الأردن من الدول الرائدة في مجال استغلال الطاقة المتجددة، وهذا أيضا ساعدنا باستقطاب مستثمرين لتطوير صناعة الهيدروجين الأخضر. احنا اليوم خلقنا البيئة المناسبة من خلال وضع الاستراتيجية، من خلال تطوير التشريعات، قانون الكهرباء طورناه وعدلناه لتشجيع صناعة الهيدروجين الأخضر، قانون الغاز أيضا والأنظمة المختلفة. فاليوم إحنا عندنا هاي البيئة التشريعية التنظيمية، البنية التحتية، المصادر الطبيعية الموجودة، كلها عناصر ساعدتنا على استقطاب مجموعة من الشركات للعمل بمجال الهيدروجين الأخضر وإنتاج الأمونيا الخضراء. اليوم إحنا عندنا أكثر من 10 شركات تعمل بهذا المجال، لكن إحنا اليوم هذه الشركة اللي وقعنا معها هي كانت الأكثر تقدما. إحنا وقعنا معها مذكرة تفاهم بشهر 10/2023 لإعداد الدراسة والتقارير الفنية الأولية. بشهر 9/2024 وقعنا معهم اتفاقية استعمال الأراضي. بشهر 2/2026 قدمونا دراسة الجدوى الأولية اللي أشارت إلى أنه هذا المشروع مجدي. المهم بالنسبة إن اليوم إنه هذا ضمن رؤيتنا لجعل الأردن مركز إقليمي لإنتاج الطاقة الخضراء وتصديرها. احنا تاريخيا كنا نقول بأن الأردن يكون مركز لتبادل الطاقة، لكن اليوم احنا الحمد لله عندنا كل العناصر اللي بتمكننا من جعل الأردن مركز إقليمي لإنتاج الطاقة الخضراء وتصديرها. اليوم هذا التوقيع مهم بالنسبة لنا، إن شاء الله أنه يكون من أوائل مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر بالشراكة مع القطاع الخاص، ليس فقط على مستوى المنطقة بل على مستوى العالم. الشركة اليوم عندها خبرة طويلة بإنتاج الأمونيا الخضراء، هي ائتلاف شركات أو شركة بولندية، استثمار أيضا شركة إماراتية، وهناك معهم ذراع فني وشريك من هولندا، عندهم الخبرة الكافية لإعداد وتنفيذ مثل هذه المشاريع. الشركة لغاية الآن استثمرت بدراسات مبالغ جيدة، نتأمل أنه خلال العام 2030 تبدأ بعملية الإنتاج، أول إنتاج راح يكون للأمونيا الخضراء عندنا بالأردن. اليوم الهيدروجين الأخضر ينظر له على أنه وقود المستقبل، العالم بنظر له على أساس أنه راح يحل محل المواد الهيدروكربونية والمشتقات النفطية المختلفة. إذا اليوم العالم بده يواجه ويكافح ظاهرة التغير المناخي، لابد من الانتقال إلى مصادر طاقة أكثر استدامة. فاليوم الهيدروجين الأخضر اللي ينتج من خلال المياه المحلاة واستخدام الطاقة المتجددة، سواء كانت الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، فكوقود للمستقبل رح يساعد ليس فقط الأردن، رح يساعد مختلف دول العالم بتوفير مصدر طاقي مستدام ما له أضرار بيئية. بالنسبة لنا بالأردن إحنا هذه المشاريع مهمة، نستقطب استثمارات أجنبية، نكون إحنا مصدرين لهذا المصدر من مصادر الطاقة. هذا النوع من المشاريع فائدته المباشرة للاقتصاد بيكون في حصة للحكومة من مجمل الإنتاج، مقابل أنه السماح لهذه الاستثمارات أنها تنشأ بالأردن. والحصة هون بنحكي لأنه إحنا الحمد لله الأردن عندها مصادر طاقة متجددة متميزة، وخصوصا بمجال الطاقة الشمسية.
0: من جانبه أكد رئيس مجلس الإدارة ومؤسس شركة هينفرا توموهومو أميدا أن هذا المشروع مهم للغاية في الأردن، لأنه المشروع الأول الذي وصل لمرحلة الاتفاقية مع الحكومة، حيث سينقل هذا المشروع خبرة بولندا في ملف الأمونيا الخضراء، وسيقوم بتدريب المهندسين الأردنيين لمثل هذه المشاريع. وقال أميدا:
2: إن هذا المشروع مهم للغاية، فهو أول المشاريع التي وصلت لمرحلة توقيع الاتفاقية في أجندتنا مع الحكومة الأردنية. المرحلة المقبلة تقييم للأثر البيئي، ونرغب بأن نصل إلى مرحلة الاستعداد لبدء العمليات الميدانية في النصف الأول من العام القادم دون أي تأخير. في العام 2030 سيتم تفعيل اتفاق الاتحاد الأوروبي مع شركتنا، وسيتم تحويل 42% من الوقود المتجدد من أصل غير حيوي، وعندها سنقوم باستيراد عدة ملايين من أطنان الأمونيا الخضراء لأننا لا نستطيع إنتاجها في دول الاتحاد الأوروبي. المنتج الأردني أول منتج في الشرق الأوسط يحقق معايير التعاون مع الاتحاد الأوروبي، وسيعزز الشراكة بين الأطراف كافة. هناك تحديات لهذا الجدول الزمني، لكننا مع الشركات التي نمثلها سعداء، لأننا نعلم بأن الحكومة الأردنية متمكنة للغاية، ولهذا نعتقد أن هذا المشروع الريادي سينقل الخبرة البولندية في ملف الأمونيا الخضراء إلى المنطقة، وسنقوم بتدريب المهندسين الأردنيين على تنفيذ الأعمال المتعلقة بهذا النوع من المشاريع.
0: قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، وأحاله إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إصداره حسب الأصول. إلى التفاصيل في تقرير هاني السعيدة.
3: يأتي مشروع القانون انسجاما مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، والتزاما بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة في كتاب التكليف السامي بمراجعة وتجويد منظومة التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية وما تعهدت به الحكومة في البيان الوزاري في هذا المجال. وقد جاءت صياغة مشروع القانون بعد سلسلة حوارات مكثفة أجرتها الحكومة مع النواب والعديد من القطاعات المعنية، ورصد جميع الأفكار والطروحات ونتائج استطلاعات الرأي والدراسات التي أجريت وتناولت موضوع تطوير الإدارة المحلية، حيث سيستمر الحوار حول مشروع القانون من خلال التفاعل مع مجلس النواب. ويشكل مشروع القانون خطوة مهمة ومتطورة عن قانون 2021 من خلال تعزيز التمثيل وتوسيع المشاركة وترسيخ الحوكمة والرقابة وتوضيح الأدوار وربط الإدارة المحلية بالتنمية وجودة الخدمات. ويركز مشروع القانون على حوكمة قطاع الإدارة المحلية وربطه بالتنمية وتوسيع المشاركة المجتمعية وتعزيز المساءلة والرقابة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما سيسهم في نقل البلديات من العمل الخدمي التقليدي إلى دور تنموي واستثماري أوسع وأكثر فاعلية عبر التركيز على الخطط الاستراتيجية والحضرية المرتبطة بأولويات المواطنين وتحفيز الاقتصاد المحلي في المحافظات. وستقوم الحكومة عقب إقرار مشروع القانون بصيغته النهائية من مجلس الأمة بتعديل أكثر من 20 نظاما مرتبطا به.
0: أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أهمية تعزيز مشاركة الشباب في الحياة العامة وتمكينهم من أدوات الوعي والتأثير الإيجابي في ظل التحولات الإعلامية والرقمية المتسارعة. وقال خلال لقائه اليوم في محافظة عجلون مجموعة من الشباب المبادرين في مركز وسطاء التغيير للتنمية المستدامة إن الشباب شركاء حقيقيون في مسار التحديث السياسي وصناعة المستقبل، ويحظون باهتمام مباشر من جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، مؤكدا أنهم خط الدفاع الأول في مواجهة التضليل الرقمي. وأضاف الوزير المومني:
4: الروحية الموجودة هي روحية المبادرة وروحية الاستمرار بمناقشة التحديات ووضع حلول لها، لذلك واجب وشرف لنا أن نكون بين هذه المبادرات الريادية على مختلف أرجاء الوطن لنتحدث مع الشباب، نشجعهم على أن يستمروا في هذه الروحية من الاستدامة والحوار والمبادرة، ونتأكد أننا نحاول أن نتفاعل معهم بكل شيء يطرحونه، ونستطيع إن شاء الله أن نعمل شيء بشأنه.
0: أكد وزير الثقافة مصطفى الرواجدي أن مشروع السردية الأردنية يعد مساهمة نوعية في تعزيز الهوية الوطنية الأردنية وإبراز عمقها التاريخي والحضاري، ويعكس مكانة الأردن التاريخية والإنسانية. وقال الرواجدي خلال ندوة حوارية بعنوان الأردن الأرض والإنسان جرش مدينة الألف عمود ودورها في بناء السردية الأردنية إن الحوار حول السردية الأردنية التي أطلقها سمو ولي العهد من مدينة الطفيلة الهاشمية شكل محطة مفصلية من محطات تاريخنا العريق. الوزير الرواجدي تحدث لمندوبنا إسلام العياصرة عن هذه الندوة وقال:
5: في مدينة جرش مدينة التراث والتاريخ والعراقة والأصالة، واستكمالا لبرنامج شرعت به وزارة الثقافة إجراء العديد من الحوارات على الساحة الوطنية الأردنية، يأتي هذا اللقاء اليوم في محافظة جرش وبمشاركة أبناء محافظة جرش لتسليط الضوء على محاور رئيسية تتعلق في روايتنا الأردنية وقصتنا الأردنية وسرديتنا الأردنية، محط فخرنا واعتزازنا جميعا. أنا بتوجه بالشكر بداية إلى عطوفة محافظ جرش على جهده المخلص، وأبناء محافظة جرش على تفاعلهم وتعاطيهم مع هذا المشروع الوطني المهم.
0: بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية الشقيقة أسعد الشيباني اليوم سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين المملكة وسوريا، إضافة إلى الجهود المبذولة لاستعادة التهدئة في المنطقة. وأكد الوزيران خلال اتصال هاتفي أهمية ما أنجزه البلدان الشقيقان من تقدم عملي في تعزيز العلاقات ومأسسة التعاون في مختلف في المجالات ضمن الرؤية المشتركة لبناء علاقات تكامل حقيقية تنعكس إيجابا على الأردن وسوريا. واستعرض الصفدي والشيباني الخطوات التي اتخذت لتنفيذ مخرجات اجتماع الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري الذي استضافه الأردن في 12 نيسان 2026، وأكد استمرار العمل ضمن منهجية عملانية لتوسعة مجالات التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وغيرها من المجالات الحيوية. كما أكد استمرار التعاون في المجال الدفاعي والأمني لمواجهة التحديات المشتركة ودعم الجهود المبذولة لإنهاء التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة. وأكد الصفدي وقوف الأردن بالمطلق مع سوريا في عملية إعادة البناء وحماية أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها وإدانة التدخلات والاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها وأمنها. دان الأردن اليوم الاعتداء الذي تعرضت له دولة الكويت الشقيقة عبر عدد من المسيرات، معتبرا ذلك خرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكا سافرا لسيادة الكويت الشقيقة وتهديدا لأمن الكويت واستقرارها وسلامة أراضيها. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان رفض الأردن واستنكاره هذا الاعتداء، مشددة على تضامن الأردن المطلق مع دولة الكويت الشقيقة ووقوف فيه الكامل معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. دان الأردن اليوم الاعتداء الذي تعرضت له سفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية لدولة قطر الشقيقة بواسطة طائرة مسيرة، باعتبار هذا العدوان خرقا صارخا للقانون الدولي ومبدأ حرية الملاحة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان رفض الأردن واستنكاره هذا الاعتداء وتضامنه المطلق مع دولة قطر الشقيقة ووقوفه الكامل معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، مشددة على ضرورة احترام القانون الدولي وسيادة الدول وحرية الملاحة وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة للشرطة شمال غرب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من عناصر الشرطة. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب باكستان بهذا المصاب الأليم، ورفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار. وأعرب المجال عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب باكستان ولأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. في ظل ترقب دولي متزايد، دخلت الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة جديدة بعد إعلان طهران إرسال ردها الرسمي على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب عبر الوسيط الباكستاني، في خطوة تعكس استمرار قنوات التواصل رغم التصعيد السياسي والعسكري. الرد الإيراني ركز على إنهاء النزاع وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، فيما تتواصل التحركات الإقليمية والدولية لدفع جهود الوساطة وسط مؤشرات متباينة بين فرص التهدئة ومخاوف اتساع دائرة التصعيد في المنطقة. إلى التفاصيل والزميل عاطف لنسور.
6: في تطور جديد على مسار الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية بأن طهران أرسلت ردها على المقترح الأمريكي الرامي إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من شهرين، وذلك عبر باكستان التي تضطلع بدور الوسيط بين الجانبين. وبحسب الوكالة، فإن الرد الإيراني تمحور حول ضرورة وضع حد نهائي للنزاع، إلى جانب التأكيد على أمن الملاحة البحرية في مضيق هرمز في إطار أي تسوية محتملة. وفي السياق ذاته، أعلن مسؤول حكومي باكستاني أن إسلام أباد تسلمت الرد الإيراني على المقترح الأمريكي وأقامت بنقله إلى الولايات المتحدة، مؤكدا استمرار باكستان

0: في أداء دورها كوسيط بين الطرفين دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. ويأتي هذا التطور في وقت يترقب فيه المجتمع الدولي بقلق بالغ ملامح الموقف النهائي لطهران وسط تسارع المؤشرات السياسية والعسكرية في المنطقة وازدياد التساؤلات حول ما إذا كانت الأزمة تتجه نحو انفراجة دبلوماسية أم نحو مزيد من التصعيد. وفي هذا السياق أفادت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء بأن قائد القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية مقر خاتم الأنبياء علي عبد الإلهي التقى الزعيم الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي حيث تلقى توجيهات جديدة بمواصلة العمليات العسكرية والتعامل بحزم مع الخصوم. وذكرت الوكالة أن عبد الإلهي استعرض خلال اللقاء مستوى جاهزية القوات المسلحة الإيرانية من دون الكشف عن موعد انعقاده في خطوة فسرت على أنها تحمل رسائل سياسية وعسكرية متزامنة مع المسار التفاوضي القائم. في المقابل أبدى طهران تشككا واضحا في فرص التوصل إلى تسوية قريبة إذ أعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي هاكان فيدان عن شكوكه في جدية واشنطن بشأن التوصل إلى اتفاق ما يعكس استمرار فجوة الثقة رغم الحراك الدبلوماسي المتواصل. وعلى خط الوساطات الإقليمية أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف دعم قطر لجهود الوساطة الرامية إلى إنهاء الأزمة بالطرق السلمية.
1: استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم جراء قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية استهدف مخيم المغازي وخان يونس جنوب قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية في القطاع بأن إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 851 شهيدا، فيما بلغ عدد المصابين 2437 إضافة إلى تسجيل 770 حالة انتشال. وفي الضفة الغربية المحتلة شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم حملة اقتحامات ومداهمات واعتقالات واسعة في عدة مناطق بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المواقع أسفرت عن إصابات وحالات اختناق، إلى جانب اعتقال 19 فلسطينيا بزعم أنهم مطلوبون. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم مقتل مسعفين اثنين وإصابة 5 آخرين جراء غارتين إسرائيليتين استهدفتا بلدتي قلاوية وتبنين جنوبي لبنان. وفي تطور ميداني متصل أعلن حزب الله أنه قصف بالمدفعية تجمعا لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي قرب بلدية الخيام في جنوب البلاد. في المقابل أفادت وسائل إعلام بتعرض عدد من البلدات الجنوبية لغارات إسرائيلية وسط استمرار التوتر والتصعيد على الحدود اللبنانية الجنوبية. أعلن مستشار الكرملين يوري أوشاكوف اليوم أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيزوران موسكو قريبا في إطار مواصلة الحوار بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن جهود التسوية في أوكرانيا. ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن أوشاكوف قوله إن الزيارة المرتقبة تأتي ضمن الاتصالات الجارية بين الجانبين لبحث تطورات الملف الأوكراني ومسارات الحل الممكنة. من جهته قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم إن روسيا لم تشن هجمات جوية وصاروخية واسعة النطاق على أوكرانيا منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ أمس، لكنها لم توقف الهجمات على طول خط المواجهة. وميدانيا قال مسؤولون أوكرانيون اليوم إن 3 على الأقل قتلوا في غارات روسية ووقع نحو 150 اشتباكا في ساحة المعركة خلال الساعات 24 الماضية رغم وقف لإطلاق النار توسطت فيه الولايات المتحدة بين كييف وموسكو. دعت المؤسسة العامة للغذاء والدواء المسافرين إلى السعودية خصوصا المرضى الذين يحملون أدوية إلى التسجيل عبر منصة فسح الأدوية المقيدة للحصول على إذن مسبق يضمن إدخال أدويتهم بشكل قانوني. وأكدت رئيسة قسم الرقابة على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في المؤسسة ملاك المهايرة ضرورة إبقاء الأدوية

في عبوتها الأصلية وحمل تقارير طبية تفصيلية لتفادي أي عوائق وضمان تقديم الرعاية الصحية المناسبة أثناء السفر أو أداء مناسك الحج. وأشارت إلى أن المنصة الإلكترونية التي أطلقتها السعودية تهدف إلى تسهيل إجراءات دخول الأدوية المقيدة داعية

حاولت تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة طائرتين مسيرتين درون على واجهتها الغربية، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات. وجرى تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدهما من قبل قوات حرس الحدود وإسقاطهما داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات للجهات المختصة. وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس غدا دافئا في أغلب المناطق وحارا نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات. في ختام النشرة، هذا تذكير بالعناوين. رئيس الوزراء يشهد توقيع أول اتفاقية استثمار لإنتاج الأمونيا الخضراء في الأردن بكلفة مليار دولار. الحكومة توافق على الأسباب الموجبة لمشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026. وزير الخارجية يبحث مع نظيره السوري الجهود المبذولة لاستعادة التهدئة في المنطقة. الأردن يدين الاعتداء الذي تعرضت له دولة الكويت وسفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية لدولة قطر الشقيقة. إسلام أباد تنقل رد طهران على المقترح الأمريكي بشأن الحرب مع إيران إلى واشنطن. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم رابعة فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار: هاني السعيد، عاطف لنسور، عبد اللطيف الأزايد، مشعل الصلايطة، ومن التنفيذ الهندسي ربيع الصرايرة، ومن المراقبة الرئيسة إسماعيل النجار. ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم مساء الخير.

أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج مساء الخير، أينما كنتم نحن معكم. وهذه تحيات الزملاء معتز اللوم من غرفة المراقبة الرئيسية، وربان المكسر لهذا المساء الزميل العزيز دكتور ربيع الصرايرة. من خلف الميكروفون معكم محبكم محدثكم خالد علي عياد. صفر ستة سبعة وأربعين سبعة وأربعين مية وإحداش، صفر ستة سبعة وأربعين سبعة وأربعين مية واثناش، أينما كنتم نحن معكم. وحلقتنا لهذا المساء، يا ترى مين اللي بوصف أكثر دقة، الرجل ولا المرأة

0: إذن نبدأ الاتصالات ومساء الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. يا هلا.
1: محمد العتومة.
0: يا هلا يا محمد.
1: الوصف الشكل ولا
0: وصف وصف السواليف الوصف الدقة مين الأشطر الرجل ولا المرأة؟
1: الرجل.
0: الرجل؟
1: نعم.
0: أها يعني بعطي دقة أكثر بالوصف؟
1: أعطيك دقة أكثر وبعطيك الأحداثيات لأقرب سنتي.
0: أحداثيات لأقرب سنتي جغرافيا.
1: كيف
0: إن شاء الله إن شاء الله.
1: الشكل يعني لو تقول وصف فلان بقول لك كذا وكذا طوله كذا وجهه كذا عرضه كذا.
0: أها.
1: بيجيب لك إياه كامل.
0: بيجيب لك إياه كامل. أشطر من أشطر من المرأة الرجل.
1: أشطر.
0: أشطر. شكرا لك يا محمد.
1: العفو.
0: يا هلا. محمد بقول لك الرجل بجيب لك أحداثيات كاملة. 0-6-47-47-111-112 معنا اتصال. مساء الخير.

0: مساء النور
1: والسرور.
0: كيف حالك يا أستاذ خالد؟
1: أهلا يا أستاذ.
0: تحية للأستاذ معتز ولدكتور ربيع السرايرة.
1: نعم.
0: وفيكم جميعا المتألقين المبدعين الذين تستطيعون استقطاب الناس، والله نرفع لكم القبعة الحقيقة.
1: يعني واجبنا خدمتكم دائما،
0: ربي يحفظكم.
1: نعم.
0: والله أنا بدي أخالف الأخ اللي حكى قبل شوية.
1: نعم.
0: مع أنه الوسط يتطلب طلاقة باللسان ويتطلب دقة ملاحظة.
1: صحيح.
0: نعم. بس المرأة تفوق الرجل من ناحية الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة.
1: تفوق الرجل.
0: جدا. نعم. لأنه نعم. مثلا يعني ممكن أنه تروح أنت مثلا عند مناسبة تلبس بدلة عرسك مثلا.
1: نعم.
0: وبعدها بأكبر انت مش متذكر هاي البدلة مثلا لبستها متى.
1: نعم. قول
0: لك انت لبستها وبالعلامة انا مثلا نظفتها وضبطتها وكان وعليها وما كانش.
1: نعم.
0: عملية الوصف بدها عملية انه يكون فيه عملية دقة بالملاحظة وعملية يقظة استثنائية وعملية إلمام تام باللي حواليك واللي خارج حواليك.
1: نعم.
0: يعني بدك أنت إذا بدك يكون عندك دقة بالوصف أو يعني لابد إنه الشخص الواصف أو الشخص الموصوف له حتى يكونوا بينهم اهتمام مشترك.
1: بس مرات في ناس عندهم دقة ملاحظة. يعني أنا كنت أدردش مع ربيع قبل الحلقة بقول لي كثير لي أصدقاء يعني ملاحظتهم شديدة جدا ولكنه لا يستطيع الوصف.
0: والله شوف، لا دقة الملاحظة، دقة الملاحظة ودقة الوصف مش بالضرورة إن يكون متلازمات.
1: نعم.
0: بس إذا كان متلازمات خير يضاف إلى خير.
1: حلو، انت قاعد بتفصل ما بين دقة الملاحظة ودقة الوصف.
0: جدا. يعني انا بالنسبة لي الحمد والشكر لله رغم كف بصري اجمع ما بين الامرين. يعني احيانا اولادي بيقولوا لي مثلا يعني شو بتلاحظ انت او شو بتك، بحاول انه ارسم لهم صورة حسب ما ارتئيت وبقول لهم يا ما شاء الله عليك يا بابا وكأنك شايف الحس قدامك.
1: أنا يا معتصم يعني دقيق الملاحظ ولكن مش شاطر بالوصف.
0: أنت؟
1: أه نعم.
0: لا أنت ما شاء الله عليك والله أتوقع أنه هذا تواضع منك.
1: أبداً أبداً.
0: إذا ما كنت شاطر بالوصف للأحداثيات التفصيلية فأنت شاطر بالوصف من ناحية كيفية اجتذاب محبيك ومستمعين.
1: يا سيدي الله يكثر محبينك والله يجمعنا على خير دائما. بدي أشكرك ولك التحية معتصم.
0: ربي يجعل هذا البرنامج من صعود لصعود ومن تفوق لتفوق.
1: نعم شكرا لك.
0: يكفيك شرف أنه أنت جمعت نخب من الناس تعرفت على بعضها وحبت بعضها. وتحية لك وللأستاذ ربيع
1: ومعتز زلوم،
0: هذا الكردي ومحمود العزام وحبيب القلب ومروان محمد.
1: نعم شكرا لك. كتبنا وما كتب.

0: إذن قضية إنه دقة الملاحظة ترتبط بدقة الوصف يعني هو موضوع جدلي. معتصم بقول لك لا يعني مش مربوطين ببعضهم. مرات دقيق ملاحظة ولكن تختار أنك لا توصف أو لا تتحدث أصلا. على العموم إحنا موضوعنا من هو أجدر أو أقدر على الوصف، الرجل أم المرأة؟ معنا اتصال، مساء الخير.
1: الله يعطيك العافية، مساء الخير.
0: يا مساء النور، يا هلا.
1: معك فيصل المدني أبو عدي.
0: هلا يا فيصل، يا هلا
1: عزيزي. محور البرنامج على دقة الملاحظة والوصف، من أكثر الرجل والمرأة؟
0: لا ليست الملاحظة والوصف، فقط الوصف.
1: الوصف.
0: وتعرجنا أنا والمستمع قبلك على أنه مش مربوطات ببعضهن، أنه أنا دقيق ملاحظة لكن مش شاطر بالوصف.
1: نعم صحيح، هي مش مرتبطة ببعض، هي بتنشطر لعدة أقسام.
0: نعم.
1: في ملاحظة، وفي ملاحظة وحفظ، وفي ملاحظة ووصف، وفي دقة مشاهدة.
0: نعم جميل.
1: يعني كله بتقدر تقول يعني له اتجاه معين. بس عشان أختصر عليك، بالنسبة للمرأة والرجل، المرأة أكثر دقة وأكثر تركيز وأكثر سرعة بديهة في بعض الأحيان.
0: بإيش؟ بإيش يا فيصل؟ بإيش؟
1: بالوصف وبدقة الملاحظة.
0: يعني إحنا مساكين جنبهم
1: بالنسبة لهم، إحنا صفر على الشمال. لأنه الرجل ذهنه مشتت بالشغل، بالراتب، بالفواتير، بالولاد، بالجامعات، بالدروس.
0: بهموم السنين، بهموم هالسنين.
1: بالضبط. لكن المرأة اتجاهها واحد، اللي هو البيت والولاد والمصروف، شو بدك تعطيني آخر الشهر، شو بدك تحط في البيت. يعني ما فيها يعني بنت بقول مثل ما قال مثل المرأة والطفل الصغير يحسب أن الرجل على كل شيء قدير، فذهنها مش مشتت زي الرجل.
0: جميل. طيب نسألك نفس السؤال اللي سألنا لمعتصم. دقيق الملاحظة، هل يجب أن يكون دقيق الوصف ولا بكتفي بالملاحظة فقط؟
1: لا يا سيدي، دقيق الملاحظة هو دقيق الوصف. دقيق الملاحظة اللي بيكون دقيق في كل كبير وصغير يستطيع أن يوصف تماما. يعني لما أجي على طريق أنا بدي أمشيها أول مرة، بدقق فيها مظبوط وخلي ملاحظتي فيها صحيحة، منين دخلت منين طلعت، عشان إذا إجا واحد ثاني أقول له بتطلع يمين بلاقيك مربع، بتطلع شمال بلاقيك دوار، أقدر أوصف الطريق بشكل صحيح. وهذا الإشي بتلاقيه أغلب الوقت الدقة هاي في الملاحظة عند سواقين العموم والشعب.
0: نعم.
1: بتلاقيه تبارك الله حافظ الطريق خارطة.
0: لا لأنه مهنته.
1: بالضبط، بتلاقيه حافظ الطريق خارطة، فهاي الملاحظة والدقة هي تدمج مع بعض.
0: نعم. فيصل بدي أشكرك، خليك معنا على السمع، وياريت نسمعك بكرة وبعده في نفس
1: حبيب
0: التوقيت.
1: حبيبي.
0: شكرا لك. يا هلا. إذن 0-647-47-111-112. مساء الخير.
2: مساء
0: النور.
2: يعطيك العافية أستاذ خالد عياد.
0: أهلا بثينة عياد،
2: كيف الحال؟
0: يا هلا.
2: ما زبط معي أمسك أول إشي اليوم، يلا.
0: يعني بكفينا شرف أنك أيضا كنت الرقم 4 أو الاتصال الرابع.
2: الله يسعدك.
0: نعم.
2: أنا بالنسبة لي عن نفسي، خلينا نحكي هيك، بعطي نفسي مثلا أنا بدقة الملاحظة بعطي حالي خلنا أقول 98% بس الوصف.
0: ما شاء الله.
2: بس الوصف لا، يعني مثلا بوصف، بعرف أوصف إشي مثلا معين، أشرح مثلا لحدا إشي معين كيف شكله وكيف كذا، بس زي ما تحكي يعني أقل يعني عمقا من الملاحظة.
0: نعم.
2: هلأ شو الفرق بين الملاحظة والوصف؟ يعني مثلا ملاحظة، أحيانا أنا بلاحظ على حدا من نبرة صوته إنه ما له إشي على سبيل المثال.
0: نعم.
2: مثلا من طريقة حكيه، مثلا حدا بيحكي مع حدا تليفون، بلاحظ إنه مثلا بقدر أدقق، إذا دققت بلاحظ إنه مثلا عنده مشكلة حتى لو حكى بطريقة عادية.
0: نعم.
2: أما الوصف، إني مثلا أوصف لحدا شغلة معينة، عندي يعني عندي هاي المهارة بس بصراحة مش بنفس الدقة.
0: يعني الملاحظة أقوى من الوصف عندك.
2: نعم.
0: طب أنت بتلاحظي أشياء كثيرة.
2: ملاحظة بدها عمق أستاذ خالد.
0: مظبوط، بدها عمق وبدها قرار، والوصف بده قرار إنه أنا بدي أوصف.
2: نعم، بس الملاحظة خليني أقول لك عنها، بدها عمق وبدها يعني عدم سطحية، يعني التعمق، تفوت للأعماق، تغوص في الإشي حتى تلاحظ وتقدر هيك تستنتج. يعني بدها استنتاج، بدها عمق. أما الوصف فأنت بتوصف إشي أنت يعني زي ما تفضلت، يعني قرار أنا حاب أوصف لك هالإشي.
0: أنا حاب أوصف أو مش حاب أوصف أو حتى مش حاب أحكي أصلا.
2: يعني ما هو مرات ممكن ينطلب منك توصف إشي.
0: أها.
2: مثلا أنا وصاحباتي على سبيل المثال، واحدة تشتري إشي بتقولها كيف مثلا هو، بحكم أنه إحنا بنعتمد على اللمس، إحنا يعني ككفيفات أو هيك.
0: نعم، أصحاب بصيرة أنتم.
2: الله يسعدك، مثلا بو يعني بوصف لها اوكي لولا مثلا شكله دائري وعليه من قدام هيك زي الزر، وهذا يعني بحاول قدر الاستطاعة اوصل لها الصورة.
0: تمام. آه
2: لانها هي بتكون دقيقة الملاحظة وسريعة البديهة والفهم والتعمق بتفهم علي.
0: نعم.
2: يعني هم انا اشوف هم ظاهريا ما بيرتبطوا ببعض الملاحظة والوصف، بس يعني لما انت بتوصف لحدا اشي وده هو يعني دقيق الملاحظة ممكن يكون يعني بسرعة يفهم عليك. طب ما بغلبك زي
0: ماذا عن الرجل والمرأة؟
2: يعني الرجل والمرأة مع الاحترام للكل، ويعني احنا اكيد بنكمل بعض، لا المرأة ادق. المرأة ادق في كل شيء، الله وكيلك
0: كل شيء.
2: بدك المرأة ما ولا في اصلا شغلتها وعملتها توصف وتدقق وهذه ليش وعملت وهذه كيف اطلعت وهذه شو سوت
0: يا لطيف. بس احنا برضو منلاحظ وننتبه، بس نختار انه ما نعطي الامور اكبر من حجمها.
2: ايوه بالضبط. انتو شوف اقول لك استاذ خالد، يعني انتو مثلا اكيد بجوز حتى يمكن عندكم عمق اكثر منا، بس انتو مثلا ما مستعدين تضيعوا مثلا 10 دقائق وانتو توصفوا بشغلة مثلا احنا لا. الله وكيلك يا الله
0: ما شاء الله. انتو عادي كل شو بتعملوا.
2: يعني مستعد الوحدة تقعد لها ساعة تحكي مكالمة عشان توصف لك شغلة او تحكي لك عن حدا او شو سأل.
0: هذا مربط الفرس، هذا مربط الفرس يا بثينة، انه ممكن مكالمة ساعة على وصف حاجة.
2: ممكن على فكرة.
0: جميل.
2: يعني هي هيك، اما هو بشكل عام لا عن جد الانثى اكثر ملاحظة. احكي لك شغلة انا من ايش استمديت هذا الانثى، ما بحكي والله عن بنات يعني الستات وهيك، انا كنت الاحظ من اولاد اخواني وبنات اخواني وهم اطفال.
0: نعم.
2: يعني مثلا ما هو رأى ابن اخوي قال لي مثلا عمته مثلا بلوستك هاي غير عن يعني لونها كذا، بينما البنات فورا عمتو انت لابسه السنتال كذا انت يعني هيك عطول عينهم تضربوا بدققوا يعني بلاحظوا. فانا بحس انه الانثى لا يعني تتعمد انها تدقق عشان يعني توصف وتلاحظ.
0: ليش؟ عشان تظهر تبرز مثلا
2: بأشغال. لا هي اهتماماتها. نعم اهتماماتها. الرجل زي ما تفضل المستمع اللي قبلي نسيت اسمه بحييه يعني.
0: نعم.
2: الرجل يعني مثلا بصراحة بدقق في أمور أخرى.
0: نعم.
2: يعني بيكون يفكر بأمور أخرى. إحنا هاي الله يعطينا هذا شغلنا الشاغل، وأنا بجمع حالي معاهم يعني بنات حواء.
0: تحية لك ولا بنات حواء. شكرا يا بثينة، يعطيك العافية. 0647 47 111 0647 47 47. ناخذ هاتف ومن ثم ناخذ فاصل. مساء الخير.
3: يا مساء الورد.
0: يا هلا.
3: كيفك يا خالد؟
0: انا بخير
3: الحمد لله دائما يا رب.
0: يا هلا.
3: شوف انا مش كتير دقيقة ملاحظة، ولا يعني انا من النوع اللي بكون يعني فيك تقول 60% 70% بس مش اكثر.
0: طيب مين اللي يعني عنده قدرة أكثر على الملاحظة وعلى الوصف، الرجل ولا المرأة؟
3: إحنا الاثنين، كل واحد حسب مقدرته بهذا الشيء بكون يعمل. أنا بالوصف بحب أوصف. لما حد يحكي لي عن شغل معين بحب أوصف له إياها بالضبط عشان أكون على علم فيه إنه هو هذا الشيء طلبه. الوصف تحديدا، بس دقيق الملاحظة مش بزيادة، بس الوصف عندي مهم أكثر من الشغلة الثانية.
0: نعم.
3: الوصف يعني، فعشان لازم هلا اي شخص بده شيء معين، طريق لبس اي شيء بده وصف دقيق، انا بعطيك وصف دقيق عشان يكون مرتاح لما يروح يشوف الشغل اللي بده اياها.
0: نعم بدي اشكرك يعطيك
3: العافيه. شكرا لك. الله معك.
0: اذا ننتقل لفاصل ونواصل.

0: إذن الزميل العزيز دكتور ربيع صلايرة يشير بوجود اتصال. مساء الخير.
1: ألو.
0: ألو.
1: مساء الخيرات.
0: مساء الوردات.
1: تحياتي لك أستاذ خالد.
0: يا أهلا يا أهلا.
1: كيف حالك يا
0: سيدي؟ يا أهلا يا هلا يا أستاذنا.
1: الله يخليك. تحياتي لك ولطاقم العمل الجميل وكل المستمعين والمشاركين.
0: ولك التحية
1: محمد جوجل.
0: والنعم يا محمد.
1: يا هلا بيك. من نعم منك ومن إذاعتنا وكل الطاقم وكل المستمعين أيضا.
0: نعم.
1: والله سمعت آراء جميلة من كل الأخوة والأخوات، لكن إذا بتعطيه وقت بسيط جدا خلينا دافع عن الرجل شوي ووضح الموضوع. هناك الموضوع والله يا أستاذ خالد يعتمد على القدرات الذهنية والقدرات اللفظية ومنطق التعبير عند الجنسين، لكن ليس هناك قاعدة تقول بأن الرجل هو الأقدر أو المرأة الأقدر على الإطلاق، لكن ربما هنا يأتي الاهتمام بالموضوع. كل من المرأة والرجل ينظر إلى الموضوع من منظاره، لكن أحيانا ينخدع الرجل أو المرأة بتفاصيل تتعلق بقشور خارجية. من السهل أن ينخدع الرجل وتنخدع المرأة أيضا، وخاصة إذا تعلق الموضوع بمسائل عاطفية.
0: نعم.
1: مع أن المرأة تميل إلى كل التفاصيل وأدقها، النساء أقدر في سرد التفاصيل مثل الاهتمام بالألوان والمشاعر ملابس، ذاكرة اللفظية أيضا عند بعض النساء هي أقوى، ذاكرة قوية على اختيار الألفاظ أيضا والسياقات لسرد الأحداث ربما تكون عند المرأة أكثر، لكن المرأة بفطرتها هي الأقدر على التعبير العاطفي. غالبا لا يهتم الرجل بالتفاصيل الدقيقة ويختار الألفاظ الموجزة. ربما الرجال أقدر على وصف الأماكن، والرجال غالبا يحبون الاختصار، أما المرأة تحب السردي الكامل. مع خالص تحياتي لك أستاذ خالد وكل المستمعين.
0: شكرا.
1: وأتمنى أسمع أبداعات شعارانا.
0: نعم.
1: وتحياتي للجميع من الأخوة والأخوات.
0: ولك التحية. شكرا لك يا هلا.
1: هلا سيدي.
0: 0-647-111-112 معنا اتصال. مساء الخير.
2: مساء الخيرات.
0: والوردات.
2: الله يسعد هالمساء يا أستاذ.
0: أهلا بمن يعني من يوصف بأجمل طريقة شاعرنا الجميل محمود العزام.
2: ما عليك جود يا سيدي، كل عطاء الله.
0: نعم.
2: من هبة الريح. الله يبارك فيك ومساء الخير للإخوة القائمين على هذا البرنامج والأخوات والإخوة المتصلين والمستمعين. يعني لا بد الإنسان من دافع يدفع ويشارك في هذا البرنامج الطيب.
0: نعم.
2: ما بقدرش يمون على نفسه عشان يعتذر ويقول مرة يبديش يشارك لأمان يعني. حول يعني سرعة الملاحظة وشدة الملاحظة ودقة الملاحظة
0: ودقة الوصف ويعني المفاضلة ما بين الرجل والمرأة.
2: والله يعني هو الشاعر لما قال

0: وأرسل لبيبا ولا توصي، وأرسل بليدا ولا توصي.
1: لا هذا ولا هذا.
0: اللبيب بدبر حاله وبكون وصفه، والبليد لو وصيته ما راح يحفظ الوصف.
1: أها.
0: فبالتالي وحتى العرب قالوا ابنك الكويس لا تورث له، ابنك الهامل لا تورث له.
1: نعم.
0: العجهتين، الكويس يدبر حاله ويستر نفسه والهامل بيضيع الورثة.
1: أها.
0: فشدة الملاحظة يعني بتوقع انه عند المرأة اكثر في امور المرأة. يعني ممكن انا يكون في مناسب ولا شيء عادي بنظرة عابرة اخذها وشي، لكن بس تروح تقول لي شفت شعرها، شفت عيونها، شفت رموشها، شفت حواجب، شفت شفت ايوه تكون يعني مفليتها تفلي. فممكن المرأة وبنفسها يمكن هي ما تنقذ نفسها بنفس الطريقة. أما بالنسبة للتعبير وهذه بديهة، هذه فراسة، هذه يعني ممكن الشعراء يمتازوا بدقة الوصف. لكن سبحان الله، بس ذكرت إن أقول إن الشعراء ممكن يكون عندهم ملكة الوصف. ذكرت أم معبد لما ذاق الرسول صلى الله عليه وسلم هو بعض من الصحابة وكانوا يعني جائعين وما لقوا عندها إلا عنز تعبانة، وصار القصة المعروفة.
1: نعم.
0: لما وصفت هذا الضيف لزوجها وصفته بوصف يعجز عنه الشعراء.
1: نعم.
0: صلى الله عليه وسلم. فيعني هي بالوصف شاطرة، لذلك أي إنسان الله بيعطيه الوصف هي لها عقل وهو له عقل الرجل، فاللي الله بيعطيه هذا الملكة بيوصف وممكن يعني يبدع في الوصف.
1: صحيح.
0: أما قصيدتي يا أستاذ الكريم والله يمكن تكون غريبة شوية في الفكرة، لكن هذه رسالتي وسامحوني.
1: أنا دائما حريص أنك يعني تلقي الفكرة قبل القصيدة، لأنه تذوق الشعر مسؤولية جميلة، وأنت يعني يا محمود من مصادر الشعر الجميل اللي أنا بحب أسمعك بصراحة، وبحب الناس أنهم يقتربوا أكثر من خلالك للشعر.
0: هذا يعني الحسن طالع بارك الله فيك، ويعني ربنا سخرنا هذا الإنسان اسمه خالد عياد مشان يعطيني هذا الفرصة، وجزاك الله خير، وجزا الله خير الإذاعة اللي أعطتك هذا البرنامج كمان.
1: نعم.
0: شايف يا سيدي القصة يعني القصيدة، إنه في فترة من الفترات، وهذا حكي يعني خلينا نقول من عوام، كثرة الحوادث وخاصة الجماعية وخاصة حوادث الباصات الكبيرة على الجامعات وغيره وغيرات، وكانت مأساة. والله يتألم يعني الإنسان، وفجأة هيك 10-15 شاب راحوا 10-15 زيك، وشوف انقتلت معهم قديش أحلام وآمال وطموحات. فلذلك كانت قصيدتي وكان من ضمنهم واحد يسمى بسمة. وعشان هيك أثارتني القصة. فبقول قالوا حادث أو فجيعة ويلي ما أسوأ خبرها، قالوا حادث أو فجيعة ويلي ما أسوأ خبرها، قالوا بلوى سودة يما لفت الدنيا بكلرها، حافل الطلاب يا حسرة عليه قابلتها شاحنة وربي عسرها، هي لمحة وضاعوا شبان وصبايا وفي ثواني ما بقى إلا نثرها، بالدمع كم عين جاتت في بكاها وكم قلوب مجرحة عاود أساها، وبالحزن كم نفس غصت في قهرها، كم حوادث صارت وفيها خسرنا من حبايبنا الغوالي، وكم بلاوي كادت وربي سترها، كم مصيبة كنا نتوقع تجينا ويوم جتنا ما قدرنا يا أسف نمنع خطرها، روحوا شوفوا بالطواري بكل طواري يا إلهي بالنفس حمل الرواسي يعتصرها، ما في فترة إلا تخشانا مصيبة بل وسودة وكارثة بأبشع صورها، اللي باصد ما دبا موت حبيبه، واللي في درب الكرك ضيع قريبه، وفي جرش مأساة ما ننسى أثرها، ومن بعد كل كارثة بنبكي عليها نصفن ونحكي ترى هذا قدرها، حتى بسمة لما ماتت في طريق الجامعة قلت قدرها، لا تقولوا لي قدرها، هذه سرعة، هذا إرعان وتهور واستهانة، مش قدرها، قولوا طيش وبسمة موؤودة وضحية أو قتيلة وماتت الوردة بعطرها، قولوا ليل وفي متاهة وفارق الدنيا قمرها، قولوا موج ولجة ظلمة وصفحة سودة وغرق الدنيا بحرها، كل شي يقولوا كل شي ممكن، بس اوعوا لا تقولوا لي قدرها، بسمة كانت أحلى بسمة خلقة مرسومة بثغرها، هي كانت نسمة حلوة وغيمة غيانة بمطرها، يا ما كانت ترسم آمال وأمالي، هي حلوة وكل شيء يحلى من نظرها، بس ما كانت تأمل تشوف التهاني تزي صفحات الجريدة في صورها، بس ما كانت تأمل تشوف التهاني تزي صفحات الجريدة في صورها، ويا ما كانت تحلم بيوم النجاح بكل أمل لما الخبر يوصل أبوها وأمها، وما توقعت إن الخبر يبقى خبرها، وإحنا لسه يا خسارة نخلط الطيش بقدرها، بس ما راحت، بس ما ماتت روحوا شوفوا، بس ما خلت في ذرة كل شوكة ذكرى، وأي ذكرى تلقوا خصلة من شعرها، تلقوا عظمة من صدرها، وتلقوا دفتر نص أحمر مرتوي من دم بسمة، قلبوا صفحات دفترها بحسرة، وفي صدر كل صفحة قولوا واكتبوا هذا قدرها، واسمعوني اسمعوني يلا نعمل احتفال المملكة بيوم المرور بحد قبرها، اسمعوني يلا نعمل احتفال المملكة بيوم المرور بحد قبرها، بسلامتكم.
1: الله الله، دمت مبدعا وما أجملك يا محمود.
0: بارك الله فيك.
1: شكرا لك. نستحق فاصل بعد هذه القصيدة الجميلة.

0: هناك اتصال. مساء الخير. يا هلا. يا اهلا.
1: معك سماح.
0: سماح؟ يا هلا، بس لو ترفع صوتك لو سمحت.
1: تمام. يا الله يحفظ ابنانا جميعا يا رب. بالنسبه للقصيده اللي حكاها الاخ المتصل،
0: نعم
1: صراحه بدي اختلف مع الاخوان جميعا اللي حكوا ان النساء هن ادق يعني فطنة لانه الرجال اكثر.
0: الرجال اكثر دقه بالوصف
1: بالفطنة يعني بالبصيره. عرفت لي مثلا هسه لما مثلا بدنا نسال عن شخص بدنا نجاوب شاب يعني لو سالنا النساء بشوف عنده بيت سياره ممكن تحكي ما شاء الله تبارك الله، فالرجل بوصف يمكن بيحكي هذا شاب محترم، هذا شاب كريم، هذا شاب يعني عرفت
0: مين اللي بوصف يعني بنجاح اكثر لما يجي حد
1: الرجل اكثر
0: بانصاف. ممكن المرأة تظلم هذا الشاب
1: اللي ممكن تحكم على الأشياء اللي عنده، عرفت كيف، على الشكل ممكن ما تنظر للداخل
0: أو على سمعة معينة أو على حدث معين.
1: أيوة على سمعة. أصلا كمان البصيرة والفطنة على فكرة ما بتناخذها من حدا، تكتسبها مع الأيام مع الوقت مع السنين.
0: لا إحنا بنحكي عن دقة الملاحظة ودقة الوصف.
1: حكيت عن البصيرة وهيك.

0: نعم نعم تطرقنا للبصيرة باتصال. نعم نعم.
1: لكن كمان الملاحظة شديد الملاحظة، الإنسان اللي عنده خبرة في الحياة مش أي حدا عنده ملاحظة.
0: هل بالضرورة شديد الملاحظة شديد الوصف أو شاطر بالوصف؟
1: بيكون عنده خبرة في السنوات بتكتسبها من الحياة، عرفت كيف؟
0: نعم نعم. بدي أشكرك، إن شاء الله نسمعك في حلقة الغد وبعد غد. هناك اتصال. مساء الخير.
2: مساء الخير.
0: مساء النور.
2: كيف حالك أخ خالد؟
0: يا أهلا.
2: مساء الخير للكادر الفني كله ولكل المستمعين والمستمعين.
0: ولك التحية. يا هلا.
2: سؤالك أنه يعني أكثر دقة بالوصف وبالملاحظة الرجال أو النساء؟
0: نعم.
2: شوف بالوصف لا تقدر تقول النساء. بالحكاية الثانية
0: الملاحظة،
2: بالملاحظة لا الرجال، الرجال بيلاحظوا أكثر،
0: بيلاحظوا أكثر.
2: وبيعطوك يعني صدق بالملاحظة بدقة يعني كل ما الواحد فيه.
0: نعم.
2: يعني زي ما حكت الأخت اللي لو بدك تسأل على حدا اسأل رجل بيعطيك دقة. أما الوصف لا، عندك الوصف النسوان حدث ولا حرج.
0: لعبتهم
2: بيعملوا لك قصص قصص من وراء الوصف. يعني شوف مجرد ما يروحوا على عرس بدهم يوصفوا واحدة ما بيخلوا من ساسة لرأسهم يوصفوا بيها،
0: ما بيخلوا.
2: لا بس من الملاحظة والدقة هاي خدها من الرجال شاطرين فيها كتير، يعني ربنا الله يعني بعطوها بدقة وبدون يعني لا هيك ولا هيك. أما النساء عندهم الوصف لا، هاي بوصفوا فيها كتير كتير كتير.
0: نعم نعم. بدي أشكرك حتى نأخذ فاصل ومن ثم نواصل. شكرا لك. يا هلا. 0647 47 111 112.

0: ننتقل من فيروز إلى كامل الأوصاف تني.
1: يا سلام.
0: العيون السود خدوني،
1: نعم،
0: من هواهم راح تغني.
1: آه يا ليلي يا عين.
0: صديق المستمع، أصدقاء المستمعين، بدي إياكم تفتحوا داركم منيح. مساءكم جميل من سما الحددين من مادبة. المرأة هي أصدق من الرجل بالوصف. احكي ليش سيد خالد؟
1: ليش؟
0: لأنه هي عندها صفة الأمومة. لو في أم ولدت طفل وبالولادة هو لسه مولود جديد وأخذوا ابنها منها، فالإحساس الحدث هو اللي بخليها تتعرف على ابنها.
1: طيب شو دخل الوصف والملاحظة بهاي القصة؟
0: هي بتكون عندها دقة ملاحظة المرأة دائما.
1: أه.
0: بالمشاعر، بالأحاسيس، بالجمال، بكل شيء. حتى هي لما تفتح بالفنجان تعطيك الدقة. معروف عن المرأة هي يعني في الله يبعدنا عن هدول اللي بفتحوا. فالمرأة هي أصدق بالنسبة للأحاسيس، للمشاعر، بكون عندها مصداقية. ما بتكذب أو يعني بتجامل بالوصف. تعطيك إياه 100%. ليش؟ لأنه من حقها تأخذ لابنها فتاة كاملة الأوصاف أو لا. بنتها شاب ما يظلم بنتها، فبتكون حريصة ودقيقة بالوصف الكامل بتعطيك إياه. أما الرجل بوصف لك سيارة، لما دكتور تشتري سيارة أو عمارة بكون أدق من المشاعر، بكون عملي، بعرف بالسيارات. لو بدك تسأله بعطيك الوصف الكامل.
1: نعم، شكرا لك يا سما.
0: هي الأمومة اللي بتخلي المرأة
1: أصدق بالوصف. نعم، شكرا لك. إذن هناك اتصال. مساء الخير.
2: مساء الخير أستاذ خالد.
1: مساء النور أستاذ. أهلا
2: إبراهيم، بحكي معك.
1: أهلا أهلا يا إبراهيم.
2: أهلا، يسعد مساك أستاذ. كيف الحال؟
1: أنا بخير
2: الله يسلمك. دوم إن شاء الله دوم.
1: إيه
2: الله يسعدك. تحياتي لك ولكل زملائك العاملين بالإذاعة.
1: نعم.
2: تسلم. أستاذ خالد، والله أنا بشوف إنه السؤال يعني هذا من الأسئلة العميقة. لأنه يعني بيفتح باب على طريقة كل واحد فينا كيف بشوف الدنيا.
1: نعم.
2: وكيف ممكن إنه يعني يلتقط التفاصيل حتى لو كانت صغيرة يعني.
1: نعم.
2: وكيف بيقدر يوصل إحساسه يعني للناس. بصراحة بصراحة يعني المرأة غالبا تتفوق بالوصف، والتفاصيل الصغيرة يعني. يعني ممكن توصف لك موقف كامل، من نبرة صوت إلى تغيير بسيط بملامح الوجه وحتى إحساس المكان اللي موجودين فيه، لأنه هي أعتقد عندها قدرة عالية تربط التفاصيل بالمشاعر.
1: نعم.
2: عشان هيك أتوقع بيكون الوصف بيكون حي ويعني وأقرب للقلب.
1: نعم.
2: يعني ممكن تحكي لك مثلا عن جلسة بسيطة وكأنك عشتها بكل تفاصيلها.
1: نعم.
2: يعني إذا كان مثلا القهوة ولا حتى السكوت اللي يعني بين الحكي وحتى الشعور يعني. أما الرجل أستاذ خالد، أعتقد يعني غالبا وصفه بيكون مباشر أكثر. نعم، مختصر أكثر.
1: نعم.
2: أدق بالمشهد يعني أو بالحدث أو طيب. بالاتجاه العملي للموضوع.
1: هل دقة الملاحظة مربوطة بدقة الوصف؟
2: دقة الملاحظة هي مش بالضرورة يعني. دقيق الملاحظة ممكن يلاحظ أشياء كثيرة وعميقة بس ممكن ما يعرف يوصفها بالكلام،
1: أو ممكن يفضل إنه ما يوصفها.
2: بالضبط. يعني في ناس عندها مثلا قدرة إنها تلتقط التفاصيل بسرعة، تغير نبرة الصوت، النظرة، الزعل، الارتباك، ممكن حركة صغيرة، لكن لما يجي يشرح التفاصيل الكلمات ما بتسعد.
1: صحيح. بقول لك مش مش مش عارف بس حاسس.
2: بالضبط. بس نيجي بالعكس، يعني في ناس مثلا موهبين جدا بالوصف، بيعرفوا يرسموا صورة بالكلام، لكن ملاحظتهم نفسها يعني بتكون عادية.
1: هنا المصيبة يا إبراهيم.
2: نعم، لأنه الملاحظة هي على فكرة هي مهارة مختلفة عن التعبير. الملاحظة مرتبطة أعتقد بالانتباه والتركيز والإحساس، أما الوصف أعتقد مرتبط باللغة وطريقة التوصيل والقدرة على تسيب المشهد بالكلام. فيعني أنا بشوف أستاذ خالد أنه يعني الرجل مرات بوصف الحدث نفسه، بس المرأة بتوصف إحساسه.

0: احساس الحدث.
1: احساسها الشخصي.
0: نعم هسه ممكن يحكي لك المكان كان مرتب وهادي، هي ممكن تحكي لك المكان فيه راحة غريبة يعني بتحسسك انك مش مستعجل تطلع منه مثلا. اذا كانوا نعم اذا مثلا كانوا بمكان مثلا او برحلة او اشي زي هيك، كأنه مشان وصف المكان.
1: نعم
0: بس انا بالنسبة لي وانا اعتذر على الاطالة استاذ خالد.
1: خذ راحتك.
0: تسلم. انه يعني هلا يعني اذا في واحد انه نقدر نقول افضل من الثاني، انا بشوف لا، لانه استاذ الوصف الحقيقي مش مرتبط بالانسان سواء كان رجل او امراه.
1: نعم.
0: هو مرتبط بالانسان نفسه. فاسمح لي اختم انه بشوف انه اجمل وصف بالدنيا هو الوصف اللي بيطلع من القلب الصادق سواء من رجل او امراه، يعني لانه الكلمات لما تكون فيها احساس بتوصف المكان وبتوصف المشهد. نعم. يعني زي ما كان وزي ما هو.
1: نعم.
0: وشكرا على اعطاء الوقت استاذ.
1: الشكر لك يا ابراهيم، دائما مشاركاتك يعني مميزه، شكرا لك.
0: تسلم تسلم تسلم
1: استاذ. هناك اتصال. مساء الخير.
2: الو
1: الو.
2: مساء الخير.
1: مساء النور.
2: يسعد مساك استاذ خالد.
1: اهلا استاذه.
2: يا اهلا. الله يعطيك العافيه ومنورنا اليوم.
1: نعم.
2: تحيه كبيره لفريق العمل، الاستاذ معتز زلو من المراقبه الرئيسيه والدكتور ربيع السرايره المبدع المايسترو المتميز وكل المستمعين والمشاركين.
1: نعم.
2: بالنسبة للموضوع، والله الموضوع حلو لأنه الوصف هو مش مجرد كلام، الوصف بيحتاج لفن وبيحتاج لمهارة. في ناس عندها قدرة إنها تنقل لك الصورة والموقف كأنك شايف بعينيك. البعض بيقول إنه المرأة دق بالتفاصيل والملاحظات. ليه؟ لأنها بتنتبه للحركات الصغيرة والدقيقة، بتنتبه لنبرة الصوت، بتميز حتى شكل المكان بتوصف لك إياه، حتى المشاعر. الرجل يمكن بعطيك يعني بوصف لك الشيء بشكل مختصر.
1: نعم.
2: لكن بالنهاية الموضوع هو مش مرتبط بفقط يعني فقط إذا كان رجل أو امرأة يعني بالنسبة للوصف والله، لكن له علاقة بذكاء هذا الإنسان وبثقافة هذا الإنسان، كيف بيقدر إنه يعبر بأسلوبه وبالكلام. هلا بعطيك العبارة.
1: نعم.
2: ليست كل الألسنة قادرة على وصف ما تراه القلوب. الوصف إحساس وصورة وصدق يصل إلى القلب. حضرتك سألت سؤال قبل شوي، هل دقة الملاحظة مرتبطة بالوصف؟
1: نعم.
2: دقة الملاحظة مرتبطة بشكل كبير بالوصف. ليه؟ الإنسان لأنه ما بيقدر يوصف شيء بدقة إذا كان ما كانش منتبه للتفاصيل من البداية. الإنسان بيلاحظ بعينه اللي بتلتقط هاي التفاصيل. مين اللي بوصف؟ اللسان هو اللي بنقل هذا الشيء للناس. لكن مين الأقوى برأيي؟ إنه الأساس هي الملاحظة. لما نلاحظ شيء هو أساس هذا الشيء، والوصف هو اللي بعطينا النتيجة. يمكن يعني ممكن شخص إنه عنده ملاحظة قوية جدا لكن ما بيقدر يعبر، بشعر إنه كل التفاصيل ما بيقدر يوصل الكلام. لعلمك في احيانا شخص كلمات قليله بعطيك مشهد كامل لهذا الشيء اللي هو شاهده، واحيانا شخص بتحدث كثير من غير ما يوصل اي شيء. ويسعد لي مساك الطيب.
1: شكرا لكم يا صاحبي.
2: تحياتي لك.
1: يا هلا. 0647-47-111 0647-47-112. معنا اتصال. مساء الخير. انقطع الاتصال. هناك اتصال اخر. مساء الخير.
3: مساء الخيرات
1: والوردات.
3: تحياتي أستاذ خالد.
1: يا أهلا يا هلا دكتور أحمد.
3: حبيبي الله يكرمك. تحياتي للأستاذ ربيع وكل السادة المستمعين والمشاركين.
1: نعم.
3: قالت له إن الحديث معك يشبه احتضان ألف غيمة وغيمة أو سماء مليئة بالنجوم. إيه اللي قالت له هيك يعني؟
1: نعم.
3: لكن وصفت فلم يبقى وصفه، وكتبت لم يبقى حرف، إذن أقول وأمضي نساء بلادي نساء ونصف. الحقيقة إنه بين دقة الملاحظة والوصف في فرق شاسع، لأن دقة الملاحظة هي انتباه. قد تنتبه أنت، أنا وياك أكون في وضع معين تنتبه لشيء أنا مش منتبه له، لكن المرأة تقوم بالوصف كامل، وفيه وصف

0: قد يؤدي إلى مشكلة بين الزوجين. في زيارة معينة بروح رجل وامرأة وزوجته إلى مكان معين عند قرايب له، بس تطلع بتقول له 1 2 3 10،
1: نعم،
0: ومش منتبه.
1: صحيح،
0: مش منتبه نهائيا، يعني معتبر الموضوع من العاديات أو أقل يعني، وبنت على وصفها، لأنه المرأة تبني على سفاسف الأمور، بنت على وصفها مشكلة بينك وبينها بالطريق وانت مروح بهذا الوصف.
1: نعم.
0: يعني انت حطيت ايدك على راسك لهاي الدقة، وصفتي، انتبهتي لهاي الدقة؟ نعم، المرأة تنتبه بالتفاصيل. الرجل، المرأة كمان بتحب تسمع، الرجل بحب يشوف. الشعراء أكثر وصفا من غيرهم من الرجال، أكثر وصفا من غيرهم من الرجال. تقرأ قصيدة وبوصف في محبوبته، أو بوصف كما تفضل الأستاذ محمود العزام، بحيي على القصيدة تبعته،
1: لا.
0: وكأنك أنت موجود داخل القصيدة.
1: صحيح،
0: أنت موجود داخل القصيدة. فالمرأة عندها شدة الوصف والانتباه، وطبعا بدي احكي لك مش اي امرأة، انت تتكلم عن امرأة ناضجة. المرأة تفهم في الموديل، لو رحت على اخر الصحراء وجدت امرأة تعيش غاد تحكي لك في الموديل.
1: نعم.
0: شو هالسر؟ هذا هو سر المشاعر اللي موجود عند المرأة بقوة الوصف في أشيائها وفيما سيأتي إليها.
1: نعم.
0: فبيكون شدة الوصف عندها عالية جدا، عالية جدا، لأبعد مما أنك تتخيل.
1: هل الملاحظة مربوطة بالوصف بنفس الجودة وبنفس الدقة؟
0: لا لا لا لا، تختلف تختلف. هلأ شدة الملاحظة مش لأي إنسان. هلأ في إنسان لماح، وفي إنسان بده شوي حتى يلمحها، وفي إنسان بلمحش نهائيا.
1: نعم.
0: فتجد إنه يعني في يكونوا مجموعة أصدقاء 5، واحد منهم بكون شديد الملاحظة، بقول لهم لاحظتوا 1 2 3 لما كنا في المكان، بقولوا له الله أكبر كيف يعني، بقول له يعني بعطيهم. هلأ هون ببلش عملية شدة الملاحظة، تفسير الوصف اللي شافه هو، اللي أنا ما انتبهت لهش ولا أنت.
1: جميل،
0: تختلف.
1: بدنا نسمع منك قصيدة يا أحمد.
0: بدي أعطيك بوصف امرأة سمراء.
1: سمراء،
0: سمراء، لكأنها قد قطرت من عرق دالية على سفح الجبل. سمراء عتقها الحنين هوى وذوبها الخجل. قد جاوزت كل الحمائم رقة إن أقبلت، تمشي الشوارع تحتها تأتي على عجل وتمضي في وجل. خلخالها إجراس عيد علمتني كيف يغدو الكون موسيقى ورفا من حجل. دلوعة تسبي القلوب لطافة في دمها معنى الحلاوة في العسل. ضحكاتها وتر يجاوبه الصدى، لفتاتها ريم تفلت في المدى، وحضورها ورد تفتح في الندى، وعيونها الناعسات ساحرات خرافة. تلك العيون قضية قد ذوبتني حين ذوبها الخجل. مجنونة ما خضبت تلك الأنامل مرة إلا أقامت في دمي عرسا وأشعلت الجدل. فتانة قد توهتني حين قالت مرحبا. سمراء مثل الطائر الرقراق رفت ثم ذابت واختفت، ومضيت وحدي في متاهات الجمل.

0: الخضراء فيها فتنة تغوي التقي بقدها وبحسنها، تغوي التقي بحسنها وبقدها، قد رقصت صخر الجبل سمراء هذا طقسها، الحب يشعلها ويطربها الغزل.
1: الله الله الله.

0: رئيس الحميدات.
1: نعم يا سيدي، نعم
0: وشكرا انك يعني تضيء على المبدعين الاردنيين.
1: يديمك ربنا. لا طبعا في ابداعات كثيره وحقيقه يعني انا من القصيده بالنسبه لي تعني لي وكانه قالها الي ابو ماضي.
0: نعم.
1: او جبران خليل جبران.
0: نعم.
1: او هذول الشعراء يعني، ففي ما لا زالت اللغه ولاده لمن يوظفها. فبشكر الشاعر فايز حميدات، وبشكر كمان محمود العزام في بعض قصائده بوظف الحدث بطريقه رائعه جدا.
0: نعم شكرا لك احمد.
1: يا هلا
0: يا هلا. نذهب لفاصل بعد سمراء.

0: إذن هناك اتصال. مساء الخير. ألو.
1: ألو. ألو. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: تحياتي أستاذ خالد.
0: يا هلا.
1: كيف صحتك إن شاء الله؟ مبسوط.
0: يا هلا.
1: تحية ودوم. تحياتي للأستاذ ربيع والأستاذ معتز ولكل أصدقاء وصديقات والمستمعين والمستمعات.
0: نعم.
1: الشاعر بيقول في الماء لما تنظري يقابل وجهك وجه القمر، وعلى الأرض لما تخطري تهتز أفسان الشجر، لما أراك على غصن أراك كالبلابل تغرد يا ملا. شو الشاعر؟
0: والله دقيق الوصف.
1: نعم نعم. الرسام، شوف الرسام ما بيعطيك أي كلام، يعطيك الصورة الحقيقية عن كل شيء.
0: نعم، لكن من هو أدق بالوصف، الرجل ولا المرأة؟
1: بالوصف المرأة تقريبا، أما الرجل لا، بالملاحظات.
0: الملاحظة للرجل، الوصف للمرأة.
1: فهم ليش الرجل بتلاقي لما يروح على عزائم ولايم بتلاقي عينه هون وهون وهون وهون، بيشوف هذا شو بيعمل، هذا شو بيسوي، هذا كذا هذا كذا، وبياخذ الملاحظات وبتلاقي بنشرها. شو الرجل له دور والمرأة لها دور. لما الرجل يسافر من مكان لمكان بتلاقي بيسجل كل أفكاره، شو اللي شافه، شو اللي عمله من منطقة لمنطقة وإلى آخره.
0: نعم.
1: المرأة ما بتفرق معها.
0: نعم.
1: ما بتفرق معها خلاص. المهم المرأة لما تروح على بيت بدها تروح تشتري مثلا كنبايات، بدها تشتري غرفة نوم، بتلاقيها بتشوف من هون لهون وبتميز هاي إيش ووصف هاي إيش وكذا. لما تخطر عبد تقول تعال بدي كذا وكذا وكذا. الرجل لما تروح على المول،
0: نعم،
1: شوف كيف تعمل، بتلف المول كله. الرجل ما بيهمه خلاص، عنده الشغلات الواضحة قدام عينه.

0: يحفظه الله إلى آخرين.
1: نعم.
0: وأنا بتمنى لك التوفيق وشكرا لك أستاذ خالد يعطيك العافية.
1: شكر لك يا
0: هلا. حبيبي أهلا.
1: معنا اتصال، مساء الخير.
2: الورد.
1: مساء الورد، أهلا.
2: كيفك أستاذ خالد؟
1: يا أهلا.
2: معك منال أبو فهد.
1: أهلا يا منال.
2: كيف الحال؟
1: بخير. نعم تفضلي.
2: أنا بشوف المرأة أدق في التفاصيل والملاحظة أكثر
1: بكل إشياء.
2: ما هو أنا كمرأة بدي، مش بدي أنصف الرجل، لكن الواقع اللي بتصير يعني أنا مثلا ممكن أجي أحكي لواحد من إخواني شفت البنت اللي كذا لابس كذا، ألاقي جواب والله ما شفت والله ما لاحظت. بينما الست بتحس إنه الست ما بتنسى، الرجل بنسى أكثر أو يتناسى أكثر. بتحسه بدقق بالتفاصيل، بس مش بالتفاصيل الصغيرة الدقيقة مثل
1: نعم.
2: المرأة
1: نعم.
2: المرأة بتحسها يعني بالتفصيل الممل، يعني لما بتيجي تحكي قصة حتى حرف الواو ما بتنساه لما بتحكي قصة.
1: نعم.
2: ف يعني المرأة علميا يعني أنا قرأت هذا الشيء علميا بيحكي لك إنه المادة البيضاء والرمادية في الدماغ، المادة البيضاء هي المسؤولة عن التركيز والملاحظة عند المرأة أكثر منها عند الرجل. بينما المادة الرمادية هي اللي هي مسؤولة عن التفاصيل العادية، يعني اللي هي التفاصيل الوظيفية العملية، فبتواي بتكون عند الرجل أكثر. فأحيانا بتحس يعني فعليا نسبة الرجال الناجحين في الوظيفة والعمل بتحسهم أكثر من السيدات.
1: نعم.
2: وكثير بنسمع أنه سيدات يعني صار معهم مشاكل في العمل بسبب هاي الأشياء، يعني بسبب أنهم ملاحقتهم للتفاصيل وإلى آخره. بس أنا بحس أنه المرأة أكثر جدا، يعني حتى بالألوان، يعني بتقرأ المرأة عندها قدرة أنها تقرأ لغة الجسد، العيون، نبرة الصوت، عندها هاي الأشياء مميزة عند المرأة أكثر. وفعلا زي ما حكى المتصل، يعني لما بدها تروح على أي مكان تشتري لو يعني لبسة عادية بتلاقيها بتدقق في كل إشي، بدها تفاصيل مميزة.
1: شكرا لك.
2: بينما الرجل لا،
1: الرجل مسكين
2: أكيد. مسكين صح.
1: شكرا لك
2: ويسعد مساك يا ربي.
1: إذن نذهب لفاصل ومن ثم نواصل.

0: ونامي يا عيني إذا فيك تنامي. معنا اتصال. مساء الخير.
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: كيف حالك أبو الوليد؟
0: يا أهلا.
1: مساء الخير الجميع.
0: نعم.
1: طبعا بدي أحكي عن
0: بلقيس.
1: نعم نعم.
0: كيفك يا بلقيس؟ بس نرفع الصوت شوي.
1: الحمد لله رب العالمين.
0: نعم.
1: الأنثى.
0: الأنثى.
1: نعم.
0: نعم.
1: طبعا بالفطرة.
0: أها.
1: هيك رب العالمين خلقها. بدي تعطيني دقيقة لحتى أحكي لك حكاية صغيرة.
0: تفضلي.
1: بدي على أنوه على صح حكاية ست عزيزة عن الحكاية البدوية اللي حكتها. هي عن نمر العدوان وزوجته وضحة.
0: نعم.
1: وكانت وضحة مش الكرم. ولكن امتحان لوضحة لأجل أن يفحص صبرها الصبر. فنجحت بالامتحان لما رجعها قال البطيخ وعارف أنها بطيخة واحدة وهي عارف أنها بطيخة واحدة هو كريم من الأصل. لما حكاها روحي رجع البطيخة ليشوف اللي بتصبر عليه ولا هي بطيخة واحدة بالشق.
0: نعم.
1: راحت نفس البطيخة جابتها رجعت نفس البطيخة بعدين آخر مرة جبت البطيخة نفسها فنجحت بالامتحان من الصبر
0: نفس البطيخة. نعم ما شاء الله عليك يا بلقيس.
1: كانت مش بالعكس.
0: نعم
1: يعني ما تعطينا كفاها.
0: وما شاء الله عليك. شكرا لك يا بلقيس.
1: شكرا.
0: يا هلا. معنا اتصال. مساء الخير.
2: مساء الخير.
0: مساء النور.
2: اهلا اهلا.
0: يا هلا.
2: كيفك استاذ خالد؟
0: انا بخير.
2: يسعدك يا ربي. تحياتي لحضرتك الهندسه وكل المستمعين وكل المستمعين.
0: نعم. ولك التحيه. تفضلي.
2: الله يجزيك الصدق. بالنسبه للوصف الموضوع.
0: من هو اشطر بالوصف الرجل ولا المراه؟
2: والله المراه مصيبه اذا لا توصف.
0: اذا؟
2: مصيبة إذا بتوصف.
0: أيوة.
2: إذا بدهم يروحوا يشوفوا عروس ويروحوا نسوان أول.
0: أها.
2: يعني بصيروا ينتقدوها من رأسها لقدميها. وكيف تمشي وشو بتحكي كيف بتحكي يعني الوصف بيكون من الآخر. حاليا الناس الشاطرين بيحكوا لأهل العريس تيجوا بيجيبوا العريس معكم.
0: أها.
2: علشان هو اللي تعجبه ممكن ايش مكان يعني تدخل في قلبه وخلص تصير نصيب.
0: نعم.
2: اذا هم بدهم يروحوا يوصفوا اياها بصيروا بدهم يشوفوا حوالي اكثر من 100 عروس.
0: نعم.
2: من هون من هون من هون وبعدين الله اعلم وين النصيب
0: بكتفي. الله اعلم.
2: الله اعلم. فهو غلط. لا بالنسبه لي الستات غلط هن يوصفن خاصه بشغله انه يشوفوا عروس او ينتقدوا العروس او يشوفوا حركاتها او كلامها او اي شيء يعني اللي يطلعوا لهم عيبه فيها.
0: شكرا لك.
2: يا أهلا.
0: يا هلا. نذهب لفاصل ومن ثم نواصل.

0: إذا مستمرين ومساء الخير.
1: مساء النور تفرد.
0: مساء النور يا أهلا.
1: يعطيك الفاطية وتحياتي لك وللكادر وللمستمعين جميعا.
0: يا هلا
1: أخي الكريم، معك محمد هندي.
0: يا أهلا.
1: الموضوع يا أخي الكريم هذا بيتعلق في الطباع وفي تاريخ الميلاد.
0: نعم.
1: وأنا بالنسبة أعارض الإخوة اللي حكوا ذكر أو أنثى، مش ذكر أو أنثى، أهم إشي ثلاث أبراج عندك قوي الملاحظة. هم برج الميزان 1، 2 برج الثور 3، برج الحمل. وإذا بدك أعطيك التواريخ بعطيك إياهم، هذول قوي أخويا في الملاحظة والدقة. ما إله علاقة رجل أو امرأة، المهم الموهبة الموجودة عند الأشخاص هذول بتكون قوية جدا جدا. ويعني بيطلع لك بيشرح الأشياء تشريح مش معقول. أدق التفاصيل بعطيك إياها.
0: نعم جميل.
1: نعم.
0: والوصف؟
1: الوصف يا سيدي العزيز كمان الوصف مثلا برج الحوت الخيال أقوى برج في الأبراج، منهم أينشتاين، محمد عبد الوهاب، فيكتور هيجو.
0: نعم جميل.
1: إذا بدك أعطيك أمثلة بعطيك أمثلة على ذلك.
0: نعم.
1: يعني هذه الأشياء من التاريخ بتعرف الإنسان وين موهبته وشو قوة الملاحظة اللي عنده والأشياء اللي ممكن يعطيها.
0: نعم.
1: ولازم يكون عنده خبرة كمان.
0: نعم.
1: مش بس الموهبة.
0: نعم.
1: الموهبة زائد خبرة.
0: نعم.
1: حتى أنا أعطي تقرير صحيح.
0: بدي أشكرك حتى نعطي اتصال آخر وقتا. مساء الخير.
2: مساء النور استاذ خالد.
0: مساء السرور يا اهلا.
2: احمد الزيبي معك في محافظه دربد.
0: يا اهلا يا احمد. يا هلا.
2: الله يحييك استاذ خالد.
0: يا هلا.
2: يعني احنا قاعدين نشوف يعني بالنسبه لتوصيل معلومه او انه مين عنده الدقيه اكثر، انا بقول الرجل عنده دقيه اكثر. يعني خير الكلام وقل ودل، عنده وصل لك المعلومه بدقه التفاصيل وبحاول اختصر. لكن الأنثى بتعطيك يعني أنه المفاصل كاملة، القواعد كاملة، يعني إذا ما أنت مش فهمان بتفهم على طول.
0: لا.
2: زاد يعني إحنا منشوف يعني البنت يعني عندها غريزة يعني النقد لنفسها، يعني هي حتى لو أنها وصلت معلومة تنتقد نفسها مشان تعطي الطابع لقدام للأحسن. يعني نشوف كثير من بناتنا من هي كافة المجالات عندها، يعني كل ما تقدمت بالسن كل ما كان عندها مجال بالتوصيل الفكرة أكثر. هاي يعني بصمة جميلة بنشوفها من أخواتنا النسوان. لا بدي أضحك وشوي أستاذ خالد.
0: نعم.
2: إلي أخو قعدنا ندور له على عروس تقريبا 10 سنين، إلي أخت واحدة من خواتي هاي بس تروح مستحيل إلا تطلع يعني على العروس أي شيء. آخر ما آخر أمي قالت يا عمي هاي البنت بدناش نقضها بالمرة، على بعد ما خدمهاش معنا بالمرة يعني على 2 وأخوي الحمد لله تزوج. جبناها بس إنا أكلت معنا كلافة بس انصرت عدد.
0: نعم.
2: شكرا لك.
0: شكرا لك يا هلا. نذهب لفاصل ومن ثم نواصل.

0: إذن معنا اتصال. مساء الخير.
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: يسعد مساك أستاذ خالد.
0: يا أهلا.
1: كيف أمورك؟
0: أنا بخير.
1: الله يسعدك يا رب.
0: يا أهلا.
1: الحلقة عن الوصف.
0: نعم. مين أشطر بالوصف، الرجل ولا المرأة؟
1: الله يا أستاذ خالد، وجهة نظري إنه الإنسان إذا حب الإشي يكون يبدع بالوصف.
0: نعم.
1: وإذا ما حب الإشي يعني الإشي اللي بده يوصفه مستحيل يقدر يوصفه.
0: جميل جميل.
1: طب هل
0: دقة الملاحظة لها علاقة بدقة الوصف ولا هذا الشيء وهذا الشيء؟
1: لا هذا الشيء وهذا شيء آخر. مثلا دقيق الملاحظة، في إنسان بتكون مثلا قاعدة بتلاقي بني آدم ممكن إنه يركز معك بكل كلمة، وإنسان يمكن يقول لك إيش حكيتي، بيكون مثلا ما إله دخل بالدقة إنه هو يقدر إنه.
0: نعم. معك تفضل.
1: فهاي بتختلف كليا عن هاي، أنا هيك شايف.
0: نعم. بدي أشكرك حتى نكمل ما تبقى. شكرا لك.
1: الله يسعدك.
0: فاصل ونور.

إذن سعدنا بصحبتكم أحبتي هذا المساء، وهذه تحيات الزملاء الأعزاء معتز زلوم من غرفة المراقبة الرئيسية، ومن التنفيذ الهندسي الزميل العزيز الدكتور ربيع الصرايرة، وكان معكم من خلف الميكروفون محبكم محدثكم خالد علي عياد، ولا نقول وداعا ولكن لنا موعد كل أحد واثنين وثلاثاء. تصبحون على ألف خير.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

حبيبي.

0: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط، بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: الثانية عشرة ليلا، ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا موعد الأخبار.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في نشرة منتصف الليل الإخبارية، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. رئيس الوزراء يشهد توقيع أول اتفاقية استثمار لإنتاج الأمونيا الخضراء في الأردن بكلفة مليار دولار. الحكومة توافق على الأسباب الموجبة لمشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026. وزير الخارجية يبحث مع نظيره السوري الجهود المبذولة لاستعادة التهدئة في المنطقة. الأردن يدين الاعتداء الذي تعرضت له دولة الكويت وسفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية لدولة قطر الشقيقة. إسلام أباد تنقل رد طهران على المقترح الأمريكي بشأن الحرب مع إيران إلى واشنطن. من العناوين إلى التفاصيل، شهد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان توقيع أول اتفاقية استثمار لإنتاج الأمونيا الخضراء في الأردن بكلفة مليار دولار بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة الأردن للأمونيا الخضراء، وهو ائتلاف بولندي إماراتي وبدعم فني هولندي. وتعد الاتفاقية الأولى من نوعها في المملكة في مجال الاستثمار في الهيدروجين والأمونيا الخضراء. ووقع الاتفاقية وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة والرئيس التنفيذي لشركة الأردن للأمونيا الخضراء الدكتور وائل سليمان. وأكد الخرابشة أن الاتفاقية تمثل محطة مهمة في مسار التحول الطاقي الذي تنفذه المملكة. وأضاف الخرابشة:
1: ضمن توجيهات رؤية التحديث الاقتصادي والخطة الوطنية للهيدروجين الأخضر، طورنا خارطة الطريق لاستقطاب مستثمرين ليستثمروا بالأردن بإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء. وحقيقة هنا احنا بنينا على الإنجازات اللي حققها الأردن بمجال الطاقة المتجددة، وأصبحت الأردن من الدول الرائدة في مجال استغلال الطاقة المتجددة، وهذا أيضا ساعدنا باستقطاب مستثمرين لتطوير صناعة الهيدروجين الأخضر. احنا اليوم خلقنا البيئة المناسبة من خلال وضع الاستراتيجية، من خلال تطوير التشريعات، قانون الكهرباء طورناه وعدلناه لتشجيع صناعة الهيدروجين الأخضر، قانون الغاز أيضا والأنظمة المختلفة. فاليوم إحنا عندنا هاي البيئة التشريعية التنظيمية، البنية التحتية، المصادر الطبيعية الموجودة، كلها عناصر ساعدتنا على استقطاب مجموعة من الشركات للعمل بمجال الهيدروجين الأخضر وإنتاج الأمونيا الخضراء. اليوم إحنا عندنا أكثر من 10 شركات تعمل بهذا المجال، لكن إحنا اليوم هذه الشركة اللي وقعنا معها هي كانت الأكثر تقدما. إحنا وقعنا معها مذكرة تفاهم بشهر 10/2023 لإعداد الدراسة والتقارير الفنية الأولية. بشهر 9/2024 وقعنا معهم اتفاقية استعمال الأراضي. بشهر 2/26 قدمونا دراسة الجدوى الأولية اللي أشارت إلى أنه هذا المشروع مجدي. المهم بالنسبة إن اليوم أنه هذا ضمن رؤيتنا لجعل الأردن مركز إقليمي لإنتاج الطاقة الخضراء وتصديرها. احنا تاريخيا كنا نقول بأن الأردن يكون مركز لتبادل الطاقة، لكن اليوم احنا الحمد لله عندنا كل العناصر اللي بتمكننا من جعل الأردن مركز إقليمي لإنتاج الطاقة الخضراء وتصديرها. اليوم هذا التوقيع مهم بالنسبة لنا، إن شاء الله أنه يكون من أوائل مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر بالشراكة مع القطاع الخاص، ليس فقط على مستوى المنطقة بل على مستوى العالم. الشركة اليوم عندها خبرة طويلة بإنتاج الأمونيا الخضراء، هي ائتلاف شركات أو شركة بولندية استثمار، أيضا شركة إماراتية، وهناك معهم ذراع فني وشريك من هولندا عندهم الخبرة الكافية لإعداد وتنفيذ مثل هذه المشاريع. الشركة لغاية الآن استثمرت بالدراسات مبالغ جيدة، نتأمل أنه خلال عام 2030 تبدأ بعملية الإنتاج. أول إنتاج راح يكون للأمونيا الخضراء عندنا بالأردن. اليوم الهيدروجين الأخضر ينظر له على أنه وقود المستقبل، العالم بنظر له على أساس أنه راح يحل محل المواد الهيدروكربونية والمشتقات النفطية المختلفة. إذا اليوم العالم بده يواجه ويكافح ظاهرة التغير المناخي، لابد من الانتقال إلى مصادر طاقة أكثر استدامة. فاليوم الهيدروجين الأخضر اللي ينتج من خلال المياه المحلاة واستخدام الطاقة المتجددة، سواء كانت الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، فكوقود للمستقبل راح يساعد ليس فقط الأردن، راح يساعد مختلف دول العالم بتوفير مصدر طاقي مستدام ما له أضرار بيئية. بالنسبة لنا بالأردن إحنا هذه المشاريع مهمة، نستقطب استثمارات أجنبية، نكون إحنا مصدرين لهذا المصدر من مصادر الطاقة. هذا النوع من المشاريع فائدته المباشرة للاقتصاد بيكون في حصة للحكومة من مجمل الإنتاج مقابل أنه السماح لهذه الاستثمارات أنها تنشأ بالأردن. والحصة هون بنحكي لأنه إحنا الحمد لله الأردن عندها مصادر طاقة متجددة متميزة وخصوصا بمجال الطاقة الشمسية.
0: من جانبه أكد رئيس مجلس الإدارة توموهو أوميدا مؤسس شركة هاينفرا أن هذا المشروع مهم للغاية في الأردن لأنه المشروع الأول الذي وصل لمرحلة الاتفاقية مع الحكومة. وقال أوميدا:
2: إن هذا المشروع مهم للغاية، فهو أول المشاريع التي وصلت لمرحلة توقيع الاتفاقية في أجندتنا مع الحكومة الأردنية. المرحلة المقبلة تقييم للأثر البيئي، ونرغب بأن نصل إلى مرحلة الاستعداد لبدء العمليات الميدانية في النصف الأول من العام القادم دون أي تأخير. في العام 2030 سيتم تفعيل اتفاق الاتحاد الأوروبي مع شركتنا، وسيتم تحويل 42% من الوقود المتجدد من أصل غير حيوي، وعندها سنقوم باستيراد عدة ملايين من أطنان الأمونيا الخضراء لأننا لا نستطيع إنتاجها في دول الاتحاد الأوروبي. المنتج الأردني أول منتج في الشرق الأوسط يحقق معايير التعاون مع الاتحاد الأوروبي، وسيعزز الشراكة بين الأطراف كافة. هناك تحديات لهذا الجدول الزمني، لكننا مع الشركات التي نمثلها سعداء لأننا نعلم بأن الحكومة الأردنية متمكنة للغاية، ولهذا نعتقد أن هذا المشروع الريادي سينقل الخبرة البولندية في ملف الأمونيا الخضراء إلى المنطقة، وسنقوم بتدريب المهندسين الأردنيين على تنفيذ الأعمال المتعلقة بهذا النوع من المشاريع.
0: قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، وأحاله إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إصداره حسب الأصول. إلى التفاصيل في تقرير هاني السعيدة.
3: يأتي مشروع القانون انسجاما مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، والتزاما بتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني للحكومة في كتاب التكليف السامي بمراجعة وتجويد منظومة التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية وما تعهدت به الحكومة في البيان الوزاري في هذا المجال. وقد جاءت صياغة مشروع القانون بعد سلسلة حوارات مكثفة أجرتها الحكومة مع النواب والعديد من القطاعات المعنية، ورصد جميع الأفكار والطروحات ونتائج استطلاعات الرأي والدراسات التي أجريت وتناولت موضوع تطوير الإدارة المحلية، حيث سيستمر الحوار حول مشروع القانون من خلال التفاعل مع مجلس النواب. ويشكل مشروع القانون خطوة مهمة ومتطورة عن قانون 2021 من خلال تعزيز التمثيل وتوسيع المشاركة وترسيخ الحوكمة والرقابة وتوضيح الأدوار وربط الإدارة المحلية بالتنمية وجودة الخدمات. ويركز مشروع القانون على حوكمة قطاع الإدارة المحلية وربطه بالتنمية وتوسيع المشاركة المجتمعية وتعزيز المساءلة والرقابة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما سيسهم في نقل البلديات من العمل الخدمي التقليدي إلى دور تنموي واستثماري أوسع وأكثر فاعلية عبر التركيز على الخطط الاستراتيجية والحضرية المرتبطة بأولويات المواطنين وتحفيز الاقتصاد المحلي في المحافظات. وستقوم الحكومة عقب إقرار مشروع القانون بصيغته النهائية من مجلس الأمة بتعديل أكثر من 20 نظاما مرتبطا به.
0: كما أقر مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان مشروع القانون المعدل لقانون الأوراق المالية لسنة 2026، كما وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي لسنة 2026، وعلى الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام مركز زها الثقافي لسنة 2026، كما وافق أيضا على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال لسنة 2026. أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، أكد أهمية تعزيز مشاركة الشباب في الحياة العامة وتمكينهم من أدوات الوعي والتأثير الإيجابي في ظل التحولات الإعلامية والرقمية المتسارعة. وقال خلال لقائه في محافظة عجلون مجموعة من الشباب المبادرين في مركز وسطاء التغيير للتنمية المستدامة إن الشباب شركاء حقيقيون في مسار التحديث السياسي وصناعة المستقبل، ويحظون باهتمام مباشر من جلالة الملك وولي العهد. وأضاف الوزير المومني:
4: الروحية الموجودة هي روحية المبادرة وروحية الاستمرار بمناقشة التحديات ووضع حلول لها، لذلك واجب وشرف لنا أن نكون بين هذه المبادرات الريادية على مختلف في مختلف أرجاء الوطن، لنتحدث مع الشباب، نشجعهم على أن يستمروا في هذه الروحية من الاستدامة والحوار والمبادرة، ونتأكد أننا نحاول أن نتفاعل معهم بكل شيء يطرحونه، ونستطيع إن شاء الله أن نعمل شيء بشأنه.
0: أكد وزير الثقافة مصطفى الرواشدي أن مشروع السردية الأردنية يعد مساهمة نوعية في تعزيز الهوية الوطنية الأردنية وإبراز عمقها التاريخي والحضاري. وقال الرواشدي خلال ندوة حوارية بعنوان الأردن الأرض والإنسان إن الحوار حول السردية الأردنية التي أطلقها سمو ولي العهد من مدينة الطفيلة الهاشمية شكل محطة مفصلية من محطات تاريخنا العريق. الوزير الرواشدي تحدث لمندوبنا إسلام العياصر عن هذه الندوة وقال:
5: في مدينة جرش مدينة التراث والتاريخ والعراقة والأصالة، واستكمالا لبرنامج شرعت به وزارة الثقافة إجراء العديد من الحوارات على الساحة الوطنية الأردنية، يأتي هذا اللقاء اليوم في محافظة جرش وبمشاركة أبناء محافظة جرش لتسليط الضوء على محاور رئيسية تتعلق في روايتنا الأردنية وقصتنا الأردنية وسرديتنا الأردنية، محط فخرنا واعتزازنا جميعا. أنا بتوجه بالشكر بداية إلى عطوفة محافظ جرش على جهده المخلص، وأبناء محافظة جرش على تفاعلهم وتعاطيهم مع هذا المشروع الوطني المهم.
0: بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية الشقيقة أسعد الشيباني سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين المملكة وسوريا، إضافة إلى الجهود المبذولة لاستعادة التهدئة في المنطقة. وأكد الوزيران خلال اتصال هاتفي أهمية ما أنجزه البلدان الشقيقان من تقدم عملي في تعزيز العلاقات ومأسسة التعاون في مختلف المجالات. واستعرض الصفدي والشيباني الخطوات التي اتخذت لتنفيذ مخرجات اجتماع الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري الذي استضافه الأردن في 12 من نيسان 2026، وأكد استمرار العمل ضمن منهجية عملياتية لتوسعة مجالات التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وغيرها من المجالات الحيوية، كما أكد استمرار التعاون في المجال الدفاعي والأمني لمواجهة التحديات المشتركة ودعم الجهود المبذولة لإنهاء التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة. وأكد الصفدي وقوف الأردن بالمطلق مع سوريا في عملية إعادة البناء وحماية أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها وإدانة التدخلات والاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها وأمنها. أدان الأردن الاعتداء الذي تعرضت له دولة الكويت الشقيقة عبر عدد من المسيرات، معتبرا ذلك خرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكا سافرا لسيادة الكويت الشقيقة، وتهديدا لأمن الكويت واستقرارها وسلامة أراضيها. وأكدت وزارة الخارجية في بيان رفض الأردن واستنكاره هذا الاعتداء، مشددة على تضامن الأردن المطلق مع دولة الكويت الشقيقة ووقوفه الكامل معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. كما أدان الأردن الاعتداء الذي تعرضت له سفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية لدولة قطر الشقيقة بواسطة طائرة مسيرة، باعتبار هذا العدوان خرقا صارخا للقانون الدولي ومبدأ حرية الملاحة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان رفض الأردن واستنكاره هذا الاعتداء وتضامنه المطلق مع دولة قطر الشقيقة ووقوفه الكامل معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة للشرطة شمال غرب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من عناصر الشرطة. وأكد وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب باكستان بهذا المصاب الأليم، ورفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار. في ظل ترقب دولي متزايد، دخلت الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة جديدة بعد إعلان طهران إرسال ردها الرسمي على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب عبر الوسيط الباكستاني، في خطوة تعكس استمرار قنوات التواصل رغم التصعيد السياسي والعسكري. إلى التفاصيل والزميل عاطف نسور.
6: في تطور جديد على مسار الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية بأن طهران أرسلت ردها على المقترح الأمريكي الرامي إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من شهرين، وذلك عبر باكستان التي تضطلع بدور الوسيط بين الجانبين. وبحسب الوكالة، فإن الرد الإيراني تمحور حول ضرورة وضع حد نهائي للنزاع، إلى جانب التأكيد على أمن الملاحة البحرية في مضيق هرمز في إطار أي تسوية محتملة.

0: وفي السياق ذاته أعلن مسؤول حكومي باكستاني أن إسلام أباد تسلمت الرد الإيراني على المقترح الأمريكي وقامت بنقله إلى الولايات المتحدة، مؤكدا استمرار باكستان في أداء دورها كوسيط بين الطرفين دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. ويأتي هذا التطور في وقت يترقب فيه المجتمع الدولي بقلق بالغ ملامح الموقف النهائي لطهران وسط تسارع المؤشرات السياسية والعسكرية في المنطقة وازدياد التساؤلات حول ما إذا كانت الأزمة تتجه نحو انفراجة دبلوماسية أم نحو مزيد من التصعيد. وفي هذا السياق أفادت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء بأن قائد القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية مقر خاتم الأنبياء علي عبد الإلهي التقى الزعيم الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، حيث تلقى توجيهات جديدة بمواصلة العمليات العسكرية والتعامل بحزم مع الخصوم. وذكرت الوكالة أن عبد الإلهي استعرض خلال اللقاء مستوى جاهزية القوات المسلحة الإيرانية من دون الكشف عن موعد انعقاده في خطوة فسرت على أنها تحمل رسائل سياسية وعسكرية متزامنة مع المسار التفاوضي القائم. في المقابل أبدت طهران تشككا واضحا في فرص التوصل إلى تسوية قريبة، إذ أعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي هاكان فيدان عن شكوكه في جدية واشنطن بشأن التوصل إلى اتفاق، ما يعكس استمرار فجوة الثقة رغم الحراك الدبلوماسي المتواصل. وعلى خط الوساطات الإقليمية أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف دعم قطر لجهود الوساطة الرامية إلى إنهاء الأزمة بالطرق السلمية.
1: استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية استهدف مخيم المغازي وخان يونس جنوبي قطاع غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات ومداهمات واعتقالات واسعة في عدة مناطق في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المواقع أسفرت عن إصابات وحالات اختناق، إلى جانب اعتقال 19 فلسطينيا بزعم أنهم مطلوبون. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل مسعفين 2 وإصابة 5 آخرين جراء غارتين إسرائيليتين استهدفتا بلدتي قلاوية وتبنين جنوبية لبنان. وفي تطور ميداني متصل أعلن حزب الله أنه قصف بالمدفعية تجمعا لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي قرب بلدية الخيام في جنوب البلاد. وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس اليوم دافئا في أغلب المناطق وحارا نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، والله أعلم. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين. رئيس الوزراء يشهد توقيع أول اتفاقية استثمار لإنتاج الأمونيا الخضراء في الأردن بكلفة 1 مليار دولار. الحكومة توافق على الأسباب الموجبة لمشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026. وزير الخارجية يبحث مع نظيره السوري الجهود المبذولة لاستعادة التهدئة في المنطقة. الأردن يدين الاعتداء الذي تعرضت له دولة الكويت وسفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية لدولة قطر الشقيقة. إسلام أباد تنقل رد طهران على المقترح الأمريكي بشأن الحرب مع إيران إلى واشنطن. نهاية النشرة من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزميل مشعل الصلايطة في دائرة تحرير الأخبار، تحية من الزميل ربيع الصرايرة في الهندسة الإذاعية، ولكم مني أجمل تحية أينما كنتم، زيد الخلايلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم تراث وعادات وتقاليد.
1: يا زمان وحلب الحال سلاب.
0: إعداد وتقديم عبد الحافظ الخوالدة وأسامة الخوالدة.
1: جار زمان وحلب الحال سلاب.
0: إخراج إيهاب عطاري.

أسعد الله أوقاتكم مستمعين الأعزاء عبر أثير الإذاعة الأردنية في برنامج تراث وعادات وتقاليد، والذي نسلط الضوء فيه عن الموروث الشعبي والتراث الشعبي والتاريخ العريق. في حلقتنا لهذا اليوم نتحدث عن محافظة كبيرة بأهلها وتاريخها، وحدثت فيها أهم المفاصل التاريخية في الأردن. إنها محافظة البلقاء، ومثل البلقاء ما تلقى.

البلقاء وهي إحدى المحافظات الاثنى عشر المكونة للمملكة الأردنية الهاشمية، وتقع في الجزء الغربي من الأردن. ويشير مصطلح البلقاء تاريخيا إلى كامل الهضبة الشرقية لغور الأردن، تقسم إداريا إلى لواء قصبة السلط وإلى لواء دير علا ولواء الشونة ولواء عين الباشا ولواء ماحص والفحيص. تضم البلقاء عدد كبير من المدن، منها السلط وأم جوزة وسلعوف ودعم الغزالات والماحص والفحيص وعيرة ويرقة ووادي شعيب وعين الباشا ودير علا وزي والصبيحي وقرية أبو نصير أيضا تابعة إلى منطقة البلقاء.

المواقع الأثرية في محافظة البلقاء هي مواقع كثيرة وعديدة. قلعة السلط قلعة أثرية مهدمة تقع في السلط في محافظة البلقاء. بنيت هذه القلعة في العهد الأيوبي في بداية القرن 13 الميلادي لمواجهة الحملات الصليبية. بيت أبو جابر هو مبنى تاريخي يقع في مدينة السلط في محافظة البلقاء، وبني هذا البيت في عام 1892 خلال العهد العثماني على يد الجوابرة، وهم من التجار المشهورين في تلك الفترة. كنيسة الخضر وهي كنيسة تاريخية بنيت عام 1682 ميلادي خلال العهد العثماني. كنيسة جاورجيوس وهي كنيسة تاريخية تعود لطائفة الروم وتقع في بلدة الفحيص، وتأسست عام 1872 في العهد العثماني. والمقابر الرومانية الموجودة الآن في وادي شعيب أيضا شاهدة على التراث والأثار القديمة في محافظة البلقاء، ويعود تاريخ هذه المقابر إلى القرنين الثالث والرابع الميلادي. شارع الحمام في السلط هو طريق تاريخي يعود تأسيسه بين عامي 1881 و 1918 ميلادي.

ومن المواقع والمقامات الدينية في البلقاء مقام النبي يوشع عليه السلام، ومقام النبي شعيب عليه السلام، وهذا يدل على أن الأردن يعني مر منها الكثير الكثير من الأنبياء عليهم السلام والصحابة الأبرار رضوان الله عليهم، وهذا بحكم قرب منطقة البلقاء من فلسطين أرض الأنبياء.

ففي محافظة البلقاء أيضا حدثت معركة وتعد من أهم المفاصل في تاريخ الأردن الحديث، معركة سطرت فيها أسمى معاني البطولة والفداء والتضحية، معركة قدمت فيها دماء الأردنيين الأبطال الزكية، وهذه المعركة هي معركة الكرامة.

ومحافظة البلقاء غنية بالتراث الثقافي والشعبي والعادات والتقاليد التي تعد نهجاً للحياة. هذه التقاليد والموروث الأصيل الذي ورثه الأبناء من الآباء والأجداد وبقوا محافظين عليه، هذا التراث الذي يعد هوية وطنية وثقافية هو نبض عروق ومرآة تعكس تفاصيل حياة المجتمع.

0: من العادات الجميلة والطيبة في محافظة البلقة تقاليد الضيافة وإكرام الضيف، وهاي من العادات الحميدة المتأصلة. والضيف ليس فقط الشخص الذي يقصد الزيارة، بل ممكن يكون عابر سبيل وممكن يكون صاحب حاجة، ويستقبل الضيف بحفاوة حتى لو كان عدو. ما دام دخل البيت يجب على المعزب إكرامه. وقديما من إكرام الضيف كان يستقبل أحد أفراد البيت ويربط فرسه ويضع لها العلف والماء، لأنه كان من إكرام الضيف أيضا إكرام فرسه. والقهوة أول ما يقدم للضيف كحق ضيافة، وإذا كان صاحب حاجة أو إله طلابة عند المعزب يحط الفنجان قدامه حتى يعد صاحب البيت قضاء حاجته. وأيضا من أداب الضيافة أنه المعزب ما يذكر الفقر وعسر الحال أمام الضيف، ولا يتثاءب رغبة في النوم، ولا يرفع صوته على أحد من أهله أو ينهر صبي، لأنه ذلك يجعل الضيف يشعر بثقل وجوده عنده. وطبعا يقدم المنسف وهو سيد المائدة الأردنية. كان المنسف زمان يقدموه بدون رز، يقدموا لحم وخبز شراك، وممكن أنهم كانوا يستخدموا البرغل لأنه ما كان بهذاك الوقت في رز. كان المنسف غير مكلف زمان، لأنه معظم مكوناته موجودة عند أهل البيت مثل الغنم واللبن والجميد وخبز الإشراك. وكان يقعد الضيف أو الضيوف على الغداء والمعزبين واقفين يشربوا عليهم ويهلوا بيهم. ومن آداب الطعام عند الضيف أنه ما كان يقرب على الرأس، لأنه إله مدلولات، منها أنه اللحم ما كفى على الصدر يا المعزب، فما كان الضيف يأكل من الرأس أو يقرب على الرأس إلا لما المعزب يفت من الرأس قدامه للضيف.
1: طبعا بهذاك الزمان في كل بوادي وأرياف الأردن الضيف ما ينسأل عن حاجته إلا بعد 3 أيام و3 ليالي. هاي عادة من العادات العرب قديما موجودة يعني كانت. والضيف قلت المثل أسير المعزب، يعني الضيف كان يجي ضيف، وأحيانا ممكن الضيف يعني يقعد أسبوع أسبوعين شهر، يعني ما كانوا يعني يسألوه إلا إذا هو تكلم بهذا الموضوع أو عن حاجته فيما بعد. وأحيانا كانوا يجوا ضيوف على العرب وبعدين يصبحوا من أهل العرب، يعني يظلوا مقيمين يعني ويعملوا لهم إنزالة، هذا فيما أنهم استقروا يعني، ويأخذوهم على الدور أهل المنطقة أو أهل الحية أو البادية اللي هم موجودين فيها، كل يوم عشاء ولا غداء عند معزب من اللي ساكنين بالمنطقة
0: حق الجيرة.
1: الضيف كان له كرامة ولا زال له كرامة عند المعزب بكل مناطق المملكة الأردنية الهاشمية.
0: والحمد لله البلد هاي بلد نشامة، يعني احنا لحد الآن بفضل من الله دائما إكرام الضيف عنا موجود من أساسيات الأردني. هاي بلد نشامة، يعني احنا الحمد لله عمرنا ما سكرنا بوجه واحد، يجونا من البلدان العربية من سوريا ومن العراق
1: موجود من كل مناطق الدول العربية عندنا ناس مقيمين، ويعني لهم سنوات من سوريا من العراق من اليمن من ليبيا من حتى من مصر، يعني حتى أهل مصر أو الشباب اللي من مصر يشتغلوا بالأردن نتعامل معهم إحنا بحسن الضيافة، ونتعامل معهم أخواننا أيضا السوريين الموجودين عندنا بالأردن نتعامل معهم لغاية الآن إنهم ضيوف رغم إنه لهم سنوات طويلة عندنا. وكذلك العراقيين أخواننا من العراق من فترات طويلة مقيمين بالأردن ويشتغلوا، والحمد لله ونتعامل معهم بحسن الضيافة لغاية الآن إنهم ضيوف علينا، يعني ما نتعامل معهم على إنهم أصحاب مصالح بالأردن لهم شغلهم ولهم هذا،
0: أو إجوا بظروف كانت يعني استثنائية بالنسبة لهم، يعني الحمد لله رب العالمين على هاي النعمة.
1: والله الضيف دائما له كرامة وين ما راح وين ما إجا، وأهلنا سبحان الله أخذوها وتوارثوها جيل ورا جيل، إنه يعني الضيف خط أحمر إله حسن الضيافة وإله الكرامة وإله أيضا إنه تلبي حاجته. وفي يقولوا قصص طويلة على موضوع الضيف، يعني مرة يقولوا في واحد من هالعرب زمان بالصدفة كان يقنص بالقنيس، وهو يقنص طخ بهالبارود، اجت بواحد بولد يعني من هاللي بهالمنطقة، فهذا سحب حاله ويوم حس انه طخ العيل او الطفل، فل على معزب، اقرب معزب على المنطقة، يوم فل غاد ودخل عليه دخيل يعني. الآن هانا الرجل اللي كان يقنص ما يعرف أي شيء منه هذا المعذب، قالوا أنا داخل على الله وعليك، أنا صار معي هيك هيك وأنا أقنص إجت الطلقة بالغلط طفل وداخل، قال له وصلت. بعد شوية فزعت العرب عليه أنه والله ولدك انطخ، طلع وأنه الولد المنطخ ابنه للمعذب، يعني تخيل بهذا، وقال له وصلت خلص.

وأيضا من العادات الجميلة في البلقاء وهي عادات الزواج والعرس الأردني الأصيل، ونبدأ فيه بالجاهة، وتعتبر الجاهة من العادات والتقاليد المتوارثة من الأجداد إلى الآباء ثم الأبناء، وتعد هذه بداية مراسم الزواج. وتتشكل الجاهة من الرجال والوجهاء من أهل العريس، تشمل كبار رجال العشيرة، بحيث يذهبوا إلى منزل والد العروس وطلب كريمته زوجة لابنهم، ويتم استقبال الجاهة من أهل العروس، ويتقدم القهوة لكبير الجاهة، وبقوم كبير الجاهة قبل ما يشرب القهوة يخاطب والد العروس وعشيرته بالكلام الرصين والمدح لأهل العروس، بحيث يأتي الرد من والد العروس لكبير الجاهة، والجاهة أول كلامه اشرب قهوتك قبل ما تبرد. وهذه العبارة هي دليل على الموافقة، وبعدها بتفقوا على السياق المشرع بالدين. والسياق والمهر فهو حق للعروس بتفقوا عليه طبعا، وهذا بيشمل المعجل والمؤجل والمصاغ الذهبي، بالإضافة في عادة جميلة وهي من العرف الذي ساد في المجتمع، أنه يتم دعوة العروسين من قبل الأقارب والأصدقاء تكريما لهم واحتفالا بإنشاء الأسرة الجديدة. ومن حسنات هذه العادة أنها بتزيد المودة بين أبناء المجتمع، وتنم عن التكافل الاجتماعي وتقوية أواصر العلاقة بين الناس. وطبعا يعني في كمان أيضا عادة جميلة، أنه إذا إجت العروس من منطقة بعيدة فبيستقبلوا العشيرة أنه هاي البنت بنتهم، وعادي بتروح الجاهة من أهل العريس لقرايب العريس أيضا اللي هم بيكونوا العروس لفت عندهم وبيحسبوها بنتهم، وبتتم أيضا مراسم عقد الزواج. وفي أيضا من العادات الاجتماعية المتأصلة واللي هو جهاز العروس. زمان كان جهاز العروس ينحط بصندوق العروس اسمه، وهذا يعني بيحطوا فيه لباس العروس والزينة والحلي للعروس، وكان الأهل لما يجوزوا بنتهم بيرسلوا معها فراش، هو عبارة مثلا زمان يعني عن فرشتين والحافين ومخدات، هذا كله يتم إعداده من الصوف، أهل البيت اللي هم اللي بيعدوه من الصوف وأهل العروس، وبالإضافة أيضا لأدوات الزينة مثل المكحلة والمشط وملبوسات البدن. وأثناء عملية طبعا تجهيز جهاز العروس كانت النسوان تغني زمان: يا يما يا يما وشدي لي مخداتي، طلعت من البيت وما ودعتي خياتي، يا يما يا يما وشدي لي فناجيلي، طلعت من البيت وما ودعت ناجيلي. هذه الكلمات الجميلة وهذه الأغاني الجميلة الموجودة في أعراسنا لحد الآن.

وأيضا من العادات الجميلة قديما قبل أن يتم استخدام السيارات بالفاردة كان في شيء اسمه هودج العروس، وهذا كانوا ينقلوا العروس بالهودج. هو عبارة عن مركب على ظهر الجمل مغطى من جميع جوانبه بحيث لا تظهر العروس، وتسير العروس على ظهر الجمل، حواليها النسوان مغطيات بالعباية، وأمامهم الرجال يرددوا لهجيني. هذه هي العادات الجميلة والطيبة لدى العرس الأردني. وفي أيضا عبات الخال، وهي من العادات والتقاليد المتوارثة عن الآباء والأجداد، وما زالت سائدة كأحدى الأعراف إلى يومنا هذا، لأنه كان الخال هو اللي كان يخرج العروس من بيت أهلها مع وجود والدها وعمامها، كان هو اللي يطلعها. فلما كان يأخذ مقابل العباي نقد كان يجعله نقوط لبنت أخته. كان زمان يسأله الخال عن طلباته، والعروس كانت تفرح بخالها كوالدها لأنه الخال والد. مستمعينا الأعزاء، لقد انتهت حلقتنا لهذا اليوم، نتمنى أن تنال إعجابكم، ونلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله. كان معكم عبد الحافظ الخوالدة وأسامة الخوالدة والمخرج إيهاب عطاري.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

أعزائي المستمعين مساء الخير، هذا حمادة فرعني بحييكم في بداية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح. هذه الحلقة سنكرسها للحديث بشكل مركزي وأساسي حول قضية الانتخابات في مناطق الاحتلال الأولى عام 48، خاصة لدى الأحزاب السياسية العربية التي يمكن أن تشارك كما كانت سابقا في انتخابات الكنيست. ما هو معروف أن هنالك 4 أحزاب عربية أساسية تشارك في انتخابات الكنيست، وإن كان في الدورة السابقة أخفقت تجمع الوطن الديمقراطي من الوصول إلى عضوية الكنيست، ولكن سابقا من عام 99 كان مشاركا في الكنيست إلى الدورة السابقة. فلذلك للحديث عن هذه الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية لجزء من الشعب العربي الفلسطيني، أبناء مناطق 48، أبناء الكرمل والجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة، للحديث عن هذه الموضوعات، عن هذه القضايا، دعوني أرحب بالنائب السيد وليد طه. السيد وليد طه من القائمة الموحدة، من كتلة القائمة الموحدة، وهي الكتلة البرلمانية للحركة الإسلامية، وهو عضو في البرلمان منتخب من القائمة الموحدة. ولذلك دعوني أرحب بالنائب السيد

0: وليد طه. أستاذ وليد مساء الخير.
1: أهلا بك، تحية لك أستاذ أبو عامر وبزملائك وبالأهل جميعا في المملكة الأردنية الهاشمية العزيزة على قلوبنا.
0: الله يحييك ويطول عمرك، وأنتم كمان يعني أبناء الشعب الفلسطيني. إحنا الأردنيين دائما وأبدا لا نستطيع إلا أن نكون معكم داعمين مساندين متعاطفين، فلذلك يعني نعمل ونحاول أن نكون رافعة داعمة مساندة لكم، وخصوصا يعني في منطقتي 48 و67. أستاذ وليد طه، يعني أنت نائب الآن في الكنيسة، نائب في البرلمان على القائمة الموحدة، لكن بداية دعني أسألك حتى نتعرف عليك، أنت حضرتك من وين؟
1: أنا ابن مدينة كفر قاسم.
0: كفر قاسم،
1: نعم، في المثلث الجنوبي،
0: نعم،
1: تبعد عن مدينة يافا شرقا 20 كيلومتر تقريبا. ومدينة كفر قاسم معروفة عبر التاريخ بمجزرة كفر قاسم الرهيبة اللي حصلت عام 1956، واستشهد فيها 49 من النساء والأطفال والشيوخ والأطفال الرضع والنساء الحوامل. ومنذ ذلك الحين مدينة كفر قاسم هي كانت قرية كفر قاسم بطبيعة الحال، هي بلد مركزي في الداخل. وأيضا كفر قاسم معروفة بانطلاقة الحركة الإسلامية في الداخل بشيخها المؤسس الراحل فضيلة الشيخ عبد الله نمر درويش الذي أسس الحركة الإسلامية في الداخل.
0: نعم، طيب، إذن أنت حضرتك من مدينة كفر قاسم، نعم، هي مدينة الشهداء يعني في بعد 48، يعني صحيح كان في هناك أيضا شهداء في يوم الأرض، كان شهداء في أكتوبر 2000، ولكن لم يكن العدد يعني بهذا الوضع، 49 شهيد عام 56 في كفر قاسم، ولكن يعني في سنة يوم الأرض في سنة انتفاضة الأقصى سنة 2000 لم يكن بهذا العدد، ولذلك سجلت كفر قاسم، نعم، يعني هذه التضحية في تاريخ شعبكم في مناطق 48. أيضا فعلا الراحل الشيخ عبد الله نمر درويش سجل أنه أسس الحركة الإسلامية التي أصبحت الآن أحد أقوى القوى السياسية في مناطق 48. طيب أستاذ وليد، أنت عضو في البرلمان من أي دورة؟
1: أنا عضو في البرلمان من سنة 2019،
0: نعم،
1: يعني في شهر أكتوبر القادم شهر 10 سأكمل 7 سنوات.
0: يعني دورتين؟
1: هي كانت 4 دورات، على اعتبار أنه إسرائيل مرت أزمة سياسية الدورة فيها ما كانت تصل إلى 4 سنوات،
0: نعم،
1: وكانت تخرج البلاد إلى انتخابات
0: مبكرة
1: في بعض الأحيان بعد 6 شهور من الانتخابات التي سبقتها. وبالتالي أنا يعني صار لي 4 دورات لم أكمل فيها 7 سنوات.
0: نعم يا سيدي، كل الاحترام لك. طيب أستاذ وليد طه، الآن بالنسبة إلى وضعكم الداخلي، يعني هل بيجرى انتخابات داخلية عندكم لترشيح أعضاء الكنيسة، ولا القيادة هي اللي بتقرر هؤلاء من المرشحين لعضوية البرلمان؟
1: لا، نحن كقائمة عربية موحدة دائما يتم انتخاب المرشحين عندنا من خلال انتخابات داخلية،
0: نعم،
1: بشكل راتب، يعني حتى وإن لم يتقدم أحد يتنافس مع أحد يتم فتح المجال لمن يريد،
0: نعم،
1: وثم يكون القرار لمن يريد أن يترشح أو لا يترشح. لكن إحنا كنواب يعني دائما تحت رقابة المؤتمر العام من أجل إعادة الانتخاب كل مرة من جديد،
0: نعم،
1: عادة يعني في من ناحية قانوننا الداخلي لا يستطيع عضو أن يترشح بعد أن يستوفي 8 سنوات، لكن كل النواب الحاليين في القائمة العربية الموحدة ابتداء من رئيسها الدكتور منصور عباس، ثم أنا، ثم زملائي وليد الهواشلي ابن النقب والأخت إيمان خطيب ياسين والأخ ياسر حجرات، كلنا لم نستوفي 8 سنوات، وبالتالي كل واحد فينا يحق له حسب الدستور الداخلي للحزب أن يقدم أوراق ترشيحه. طبعا هذا لا يمنع أن يقوم أحد بمنافسته إن شاء داخل المؤتمر العام.
0: نعم. طيب متى سيكون أو حصل حزبكم تنظيمكم على هذا الاجتماع الداخلي المؤتمر العام للحركة، وبالتالي أقرت عملية الانتخاب ولا أنتم مقبلون؟ يعني مثلا الجبهة الديمقراطية أعتقد بعد أيام قليلة نعم
1: صحيح، الجبهة الديمقراطية يعني ستخوض هذه التجربة بعد أيام قليلة، على اعتبار أنه رئيس القائمة عندهم نائب أيمن عودي أعلن مسبقا بأنه لن يتنافس في الانتخابات القادمة، وبالتالي هم سيفتحون المجال لانتخاب رئيس القائمة ونواب القائمة. أيضا النائب عايدة توما أعلنت بأنها لن تتنافس، وبالتالي هناك المجال سيكون مفتوح أكثر، على اعتبار أنه كلا النائبين أيمن وعايدة يعني قضوا في الكنيسة أكثر من 10 سنوات.
0: على حال عندهم نفس الترتيب يعني كما عندكم، يبدو تقاليد أصبحت لديكم في هاي الأحزاب.
1: لا أدري إذا كان عندهم نفس التقليد أنه بعد 8 سنوات عندنا ممنوع أنه النائب يترشح. لا أدري إن كان عندهم نفس الشيء، لكن 2 استوفوا 10 سنوات.
0: صحيح.
1: نحن أنا أرجح بأنه الأمور هذه ستكون التنظيمية الداخلية ستكون بعد 2 شهر من الآن.
0: نعم. بالنسبة لكم؟
1: بالنسبة لنا كقائمة عربية موحدة.
0: بعد 2 شهر.
1: من الآن. نعم.
0: نعم. طيب إذا يعني المؤتمر العام هو الذي سيحدد مرشحينكم للانتخابات المقبلة.
1: صحيح.
0: وهذا شيء يعني الحقيقة أيضا شيء إيجابي وديمقراطي لتجديد الشرعية، وأيضا أن يكون سقف لأن يكون النائب يعني إلى الأبد وبشكل دائم.
1: صحيح.
0: ومستمر.
1: لا وعندنا أيضا انتخابات قاسية ليست سهلة. أنا تنافست عام 2015 مع أخي وزميلي المهندس عبد الحكيم حاج يحيى وخسرت أمامه بفارق صوت واحد. ثم عدت وتنافست أمامه في عام 2019 وربحت أمامه بفارق 3 أصوات.
0: هذا شيء يعني في غاية
1: نعم منافسة قاسية للأمانة. لكن فيها تجسيد لمعاني الديمقراطية الداخلية.
0: صحيح.
1: أنا عندما خسرت لأخي المهندس عبد الحكيم بفارق صوت واحد فقط وقفت وقلت هذا الصوت الواحد هو بمثابة 100% ثقة.
0: نعم.
1: كل إخوانك فيك امضي بهذه الثقة واخدم بها شعبك ومجتمعك.
0: كل الاحترام، يعني هذا شيء تقاليد يعني الحقيقة لها الاحترام لك التقدير، وأيضا يعني بيعزز من مكانة يعني هذا النائب هذا القائد السياسي أمام شعبه، يعني
1: صحيح.
0: بحيث لا أن
1: صحيح.
0: يكون عشيرته ولا أهله ولا أهل بلده يعني هم الذين يقررون.
1: هو معرض للمساءلة الداخلية في كل دورة من جديد، يعني اثبت نفسك على مدار الأشهر والسنين، غير هيك بتكون أنت في مهب الريح.
0: نعم نعم. طيب أستاذ وليد طه النائب في البرلمان عن منطقة 48 وابن كفر قاسم، الحقيقة يعني واضح الآن الفريق الحاكم لدى حكومة نتنياهو فريق متطرف، أحزاب سياسية يمينية متطرفة وأحزاب دينية يهودية متشددة، ولذلك ربما تكون هذه الحكومة الأكثر تطرفا يعني من عام 48، ولذلك لا تستثني أحدا، يعني عملت مجازر في قطاع غزة ولكنها لا تتردد في الضفة الفلسطينية وفي القدس، وأيضا عندكم عام 48 إجراءات قاسية وتحديد حدود وإلى آخره. ولذلك دعنا أستاذ وليد طه لأن نسمع منك تقييمك للسلوك الإسرائيلي القانوني الإجرائي الأمني لشعبكم والقيادات السياسية في منطقة 48.
1: هو للأمانة أستاذ أبو عامر أنت أحسنت التوصيف في سوء هذه الحكومة الحالية اللي تدير البلاد منذ قرابة 4 أعوام. هي نحن نصنفها على أنها الأكثر سوءا.
0: نعم.
1: من بين الحكومات الإسرائيلية في العقود الأخيرة، ودائما المقاربة التي نضعها للحكومات الإسرائيلية ليس بين الجيد والسيء، على اعتبار أننا لا نأمل أبدا في أن تكون في يوم من الأيام حكومة إسرائيلية بمقاس الإنسان العربي أو بمقاس الإنسان الفلسطيني أو حتى بمقاس الإنسان العربي اللي يحمل الجنسية الإسرائيلية واللي يشارك في الحياة اليومية بشكل كبير جدا في كل مجالات الحياة، في الطب والهندسة وفي كل مجالات الحياة احنا منخرطون فيها. لكن هذه الحكومة اللي يترأسها بنيامين نتنياهو وفيها أعضاء يعني بارزون من أقصى أطراف الحلبة السياسية الإسرائيلية تطرفا، بن غفير وسموتريتش اللي معروفين بعدائيتهم للإنسان العربي إجمالا وللإنسان الفلسطيني على وجه الخصوص، يحملون أفكار أيديولوجية متطرفة دموية. يعني دائما يثيرون القلاقل، وهم فعلا كانوا الأكثر سوءا من حيث سلوكهم تجاه الشعب الفلسطيني في السنوات الأخيرة، وكلنا تابعنا الذي جرى في غزة من تدمير وقتل، ثم ممارساتهم تجاهنا كمواطنين عرب نحمل الجنسية الإسرائيلية، نمارس حقنا في ممارسة المواطنة داخل هذه الدولة. يعني تعرضنا لملاحقات وتضييقات في كل الجوانب، سواء كان حرية الكلام أو في موضوع الميزانيات أو في موضوع هدم البيوت أو في موضوع الاقتحامات لقرى غير معترف بها في النقب وهدم أحياء، قاموا بهدم أحياء وتهجير أهلها من دون أن يوفروا لهم البديل. وبالتالي نعم، هذه الحكومة الأكثر سوءا اللي أوغلت فينا قتلا وظلما وتفريقا. يعني فرض الساعة أن تعمل للأحزاب العربية في الداخل، اللي الشيء الوحيد أستاذ أبو عامر اللي يعني يعطينا حق المساواة مع المواطن اليهودي في دولة إسرائيل هو الحق في التصويت، وكل الأمور الأخرى نحن يميز ضدنا على اعتبارات قومية واعتبارات وطنية واعتبارات أخرى. والحق الوحيد اللي نتساوى فيه معهم هو الحق في الخروج إلى صندوق الاقتراع والتصويت. ولذلك فرض الساعة علينا كمجتمع عربي في الداخل أن نعمل ما أتين بكل ما أتينا من قوة على أن نمنع هذه العصابة المجرمة من أن تعود وتكرر المحاولة لتركيب حكومة من جديد. وليس فقط أن نمنعها أستاذ أبو عامر، أن نمنعها وأن نوفر البديل السياسي الذي هو مستعد للتعاطي معنا في القضايا التي تؤرق أبناء مجتمعنا في الداخل وهي كثيرة، وعلى رأسها يعني موضوع الجريمة والعنف والذي أطلقوا له العنان من أجل أن تفعل العصابات الإجرامية ما يحلو لها داخل بلداتنا العربية، ولم يقوموا باجتثاثها ولا محاربتها كما فعلوا بالمناسبة مع العصابات الإجرامية في مدن يهودية. هي كانت كذلك وهم حاربوها واجتثوها، لكن ما دام من ناحيتهم من ناحية هذه الحكومة الدموية، إذا كان العربي يقتل العربي بالتوفيق للفريقين يعني كما يقولون بلسانهم. وبالتالي نعم، واجبنا أن نخرج نشارك نصوت ثم نمارس السياسة من أجل أن نمنع هذه العصابة من أن تعود لتشكل حكومة من جديد.
0: نعم. طيب إذن أستاذ وليد، الحقيقة يعني ما يجري الآن عندكم أنتم تواجهونه يعني بفرض الحضور وانتزاع المساواة، ولكن يعني طالما تتحدث عن أهمية التصويت وأهمية الشراكة والآخره، ولكن يعني هنالك حزبين كما أعلم في مناطق 48 لا يشاركون بالانتخابات ويدعون لمقاطعة الانتخابات، حزبات. الحزب الأول أو التنظيم الأول هو الشق الآخر من الحركة الإسلامية الذي يقوده رائد صلاح، واللي انشق عن الحركة الإسلامية عام 96 على خلفية الائتلاف والتحالف اللي وقع بيناتكم برئاسة الراحل الشيخ عبد الله نمن درويش والراحل عبد الوهاب دراوشي رئيس الحزب الديمقراطي العربي. والحزب الآخر اللي هو أبناء البلد، يعني تنظيم يساري وتنظيم ديني. يعني كيف تفسر يعني هذا الموقف من كلا الجانبين، من كلا التنظيمين في هذا المجال، على الرغم من أن الأغلبية الساحقة من المجتمع العربي الفلسطيني والأحزاب الفاعلة الرئيسية تشارك في الانتخابات أو تدعو للمشاركة في الانتخابات حتى ولو لم تكن يعني في عضوية الكنيسة، زي مثلا حزب الديمقراطي العربي الآن مش موجود في الكنيسة، ربما أحزاب أخرى إلى آخره. فكيف تفسر هذه الظاهرة وكيف تتعاملون معها بشكل واقعي وعملي وديمقراطي في نفس الوقت؟
1: نعم أستاذ حمادة، هناك من أبناء مجتمعنا في الداخل من لا يشارك في العملية السياسية البرلمانية لدواعي أيديولوجية أو مبدئية أو فكرية أو ربما عند البعض دينية، لكن الأغلبية العظمى من أبناء مجتمعنا، يعني أكثر من 90% من أبناء مجتمعنا، يعني يمارسون هذا الدور في المشاركة السياسية، سواء كان عن طريق الممارسة السياسية بالمجالس المحلية والبلديات والنقابات، وهذه أيضا يعني تتبع في نهاية المطاف للدولة، تتبع لوزارات إسرائيلية.
0: نعم.
1: البلديات والمجالس المحلية في إسرائيل تتبع لوزارة الداخلية، وحتى من قاطع من حتى أولئك الذين قاطعوا الانتخابات البرلمانية على اعتبار أن فيها إشكال أيديولوجي أو مبدئي أو ديني أو غيره، هم أنفسهم شاركوا في الانتخابات المحلية التي مجالسها المحلية وبلدياتها تتبع لوزارة الداخلية في إسرائيل، وبالتالي هذا يعني أمر يعني لابد منه من أجل أن نقوم بتسيير أمور حياتنا لأبناء مجتمعنا. اليوم أبناء المجتمع العربي في الداخل أستاذ أبو عامر عددهم 1.7 مليون بدون الأهل في القدس.
0: نعم.
1: والقدس لها وضعية أخرى خاصة، وهي تمر عملية تمزيق وعملية استهداف لا مثيل لها.
0: مدام ذكرت القدس أستاذ وليد طه، يعني علمت وسمعت وقيل بأنه حضرتك على الرغم يعني بين قوسين أنك مواطن إسرائيلي، وثانيا لديك حصانة نائب في البرلمان، ومع ذلك منعت من دخول المسجد الأقصى.
1: صحيح، مع الأسف ممارسات هذه الحكومة بالتحديد وأيضا الحكومات التي سبقتها كانت ربما أقل منها سوءا، لكن أيضا كانت سيئة في كل ما له علاقة بالقدس العربية المحتلة وفي القلب منها المسجد الأقصى المبارك.
0: نعم.
1: يعني هناك ممارسات لا تمت لبلد يدعي الديمقراطية على الإطلاق. على العكس، هذه الممارسات تدل على أنهم يعني يفهمون جيدا أنهم جسم محتل في مدينة القدس العربية وفي المسجد الأقصى المبارك وفي باقي المقدسات الإسلامية والمسيحية. ونعم، تم منع السبت من الدخول ظهرا للصلاة في المسجد الأقصى المبارك على بذريعة أنني لم أحصل على تنسيق مسبق، وكأنني كمسلم كمن اعتاد على الذهاب إلى المسجد الأقصى المبارك والصلاة فيه من باب أن المسجد الأقصى المبارك هو واحد من بين 3 مساجد حث النبي عليه الصلاة والسلام على شد الرحال إليها، وقال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد.
0: نعم.
1: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، وأرادوا مني أن أقوم بتنسيق ذلك مع ضابط الكنيسة أو غير ضابط الكنيسة، وأنا لا أدخل المسجد بتنسيق مع أحد، يكفي أنني مسلم وذاهب للصلاة من أجل أن أدخل. وبالتالي هي ممارسات قمعية عنيفة، يعني تمنع الإنسان من حقه في الصلاة. ولكن يعني أنا أفهم ذلك أستاذ أبو عامر من سياق إنه الاحتلال لا صور جميلة عنده، لا يمكن لاحتلال أن يصدر صور جميلة لأحد. وفي هذه المناسبة اسمح لي يعني أني أحيي الأردن ملكا حكومة وشعبا على الوصاية الهاشمية للأماكن المقدسة وبطبيعة الحال للمسجد الأقصى المبارك، وهم يقومون بدور

0: كبير في يعني
1: كل
0: تسهيل
1: كل الاحترام.
0: دخول المسلمين إلى المسجد الأقصى
1: نعم،
0: المبارك.
1: ولكن بالإضافة أنك مسلم ومواطن يعني بين قوسين، عندهم يعني مسلم يريد أن يدخل المسجد، لكن واضح كما تفضلت يعني ادعاء بأنه القدس الموحدة عاصمة لهم، وبالتالي المسجد هو موجود في هذه العاصمة، ومع ذلك يمنع مواطن إسرائيلي مسلم و نائب في البرلمان لديه
0: صحيح
1: حصانة، فيعني المنع والقمع يعني مضاعف.
0: يشمل الجميع.
1: نعم، مضاعف بهذا الاتجاه.
0: وأكثر من ذلك
1: نعم
0: أستاذ أبو عامر،
1: نعم
0: أكثر من ذلك، أي ضابط برتبة يعني مش رتبة عالية في الشرطة يقرر الجيل الذي يسمح به بدخول الأشخاص إلى المسجد الأقصى المبارك، ولا أدري من أين يستند على هذه القوانين سوى من عقلية احتلال.
1: نعم
0: يعني في بلد ديمقراطي أو بين ظفرين بلد ديمقراطي، يعني لا يمكن أن تمنع أحد من حقه في العبادة،
1: نعم
0: وبالتالي كيف يمكن لهم أنه يمنعوا مثلا شريحة جيل من تحت 50 عام من الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك؟ من أين لهم ذلك؟ إلا من عقلية يعني تؤمن بأنها عقلية احتلال، وإلا
1: صحيح.
0: لما كانوا منعوا أحد من ممارسة حقه في العبادة. ثم أنني السبت ظهرا رأيت كيف أن إنسان مسلم يبدو أنه تركي منع من الدخول لأنه تركي، يعني قدم ويتو فطلب منه أنه يعود. ليش؟ قالوا بين بعضهم تركي، وكأنه بيقرروا التركي ممنوع، الأردني ممنوع، الفلسطيني ممنوع، حتى المواطن اللي يحمل الجنسية الإسرائيلية ممنوع، وكأنه الشغل يعني على هواهم. كيف بيجي على باله ذاك الشرطي سواء كان برتبة منخفضة أو برتبة أعلى يقرر من يدخل من لا يدخل؟ وبالتالي هو إقرار منهم بأن
1: تعسفي.
0: المسجد الأقصى المبارك تحت الاحتلال،
1: صحيح،
0: والاحتلال كما كل احتلال إلى زوال.
1: نعم، ولكن الشيء الصارخ والدال الواضح بأنه على الرغم الادعاء أن القدس الموحدة عاصمة، هم يتعاملون مع المسجد الأقصى والقدس الشرقية باعتبارها محتلة. ممارساتهم هي التي تؤكد ذلك بهذا المنع. يعني لو كان
0: تماما
1: المسجد الأقصى في يافا ولا في كفر قاسم، ولا هل يمنعون الناس من دخول المسجد الأقصى من المسجد؟
0: تماما.
1: الجواب لا. إذن
0: تماما.
1: حينما يمنعون هؤلاء من المسلمين في دخول المسجد الأقصى، إذن هم يتعاملون واقعيا ومقتنعين عمليا أن القدس الشرقية محتلة وأن المسجد الأقصى لا يتبع لهم.
0: تماما، هذا الذي قلته لك أستاذ أبو عامر هو إقرار، هو
1: نعم.
0: إقرار سواء كان معلن أو غير معلن
1: نعم.
0: منهم بأننا هنا كجسم محتل لمنطقة محتلة، وكل ممارساتهم تنجم من هذا الاعتقاد ومن هذا الإقرار، سواء أقروا بذلك علنا أم لم يقروا. ممارساتهم تدل على ذلك. الحواجز أستاذ أبو عامر التي يضعونها أمام من يريد الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك من الأهل في الضفة الغربية، يعني والتنكيل والتعذيب على الحواجز لساعات، أطفال في السيارات ونساء ومرضى يعانون الأمرين، وثم بعد ذلك لا ينجحوا في كثير من الأحيان من الوصول إلى المسجد. وكذلك ملاحقة لمن يؤم المسجد من الأهل في الداخل، يعني كانت هناك حالات كانوا يعترضوا فيها الباصات فجرا، يعترض الباصات فجرا ويهدد السائقين بمخالفات باهظة. يعني نعم، هم يكرون بأنهم جسم محتل على المسجد الأقصى المبارك، وأنا شخصيا لا أرجو أن تخرج أي صورة جميلة من أي محتل، وعلى وجه الخصوص من يحتل المسجد الأقصى المبارك.
1: نعم. طيب، إذن هذا السلوك، هذه الممارسة أستاذ وليد طه النائب في البرلمان في الكنيست عن القائمة الموحدة عن الحركة الإسلامية، الحقيقة تدفع للتفكير بشكل جدي وواقعي وعملي بضرورة الوحدة بين مختلف الأطراف السياسية من أجل تعظيم وتكبير وتعزيز مكانتكم، لأن يكون صوتكم مرتفع وقوي يضاهي

0: حضوركم. ومن هنا قيمة الأهمية في الرهان على الوحدة الوطنية بين مختلف الأطراف السياسية عندكم. الآن أنتم مقبلون على الانتخابات. حينما ندقق بالتجارب السابقة، يعني أنت كنت في عام 19 وفي عام 22، الحقيقة يعني لما كان هنالك تحالف بين القوى السياسية الأربعة حصلتم على 15 مقعد، حينما انقسمت تراجعتم إلى 10 مقاعد، يعني دال أن المواطن العربي الفلسطيني يكافئكم، يقف إلى جانبكم، ينحاز لكم حينما يكون هنالك ائتلاف وتحالف بينكم، ويعاقبكم حينما تتراجعون عن هذا التوجه الوحدوي. أليس ذلك درس واضح لقياداتكم السياسية بهذا الاتجاه؟
1: يعني أستاذ أبو عامر، دعنا نقول الآتي.
0: نعم.
1: قائمة المشتركة تشكلت في السابق 3 مرات وتفككت.
0: نعم.
1: يعني هي تشكلت وتفككت ثم تشكلت وتفككت 3 مرات. أنا نفسي كنت نائب في البرلمان في الدورتين الأوائل إلي ضمن القائمة المشتركة.
0: نعم.
1: في المرة الأولى عام 2019 أكتوبر عام 2019 حصلت على 13 مقعدا، وفي الدورة التي تلتها ما كانت بعيدة عنها من حيث الوقت، يمكن 6 شهور أو أكثر بقليل، أيضا كنت مرشح ضمن القائمة المشتركة وحصلت على 15
0: مقعد. صحيح. نعم.
1: السؤال الذي يطرح الآن أستاذ أبو عامر، وأنت مطلع ومتابع، السؤال الذي يطرح هو ما الذي نرجوه من تشكيل القائمة المشتركة من جديد؟
0: نعم.
1: يعني نحن نتفق، أو على الأقل القائمة العربية الموحدة تؤمن بأن القائمة المشتركة بذاتها ليست هدفا.
0: نعم.
1: يعني هي ليست الهدف من أن نشكل قائمة مشتركة ثم نحصل على 15 نائبا أو أكثر، وإنما الهدف منها هو حل المعضلات التي يعاني منها المجتمع العربي على الأقل في الداخل، ما دمنا لا نستطيع التأثير على القضايا الإقليمية والعالمية.
0: نعم.
1: على الأقل أن نؤثر مع من هو مستعد للتعاطي معنا في القضايا التي تهم أبناء مجتمعنا في الداخل، وذكرت لك موضوع الجريمة والعنف وكرة غير معترف بها في النقب و هدم منازل وميزانيات وتربية وتعليم وصحة، وشباب بالعشرات الآلاف لا يتعلمون ولا يعملون ولا يوجد هناك أي إطار يجمعهم، وبالتالي ينزلقون إلى عالم الإجرام وعالم السموم وما إلى ذلك من طرق لا يريد أي أب أن يرى ابنه انزلق إليها. وبالتالي الهدف من تشكيلها أستاذ أبو عامر هو استعمالها كأداة لتحقيق منافع أو درء مفاسد عن أبناء مجتمعنا العربي.
0: نعم.
1: وإذا كانت المشتركة تحقق ذلك، فنحن أول من يريد إعادة تشكيل القائمة المشتركة من جديد. وبالمناسبة أستاذ أبو عامر، وأنت أيضا متابع ومطلع، الشيخ عبدالله نمر درويش رحمة الله تعالى عليه مؤسس الحركة الإسلامية كان أول من عمل من أجل تشكيل قائمة مشتركة، ودعانا لأن نذهب إليها وأن نقدم التنازلات من أجل تشكيلها.
0: صحيح.
1: وكان هدفه هو أن نخدم هذا المجتمع أمام هذا الواقع السياسي المركب.
0: نعم.
1: الذي نعيشه، وخلال حديثنا يعني اتضح حجم التعقيد اللي يعيشه الإنسان العربي داخل دولة إسرائيل، و نحن نعيش واقع معقد مركب بتاريخه بحاضره وأيضا بتطلعات المستقبل. هناك من يرى فينا تهديدا وجوديا لهذه الدولة ويتصرف معنا بناء على ذلك، يعتبر الإنسان العربي في بلده في الجليل والمثلث ومدن الساحل والنقب يعتبرنا خطر استراتيجي عليهم، وبناء عليه يعني يحددون السياسات تجاهنا. نحن نريد قائمة مشتركة ونعمل على تشكيلها حتى هذه اللحظة، لكن نريدها أستاذ أبو عامر أن تكون قائمة تعددية تحترم الأحزاب، فيها تعدد الفكر السياسي لها، ثم تكون قائمة يعني تكاملية فيها تكامل أدوار بين الأحزاب العربية. يعني القائمة العربية الموحدة كان لها مشاركة في الائتلاف في

0: سوءا في دولة إسرائيل، ونحن كنا جزءا من ائتلاف في حكومة أقل سوءا من هذه الحكومة الحالية، واستطعنا
1: لحكومة بنت يعني بنت
0: اللي هي حكومة بنت لبيد
1: نعم.
0: واستطعنا انتزاع الاعتراف بكرة عربية في النقب، ثم خطة خمسية بمليارات الشواكل لبلدياتنا ومجالسنا المحلية، وخطط تطويرية للبنى التحتية، وأمور كثيرة أخرى حصلنا عليها. وبالتالي نقول نحن نريد قائمة تعددية تقنية مشتركة. إذا الأحزاب أي حزب نجح في اقتحام عالم السياسة الإسرائيلية والدخول في ائتلاف من خلاله ننتزع حقوق لأبناء مجتمعنا وأبناء شعبنا، أن لا يكون الطرف الآخر ندا له ولا خصما له ولا مناكفا له كما كان في الدورة اللي سبقت هذه الحكومة الدموية، وإنما أن تتكامل بين الأدوار، قد نكون نحن في ائتلاف، قد يكون غيرنا في
1: المعارضة
0: في جسم مانع كما كانوا في السابق، أو قد يكونون في شبكة أمان كما يعني يسميها البعض، أو يكونون أي شيء يمارس السياسة من أجل أن نبكي على معادلة أننا في المكان الذي نؤثر، أولا في أن لا يعود الدمويون إلى تشكيل الحكومة، وثانيا في أن نكون في إطار نستطيع الحديث معه في كل القضايا التي تقض مضاجع كل إنسان عربي في الداخل. يعني نحن لسنا في بحبوحة من أمرنا أستاذ أبو عامر، ولا نقوم بذلك بكل فرح وسرور وسعادة. وعندما كنا في الائتلاف ما كنا لا وزراء ولا أمراء، وبقينا يعني نواب نخدم مجتمعنا من المكان الذي نحن فيه، ولكن على اعتبار بأن حكومتهم كانت مرهونة بأصابعنا وبأصواتنا، استطعنا انتزاع الكثير من أجل مجتمعنا، وهذا الذي ندعو له اليوم. نريد قائمة تعددية تقنية مشتركة تضمن أن تقوم بحل مشاكل المجتمع. وكما قلت أنا في خطاب لي قبل أيام، مع احترامي لكل الأحزاب، وانت عددت الأحزاب أستاذ أبو عامر، لكن القائمة المشتركة لا تأتي من أجل أن تحل مشاكل الأحزاب، وإنما من أجل أن تحل مشاكل المجتمع العربي.
1: نعم. على أي حال أستاذ وليد طه، يعني أنتم لستم يعني الحزب أو التنظيم الأول الذي ينهج هذا الخط، فقد سبق للجبهة الديمقراطية والحزب الديمقراطي العربي أن شكل شبكة أمان لحكومة إسحاق رابين عام 92. كان إذا بتذكر كان لإسحاق رابين 56 مقعد، وكان لإسحاق شمير 59 مقعد.
0: صحيح.
1: ولكن المقاعد الخمسة، 3 للجبهة واثنين للحزب الديمقراطي العربي، هم الذين شكلا شبكة أمان لحكومة إسحاق رابين.
0: حكومة رابين من
1: نعم.
0: الحكم
1: نعم.
0: لفترة لا أذكرها بالتحديد، ولكن نعم يعني ما سقطوها.
1: صحيح. وكان ذلك أيضا شكل مكاسب يعني للمجتمع العربي الفلسطيني، بالإضافة للجانب السياسي في إقرار اتفاق أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية.
0: صحيح.
1: طيب أستاذ يعني وليد طه، اليوم يعني أنتم ما زلتم، مع أنه يعني الأستاذ رئيس القائمة الدكتور منصور عباس في مظاهرة سخنين كما تذكر أعلن موافقته على تشكيل القائمة المشتركة، والبيان اللي صاغه النائب أحمد الطيبي وقع عليه كل القيادات السياسية في, في, في سخنين، ولكن ما زالت تشكيل القائمة المشتركة متعثرة في هذا المجال. الأحزاب الثلاثة يعني الجبهة الديمقراطية والتجمع الوطني الديمقراطي والحركة العربية للتغيير أقروا قرار واتفاق، والآخر سيخوضوا المعركة يعني سوية الثلاث أحزاب. وكما تعرف الدورة السابقة مع الأسف خطم الانتخابات بثلاث قوائم، وأدى هذا إلى سقوط التجمع الوطني الديمقراطي وعدم فوزه. حصل على 138
0: تجاوز نسبة الحسم.
1: نعم، حصل على 138 ألف صوت، لكن كان لازم لازم يحصل على 154 ألف صوت. فلذلك يعني مقابل ذلك أن أيضا اليسار الصهيوني حركة ميرتس أيضا سقطت في الانتخابات في ذلك الوقت، اليوم توحدت مع حزب العمل وشكلوا ما يسمى بالحزب

0: حزب الديمقراطي برئاسة الضابط يائير غولان. اليوم بالنسبة لكم الكرة في ملعبكم، الآن الأحزاب الثلاثة شيء مؤكد ستخوض الانتخابات موحدين، والحركة القائمة الموحدة الحركة الإسلامية ممكن تخوض المعركة لوحدها أو بالاشتراك وبالتوافق مع القائمة الأحزاب الثلاثة. إلى أين وصلت التفاهمات الاتفاقات بينكم؟ لأن الموضوع بالنسبة للجميع ليس فقط لشعبكم بل لكل الشعب الفلسطيني ينظر لكم أنكم رأس الحرب السياسية في مواجهة سياسات المستعمرة الإسرائيلية، على الرغم أنه شعبكم الفلسطيني في الجلي في قطاع غزة والقدس والضفة الفلسطينية يدفع أثمانا باهظة، ولكن أنتم رأس الحرب السياسية لإحباط عودة هذا الائتلاف اليميني المتطرف من الأحزاب اليمينية السياسية المتطرفة والمتحالفة مع الأحزاب الدينية اليهودية المتشددة. لذلك الكرة في ملعبكم، ماذا تقول؟
1: يعني سأقول لك جملة قوية جدا.
0: أرجوك
1: يا أبو عامر، كنت أتمنى لو أن الصورة كما تفضلت بها أنت.
0: نعم.
1: كنت أتمنى لو أن الأحزاب الثلاثة اتفقت على الذهاب إلى الانتخابات القادمة في قائمة واحدة، كنت أتمنى ذلك. وعندها القائمة العربية الموحدة ستكون يعني خلال 5 دقائق فقط ضمن القائمة الرباعية المشتركة.
0: نعم.
1: الصورة ليست كذلك أستاذ عامر.
0: نعم.
1: وأنا متأسف أنني يعني خيب ظنك في هذا الموضوع.
0: مش مشكلة، المهم نقدم نعم. الصورة الواقعية.
1: نعم. يعني القائمة العربية الموحدة أستاذ أبو عامر ليست العقبة في تشكيل القائمة التعددية المشتركة على الإطلاق.
0: طيب.
1: لا من حيث رؤيتها لجوهر العمل الذي يجب أن تمارسه القائمة المشتركة، ولا من حيث المحاصصة على المقاعد والأماكن وما إلى ذلك من ترتيبات لابد أن يتم الحديث عنها بين الأحزاب. والخلاف الذي كان بين الأحزاب الثلاثة اللي بالمناسبة يعني تنافسوا في دائرة واحدة أمامنا، يعني مش في الدورة اللي سبقت هاي الأخيرة وإنما التي قبلها، كان الجبهة والعربية للتغيير والتجمع في قائمة واحدة، وكنا نحن في القائمة العربية الموحدة في قائمة واحدة، يعني ذهبنا بقائمتين، هم حصلوا على 6 مقاعد 3 أحزاب ونحن وحدنا حصلنا على 4 مقاعد.
0: نعم.
1: في الانتخابات التي بعدها هم اختلفوا فيما بينهم، احنا كنا لوحدنا خارج الصورة.
0: صحيح.
1: اختلفوا فيما بينهم وفي الدقيقة 90 خرجوا بقائمتين، هم الثلاثي خرجوا بقائمتين وذهبنا كما تفضلت إلى الانتخابات ب3 قوائم. أنا أقول اليوم بشكل واضح، ويعني أنت هذا الكلام من خلالك، لو ضمننا فعلا أن الأحزاب الثلاثة الأخرى غير القائمة العربية الموحدة قد اتفقت على الذهاب للانتخابات معا، يعني الأحزاب الثلاثة، القائمة المشتركة ستتشكل بعد 5 دقائق على اعتبار بأنه نحن في الموحدة نعتقد بأنه الإشكال في المحاصصة عندهم وليس عندنا. إحنا ما دخلنا في حديث المحاصصة أستاذ أبو عامر على الإطلاق، ما تحدثنا في ذلك لا معهم ولا حتى فيما بيننا. الموضوع هذا مش موضوع يعني يمنع منا أن نكون جزء من قائمة تعددية مشتركة، وإنما الذي يعني نريد أن نفهمه ونريد من الزملاء الآخرين في الأحزاب الأخرى أن يتفهمون فيه هو ما الذي نريد من القائمة المشتركة كأحزاب ككل الأحزاب، ثم ما المرجو منها لأبناء هذا المجتمع الذي يرزح تحت كل هذا الظلم الذي نعاني منه من هذه الحكومة الحالية. يعني هي الأسئلة جوهرية، إذا ما ضمننا أن القائمة ستكون تعددية بمفهوم أن التعددية كل مركب يحترم سياسة المركب الآخر، يعني ولا يعني يقف له بالمرصاد عند كل تصريح وعند كل تصرف، وإنما يعني يحترم هذا التوجه وإن كان لا يوافقه، وأن لا تكون التعددية في تعدد الأدوات السياسية مدعاة لتفكيك المشتركة من جديد.
0: نعم.
1: يعني سواء هم إذا ما قرر حزب منهم أن يكون جسم مانع، أنا لا يجب أن أغضب إذا رفضت أن أكون جزء من هذا الجسم، وإذا قرر حزب آخر أن يكون شبكة أمان، أنا لا يجب أن أخرج من أجل أن أتهم بالتخوين والتكفير وكل المصطلحات التي يعني سمعناها. وبالتالي قائمة تعددية تقنية مشتركة تضمن لمركباتها حرية التصرف السياسي بدون أن يتربص أحد لأحد، هي قائمة نحن نعمل من أجل أن تقوم الآن اليوم قبل الغد، ثم نتمنى عليها بعد ذلك أن تكون قائمة تكاملية تتقاسم فيها الأحزاب الأدوار، يعني من أجل أن نجلب المنافع وأن نضرب المفاسد عن أبناء شعبنا وعن أبناء مجتمعنا، لأننا مع الأسف يعني وإن كنا نمارس أدوات أخرى أستاذ أبو عامر كالمظاهرات والاحتجاجات وكل الأساليب اللي تعلمها جيدا، لكن لابد من ممارسة السياسة، والسياسة على أصولها، والأحزاب تذهب إلى البرلمانات من أجل أن تكون مؤثرة ضمن ائتلافات، وليس فقط تذهب إلى البرلمانات من أجل الاستفاض في مقاعد المعارضة. أنا لا أقلل من دور المعارضة في أي مكان وفي أي بلد، لكن يبقى التأثير متوفرا أكثر لمن هو داخل الائتلاف أكثر منه لمن هم في المعارضة.
0: يعني بدون مجاملة أستاذ وليد طه عضو البرلمان عن الحركة الإسلامية القائمة الموحدة، حينما ندقق بالوقائع الملموسة أن شعبكم يحظى بالوعي، يعني أنت تحدثت أن القائمة اليسارية إنجاز التعبير القومية حصلت على 6 مقاعد، حينما وقع الانقسام بخروج التجمع، التجمع خرج من عضوية البرلمان وتراجع الطرف الآخر من 6 مقاعد إلى 5 مقاعد.
1: صحيح.
0: بينما القائمة الموحدة شعبكم أكرمكم، كان عندكم 4 مقاعد صار عندكم 5 مقاعد.
1: صحيح.
0: وبالتالي يعني شعبكم لديه من الوعي والنضج والوضوح في هذا الاتجاه، لأن يحدد تماما ما هي الخيارات، والخيارات يجب أن تكون واضحة، أن شعبكم يريد المسألتين، المسألة الاجتماعية الاقتصادية الحقوقية المعيشية، وأيضا يريد القضية السياسية. وأعتقد أن أي حزب سياسي يجب أن يتحلى بالتمسك بالمسألتين مترابطتين، المسائل الاجتماعية، لأنه كما تفضلت أنتم لا تستطيعون أن تكونوا مؤثرين على الوضع الإقليمي، الوضع الإقليمي يحتاج لعوامل أخرى مساندة داعمة متضامنة إلى آخره، ولكن على المستوى الاجتماعي شعبكم الفلسطيني في الكرمل والجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة يحتاج لضرورات اجتماعية اقتصادية معيشية حتى يعيش يومه وحياته في ظل يعني هذا التمييز وهذا يعني العسف والظلم وعدم المساواة الواقعة عليكم.
1: ونحن نعول أستاذ أبو عامر، نحن نعول على هذا الوعي الكبير اللي يعني يتمتع به أبناء شعبنا في الداخل، نعول عليه في فهم التعقيد اللي يعيشه شعبنا في الداخل والحالة المركبة. أكاد أقول أخي حمادة، أكاد أقول أنها فريدة من نوعها على مستوى العالم.
0: نعم.
1: يعني نحن بالنسبة للمجتمع اليهودي نحن عرب وعرب فلسطينيين، لكن يعني يتحسسون من أي ذكر لنا لعروبتنا وفلسطينيتنا وانتمائنا، ونحن لا نفرط في ذلك أبدا مهما تحسسوا. يعني هويتنا راسخة قوية واضحة وضوح الشمس. وبالمناسبة أخي أبو عامر، يعني هي أيضا نقطة مهمة أن نذكرها، كل الأحزاب العربية تتفق في القضايا الكبرى اللي تهم كل إنسان على مستوى الإقليم.
0: نعم.
1: على سبيل المثال، كل الأحزاب العربية تؤمن وتشجع وتؤيد إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران من عام 1967.
0: صحيح.
1: وعاصمتها القدس العربية المحتلة، وفي القلب منها المسجد الأقصى المبارك.
0: نعم.
1: يعني لا يوجد حزب ينادي بفكرة أخرى إلا إذا قرر حزب أنه يخرج وينادي بفكرة أخرى.
0: على حال إحنا يعني إحنا بنتمنى عليكم، يعني إحنا كأردنيين كدولة كشعب نتمنى عليكم ذلك. يعني الأردن بشكل رافعة داعمة مساندة لكم. وأنا الحقيقة يعني كنت مع الراحل الشيخ عبد الله نمر درويش حينما التقى لأول مرة مع الراحل الملك حسين، وقدمت لكم المنح الجامعية في الجامعات.
1: يعني حتى اليوم،
0: نعم حتى اليوم، بل تضاعفت في عهد الملك عبد الله. كان كنتوا بتحصلوا على 15 مقعد، الآن تحصلوا على 30 مقعد، إضافة إلى تأدية فريضة الحج ومناسك العمرة. هذا الحقيقة سياسة ليست تكريم، ولكن هذا واجب من أجل دعم وإسناد شعبكم، من أجل الحفاظ على هويته الوطنية وقوميته وإسلامه ومسيحيته إلى آخره. ولذلك نتمنى عليكم فعلا وحقا يعني أن تصلوا إلى حالة من الائتلاف والوحدة وأنتم على أبواب الانتخابات.
1: أولا أنا أؤكد على كل كلمة قلتها في حق أهلنا في الأردن ملكا وحكومة وشعبا. يعني الأردن كانت الرئة التي تنفسنا من خلالها، وهذه كلمات الراحل الشيخ فضيلة الشيخ عبد الله نمر درويش،
0: الله يرحمه. نعم.
1: الله يرحمه. لأول مرة يعني خرج الناس من أجل أن يؤدوا مناسك الحج.
0: نعم.
1: بعد 48 كانت بدايات 70.
0: نعم.
1: يعني تقريبا أكثر من 20 عام منع الناس من أداء العمرة والحج. والأردن كان هو الرئة اللي من خلالها تنفسنا الصعداء في هذا الموضوع. ثم أيضا المكرمات اللي الملكية اللي تقدم لطلابنا، هناك آلاف الطلاب أستاذ أبو عامر
0: تخرجوا
1: من أبناء مجتمعنا في الداخل يتعلمون في جامعات أردنية شتى. أنا ابنتي تعلمت في جامعة أردنية، وزرت عمان عشرات المرات، هذا البلد الذي أحبه وأحب له الاستقرار والازدهار دائما وأبدا. وبالتالي نعم نبادلكم المحبة والتقدير والاحترام دائما، ويعني للشعب الأردني مودة خاصة في قلوبنا جميعا.
0: كل الاحترام. يعني كل الاحترام سعادة النائب الأستاذ وليد طه عضو البرلمان المنتخب عن شعبه عبر القائمة الموحدة الحركة الإسلامية. وإن شاء الله يعني نلتقي وإياك وتكونوا قد حققتم هذا الائتلاف، هذا الوحدة، هذا التحالف بينكم لخوض الانتخابات من أجل الحصول مرة أخرى على 15 مقعد و16 مقعد و17 مقعد حسب يعني التكوين السكاني لشعبكم. من الأردن، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، ومن خلالك لشعبكم كل الاحترام كل التقدير سعادة النائب الأستاذ وليد طه عضو البرلمان الإسرائيلي.
1: شكرا لك أستاذ أبو عامر، شكرا لطاقمك وزملائك ولكل الأهل جميعا في المملكة الأردنية الهاشمية التي نحب ونجل ونقدر.
0: كل الاحترام يا سيدي، في أمان الله.
1: في أمان الله.
0: أعزائي المستمعين، في نهاية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح، هذا حمادة فرعني بحييكم، وللقاء في حلقات مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور.

إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة